0: تقلبات ترامب بشأن إيران تبدو مدفوعة بالمزاج والظروف الراهنة أكثر من كونها تستند إلى أي استراتيجية واضحة، ومما يزيد الأمور تعقيدا مزاعمه المتكررة بتحقيق تقدم دبلوماسي تبين لاحقا أنها لا أساس لها من الصحة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند المسيرات التي يستخدمها حزب الله في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أنها باتت مصدر القلق الأكبر لإسرائيل على جبهتها الشمالية، متجاوزة التهديدات التقليدية كالصواريخ المضادة للدبابات، إذ تسببت في مقتل 7 جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ. وأضافت أن هجمات الطائرات المسيرة تزيد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحرك بقوة أكبر ضد حزب الله، وتكشف في الوقت نفسه عن نقطة ضعف.
1: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-90. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: أمريكية. وأيضا على الجانب الآخر ما يطرح إيرانيا رسميا بموازاته ما تنشرها أيضا وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، بأن هناك روايتان كل واحدة منها تؤكد على خطوطها الحمر، والكلام هنا عن طهران التي تريد التأكيد على أن هناك 3 أو 4 نقاط أساسية لابد أن تكون حاضرة بصيغة تنسجم مع ما تعنيه طهران وتضمن لها وقف الحرب الذي تعتبره كأساس للدخول في أي مفاوضات يسبق الحديث بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهذا وقف إطلاق النار يتطلب أن يكون هناك بداية تسليم أو تحرير والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لنحو 12 مليار دولار كأساس وانطلاقة للمسار الدبلوماسي والانطلاقة للمسار التفاوضي، وهذا لابد أن يتم بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. هذا ما نسمعه تحديدا من قبل مصادر وكالات الأنباء شبه الرسمية الإيرانية. يضاف إلى ذلك النقطة الأخرى تلك المتعلقة بملف لبنان، ويجري التأكيد أيضا بأنه لابد أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان كما هو الحال في إيران. النقطة الثالثة وتلك المتعلقة بمضيق هرمز، وأن هذه النقطة بشكل خاص هناك روايتان متضادتان بشكل واضح، على اعتبار أن هناك رغبة أمريكية أيضا، هذا ما نسمعه هنا، بعودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي لا حديث عن آلية أو خطة تضعها طهران. ولكن في المقابل يجري التأكيد الإيراني بأن المرور سيعود، هناك إمكانية لعودته إلى ما قبل الحرب، ولكن سيبقى المضيق مغلقا أمام ما تسميه طهران بالسفن المعادية. والكلام هنا عن القطع العسكرية والدول التي كان لها دور في عدوانها على الأراضي الإيرانية خلال حرب 40 يوما أو حتى التي سبقتها 12 يوما. يضاف إلى ذلك بأن طهران تقول بأن شأن ومستقبل مضيق هرمز هو يخضع للتنسيق الجاري ما بين طهران ومسقط بشكل خاص، وهناك أكثر من تصريح رسمي جرى التأكيد عليه بأن الفريق المعني في الخارجية الإيرانية يواصل تنسيقاته ومباحثاته ومناقشاته، بالإضافة إلى الجانب العماني مع المنظمات المعنية في الملاحة والمضائق على الصعيد الدولي. وبالتالي تريد طهران التأكيد على أن رصد ومراقبة السفن وصولا إلى احتمالية أن يكون هناك تفتيش في حال بطبيعة الحال هناك تشكيك بأي سفينة أو أي قطعة بحرية تحاول المرور تصل إلى مرحلة التفتيش. هذا ما ذكرته وكالة أنباء فارس بشكل خاص، وهي لا تريد فرض قيود كما يجري التأكيد، ولكن هناك لابد أن تكون آلية تؤمن لها مصالحها على الصعيد القومي، خاصة وأنها تعتبر أن هذه المياه شكلت لها تهديدا. الجانب الآخر والأخير وهو المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ما يقال رسميا حتى اللحظة سونيا بأن طهران لا تفكر أو ليس لديها أي نوايا حتى الآن بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب، وكل هذا بطبيعة الحال سيرحل إلى مناقشته بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم الأولية.
6: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن كازاخستان اقترحت التكفل بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إيرانية معقدة كانت تنتحل صفة شركات أمريكية وتحتال عليها للحصول على تكنولوجيا حساسة لصالح المؤسسة العسكرية الإيرانية. وأضافت الوزارة أن علي مجد سبهر قائد الشبكة من إيران، حيث احتال هو وشركائه على عشرات شركات تكنولوجيا الأمريكية واستولوا على معدات تقدر قيمتها بملايين الدولارات عبر انتحال صفة شركات أمريكية شرعية بحسب البيان. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد 11 شخصا منهم مسعف وإصابة 8 في قصف إسرائيلي على بلدات العباسية ومعروب وطير دبة جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوب البلاد. أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقال الحزب في عدة بيانات أنه هاجم بطائرات مسيرة تجمعات لجنود إسرائيليين وثكنة عسكرية، كما أعلن تفجيره عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كريات شمونة، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضراراً في موقع الاستهداف.

0: انتهت جولة المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل بعد اجتماع استمر ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. وقال وكيل وزارة الحرب للسياسات أنه استضاف في مقر البنتاغون وفودا عسكرية من إسرائيل ولبنان، وأضاف في بيان أن مناقشات بناءة أجريت على المستوى العسكري ستسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. وقال البيان أن وزارة الحرب تثمن الشراكة مع الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية وتدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه بعيدا عن أي جهات مسلحة غير حكومية.
1: بين مسار التفاوض وتصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، الساحة اللبنانية تترنح عند مفترق حساس وبالغ التعقيد. من واشنطن، كشفت الخارجية الأمريكية عن اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد خلاله الجانب الأمريكي على دعم الحكومة اللبنانية مع تحميل حزب الله مسؤولية استمرار المواجهات والدعوة إلى وقف هجماته تمهيدا لخفض التصعيد. بينما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد أن وقف إطلاق النار في البلاد يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. لكن في المقابل تؤكد مصادر لبنانية أن الوفد العسكري المشارك في اجتماعات البنتاغون يتمسك برفض أي تنسيق مباشر مع تل أبيب، ويضع تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في صدارة الأولويات إلى جانب ملفات الأسرى وإعادة الإعمار. في المقابل تبدو إسرائيل ماضية في استراتيجية مزدوجة، توسيع العمليات العسكرية على الأرض بالتوازي مع الضغط السياسي والدبلوماسي، انطلاقا من اعتبارها أن إبعاد حزب الله عن الحدود شرط أساسي لأي استقرار مستقبلي.
2: قواتنا اجتازت الليطاني ووصلت إلى مواقع استراتيجية، نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
1: أما الرهان اللبناني على أن تقود المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى تهدئة الجنوب، فتتعامل معه واشنطن بحذر وسط مؤشرات إلى رغبتها في فصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض مع طهران. هكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة، مفاوضات في واشنطن وتصعيد في الجنوب وترتيبات إقليمية أوسع قد تحدد شكل المرحلة.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.7. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: الشرط الأساسي للدولة اللبنانية لمتابعة هذه المفاوضات. في المقابل الأمريكي يربط مرة أخرى مسألة الانسحاب، مسألة وقف النار، بمسألة سلاح حزب الله وتفكيك حزب الله. الجانب الإسرائيلي أيضا يذهب إلى أبعد بأنه لا تفكير حتى في الانسحاب الإسرائيلي إذا لم يكن هناك مشاركة لبنانية في سحب سلاح حزب الله. هذه المفاوضات تجري في البنتاغون، يعني مقر وزارة الحرب الأمريكية، فإذا كان الأمر هكذا في واشنطن كيف سيكون عليه الحال في المستقبل بين الجانبين؟ لذلك أعتقد أن القوة لا تزال واسعة جدا جدا بين الطرفين، ومن شأن ذلك أن يضيف الإحراج إلى الدولة اللبنانية، إلى الوفد المفاوض اللبناني. يعني حتى هذه اللحظة رغم لم يكن في استطاعة الوفد اللبناني أن يعود بأي شيء يمكن تقديمه في هذا المجال، في حين نرى في الميدان أن الأمور مستمرة بالتفاقم، خصوصا بعدما تجاوزت إسرائيل خط شمال نهر الليطاني إلى الشمال وتواصل عملياتها في منطقة النبطية وغيرها.
0: هل جعلت هذه المحادثات بطلب أمريكي؟ فقط من أجل نزع سلاح حزب الله؟ لأن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي يصرون على هذه النقطة، على هذا البند التفاوضي، نزع سلاح الحزب، بعد ذلك تأتي المطالب اللبنانية، هذا إن نفذت فعليا.
6: طبعا طبعا الهدف الأساسي وراء كل ذلك هو أن يكون هناك نوع من التعاون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في مواجهة سلاح حزب الله، هذا ما يريده الطرفان. لذلك الجانب اللبناني كان يصر على أن الأمن والاستقرار أولوية في هذا الموضوع، وأن سلاح الحزب هو مسألة داخلية. ذهب لهناك يقول أنه ماذا فعل أو ماذا في استطاعة الجيش اللبناني أن يفعل في هذا المجال ضمن القرارات الحكومية، لكن من دون الوصول إلى حد الاشتباك بين الطرفين، وهذا ما لا يريده أبدا لا الأمريكي ولا الجانب الإسرائيلي. يريدان لواء لبنانيا خاصة في هذا الموضوع، يريدان غرفة عمليات مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، يريدان منطقة تجريبية يتعاون فيها الجيشين معا. وبالتالي هذا من شأنه إذا ما حصل أن يؤدي إلى تفاقم الانقسام الداخلي اللبناني، ويؤدي فعلا إلى مشكلة داخلية لا يمكن أن نعرف إلى أين ستصل بالأمور. كلنا نعرف مدى الانقسام في لبنان وهو يزداد حدة أكثر وأكثر، وعندها سنجد قسم من اللبنانيين سيتعامل مع الجيش اللبناني وكأنه خصم مثله مثل إسرائيلي. طبعا الدولة اللبنانية في هذا الموضوع تدرك أن خياراتها في هذا المجال صعبة، لا تستطيع أن تدخل في مواجهة مع حزب الله، عجز عنها الإسرائيلي طوال سنة وأكثر من سنة وهو يحاول ذلك دون جدوى، تقدمه لا يزال حتى هذه اللحظة بطيء. وبالتالي إذا ما رفضت الدولة اللبنانية التعاون، معنى ذلك أن عمليات الجيش الإسرائيلي لن تعود مقتصرة فقط على ما تقول أنه استهداف في حزب الله، بل عندها يمكن أن تتجاوز ذلك مرة أخرى.
0: حتى أستاذ قمورية، حتى إن لم ترفض الدولة اللبنانية وإن وافقت على يعني مطلب نزع سلاح الحزب، وهي في وقت سابق كانت قد صرحت بذلك في بيروت أن سيادة لبنان فقط يعني حصر السلاح فقط بيد الدولة، حتى وإن وافقت على ذلك، هل هي قادرة بداية على نزع سلاح الحزب؟ هل هي قادرة على المواجهة الداخلية؟ وهل هي ضامنة لالتزام إسرائيل بوعودها بالانسحاب ووقف الانتهاكات في حال تم حصر السلاح بيد الدولة؟
6: أولاً الدولة اللبنانية غير قادرة، ثانياً الدولة اللبنانية وتحديداً قيادة الجيش اللبناني ترفض بالكامل الدخول في مثل هذه المعادلة. بالنسبة لها أن موضوع السلاح هو شأن داخلي لبناني، يمكن أن يبحث داخلياً وبعد بدء بالانسحاب الإسرائيلي، هذه مسألة خاصة بالشأن الداخلي اللبناني لا يمكن لأي أحد أن يفرضها عليه. ثانيا بالنسبة للأمريكي والإسرائيلي، كل التجارب تدل على أن الإسرائيلي عندما يحتل نقطة معينة لا يمكن الانسحاب منها بسهولة، وهو بالنسبة له المنطقة العازلة لم تعد شأنا يتعلق فقط بسلاح حزب الله، بات شأنا داخليا إسرائيليا في ظل انقسامات حادة يشهدها الكيان في موسم انتخابي يزايد فيه اليمين على اليمين، وتصير إسرائيل أكثر وأكثر تطرفا من الناحية من ناحية التطرف تجاه لبنان. وبالتالي هذه معادلة صعبة، أعتقد أنها لن تفيد كثيرا في تغيير المواقف. لذلك باعتقادي يبقى الميدان هو الفيصل، فكيف يمكن أن وكيف وهو الذي سيحدد الأمور في المستقبل.
0: تقول أستاذ قمورية أن لبنان يعي أن يعني موضوع سلاح الحزب هو موضوع أو شأن داخلي، فعليا هل الدولة راغبة في نزع سلاح الحزب وهي تعلم أن إسرائيل لا تحتاج لذريعة لاحتلال ما يمكن احتلاله من أراضي لبنان، لا تحتاج لذريعة لضرب أي نقطة في الأراضي اللبنانية بتعلة أن هناك تهديد أمني من حزب الله، هل فعلا الدولة اللبنانية راغبة في نزع سلاح المقاومة اللبنانية؟
6: هناك أمثلة يعني تتعلق بالتفكير الإسرائيلي. خذي مثلا الضفة الغربية، رغم كل تعاون السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، هي لا تزال تخدم الضفة الغربية جزءا جزءا. طبعا بالنسبة للدولة اللبنانية، كمثل أي دولة تريد أن تكون لها السيادة الكاملة على أرضها، وأن يكون السلاح الوحيد هو سلاح الدولة اللبنانية، سلاح الجيش، سلاح المؤسسات الأمنية الأخرى. لكن في لبنان تعقيدات مسألة حزب الله ليست بالأمر البسيط، ليس مجرد سلاح، هذه لها علاقة بتركيبة الدولة، لها علاقة بتاريخ عمره 40 سنة أو أكثر، له علاقة بتركيبة الطائفية، له علاقة بالمكونات، وبالتالي هذا لا يمكن إلا أن يكون مكان بحث. للأسف خلال السنة والنصف السابقة التي تلت حرب الأسنان، كان هناك فرصة للجلوس إلى الطاولة، ولو كان هناك انسحابا إسرائيليا من النقاط الخمس، باعتقادي مسألة سلاح حزب الله كانت صارت خلفنا. كان هناك ظروف مساعدة لتعاون ما بين الحزب وبين الدولة اللبنانية، أو صيغة ما من أجل ليس سحب سلاح حزب الله ولا نزعه، بل احتواء سلاح حزب الله. وهذه الصيغ إذا جلسنا مع بعضنا البعض إلى الطاولة يمكن الوصول إليها. حزب الله يسميها استراتيجية دفاعية، يمكن الدولة اللبنانية أن تسميها خطة وطنية لتقوية الدولة. اليوم الدولة أو الجيش اللبناني الذي يفتقر إلى السلاح ويفتقر إلى القدرات ومحروم من التسلح، بإمكانه أن يجعل من سلاح حزب الله إذا ما كان هناك صيغة ما جزء أساسي من المقومات الأساسية للدولة اللبنانية. لكن
0: هل يحتاج لبنان الآن أستاذ قموريه، يعني أعذرني على المقاطعة، ولكن
6: أن يذهب إلى الدولة اللبنانية يجب أن يدمر. تفضل.
0: أعذرني لم أسمع آخر جملة في إجابتك.
6: بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للدولة اللبنانية، لو سحبت الدولة سلاح حزب الله، هو يجب أن لا يكون للدولة،
0: واضح،
6: لا يكون جزءا من سلاحها، يجب أن يدمر.
0: واضح. طيب يعني هنا، هل فعليا يحتاج لبنان إلى طاولة لبنانية تجلس إليها الحكومة إلى جانب باقي الأطراف ومن أبرزها حزب الله، قبل الذهاب إلى طاولة أمريكية تجلس فيها الحكومة مقابل إسرائيل؟
6: يقولون أنهم جربوا في السابق ولم تنجح هذه المسألة، لكن إذا كانت الدولة اللبنانية لديها القدرة على مفاوضة إسرائيل، العدو الذي يفعل ما يفعل في الجنوب ويدمر ويقتل، لماذا لا يستطيع اللبنانيين الجلوس مع بعضهم البعض حتى ولو استغرق الأمر فترة طويلة؟ كلنا نعرف أن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي قد تستغرق ليس فقط أشهرا بل سنوات. مسألة التفاوض على الترسيم البحري استمرت 10 سنين بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، لماذا لا يكون هناك طول بال بين الجانبين اللبناني بداخل لبنان، بين حزب الله والدولة اللبنانية، للبحث في هذا الموضوع؟ باعتقادي أن المسألة الداخلية اللبنانية أو مسألة التعاون اللبناني، إذا لم نقل الوحدة الوطنية الهشة، هو كيف أو كيف نتعامل مع بعضنا، لا سيما الآن صارت أكثر إلحاحا في ظل هذا العدوان البشع. ما يجري في جنوب لبنان خطير للغاية، ما يجري في جنوب لبنان يعني سيترك أثره على الدولة اللبنانية، على الكيان اللبناني عشرات السنين إلى الأمام. لذلك نظرا إلى هذا الخطر، لابد من مد اليد بين اللبنانيين بعضهم البعض بالحد الأدنى لإيجاد صيغة ما تحمينا. اليوم الخلاف هو الثغرة التي يمكن أن تدخل منها إسرائيل، وهي لا تزال تعمل ما تستطيع من أجل تفكيك الداخل اللبناني للوصول إلى ما تبتغيه. اليوم إسرائيل تحارب جزء من لبنان بحجة أنها بأن يفترض من الجانب الآخر أن يشاركها في هذه المعركة، لكنها في الواقع تدمر كل لبنان سوية.
0: أستاذ أمين قموريه، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أشير الآن إلى هذا الخبر العاجل في نفس السياق، يدعو تحرير النور تتحدث عن أن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل ليلا، انفجر أحدها في كريات شمونة. إذن تتحدث يدعو تحرير النور الآن عن أن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل ليلا انفجر أحدها في كريات شمونة، وكان حزب الله في وقت سابق أعلن أنه نفذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وكذلك في شمال إسرائيل. الآن يدعو تحرير النت تحدث عن إطلاقه أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل ليلا. انفجر أحد هذه الصواريخ في كريات شمونة. تنضم إلينا الآن من صور جنوبي لبنان مراسلة التلفزيون العربي جاسر حاشخولي، وأيضا نستقبل من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم معنا جويس. أبدأ معك من الأوضاع الميدانية للاستهدافات الإسرائيلية المستمرة وكذلك بيانات حزب الله.
3: سونيا، كثف حزب الله يوم أمس عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي. بياناته تحدثت عن إطلاق صليات صاروخية باتجاه مستوطنات، باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، باتجاه ثكنات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة في قبالة القرى والبلدات الحدودية. هذا إضافة إلى عدد من العمليات التي نفذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي أو آلياته العسكرية التي تحاول التقدم باتجاه القرى والبلدات في جنوب لبنان وشمال الخط الأصفر. ولكن كان لافتا أنه كثف هذه العمليات باتجاه الداخل الإسرائيلي، خصوصا وأنه في معظم عملياته منذ وقف إطلاق النار يعمد إلى تكثيف عملياته واستهدافاته للتجمعات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية لحضها على الانسحاب، وانطلاقا من أنه يريد للقوات الإسرائيلية أن تنسحب وهو يقوم بهذه العمليات بهذا الهدف. التقدم البري أيضا متواصل، محاولات متواصلة للسيطرة على يحمر شقيف وصولا إلى قلعة الشقيف، إلى أرنون، ومنها إلى مرتفعات علي الطاهر. هذا في النبطية التي تشهد قصفا متواصلا منذ صباح هذا اليوم، إن كان بالغارات الإسرائيلية أو بالقصف المدفعي أو بالمسيرات. مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الحكومي في النبطية، وهو واحد من مستشفيين لا زال يعملان على الرغم من أوامر الإخلاء المتكررة لمدينة النبطية. أدى هذا الاستهداف إلى سقوط 3 جرحى. كان هناك قصف مدفعي كذلك الأمر على كفر تبنيت، إضافة إلى غارات إسرائيلية على ميفدون، تحديدا في محيط أحد المياتم التي تضم أطفال وشبان ذوي احتياجات خاصة. إضافة إلى ذلك هناك محاولات تقدم متواصلة في قضاء مرجعيون، تحديدا باتجاه دبين من بلدة الخيام. الجيش اللبناني بحسب المعلومات كان قد أعاد تموضع فرقته التي كانت تتمركز عند مثلث الخيام دبين مرجعيون، ويوم أمس شوهدت أو نشرت مشاهد تظهر إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية دبابات إسرائيلية في عريض دبين، أي في محيط البلدة التي كان الجيش الإسرائيلي قد رسم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه لسكان مرجعيون من مرجعيون شرقا باتجاه دبين. في صور كذلك الأمر تكثفت الغارات الإسرائيلية، إما تلك التي تترافق بأوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ 3 أيام لمدينة صور وللمنطقة المحيطة بها ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين. يوم أمس كان هناك استهداف بثلاثة صواريخ بغارتين لبرج الشمالي، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصلت الاستهدافات في مدينة صور وحدها يوم أمس 11 شهيدا وعدد من الجرحى. وبالتالي في الساعات الأخيرة كان التركيز القصف الإسرائيلي في النبطية والمدينة والقرى المحيطة بها في صور، ترقب لما إذا كانت الأمور ستبقى على حالها. تبدو المدينة خالية كليا من أي حركة، المحلات مقفلة، الصيدليات مقفلة، الأفران مقفلة، شلل تام في الحركة هنا على الرغم من أنها واحدة من المدن التي تضج بالحياة ليلا ونهارا. حركة نزوح شهدتها المدينة منذ أوامر الإخلاء الأولى قبل 3 أيام، إن كان لسكان المدينة، لسكان المخيمات، وكذلك الأمر للنازحين الذين كانوا في مراكز الإيواء داخل المدينة.
0: شكرا جزيلا لك جويس الحاجخوري من صور جنوبي لبنان. عبد القادر، ماذا تقول بيانات الجيش الإسرائيلي؟ والآن يدعو تحرير النت التي تتحدث عن صواريخ حزب الله وتقول أنه أطلق أكثر من 10.
7: صحيح سونيا. يدعو تحرنوت تقول إن حزب الله أطلق ما بين 10 إلى 15 صاروخا خلال ساعات الليل، وهذه واحدة من أكثر الليالي قصفا يعني بالصواريخ العابرة للحدود، لأن حزب الله كان يستخدم بصورة أكبر صواريخ قصيرة المدى نحو مواقع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وبشكل أساسي أيضا هجمات المسيرات، لكن منذ وقف إطلاق النار تعتبر هذه ضمن أكثر الليالي التي تشهد قصفا عابرا للحدود، باستثناء ليلة أو ليلتين كانتا شاهدتا تصعيدا معينا عقب اغتيالات إسرائيلية. لكن في المجمل نتحدث عن 4 مرات دوت فيها صفارات الإنذار، ويبدو أن حزب الله أطلق فيها رشقات صاروخية بأعداد محدودة لكن متفرقة بفارق زمني أيضا عن بعضها البعض، يصل إلى ساعة وساعتين في بعض الأحيان. 3 مرات دوت في كريات شمونة ومحيط كريات شمونة، ويبدو أن في أحدها سقط صاروخ بالفعل داخل مدينة كريات شمونة وتسبب بأضرار مادية لمنشآت داخل المدينة، إضافة إلى اعتراض عدد من الصواريخ وفق بيانات الجيش الإسرائيلي التي صدرت وتحدثت عن عمليات إطلاق الصواريخ. والمرة الرابعة كانت آخر المرات التي دوت فيها صفارات الإنذار قبل نحو 2 من الآن، وكانت دوت في محيط مدينة صفد، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ واحد فيها من لبنان قال إنه اعترض. بالمجمل نتحدث عن قرابة 15 صاروخا أطلقت من لبنان خلال ساعات الليل، وجهت كلها نحو القطاع الحدودي الشرقي.
8: راديو الحرية من 97.10
4: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: نزوح لا تنتهي.
5: طلعنا من هون النهار وقفت لك النار، عدت يومين بالضيعة ورجعنا تهجرنا. السبب هو انه ما كان في وقفة لك النار وما في التزام من العدو الإسرائيلي بوقفة لك النار.
4: لكن الألم لم يتوقف عند حدود النزوح، ففي الجنوب أيضا تتقاطع الحكايات الشخصية مع أصوات الانفجارات. وفي بلدة بتياس يروي مسعف لبناني مأساة عائلته بعد أن وجد ابنه تحت الركام عقب غارة مفاجئة.
6: فيش إسعاف، نحن ننقذ العالم، شوية صار بدهم ينقذنا.
4: وبين خريطة عسكرية تتوسع فيها المنطقة العازلة وقرى تمحى تدريجيا ومئات آلاف النازحين، يبدو الجنوب اللبناني وكأنه يعاد رسمه بالقوة، فيما يبقى سكانه عالقين بين ذاكرة العودة ومستقبل لا يستقر على أرض. وفق بيانات ميدانية شنت إسرائيل مئات الغارات خارج منطقة عازلة تبلغ نحو 600 كيلومترا مربعة كانت قد احتلتها بريا، وشملت 57 بلدة وقرية اخترى سكانها بالإخلاء. ومع توسع العمليات امتدت أوامر الإخلاء لأكثر من 100 بلدة وقرية إضافية لتغطي مع المنطقة المحتلة نحو 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان، ما حول مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من الحياة، فيما نزح مئات الألاف من منازلهم في الجنوب، واضطر كثيرون إلى الفرار مرارا بين القرى والمدن في رحلة متكررة من الخوف والتيه.
7: تشير لهذا الخبر العاجل، مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد حبوش دير الزهراني جنوبية لبنان. إذن مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد حبوش دير الزهراني جنوبي لبنان بحسب ما أفاد

0: حدثنا به الآن مراسلة التلفزيون العربي التي تتابع التطورات الميدانية والاستهدافات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على أوتوستراد حبوش دير الزهراني في جنوب لبنان، وسنتابع هذه التطورات. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية حي الرمال غربي مدينة غزة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوبية جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال وقواته اقتحمت البلدة ودهمت عددا من المنازل قبل اعتقال شبان. أفادت مصادر محلية أن القوات المسلحة السودانية أسقطت طائرة مسيرة لقوات الدعم السريع جنوب مدينة ربك بولاية النيل الأبيض، ووثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب الإسقاط في مدينة ربك. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل نحو 27 شخصا في هجوم استهدف قرى منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي السودان. وقالت شبكة أطباء السودان في بيان لها إن استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح. تتواصل عودة سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
1: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم، ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
2: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
1: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق. يحمل أبو عمار ما استطاع حمله من أثاث وذكريات بينما تغرق المياه ما تبقى من البيت. أفراد عائلته يرحلون معه، لكنهم لا يعرفون إن كانوا يغادرون المنزل لأيام أم يودعونه إلى الأبد.
3: هجمت علينا المي هجمة واحدة، ما عاد نعرف، صرنا نتهزم. يعني بيتنا ما نرتاح فيه لما ما نسكن. السولف
10: وين رايحين هلا؟
3: والله رايحين على الجبيلة، عندنا بيت جد بالجبيلة نقعد بيها اليوم يومين ثلاثة، شهر شهرين سنتين ما نعرف.
9: مع استمرار ارتفاع مستوى المياه استنفرت الحكومة السورية طواقم الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة التي انتشرت في المناطق المتضررة وقدمت مساعداتها في إجلاء السكان.
11: ارتفع منسوب المياه قبل يومين، هلا هذا متوقعين هذا المستوى رح يضل لسه يومين، يعني بكرة إن شاء الله غدا صباحا سيتم إغلاق العنى الفتحة الرابعة، ورح يكون في ثلاث فتحات فقط في سد الإفراد مفتوحين، ورح يبدأ التراجع منسوب المياه تدريجيا.
9: من الأعلى يبدو الفرات أكبر من مجراه المعتاد، مساحات زراعية واسعة ابتلعتها المياه ومجمعات سكنية أخليت على عجل. أما الزوارق التي كانت جزءا من حياة النهر اليومية فتحولت إلى وسيلة عبور اضطرارية لا تخلو من المخاطرة لسكان يحاولون الوصول إلى منازلهم وأعمالهم وأقاربهم على الضفة الأخرى.
12: بين مياه ارتفعت سريعا وعائلات غادرت منازلها، يبقى الأمل معلقا بانحسار الفيضان والعودة إلى البيوت. وعلى ضفاف الفرات يترقب الأهالي اليوم الذي يعود فيه النهر إلى مجراه وتعود معه الحياة إلى طبيعتها. من مدينة دير الزور شرق سوريا، قحطان مصطفى، التلفزيون العربي.
0: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس عن إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات الفيضانات التي شهدتها بلدتي غات وتهالا في أقصى الجنوب الغربي للبلاد. تشمل التوجيهات سرعة توفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية للأسر المتضررة والنازحة بعد الفيضانات الناتجة عن هطول غزير للأمطار دلا جريان الأودية في البلدتين. أعلنت اللجنة الدائمة للحج والعمرة في السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام، وأكدت اللجنة أن موسم الحج شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر. من جهتها قالت بيانات هيئة الإحصاء السعودية أن عدد حجاج الموسم الجاري زاد عن 1,700,000 حاج. قال مسؤولون روس إن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخصين في منطقة بلغورود الحدودية. وفي مدينة تاغانروغ الروسية على ساحل بحر أزوف أظهرت صور محاولة الدفاعات الجوية التصدي لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن الجزم بمصدر المسيرة فوق رومانيا قبل إجراء فحص عليها، مضيفا أن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها اليوم.
13: ليس هناك أحد يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية فحينها سنقيم ما حدث. روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن. كل ما تفعله هذه الدول يهدف فقط إلى مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير النفقات الباهظة من موازناتها.
14: في الحرب الروسية الأوكرانية تقلب المعادلات العسكرية الكلاسيكية وتتصدر المسيرات المشهد سلاحاً، يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة غالاتي برومانيا وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
10: درونا كارا بروفوكات انشيدنتول.
15: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في غالاتي ليلا على بعد 19 كيلومترا شرقي رينيه. نؤكد أننا لا نواجه هجوما على رومانيا بل آثارا لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
14: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل محلية وأطلسية وأوروبية غاضبة. فالرئيس الروماني من جهته أعلن إغلاق القنصلية وطرد ممثلها الروسي من البلاد.
16: تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، فهي دولة تشن حربا عدوانية على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات، وبناء على هذا أعلن القنصل العام في البلاد شخصا غير مرغوب فيه وسيتم إغلاق القنصلية.
14: أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضيه. أما المفوضية الأوروبية فقالت إن العدوان الروسي تجاوز خطاً جديداً، إذ فاقم المخاوف الأوروبية الأصيلة من توسع التهديد الروسي من الرقعة الأوكرانية إلى القارة بأكملها. ومن النهر إلى البحر، تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة موسكو هاجمت سفناً تحمل أعلاماً أجنبية، من بينها سفينة شحن تركية في البحر الأسود كانت متجهة من أوديسا جنوبية أوكرانيا إلى موانئ الدولة التركية. وبالعودة إلى خطوط الاشتباك الأساسية، نبدأ بضربات روسية استهدفت 12 بلدة وقرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. نعرج على أخرى تسببت باحتراق مدرسة بالكامل بمقاطعة تشيرنهيف، وثالثة استهدفت منطقة زابوريجيا ضمن 764 هجمة بالمجمل، إضافة إلى ربيعة طاولت أوديسا وتسببت بقطع الكهرباء عن أكثر من 4000 شخص، وجميعها نفذت بالكامل أو بالمعظم باستخدام الطائرات المسيرة على أنواعها. في المقابل تقول روسيا أن مسيرات كييف قتلت 3 أفراد باستهداف مركبتهم في مناطق سيطرتها داخل بلدة فوهلهيرسك في دونيتسك شرقية أوكرانيا، في وقت تشير فيه إلى هجمات نفذت على البنية التحتية الطاقية والمدنية، وقصفت مبنى سكنيا دون تسجيل إصابات في فولغوغراد الروسية على ما جاءت به السلطات المحلية.
0: تتواصل أعمال منتدى حوار شانغريلا في يومه الثاني بسنغافورة بمشاركة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. وخلال المنتدى قال هيكسيث إن هناك قلقاً مشروعاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التوسع العسكري الصيني.
17: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم نجد قلقاً مبرراً بشأن التوسع العسكري التاريخي للصين وتوسيع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها.
0: أكدت آخر استطلاعات الرأي في قبيل الانتخابات الرئاسية في كولومبيا أن قرابة 30% من الناخبين لم يختاروا حتى الآن المرشح الذي سيصوتون له، ويشتد التنافس بين المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع هؤلاء بالتصويت لصالحهم.
18: معركة اللحظة الأخيرة لاستقطاب شباب كولومبيا تدور بين الهاتف المحمول وصندوق الاقتراع في مقهى جامعي في بوغوتا، وبين محاضرة وأخرى يسيطر الحديث عن الانتخابات على اهتمامات الشباب، لكن السياسة هنا لا تصلهم عبر الخطب التقليدية أو التجمعات الحزبية بل عبر مقاطع قصيرة على الهواتف المحمولة. ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية يتحول الشباب والناخبون المترددون إلى الهدف الأهم للمرشحين الساعين إلى كسب أصوات قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، لكن كثرة المعلومات لا تعني دائما وضوح الخيارات،
19: لأننا أحيانا لا نستطيع التفريق بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة، علينا أن نأخذ كل ما يأتينا بحذر.
18: بين الوعود الانتخابية والخطابات المتنافسة يفضل بعضهم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار، ويرى آخرون أن مشكلاتهم اليومية من فرص العمل إلى التعليم والأمن أهم من الشعارات السياسية المتداولة عبر الإنترنت.
20: يحاولون دائما التلاعب بنا وتحديد ما يرون أنه أولويات بالنسبة لنا عن طريق الخوارزميات، نحن وعونا تماما لذلك.
18: في المقابل يدرك صانعو المحتوى والمؤثرون أن تأثيرهم يتجاوز الترفيه أحيانا ليصل إلى تشكيل النقاش العام، خاصة بين الأجيال الشابة التي تقضي ساعات طويلة على المنصات الرقمية.
21: في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع أركز على توجيه الشباب بشأن السلوك الذي يجب اتباعه بين الفرقاء وكيف يجب أن يختاروا المرشح الذي يعد بتلبية تطلعاتهم.
18: ومع تزايد الحضور السياسي على شبكات التواصل تتنافس الحملات الانتخابية على كسب المشاهدات والتفاعلات على أمل تحويلها لاحقا إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
22: هنا في كولومبيا لم تعد الأصوات تحسم فقط من خلال المؤتمرات والخطب السياسية، بل عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة. المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
0: تتواصل في العاصمة اليابانية طوكيو قمة الروبوتات التي تكشف سباقا جديدا بين التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. اليابان التي قدمت للعالم صورة الروبوت الودود تسعى اليوم إلى قيادة موجة تجارية قد تغير علاقة الإنسان بالآلة. تتابعون هذا التقرير على أن تلقاكم الزميلة انتصار البركي على رأس الساعة.
23: في طوكيو لا يبدو الروبوت ضيفا غريبا، فاليابان التي صنعت في المخيلة العالمية صورة الروبوت الودود من آلات المصانع إلى الروبوتات المساعدة تريد اليوم أن تقود الموجة التجارية الجديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر. هنا قمة طوكيو حيث تجتمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعها الباحثون والمستثمرون، لا لعرض آلات تتحرك فحسب بل لطرح سؤال أكبر: هل اقتربت الروبوتات من مغادرة المختبرات إلى المصانع والمطارات والمستشفيات والبيوت؟
24: نقدم الروبوتات في المرحلة الحالية على نحو رئيسي لمراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات وشركات التكنولوجيا، وجميعهم يستخدمونها منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
23: في القاعات روبوتات تمشي على قدمين وأيد ميكانيكية تنفذ مهام دقيقة، ومنصات تتعلم كيف ترى وتتحرك وتتفاعل مع محيطها. لكن خلف العروض تدور منافسة أعمق. اليابان تراهن على خبرتها الطويلة وقبولها الاجتماعي للروبوتات، بينما تحضر الصين بقوة عبر منصات أقل كلفة وأكثر قابلية للتصنيع الواسع.
25: كنا سابقا نركز في الغالب على المصانع الكبيرة والمخازن والتطوير عموما، لكننا الآن مع الذكاء الاصطناعي أصبحت لدينا مساحة أكبر للإبداع. فمع تزايد عدد المسنين وحاجتهم إلى رفيق، طورنا روبوتات صغيرة ذات كفاءة عالية وقادرة على التفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي.
23: ويبقى الجديد في هذه القمة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الروبوت وإعطاؤه قدرة على التحليل واتخاذ القرار والتعلم من البيئة المحيطة.
26: الروبوتات التي حضرت قمة طوكيو ما زالت تعمل أمام البشر وتحت أعينهم، لكن برمجيات مفتوحة المصدر وذكاء اصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ستطرح تحديات أعمق وأكبر على قمم الروبوتات في السنوات القادمة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لسان التطورات في الشرق الأوسط، والبداية من لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة الجميجم في جنوب البلاد. كما أفادت مراسلتنا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على أوتوستراد حبوش دير الزهراني جنوبي لبنان. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 في قصف إسرائيلي على بلدات العباسية ومعروب وطيردب جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوبي لبنان. وتظهر هذه المشاهد أثار الدمار بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار في جنوب لبنان. أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقال الحزب في عدة بيانات أنه هاجم بطائرات مسيرة تجمعات لجنود إسرائيليين وثقنة عسكرية، كما أعلن تفجيره عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يديعوت أحرنوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية. انتهت جولة المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل بعد اجتماع استمر ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. وقال وكيل وزارة الحرب للسياسات إنه استضاف في مقر البنتاغون وفودا عسكرية من إسرائيل ولبنان. وأضاف الوكيل في بيان أن مناقشات بناءة أجريت على المستوى العسكري ستسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. وقال البيان إن وزارة الحرب تثمن الشراكة بين الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية وتدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه بعيدا عن أي جهات مسلحة غير حكومية. ومن صور جنوبية لبنان تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما، وأبدأ معك جويس. إذن تطورات في جنوب لبنان، غارات إسرائيلية متجددة وضحايا وجرحى.
1: صحيح انتصار، وإن كان الاجتماع الأمني الذي انعقد في مقر البنتاغون يوم أمس لم تصدر بعد ملامح نتائجه حتى هذه اللحظة، إلا أن الميدان يخبر بأن هذا الاجتماع لم يفضي إلى خفض التصعيد الإسرائيلي كما كان يأمل لبنان، وتأكيد وتثبيت الهدنة التي تم الاتفاق عليها في 17 من أبريل الماضي والتي التزم بها لبنان حزب الله تحديدا في أيامها الأولى قبل أن يخرقها الجيش الإسرائيلي مجددا، وتعود الأمور إلى ما هي عليه الآن من اعتداءات إسرائيلية وعمليات لحزب الله. في التطورات الميدانية لا تزال عمليات التوسع شمال الخط الأصفر بالنسبة للجيش الإسرائيلي ومن قبل الجيش الإسرائيلي متواصلة، محاولات للسيطرة على يحمر الشقيف باتجاه قلعة الشقيف وأرنون ومنها إلى مرتفعات علي الطاهر، كذلك الأمر في دبين من الخيام، تحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه دبين ومنها إلى جبل بلاط، إلى بلدة بلاط التي تشرف على وادي برغوث تحوز ومناطق استراتيجية كذلك الأمر. وصباح هذا اليوم فجرت القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير في عريض دبين عند تخوم البلدة التي تشاهد فيها آليات عسكرية إسرائيلية. وعليه فإن هذا التقدم متواصل وهذه المحاولات متواصلة على الرغم من الاستهدافات التي تتعرض لها القوات الإسرائيلية من قبل محلقات حزب الله التي يتم إطلاقها باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية وتجمعات الجنود الإسرائيليين. منذ صباح هذا اليوم تدخل المقاتلات الحربية الإسرائيلية الأجواء الجنوبية بشكل متواصل ومكثف. قامت بتنفيذ عدة غارات منذ صباح هذا اليوم على أنصار، كذلك الأمر على ميفدون، على النباطية، على كفر تبنيت كان هناك قصف مدفعي، وبالتالي كذلك الأمر على الجميجمة. وبالتالي الوضع الميداني على حاله من اعتداءات إسرائيلية، مسيرات إسرائيلية تستهدف آليات ومركبات، واستهدفت اليوم محيط مستشفى نبطية الحكومي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بينما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد أن وقف إطلاق النار في البلاد يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، لكن في المقابل تؤكد مصادر لبنانية أن الوفد العسكري المشارك في اجتماعات البنتاغون يتمسك برفض أي تنسيق مباشر مع تل أبيب، ويضع تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في صدارة الأولويات إلى جانب ملفات الأسرى وإعادة الإعمار. في المقابل تبدو إسرائيل ماضية في استراتيجية مزدوجة، توسيع العمليات العسكرية على الأرض بالتوازي مع الضغط السياسي والدبلوماسي، انطلاقاً من اعتبارها أن إبعاد حزب الله عن الحدود شرط أساسي لأي استقرار مستقبلي.
5: قواتنا اجتازت الليطاني ووصلت إلى مواقع استراتيجية، نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
4: أما الرهان اللبناني على أن تقود المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى تهدئة الجنوب، فتتعامل معه واشنطن بحذر وسط مؤشرات إلى رغبتها في فصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض مع طهران. هكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة، مفاوضات في واشنطن وتصعيد في الجنوب وترتيبات إقليمية أوسع قد تحدد شكل المرحلة المقبلة وحدود الاستقرار على الجبهة اللبنانية.
6: إذن مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذار سكان قرى ميفدون وشوكين وزبدين جنوبية لبنان بالإخلاء. إذن إنذارات متجددة بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي، ويحدد هذه المرة كل من قرى ميفدون وشوكين وزبدين جنوبية لبنان. إذن إنذارات جديدة بالإخلاء لهذه المناطق بعد غارات استهدفت النبطية صباح اليوم، وقبل ساعات استهدفت محيط مستشفى النبطية في غارة إسرائيلية سقط على إثرها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى. وأيضا كانت هنالك غارات سبقتها في كل من كفر تبنيت وأيضا ميفدون في هذا الصباح، غارات إسرائيلية بالتزامن مع انتهاء الاجتماع الأمني الذي عقد في واشنطن ما بين الوفدين الأمنيين الإسرائيلي واللبناني. وحتى الآن لا توجد أي بيانات من قبل الطرف اللبناني بعد هذا الاجتماع لتلخص مخرجات هذا الاجتماع، ولكن من الجانب الإسرائيلي هيئة البث الإسرائيلية كانت قد تحدثت عن بعض المخرجات وما تم طرحه من جانبها في هذا الاجتماع في بيان، وتحدثت فيه عن بعض الخطوات والمطالب الإسرائيلية والخطوط العريضة لوقف إطلاق النار مع الجانب اللبناني. وأيضا الجبهة اللبنانية تشهد تصعيدا بعد هذا الاجتماع. مراسلة التلفزيون العربي كانت قد أفادت بأن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة الجميجمي في جنوب البلاد، وأيضا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة آلية على أوتوستراد حبوش دير الزهراني في جنوب لبنان أيضا. وأيضا كما نتابع معكم هذه المشاهد من حبوش في جنوب لبنان لآثار وما تسببت به هذه الغارة التي استهدفت مركبة على الأوتوستراد في حبوش. وأيضا على يسار الشاشة نتابع هذه المشاهد المباشرة للضاحية الجنوبية أيضا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: وأول أرض

0: لعب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أصيلة مستمرة ترصد الشهداء والضحايا في تصاعد نتيجة لارتفاع عدد الجرحى جراء هذه الغارات. ومن جنوب لبنان تنضم إلينا جويس الحاج خوري. من جديد نعود إليك جويس للوقوف على هذا التجديد لإنذارات الإخلاء في الجنوب اللبناني.
4: انتصار، هذه ليست المرة الأولى التي تصدر أوامر الإخلاء لهذه البلدات الجنوبية منذ 3 أيام، ونحن نتابع عملية الاستهداف المتواصل للنبطي المدينة وكذلك الأمر قرى القضاء منذ صدور أول أوامر إخلاء الأولى، إن كان للمدينة أو لبلدات كانت تتكثف أوامر الإخلاء هذه وكانت تتكثف معها الغارات الإسرائيلية. صباح هذا اليوم أيضا جددت المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدافها لبلدة ميفدون، ويوم أمس كان هناك استهداف متواصل لميفدون وحزام ناري عليها، إضافة كذلك الأمر إلى عملية الاستهداف في بلدة شوكين وفي بلدة زبدين، إضافة إلى القصف المدفعي الذي شهدته كذلك الأمر بلدة زبدين. وبالتالي من الواضح وفقا للسياسة التي باتت معتمدة من الجيش الإسرائيلي أنه يريد إفراغ هذه المنطقة بالكامل، هي محاولة ربما للتقدم أكثر بريا وتوسيع العملية شمال الخط الأصفر كما قال وكما تشير إليه المعطيات الميدانية. وعندما نتحدث عن هذه البلدات فهذا يعني عمليا إفراغ مساحة أكبر من النبطية واستهداف أكبر لهذه البلدة عملية النزوح كانت شهدتها البلدات في قضاء النبطية في الأيام الماضية، وبالتالي هناك قلة قليلة من المواطنين لازالت متواجدة. فرق الدفاع المدني كانت قد عملت كذلك الأمر في الأيام الماضية على إخلاء عدد من الذين كانوا محاصرين داخل منازلهم التي تعرض محيطها للغارات الإسرائيلية، وبالتالي النشاط الإنساني والعمليات الإنسانية لا تزال متواصلة. عمليات تقديم الخدمات الطبية في النبطية المدينة كذلك الأمر لا تزال مستمرة، وبالتالي هذا الإخلاء في النبطية ومحيطها ليس شاملا وكاملا، لم تشل الحركة فيها بشكل نهائي. ربما هذا ما يفسر استمرار سقوط الشهداء والجرحى كذلك الأمر جراء الغارات الإسرائيلية، وهذا يشبه إلى حد بعيد ما يجري هنا في صور. عمليا مدينة صور أيضا تشهد شللا تاما في الحركة، الصيدليات مقفلة، المحلات التجارية مقفلة، محلات بيع الأغذية مقفلة، الأفران يفتح فرن أو اثنين لساعات قليلة صباحا وتنفد منه المؤونات، وبالتالي هناك حالة يعني هذا الوضع ينتقل من منطقة إلى منطقة في جنوب لبنان مع استمرار أوامر الإخلاء. انتصار،
3: سنتابع معك بكل تأكيد آخر التطورات جويس، شكرا لك. قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قدرات الوصول والاستجابة للطوارئ ما تزال محدودة للغاية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.
5: أفاد زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن وصول المساعدات الإنسانية وقدرات الاستجابة للطوارئ لا تزال تواجه قيودا شديدة، ففي النبطية أثرت الغارات على طريق رئيسي وحيوي للعمليات الطبية والإغاثية والمعيشية، وفي مناطق أخرى من لبنان تجبر أوامر الإخلاء المتكررة العائلات على الفرار مرارا وتكرارا ثم العودة إلى منازلها مع تغير الأوضاع الأمنية، كما أن الغارات تلحق الضرر بالمدنيين أثناء محاولتهم النزوح.
3: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث إن أي اتفاق مع إيران سيكون جيدا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات إذا تعثر التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.
1: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
3: كما أكد هيغزيث أن ترامب يتحلى بالصبر لضمان التوصل إلى اتفاق جيد وممتاز مع إيران.
1: أتيحت لي فرصة التحدث مع رئيس ترامب، وقد أراد مني أن أؤكد مدى صبره في ضمان أن أي اتفاق مع إيران في ظل هذا المسعى التاريخي الذي تخوضه الولايات المتحدة سيكون اتفاقا جيدا بل ممتازا.
3: وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض للتلفزيون العربي أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق مع طهران إلا إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة ويلبي خطوطه الحمراء.
6: مذكرة تفاهم لم تحسم بعد، لكن المؤشرات المتبادلة بين واشنطن وطهران توحي بأن المفاوضات دخلت مرحلة صياغة التفاصيل الأكثر حساسية من مضيق هرمز إلى اليورانيوم المخصب. في واشنطن قال مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة ويلبي خطوطه الحمراء. صحيفة نيويورك تايمز نقلت بدورها عن مسؤول أمريكي أن اجتماع ترامب لم يفضي إلى قرار نهائي بشأن اتفاق جديد مع إيران، مشيرة إلى أن ملفات خلافية من بينها الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت قيد النقاش، رغم اعتقاد الإدارة الأمريكية أنها أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق. ترامب كان قد أعلن أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مؤكدا أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين ومن دون رسوم، كما طالب طهران باستكمال إزالة ما تبقى من الألغام البحرية في المضيق. وفي موازاة ذلك تواصلت التحركات الدبلوماسية عبر الوسيط الباكستاني، إذ بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الباكستاني الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وسط تسريبات تتحدث عن مذكرة تفاهم قد تفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. في المقابل تؤكد طهران أن الاتفاق لم ينجز بعد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر، لكنه شدد على أن إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب لا على التفاوض بشأن برنامجها النووي. بقائي أضاف أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تكون بقرار إيراني عماني، مؤكدا أن مرور السفن سيبقى خاضعا للترتيبات التي تضعها طهران. أما على صعيد الملف النووي فقد جددت طهران رفضها نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن بلاده لا تعتزم نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، بينما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لا تنتزع التنازلات بالحوار بل بالقوة، وإنها لا تثق بالوعود بل بالأفعال. وفي موقف داعم لطهران قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إيران وحدها صاحبة القرار السيادي فيما يتعلق بمصير مخزونها من اليورانيوم المخصب. وبين حديث أمريكي عن اقتراب الاتفاق وتمسك إيراني بخطوطه الحمراء، تبدو المفاوضات أقرب إلى مرحلة حسم التفاصيل منها إلى حسم الخلافات.
3: ميدانيا قالت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية فعلت في جزيرة قشم، وكشفت وكالة تسنيم أن الدفاعات أسقطت مسيرة معادية قرب الجزيرة، ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا قالت إنها لحطام الطائرة المسيرة. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قوله إن كازاخستان اقترحت التكفل بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. قالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إيرانية معقدة كانت تنتحل صفة شركات أمريكية وتحتال عليها للحصول على تكنولوجيا حساسة لصالح المؤسسة العسكرية الإيرانية. وأضافت الوزارة أن علي مجد سبهر قائد الشبكة من إيران، حيث احتال هو وشركاؤه على عشرات شركات التكنولوجيا الأمريكية واستولوا على معدات تقدر قيمتها بملايين الدولارات عبر انتحال صفة شركات أمريكية شرعية بحسب البيان. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية حي الرمال غربية مدينة غزة.
7: هذا المكان المدني نشاهد هنا أثر هذه الدماء.
8: راديو الحرية
9: 97.10 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: هجوم الذي قامت به قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان غربي البلاد على قرية المرة، ويعني ارتفع عدد القتلى في تلك المنطقة إلى 31 من المدنيين الذين قتلوا برصاص قوات الدعم السريع جراء هجوم وصف بالغادر على تلك المنطقة، وهي منطقة تقع غربي مدينة أبارة. هذه المناطق ظلت تتعرض باستمرار لهجمات من قبل قوات الدعم السريع، ومدينة بارة نفسها هي واحدة من المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، ثم سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية، فالسيطرة على هذه المنطقة كانت متبادلة في الأيام السابقة. الآن في مدينة بارة تتواجد قوات الدعم السريع وتقوم بهذه التحركات في غربي بارة، هنالك حيث القرى الوادعة تصل إليها هذه القوات. وبحسب ما ورد فإن هنالك أيضا حالة من الغضب الشعبي في تلك المناطق، وكذلك الغضب الشعبي العام في السودان جراء هذه الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في تلك المناطق.
4: أشكرك أحمد ضو البيت على كل هذه التفاصيل. أعلنت اللجنة الدائمة للحج والعمرة في السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام، وأكدت اللجنة أن موسم الحج شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر. من جهتها قالت بيانات هيئة الإحصاء السعودية إن عدد حجاج الموسم الجاري زاد عن 1,700,000، وهذه مشاهد من مكة المكرمة حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع.

0: يغادرون المنزل لأيام أم يودعونه إلى الأبد؟
1: هجمت علينا المي هجمة واحدة، ما عاد نعرف، صرنا نتهزم، يعني بيتنا ما نرتاح فيه لما ما سكون السولف تاع السولف.
2: وين رايحين هلا؟
1: والله رايحين على الجبيلة، عندنا بيت جد بالجبيلة نقعد بيها اليوم يومين ثلاثة، شهر شهرين سنتين ما نعرف.
0: مع استمرار ارتفاع مستوى المياه استنفرت الحكومة السورية طواقم الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة التي انتشرت في المناطق المتضررة وقدمت مساعداتها في إجلاء السكان.
3: ارتفع منسوب المياه قبل يومين، هلأ هذا متوقعين هذا المستوى رح يضل لسه يومين، يعني بكرة إن شاء الله غدا صباحا سيتم إغلاق العنى الفتحة الرابعة، ورح يكون في ثلاث فتحات فقط في سد الفرات مفتوحين، ورح يبدأ التراجع منسوب المياه تدريجيا.
0: من الأعلى يبدو الفرات أكبر من مجراه المعتاد، مساحات زراعية واسعة ابتلعتها المياه ومجمعات سكنية أخليت على عجل، أما الزوارق التي كانت جزءا من حياة النهر اليومية فتحولت إلى وسيلة عبور اضطرارية لا تخلو من المخاطرة لسكان يحاولون الوصول إلى منازلهم وأعمالهم وأقاربهم على الضفة الأخرى.
4: بين مياه ارتفعت سريعا وعائلات غادرت منازلها، يبقى الأمل معلقا بانحسار الفيضان والعودة إلى البيوت. وعلى ضفاف الفرات يترقب الأهالي اليوم الذي يعود فيه النهر إلى مجراه وتعود معه الحياة إلى طبيعتها. من مدينة دير الزور شرق سوريا، قحطان مصطفى، التلفزيون العربي.
5: تتواصل أعمال منتدى حوار شانغريلا في يومه الثاني بسنغافورة بمشاركة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، وخلال المنتدى قال هيكسيث إن هناك قلقا مشروعا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التوسع العسكري الصيني.
6: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم نجد قلقا مبررا بشأن التوسع العسكري التاريخي للصين وتوسيع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها.
5: أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 أشخاص في عملية استهداف سفينة شرق المحيط الهادئ، قال إنها كانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات. ونشرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي صور العملية على منصة إكس. قالت القوات المسلحة الكوبية إنها عقدت محادثات مع قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا، وصفة اللقاء بالإيجابي. من ناحيته قال مدير الشؤون القانونية في الخارجية الكوبية إنه لم يكن هناك تواصل مع الأمريكيين منذ أشهر، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على الأمن العملياتي.
7: لم يكن هناك أي اتصال بين القيادات العسكرية الكوبية والقاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو لأشهر، لكن هذه الاجتماعات كانت بمثابة عرض للعلاقات الثنائية بالنسبة للكثيرين في الولايات المتحدة، أي أنها كانت بمثابة مرآة لما هو ممكن، إمكانية جلوس حكومتين بينهما خلافات واختلافات سياسية والتحدث بأسلوب مهني بشأن القضايا الفنية التي تهم الطرفين بما يخدم أمن البلدين.
5: قال مسؤولون روس إن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخصين في منطقة بلغرود الحدودية. وفي مدينة تاغانروغ الروسية على ساحل بحر أزوف أظهرت صور محاولة الدفاعات الجوية التصدي لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

0: ومن كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد ستيتية. إياد، ضعنا في تفاصيل الجبهة الأوكرانية الروسية. يبدو أن أوكرانيا استكملت جولة التصعيد التي بدأتها روسيا بعد عطلة أو هدنة عيد النصر خلال الفترة الماضية.
1: نعم، انتصار طبعا، هجمات متبادلة ما بين الجانبين، هذا هو الموقف الآن، أو هذا هو ما يتسيد ربما

0: المساحات في داخل هذين البلدين. هجمات روسية كانت قد رصدت من قبل قيادة القوات الجوية خلال ساعات الليل. هذه الهجمات تمت بالمسيرات وبالصواريخ وطاولت عدد كبير من مقاطعات أوكرانيا وخاصة تلك الواقعة في جنوب وشرقي وشمالي أوكرانيا. طبعا تحدث بيان قيادة القوات الجوية الصباح اليوم عن إسقاط عدد كبير أو مئات من هذه المسيرات، تحدث عن 279 مسيرة روسية من أصل 291، وأيضا كان قد اعترض 5 صواريخ كروز لكنه فشل أو أخفق في اعتراض صاروخ باليستي من طراز إسكندر، وقال بأن يعني هناك إصابات مباشرة لهذه المسيرات في 9 مواقع مع سقوط حطام في 7 مواقع أخرى. لكن يعني الحديث عن الأضرار هو ما يعني تكلمت عنه اليوم في بياناتها المختلفة الإدارات العسكرية في خاركيف خلال 24 ساعة الماضية. تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح، ذلك جراء هجمات روسية بمختلف أنواع المسيرات. إضافة إلى ذلك هي قالت بأن القوات الروسية استخدمت في تنفيذ هجماتها على عدد واسع من بلدات وقرى هذه المقاطعة المدفعية وأيضا رجمات الصواريخ. أما الأضرار فكانت أضرار مادية بالدرجة الأولى، نتحدث عن أضرار في منازل ريفية خاصة، أيضا بنى تحتية مدنية ومنشآت زراعية وشبكة للكهرباء. في مدينة زاباريجيا قبل قليل كان قد صدر البيان الثاني من الإدارة العسكرية في زاباريجيا، تحدثت عن مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجمات يعني بالمسيرات كانت قد شهدتها المدينة تحديدا خلال ساعات الصباح الباكر، وكان الاستهداف لإحدى المنشآت الصناعية في مدينة زاباريجيا. وكانت قد يعني استصدرت بيانا قبل ذلك قالت فيه أن القوات الروسية هاجمت مناطق عدة في المقاطعة خلال ساعات الليل، سواء كان ذلك بالمسيرات أم عبر القصف المدفعي ورجمات الصواريخ على بعض المناطق في جنوبي هذه المقاطعة. هناك أضرار طبعا في مباني إدارية ومنازل ريفية خاصة ومنشأة بنية تحتية.
1: شكرا لك إياد ستية. وبالعودة إلى نزوح سكان من مدينة دير الزور بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات، ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا قحطان مصطفى. إذن قحطان، ماذا عن تداعيات هذا الارتفاع لمنسوب نهر الفرات؟ هل لا تزال هذه التداعيات في تفاقم؟
2: انتصار، تتواصل في محافظة دير الزور أعمال الاستجابة الطارئة في خطر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فيما تتواصل فرق الدفاع المدني والجهات الحكومية تقييم الأضرار التي خلفها ارتفاع غير المسبوق في منسوب النهر. ميدانيا تشير التقديرات الأولية إلى تضرر نحو 2400 عائلة من غمر آلاف الدونمات الزراعية، وأيضا خروج أكثر من 6
3: راديو الحرية
4: 7:10 FM. الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق
3: مطعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
7: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الإخلاء ومنصور جنوبية لبنان، تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. إذن لحتى ريتما تجهز جويس، إذن نعيد وننوه إلى هذا العاجل. الجيش الإسرائيلي يجدد إنذار سكان 5 قرى جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. يبدو أن خريطة الاستهداف للجيش الإسرائيلي تتوسع منذ صباح اليوم. كان هنالك أيضا قبل قليل إنذار بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان في محيط النبطية التي شهدت قصفا استهدف محيط مستشفى النبطية، وأيضا شهد أوتوستراد حبوش دير الزهراني أيضا استهداف لمركبة آلية. وهذه هي الصور التي تظهر ما خلفته هذه الغارة الإسرائيلية على أوتوستراد الحبوش وفرق الدفاع المدني أو الإسعاف أيضا تحاول أن تقوم بواجبها ومساعدة وانتشال الشهداء والإسعاف المصابين والجرحى جراء هذه الغارة. إذن تجدد لإنذار الجيش الإسرائيلي بالإخلاء ل5 قرى في جنوب لبنان بعد أن كان أنذر 3 قرى قبل نصف ساعة من الآن تقريبا. الحصيلة 8 قرى أنذرها الجيش الإسرائيلي خلال هذا الصباح. إذن جويس حاضرة معنا الآن. جويس، يبدو أن هنالك خريطة استهداف تتوسع في جنوب لبنان، ويبدو أن هنالك أهدافا إسرائيلية محددة في الجنوب.
9: أنصار، في الواقع هذه الأوامر تتكرر بشكل يومي. نحن نتحدث بالأسماء عن أكثر من 150 بلدة في الجنوب اللبناني أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء لها منذ وقف إطلاق النار. نتحدث عن أكثر من نصف قرى جنوب لبنان سميت بالأسماء وطلب إلى سكانها بالإخلاء. هذا إضافة إلى أوامر الإخلاء التي صدرت قبل يومين لكل سكان جنوب لبنان للتوجه شمال نهر الزهراني، إضافة إلى عدد من قرى وبلدات البقاع الغربي. نتحدث تحديدا عن 6 أو 7 قرى في البقاع الغربي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء لسكانها خلال فترة وقف إطلاق النار. تأتي أوامر الإخلاء هذه انتصار مع أو بالتزامن أو بعد فترة قصيرة من الاجتماع الأمني الذي انعقد في وزارة الدفاع الأمريكية يوم أمس، والذي ضم ضباطا من الجيش اللبناني ووفدا عسكريا إسرائيليا برعاية أمريكية. من الواضح أن ما كان يحمله الوفد اللبناني والذي يصر عليه إن كان الوفد العسكري أو الوفد السياسي والدبلوماسي، وهو خفض التصعيد والالتزام بالهدنة، لم ينجح لبنان بالحصول عليه، وهو ما يفسر بدء الغارات الإسرائيلية، استمرار أوامر الإخلاء، استمرار استهداف المدنيين وتدمير القرى والبلدات الجنوبية. وهذا ما نشهده من خلال أوامر الإخلاء. ولكن عمليا عندما نتحدث عن أوامر إخلاء لقرى بعينها، معظم هذه القرى هي مستهدفة، وقام الجيش الإسرائيلي بشن غاراته وتدمير عدد من المنازل فيها، وبعد ذلك عمد إلى إصدار أوامر الإخلاء. أوامر الإخلاء تؤدي إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. لا يعني يقوم الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان باستهداف حتى هؤلاء النازحين. قبل يومين في عدلون استهدف عائلة بكاملها، أدى ذلك إلى سقوط 6 شهداء عندما كانوا يحاولون النزوح عبر الطريق العام. وبالتالي الأمور باقية على حالها على ما يبدو. التصعيد الإسرائيلي متواصل، عمليات التهجير وإفراغ جنوب لبنان من سكانه وتدميره بشكل كامل، محاولة التوسع البري داخله متواصلة، وهو ما نشهده تحديدا في النبطية وكذلك الأمر في مرجعيون، إن كان من خلال عمليات التوسع من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وإن كان من خلال عمليات التوسع من بلدة الخيام باتجاه دبين انتصار.
1: نعم، شكرا لك جويس. أكدت آخر استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الرئاسية في كولومبيا أن قرابة 30% من الناخبين لم يختاروا حتى الآن المرشح الذي سيصوتون له، ويشتد التنافس بين المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع هؤلاء بالتصويت لصالحهم.
10: معركة اللحظات الأخيرة لاستقطاب شباب كولومبيا تدور بين الهاتف المحمول وصندوق الاقتراع في مقهى جامعي في بوغوتا، وبين محاضرة وأخرى يسيطر الحديث عن الانتخابات على اهتمامات الشباب، لكن السياسة هنا لا تصلهم عبر الخطب التقليدية أو التجمعات الحزبية، بل عبر مقاطع قصيرة على الهواتف المحمولة. ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية يتحول الشباب والناخبون المترددون إلى الهدف الأهم للمرشحين الساعين إلى كسب أصوات قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. لكن كثرة المعلومات لا تعني دائما وضوح الخيارات،
11: لأننا أحيانا لا نستطيع التفريق بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة. علينا أن نأخذ كل ما يأتينا بحذر.
10: بين الوعود الانتخابية والخطابات المتنافسة يفضل بعضهم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار، ويرى آخرون أن مشكلاتهم اليومية من فرص العمل إلى التعليم والأمن أهم من الشعارات السياسية المتداولة عبر الإنترنت.
12: يحاولون دائما التلاعب بنا وتحديد ما يرون أنه أولويات بالنسبة لنا عن طريق الخوارزميات، نحن وعونا تماما لذلك.
10: في المقابل يدرك صانعو المحتوى والمؤثرون أن تأثيرهم يتجاوز الترفيه أحيانا ليصل إلى تشكيل النقاش العام، خاصة بين الأجيال الشابة التي تقضي ساعات طويلة على المنصات الرقمية.
13: في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع أركز على توجيه الشباب بشأن السلوك الذي يجب اتباعه بين الفرقاء، وكيف يجب أن يختاروا المرشح الذي يعد بتلبية تطلعاتهم.
10: ومع تزايد الحضور السياسي على شبكات التواصل تتنافس الحملات الانتخابية على كسب المشاهدات والتفاعلات على أمل تحويلها لاحقا إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
14: هنا في كولومبيا لم تعد الأصوات تحسم فقط من خلال المؤتمرات والخطب السياسية، بل عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة. المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه، ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: رأت الصحف العالمية أن إيران تعتبر أي اتفاق يبرم اليوم مقدمة لاحتمال حرب أكبر غدا، في حين يدفع القلق الانتخابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تسوية مع طهران، كما تناولت الصحف تداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي. وبعد هذا التقرير تواصل معكم التغطية سونيا الوافي.
15: البداية بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث رأى الكاتب والي نصر أن طهران تنظر بريبة شديدة إلى أي اتفاق مع واشنطن، بل إن القيادة الإيرانية باتت مقتنعة بأن العروض الأمريكية السخية قد تكون مجرد تهدئة مؤقتة تهدف إلى إضعافها ثم استئناف الحرب لاحقا، خاصة أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه أوباما عام 2015 والضربات العسكرية تجعل الثقة بالولايات المتحدة المتحدة شبه مستحيلة. لذا فإن طهران لم تعد تعتبر الاتفاق النووي حلا استراتيجيا، بل ترى أن الاحتفاظ بأوراق الردع مثل التحكم بمضيق هرمز ومخزون اليورانيوم المخصب هو الضمان الحقيقي لمنع أي هجوم مستقبلي. وختم الكاتب بأن أي هدنة مؤقتة قد توقف هذه الجولة من الصراع، لكنها لن تنتج سلاما دائما، لأن الخلافات الجوهرية حول الردع والبرنامج النووي ومستقبل النفوذ الإيراني ما تزال بعيدة عن الحل. في صحيفة الاندبندنت البريطانية علقت الكاتبة آن ماكلفوي على الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ورأت أن الهدنة الأولية تعكس تحول ترامب من التصعيد العسكري إلى البحث عن مخرج سياسي، مدفوعا بضغط داخلي مرتبط بالانتخابات النصفية وارتفاع كلفة الحرب، خاصة أن الاتفاق المرتقب مؤقت ويهدف إلى وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن دون معالجة جذرية للملف النووي أو مستقبل النفوذ الإقليمي الإيراني. ورأت الكاتبة أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الدعم الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة جعلت ترامب أكثر استعدادا لتقديم تنازلات غير متوقعة، كما أن الخلافات داخل المعسكر الجمهوري بين ماجا والجمهوريين التقليديين تضعف قدرة ترامب على تثبيت أي نصر سياسي واضح رغم محاولته تسويقه كإنجاز دبلوماسي. أما في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقللت جيني جروس من قدرة الاتفاق على إصلاح ما أفسدته الحرب في هرمز، لسيما أن الحرب حولت المضيق إلى أخطر ممر بحري في العالم، وأن إعادة فتحه لن تعني عودة التجارة إلى طبيعتها، لأن شركات التأمين باتت تتعامل مع الخليج كمنطقة تهديد دائم. ولفتت الكاتبة إلى أن تكاليف التأمين على السفن قفزت إلى نحو 4% من قيمة السفينة، ما يعني ملايين الدولارات الإضافية لكل رحلة حتى مع أي اتفاق أمريكي. ورأت أن الخطر الحقيقي لم يعد فقط في الصواريخ والطائرات المسيرة، بل في هشاشة أي هدنة، إذ يمكن لمنشور سياسي أو شائعة عن ألغام بحرية أن يعيد شل الملاحة فورا. وختمت بأن سوق لويدز أوف لندن الذي يؤمن ثلث تغطية مخاطر الحروب البحرية عالميا بات ينظر إلى هرمز كأزمة طويلة الأمد ستعيد رسم تجارة الطاقة وأسعار الشحن والتأمين لسنوات. إلى صحيفة التايمز البريطانية وتقرير جابرييل واينجر عن تصدع الداخل الإسرائيلي على وقع الحروب، إذ يرى أن الحرب التي بدأت باعتبارها حربا بعيدة ضد إيران وحلفائها تحولت إلى أزمة وجودية داخل المجتمع الإسرائيلي مع تصاعد الخسائر البشرية والانهيار النفسي واستنزاف الاحتياط. ولفتت إلى
16: راديو الحرية. راديو الحرية
17: من 97.7 FM.
18: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن العاشرة بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحريه. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحريه
1: 92.7 FM.
2: في بلده يحمر الشقيف.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضراراً في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يدعو تحرنوت أن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية. وثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بمدينة كريات شمونة خلال الليل عقب ضربة مباشرة بصاروخ أطلقه حزب الله، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المواقع. تنضمين الآن من صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جوس الحاشخوري، ومن القدس معنا مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم معنا جويس، نستمر معك في متابعة التطورات الميدانية وسط غارات إسرائيلية تطاول عدة قرى وبلدات جنوب لبنان، تفضلي.
1: نعم، تتواصل أوامر الإخلاء عملياً سونيا. نصف قرى بلدات الجنوب سميت بالاسم في بيانات الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء التي صدرت، لكن كذلك الأمر لابد من التذكير بالبيان الذي أصدره قبل يومين الجيش الإسرائيلي، والذي طالب فيه كل سكان جنوب لبنان بالمغادرة وبالتوجه شمال الزهراني. وبالتالي هذه الإنذارات تؤكد بأن الجيش الإسرائيلي ماض في عمليات التصعيد على الرغم من كل المحاولات اللبنانية عبر المسار السياسي والدبلوماسي لخفض التصعيد الإسرائيلي ولإلزام إسرائيل بالهدنة التي بدأت في 17 من نيسان إبريل الماضي. أوامر إخلاء جديدة تأتي بعد ساعات فقط من انتهاء هذا الاجتماع الذي انعقد في وزارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي هذا يعني عمليا أن الأمور لم يتم التوصل فيها إلى أي اتفاق ولو مبدئي ولو مؤقت حتى لخفض التصعيد. على العكس، بدأت منذ هذا الصباح المقاتلات الحربية الإسرائيلية بالتحليق بشكل متواصل ومستمر في الأجواء اللبنانية، بشن الغارات الإسرائيلية على المنازل والمباني في عدد من القرى والبلدات، إضافة إلى أوامر الإخلاء هذه وعمليات أو محاولات التقدم البرية المتواصلة شمال الخط الأصفر، ما يعني عمليا أن هذا التصعيد مستمر. المخاوف هي من استهدافات عشوائية، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي قام بإصدار أوامر الإخلاء لكل سكان جنوب لبنان، وهو بذلك يعطي ذريعة لنفسه لتنفيذ مثل هذه العمليات، وكنا شهدنا ذلك في العام 2024 في 23 من سبتمبر بالتحديد عندما أصدر أوامر الإخلاء لكل سكان جنوب لبنان وعمد بعد ذلك إلى استهدافات عشوائية أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. على العموم، لا يزال الشهداء والجرحى يسقطون بشكل يومي في عدد من الغارات الإسرائيلية. يوم أمس كان هناك غارة، مثلا ثلاث غارات على العباسية، لم تتمكن فرق الإسعاف والإنقاذ من انتشال كل المفقودين تحت الركام، وهناك ترقب لما إذا كانت لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ستسمح لفرق الإسعاف بالدخول مجددا إلى برج الشمالي لاستكمال العمل الإنساني في هذه المنطقة. هذا إضافة إلى استكمال الغارات الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم. ميفدون تعرضت لغارات وتتعرض عمليا لغارات ولأحزمة نارية منذ أيام، وتأتي أوامر الإخلاء اليوم لسكانها. شوكين كذلك الأمر وزبدين تعرضت لعدة غارات يوم أمس، كان هناك قصف مدفعي صباحا على كفر تبنيت، وكذلك الأمر غارات على النبطية، على أنصار، على الجميجمة، وأيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية محيطة مستشفى النبطية الحكومي، وهو واحد من مستشفيين لازال يعملان ولم يتم إخلاؤهما على الرغم من أوامر الإخلاء المتكررة للنبطية، وسقط بذلك ثلاثة جرحى. عمليا المشهد في تصعيد متواصل، ومن الواضح أن المسار السياسي والدبلوماسي حتى هذه اللحظة لم يؤدي إلى نتيجة، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في اجتماعات الثاني والثالث من حزيران يونيو المقبل.
0: شكرا لك جويس، وسنعود لك لمتابعة هذه التطورات في جنوب لبنان، التطورات المتلاحقة، ونتابع أيضا ما يعلنه الجيش الإسرائيلي وأمر إخلاء متكررة عبد القادر واستهدافات إسرائيلية لا تتوقف جنوب لبنان. ماذا يقول جيش الاحتلال في بياناته؟
2: صحيح سونيا، أوامر الإخلاء اليومية باتت جزءا من البيانات اليومية المعتادة إسرائيليا، منها ما هو في الجنوب اللبناني ومنها حتى ما تخطى ذلك إلى البقاع الغربي، لكن ما كان مستجدا خلال الأيام القليلة الماضية تحديدا عشية عيد الأضحى وفي عيد الأضحى المبارك كان مسألة أوامر الإخلاء للمدن اللبنانية بأكملها. كانت منذ وقف إطلاق النار أوامر الإخلاء قد صدرت إما بحق قرى وبلدات لبنانية صغيرة كثيرة عدديا فاقت 100 بلدة لبنانية مختلفة لكامل سكانها، وحين كان الأمر يتعلق بمدن كبرى كمدينة صور كان يصدر أمر الإخلاء بحق مبنى بعينه ومحيط هذا المبنى عمليا داخل هذه المدن الكبيرة، لكن جيش الاحتلال غير من منهجيته فيما يتعلق بصور عقب اجتماع للكابينت الأمني والسياسي، وعادت أوامر الإخلاء لمدن بأكملها النبطية ثم بعد ذلك صور، ولو أن جويس تحدثت عن أن القصف لم يطاول صور المدينة على الأقل بصورة مباشرة حتى هذه اللحظة، لكن أوامر الإخلاء كانت حاضرة وتتجدد الآن كذلك في بلدات وقرى لبنانية مختلفة، وإسرائيل كانت تبحث عن تصعيد على الأقل المنظومة الأمنية وفق النقاشات التي كانت تدور في الكابينت الأمني والسياسي، كانت المنظومة الأمنية تبحث عن تصعيد معين، تعتقد أن الجانب السياسي لم يمنح الإذن بالتصعيد الكافي لأنها كانت تطمح يعني ممثلة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وفق ما صدر من وسائل الإعلام الإسرائيلية كان يطمح حتى إلى إعادة أوامر الإخلاء والقصف للمباني كذلك في ضحية بيروت الجنوبية، وهو ما لم يحصل حتى هذه اللحظة، إنما تمت الموافقة على إعادة ذلك إلى مدن لبنانية أخرى كصور والنبطية عادت فيها أوامر الإخلاء، لكن في المجمل إسرائيل صعدت بصورة كبيرة جدا من هجماتها بموازاة ما يتم الحديث عنه من مسار سياسي انتقل إلى مستويات جديدة من النقاش والتفاوض المباشر وهو المستوى العسكري دون أي نتيجة تذكر. هيئة البث الإسرائيلية أمس ذكرت عن مصدر أمني أن الجانب اللبناني كان طلب انسحابا إسرائيليا من الجنوب اللبناني وأن إسرائيل لن تقدم ذلك ما دامت تعتقد أن هناك تهديدا لحزب الله، وبالتالي إسرائيل تختار مبدأ التفاوض تحت النار، فعلت ذلك في جولات التفاوض السابقة، وفي هذه الجولة تحديدا هي تدخل المفاوضات بأعلى تصعيد وصلت إليه منذ وقف إطلاق النار من حيث عدد العمليات الجوية، القصف الجوي وكذلك محاولات التقدم الميدانية على الأرض سونيا، بموازاة أيضا تصعيد شاهدناه أمس من حزب الله من خلال القصف الصاروخي كذلك إلى كريات شمونة ومحيطها وكذلك محيط مدينة صفد.
0: هل من تصريحات جديدة بعد اجتماع ليلة أمس عبد القادر بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في واشنطن على المستوى الأمني في انتظار جولة جديدة من المباحثات السياسية هذا الأسبوع؟ ما الذي يقال إسرائيليا عن جلسة يوم أمس؟
2: سوني حتى اللحظة لا تصريحات رسمية، كانت هناك تسريبات فقط من مصدر أمني إسرائيلي تحدث لهيئة البث الإسرائيلية عن المطلب اللبناني عمليا، كانت بعض التسريبات سبقت هذه الجلسة وتحدثت عن أن المباحثات العسكرية أي من الممثلين العسكريين ستبحث الترتيبات الميدانية، لكن ماذا تعني بالترتيبات الميدانية أيضا لم تقدم تفصيل بذلك، هل تعني مثلا الخطط المحتملة للجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة، هل تعني نقاط الانسحاب الإسرائيلية المحتملة خلال الفترة المقبلة في مقابل مثلا الوصول إلى تطورات معينة أو إلى أرقام وإحصائيات معينة من قبل الجيش اللبناني؟ لا أحد قدم تفصيلا واضحا حول ذلك. إسرائيل حتى في الجولات التفاوضية السابقة اختارت عدم الخوض في التفاصيل، حافظت على سرية معينة بعيدا عن التسريبات، وكان الحديث الوحيد هو حديث عام من يحيئيل لايتر رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض في الجولات السابقة، لم يصرح حتى اللحظة في هذه الجولة التفاوضية لأنه لم يكن جزءا منها، هو سيعود إلى الجولات التفاوضية في الثاني والثالث من الشهر المقبل من يونيو المقبل كرئيس للوفد الإسرائيلي المفاوض، لكن حتى في تصريحات يحيئيل لايتر السابق السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة لم تكن تتخطى التصريحات العامة والتعبير العامة بكونها مفاوضات بناءة وإيجابية، ذات التصريحات مشابهة كانت تصدر أيضا من الخارجية الأمريكية الأمريكية وتعلن فقط عن تمديد وقف إطلاق النار دون تفصيل فيما تم التوصل إليه، رغم أنها كانت تستمر لعدة ساعات أحيانا. بالتالي حتى اللحظة أيضا في هذه الجولة التفاوضية الجديدة على مستوى عسكري هذه المرة لم يذكر أي شيء بصورة رسمية، باستثناء ما صدر عن المصدر الأمني الذي ربط بين انسحاب محتمل للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني فقط إذا توفر ما يشير إلى انتهاء تهديد حزب الله. بالتالي إسرائيل أيضا على لسان يحيى لايتر في تصريحات سابقة كانت ربطت بين مسألة مواجهة الدولة اللبنانية، عمليا مواجهة الجيش اللبناني لحزب الله من خلال مسألة حصر السلاح، وبين الانسحاب الإسرائيلي، أي أن إسرائيل تريد رؤية ما تسميه بخطوات فعلية على الأرض تتخذ من الجانب اللبناني لتقديم أي تنازلات تعتبرها طبعا تنازلات في جوانب أمنية.
0: واضح. عبد القادر ابقى معنا، سنعود لك. نحن في مواكبة لهذه التطورات جنوب لبنان والاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، خبر عاجل تفيدنا به مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن غارتين إسرائيليتين على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إذن الآن غارتان إسرائيليتان على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، الاستهدافات الإسرائيلية تكثف في هذه الساعات، ويوسع الاحتلال الإسرائيلي من دائرة هذه الاستهدافات، وأوامر الإخلاء طاولت حتى البقاع الغربي بالإضافة إلى مناطق مختلفة في جنوب لبنان. من صور تنضم إلينا مرة أخرى جويس الحاج خوري لتضعنا في تفاصيل هذه التطورات. جويس، نتابع معك هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة، غارات على مناطق مختلفة وفي بالتزامن يعني بالإضافة إلى أوامر إخلاء طاولت البقاع الغربي، تفضلي.
1: نعم، وأوامر الإخلاء الأخيرة سونيا لابد من الإشارة إلى أنها طاولت كذلك الأمر قرى في قضاء صيدا. صيدا المدينة تعج بالنازحين جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي صدرت تباعا طيلة هذا الأسبوع لقرى وبلدات في صور وفي النبطية، وبالتالي باتت المدينة أيضا مركزا كبيرا للنازحين. اضطر النازحون لنصب خيامهم في الشوارع العامة في بعض أحياء صيدا بسبب كثافة هذا النزوح، وتتعامل السلطات المحلية مع موجة نزوح كبيرة جدا في صيدا. إضافة إلى ذلك تستمر الاستهدافات كما ذكرنا، غارتين على بلدة كفر تبنيت، وطيران الحرب الإسرائيلي سونيا عمليا لا يفارق الأجواء اللبنانية، غالبا ما يدخل ينفذ عملية استهداف يخرج وبعدها بدقائق قليلة فقط يعود ويدخل الأجواء اللبنانية لتنفيذ مزيد من الغارات الإسرائيلية. منذ صباح هذا اليوم كانت الاستهدافات متواصلة على النبطية، على كفر تبنيت، كذلك الأمر على أنصار تعرضت لغارتين إسرائيليتين قبل أوامر الإخلاء، وبعدها صدرت أوامر الإخلاء للبلدة. ليست المرة الأولى طبعا التي تصدر أوامر الإخلاء لأنصار، ولكن تكرار أوامر الإخلاء يعني عمليا أنها باتت تحت نيران إسرائيلية مكثفة. كذلك الأمر ميفدون تعرضت لغارات إسرائيلية صباح هذا اليوم، وتعرضت لحزام ناري يوم أمس. كذلك الأمر حبوش تعرضت لغارة إسرائيلية، وبالتالي النبطية المدينة ومحيط هذه المدينة يتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة. يوم أمس ويوم أول من أمس كان هناك كثافة نيران إسرائيلية، كذلك الأمر على يحمر وعلى محيط قلعة الشقيف، كذلك الأمر قبيل عمليات التقدم الإسرائيلية باتجاه هذه المنطقة وهذا المحيط وهذا المحور. إضافة إلى ذلك مشغرة تتعرض منذ أسابيع أيضا لأوامر إخلاء متواصلة في البقاع الغربي ولعملية استهداف متواصلة، وقد استهدف الطريق المؤدي من القرعون إلى مشغرة في اليومين الماضيين، وكان هناك محاولة لقطع الطريق عند أطراف سد القرعون كذلك الأمر، وعملية استهداف مكثفة هناك، ومجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي عمليا في مشغرة كذلك الأمر. في صور هنا أوامر الإخلاء أيضا لا تتوقف، عمليات الاستهداف لا تتوقف، كان آخرها غارتين بثلاثة صواريخ يوم أمس على برج الشمالي. لم تتمكن فرق الإسعاف عمليا باستكمال عمليات البحث عن مفقودين فيها، بانتظار ما إذا كانت ستحصل على إذن للدخول مجددا اليوم إلى برج الشمالي. المدينة خالية تماما من السكان، من الحركة، من المحلات والصيدليات مقفلة بشكل كامل، وبالتالي هنا أيضا بدأت الأمور تتخذ منحا تصعيديا، وعملية نزوح كبيرة شهدتها المدينة في الأيام الماضية.
0: عملية نزوح كبيرة واستهدافات متكررة في سلسلة غارات على جنوب لبنان. نذكر مشاهدينا بأن في آخر الأخبار العاجلة أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في جنوب لبنان ومنها في صيدا أيضا، بالإضافة إلى مواقع في البقاع الغربي. حزب الله كان قد أعلن في وقت سابق استهدافه آليات إسرائيلية، آليات عسكرية إسرائيلية بسلسلة غارات خلال الليلة الماضية. يعود تحرن تحدثت عن 10 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان. أعود لك مرة أخرى عبد القادر عبد الحليم، ونحن في متابعة لهذه التطورات مع تكثيف الاستهدافات الإسرائيلية جنوب لبنان. سنعود لجويس إن كان لديك الجديد. جويس، طبعا الأولوية للميدان في الحديث عن آخر الاستهدافات الإسرائيلية. إن كان لجويس الحاج خوري الجديد سيعلمنا الزملاء للعودة لها لمتابعة هذه التطورات. عبد القادر، جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يكثف الاستهدافات عندما يكون هناك مؤشرات عن قرب التوصل لاتفاق، إما فيما يتعلق بلبنان والحديث عن ضغط أمريكي في بعض الأحيان، وإما فيما يتعلق بمحادثات ومفاوضات أمريكية إيرانية. بالحديث عن قرب أو التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، أو على الأقل مسودة لهذه المذكرة، هل هذا التصعيد جنوب لبنان مرتبط ربما بأي اتفاق أو مذكرة تفاهم محتملة بين واشنطن وطهران، خاصة وأن طهران تؤكد على ضرورة أن تشمل أو يشمل أي اتفاق الجبهة اللبنانية؟
2: سونيا، هذا التصعيد الأخير في أيامه المتواصلة كان أعقب الحديث الذي تواتر حول إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. كان أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكس ذلك، تحدث وادعى عكس ذلك بطبيعة الحال. تحدث عن أن الرئيس ترامب أكد له حين تحدثوا هاتفيا تفهمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، طبعا وفق ما تتحدث به إسرائيل بمصطلحات في جميع الجبهات ضد أي تهديدات تنشأ، وتحديدا في الجبهة اللبنانية. رئيس أركان جيش الاحتلال كذلك إيال زمير كان عاد وأكد على مصادقته على خطط إضافية اتضح بالفعل أنها موجودة، ثم في نقاش الكابينت بعد ذلك كان طالب إيال زمير أيضا بتصعيد الهجمات في لبنان والذهاب إلى خطوات تصعيدية جديدة كرد على استمرار هجمات مسيرات حزب الله وتحديدا مسيرات الألياف البصرية، لأن الحلول التكنولوجية لم تقدم حلا رادعا للمسيرات، وبالتالي كان الاقتراح من داخل بعض الأوساط السياسية، وزير المالية بتسلال سموتريتش، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأوساط أمنية ممثلة برئيس أركان جيش الاحتلال، أن تذهب إسرائيل إلى سياسة ردع أخرى، وهي سياسة تدمير المباني في مقابل المسيرات. ولو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حين طرح هذا الأمر من قبل وزير المالية بتسلال سموتريتش تحدث عن الأمر بتهكم على الأقل وفق ما كانت تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية، لكن فعليا ما جرى على الأرض هو أن إسرائيل صعدت بموازاة الحديث الإيجابي عن إمكانية التوصل إلى صفقة، لأن الحديث الإيجابي عن صفقة أمريكية إيرانية هو موضع تشاؤم إسرائيليا. أمس إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع أنه لا يستبعد أن تكون هناك تبعات لصفقة إيرانية أمريكية على الجبهة اللبنانية. هناك إجماع داخل مصادر أمنية عدة من المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحدثت طيلة الأيام الماضية عن أنها، وحتى مسؤول إسرائيلي كان تحدث أيضا قبل ذلك للقناة 14 إسرائيلية عن أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي مذكرة تفاهم وليس اتفاقا شاملا سينعكس ذلك على الجبهة اللبنانية، وقد يضطر الإسرائيليون إلى وضع بعض الخطط على الرف. يبدو أن إسرائيل قد تكون استعجلت تنفيذ بعض مخططاتها خشية الذهاب أيضا إلى اتفاق أمريكي إيراني، وخشية أن ينعكس هذا الاتفاق كذلك على الجبهة اللبنانية، وهو مصدر وهو أمر يعني تحدثت أوساط أمريكي الأمنية عدة عن خشيتها منه طيلة الفترة الماضية، ولو أنه حتى اللحظة لم ينعكس بصورة مباشرة نظرا لعدم توقيع اتفاق من هذا النوع. لكن إن حدث ووقع هذا الاتفاق فأحد أهم المكاسب الاستراتيجية التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية كان الإشارة دائما إلى مبدأ فصل الجبهات عن بعضها البعض، وبالتالي تخشى إسرائيل أن يضيع هذا المكسب إن بالفعل ارتبطت المفاوضات الإيرانية الأمريكية كما هو المطلب الإيراني كذلك بتقييد العمليات الإسرائيلية.
0: عدد الشهداء في ارتفاع مستمر جنوب لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام في هذا الخبر العاجل تتحدث عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على أنصار وقرى في النبطية جنوبي لبنان. 3 شهداء إذن وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على أنصار وقرى في النبطية جنوب لبنان بحسب ما ورد عن الوكالة الوطنية للإعلام. الآن كنا نتابع صور من بلدة أنصار جنوب لبنان، بلدة حبوش كذلك، وصور الدمار والدخان الذي يتصاعد جراء هذه أنصار جراء هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية. هذه الغارة في أنصار منذ قليل، والآن الحديث عن 3 شهداء وعدد من الجرحى في أنصار وعدد من القرى في النبطية جنوب لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن غارتين إسرائيليتين على بلدتي كفردونين وفرون جنوبية لبنان. الغارات الإسرائيلية مستمرة وبكثافة جنوب البلاد. الآن غارتان إسرائيليتان على بلدتي كفردونين وفرون جنوب لبنان بحسب ما تتحدث به الآن الوكالة الوطنية للإعلام. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافاته جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى وبالتزامن مع محادثات قد جرت بالأمس على المستوى الأمني في واشنطن بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، والحديث عن جولة مفاوضات قادمة على المستوى السياسي تحتضنها واشنطن بين إسرائيل ولبنان بعد 3 جولات من المحادثات والمباحثات السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. يثبت على الأقل وقف إطلاق النار بحسب شروط اللبنانية، ومن ثم الحديث ومناقشة نزع سلاح حزب الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف في الأثناء غاراته واستهدافاته جنوب لبنان. أوامر الإخلاء طولت حتى البقاع الغربية وكذلك قرى في صيدا، وسط حديث عن قرب الوصول إلى توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. طهران التي تصر على أن تشمل أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق بينها وبين واشنطن إيقاف الحرب على لبنان. إذن الآن نتحدث عن ارتفاع في عدد الشهداء جنوب لبنان. 3 شهداء تتحدث عنهم الوكالة الوطنية للإعلام الآن، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في غارات على بلدة أنصار وقرى أخرى في النبطية جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهدافات وغارات إسرائيلية مستمرة. منذ قليل كان هناك ومنذ أكثر من ساعتين تقريبا استهداف لمحيط مستشفى النبطية ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والإصابات، بالإضافة إلى استهدافات مختلفة وغارات مختلفة في جنوب لبنان. مرة أخرى أعود إليك جواس الحاج خوري والحديث عن عدد من الشهداء. 3 شهداء في غارات إسرائيلية على أنصار وقرى في النبطية، تفضل.
1: نعم كذلك الأمر سونيا، قبل قليل عادت المقاتلات الحربية الإسرائيلية وشنت غارتين إضافيتين على بلدة كفر تبنيت، ما يعني عمليا أنها استهدفت البلدة ب4 غارات إسرائيلية عنيفة، إضافة إلى مواصلة استهدافها بالقصف المدفعي وقنابل الفوسفور. منذ صباح هذا اليوم تكثف القصف المدفعي على كفر تبنيت، وقبل قليل بدأت القوات الإسرائيلية بإلقاء قنابل الفوسفور على هذه بلدة. واضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق المنطقة المحيطة بقلعة أرنون والشقيف وبقلعة ببلدة يحمر وبلدة أرنون كذلك الأمر، في محاولة لإعطاء غطاء ناري لعملية التقدم التي تواجه باستهدافات من قبل عناصر حزب الله وإطلاق المحلقات الانقضاضية على هذه التجمعات وعلى الآليات الإسرائيلية لمنعها إلى التقدم باتجاه السيطرة على يحمر، ومنها الانتقال إلى القلعة وإلى أرنون وصولا إلى أطراف النبطية، خصوصا وأن هذا السيناريو العسكري تحدثت عنه المعطيات الأمنية والقراءات الأمنية هنا في جنوب لبنان. وبالتالي من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يصعد يستكمل المسار الذي كان قد بدأه مطلع هذا الأسبوع من توسيع العملية البرية، من توسيع نطاق تواجده العسكري داخل أو شمال الخط الأصفر، وبالتالي نحن أمام أيام إضافية من التصعيد على ما يبدو، خصوصا وأنه في كل مرة تحصل اجتماعات سياسية أو اجتماعات أمنية على غرار ما حصل قبل يومين وقبل الاجتماع الأمني يوم أمس، كان هناك تصعيد لافت في جنوب لبنان وغير مسبوق، وكان الأول من نوعه منذ الهدنة التي بدأت في 17 من نيسان إبريل الماضي، وبالتالي هناك مخاوف من أن نشهد مزيدا من التصعيد يترافق مع الجلسات المرتقبة يومي الثاني والثالث من حزيران يونيو المقبل في واشنطن. ولكن المعطيات أيضا هنا في لبنان تتحدث عن إمكانية أن يتخذ لبنان أي قرار فيما يتعلق باستكمال جولات التفاوض، خصوصا في حال لم يكن هناك أي تجاوب إسرائيلي مع مطلب لبنان الأساسي وهو الهدنة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. هذه النقطة المحورية التي يريد لبنان الاستحصال عليها للمضي في أي مسارات إن كان سياسية أو أمنية، وهذا ما تتحدث عنه كل المصادر هنا، بأن وحتى التحليلات السياسية، بأنه في حال لم يكن هناك نتيجة من استمرار التفاوض أقله لخفض التصعيد الإسرائيلي، لأن ما يحكى عن تجنيب الضاحية الجنوبية وتجنيب العاصمة اللبنانية من الاستهدافات الإسرائيلية لم يعد يكفي بالنسبة للبنان. لبنان يريد وقفا شاملا وتاما للاعتداءات الإسرائيلية وللأعمال العدائية في لبنان، يريد انسحابا أو خارطة طريق للانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، يريد ويصر على عودة النازحين إلى قراهم وإلى بلداتهم وإلى منازلهم حتى تلك مدمرة، ومن ثم يتم الحديث عن مسارات أخرى، عن إعادة الأعمار، عن إعادة أو عودة الجيش اللبناني لاستكمال عملية انتشاره في هذه المنطقة. ولكن كان لافتا كذلك الأمر على المستوى الداخلي سونيا في اليومين الماضيين، ما حكي عنه من نداءات أتت على لسان مجموعة من الشخصيات المدنية في الصور المدينة وفي النبطية كذلك الأمر. هناك ما يسمى بنداء صور، تجمع لعدد من الشخصيات المجتمع المدني التي تطالب بأن تبسط السلطة اللبنانية سيادتها على صور. وكذلك الأمر كان هناك يوم أمس نداء سمي بنداء النبطي كذلك الأمر في الإطار عينه، يتحدث عن وجوب أن تبسط السلطة سيادتها، أن يتم إعلان صور والنبطية مدينة مفتوحة، أن يعود السكان إليها، أن تكون منزوعة من السلاح وخالية من أي مخاطر تهدد أمن السكان. ولكن هناك أيضا في المقابل من يعترض على هذه النداءات، وهناك غياب لأي مواقف سياسية لبنانية رسمية فيما يتعلق بالتعاطي مع التهديدات التي طالت صور والنبطية باستثناء موقف رئيس الحكومة. ولكن عمليا على أرض الواقع لا أحد يتعاطى مع عمليات الاستهداف وعمليات أوامر الإخلاء التي تطال هاتين المدينتين كبريات مدن جنوب لبنان، وبالتالي هناك مشهد سوداوي حتى في الداخل اللبناني في التعاطي مع هذه الإنذارات وأوامر الإخلاء. هذا هو كأن الجنوب يقول السكان بات متروكا لمصيره.
0: أشكرك حتى اللحظة جويس، وسنعود لك في حال كانت هناك أي تطورات جديدة واستهدافات إسرائيلية مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافات جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري من صور جنوب لبنان، وأشكر أيضا مراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم، وسنعود لك أيضا عبد القادر في حال كانت هناك تطورات. شكرا جزيلا لك. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أي اتفاق مع إيران سيكون جيدا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مساعدة لاستئناف الهجمات إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.
3: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
0: كما أكد هيكسيث أن ترامب يتحلى بالصبر لضمان التوصل إلى اتفاق جيد وممتاز مع إيران.
3: أتيحت لي فرصة التحدث مع رئيس ترامب، وقد أراد مني أن أؤكد مدى صبره في ضمان أن أي اتفاق مع إيران في ظل هذا المسعى التاريخي الذي تخوضه الولايات المتحدة سيكون اتفاقا جيدا بل ممتازا.
0: ميدانيا، قالت وكالة مهرة الإيرانية أن الدفاعات الجوية فعلت في جزيرة قشم، وكشفت وكالة تسنيم أن الدفاعات أسقطت مسيرة معادية قرب الجزيرة، ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا قالت إنها لحطام الطائرة المسيرة.

0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا، نتابع معك المزيد حول التطورات الميدانية وكذلك ما يقال في طهران عن مذكرة التفاهم.
1: ما يتعلق بالجانب الميداني سونيا، هو ما جاء وما جاء في سياق الخبر ما نشر بالأمس وتحديدا من وكالة أنباء مهر بأن هناك كان تفعيل واسع لمضادات الدفاع الجوي تحديدا في جزيرة قشم، بالإضافة إلى ما تم نشره من وكالة أنباء فارس وكذلك تسنيم بأن هناك كان إطلاق نار نحو مسيرة وسمتها تابعة للعدو، وأن هذه المسيرة تم إسقاطها، ووفقا لما نشرته من صور قالت بأنها تعود لهذه المسيرة التي جرى إسقاطها. هذا الاحتكاك لم يكن هو الأول من نوعه كما هو واضح خلال الأيام القليلة الماضية، أيضا كان هناك عدة احتكاكات وكان هناك عدة استهدافات لمواقع إيرانية، والرد أيضا قوبل برد من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وهذه التحركات وصفت على لسان رسمي بأنها استفزازات للقوات المسلحة الإيرانية، أو ربما هي تأتي في مساحة الاختبارات على حد قولهم لجاهزية القدرات العسكرية الإيرانية، وبالتالي تريد طهران التأكيد على جاهزيتها واستعدادها، وكما تقول بأن يدها على الزناد بالرغم من مواصلة المسار الدبلوماسي الذي يجري التأكيد أيضا في هذا السياق. والكلام هنا لإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية والوفد المفاوض الإيراني بأن طهران لا تزال تتواصل وتتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، وأن الانتهاء من مسودة مذكرة التفاهم لم ينتهي حتى اللحظة وفقا للكلام الرسمي الذي نسمعه. وفي مساحة المصادر التي تتناقلها وكالات الأنباء الإيرانية سونيا يجري التأكيد على أن هناك عدة نقاط ربما لا تنسجم مع ما يأتي أمريكيا، والكلام هنا بشأن الأبرز ما يؤكد عليه هي تلك النقاط متعلقة بما وصفت طهران ما وصفتها طهران بالنقاط بالخطوط الحمر، والكلام هنا تحديدا عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والجزء الذي يتم الحديث عنه بأنه يتراوح نحو 12 مليار دولار لابد أن يتم تسليمها لطهران قبل الدخول في أي مسار دبلوماسي. الجانب الآخر وهو كما يبدو يعد من النقاط الجدلية التي لا تزال حاضرة، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز، حتى على لسان رسمي سمعنا هذا الكلام، وأيضا على لسان إسماعيل بقائي يؤكد بأن مستقبل ومصير مضيق هرمز هو يخضع للتنسيق الجاري والمتواصل ما بين طهران ومسقط، وهو جرى خلال الأسابيع الماضية ولا يزال يتواصل. أيضا كان هناك وفد إيراني من قبل وزارة الخارجية الإيرانية معني بالتواصل مع جهات دولية ومنظمات معنية تحديدا بالمضائق والمياه والملاحة، وبالتالي تريد التأكيد طهران بأن عودة الحركة في مضيق هرمز قد تعود من حيث أعداد مرور السفن عبر هذا المضيق، ولكن يبقى التهديد لدى طهران في حال تخلت طهران عن سيادتها أو عن وضع آلية كما تقول لهذا المضيق، وبالتالي تريد من خلالها تأمين هذه المياه على حد قولها. وكما يقول بقائي بأن عبور السفن المعادية أو القطع العسكرية سيبقى ممنوع إيرانيا أو سيبقى المضيق مغلق أمامها، وبالتالي تريد التأكيد طهران على هذه النقطة التي التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تتعارض معها مع الرؤية الإيرانية بشكل واضح.
0: ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران، شكرا جزيلا لك. خليط من الحقيقة والكذب، هكذا

لم يصدر بعدها أي قرار. وما أن انتهى ذلك الاجتماع حتى نفت إيران التوصل إلى أي اتفاق من الجانب أو مع الجانب الأمريكي، ورغم تأكيدها حصول التقدم فإنها أشارت إلى وجود نقاط رئيسية لا تزال عالقة. فما الذي يؤخر إيران والولايات المتحدة ليتم التوافق على مذكرة تفاهم؟ مضيق هرمز عنوان أساسي بين النقاط العالقة. واشنطن تقول إن طهران ستعيد فتح المضيق للعبور من دون رسوم وستزيل الألغام في غضون 30 يوماً. طهران تنفي وتؤكد أن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية عن مصادر. أصول إيران المجمدة في الخارج شكلت جانباً من التضارب الحاصل، فترامب قال إنه على الأرجح لن تحصل طهران على دفعات من أصولها. في المقابل تقول وكالة تسنيم إن إيران تطلب الإفراج عن 24 مليار دولار من أصولها على أن تحصل على 12 ملياراً في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر القضايا العالقة حساسية. قال بشأنه ترامب إن الأمر قد حسم وستستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب وتتلفه بتنسيق وثيق مع الإيرانيين. طهران ترد الموضوع لن يبحث إلا في مرحلة لاحقة تكون خلال تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، مضيفة أن التخلص من المواد النووية لم يرد أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن في الضمانات الدولية. طهران تطالب بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصادق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع الولايات المتحدة بقرار ملزم.

0: انضم إلينا من عمان الدكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. دكتور محمد، أهلا بك معنا. ما الذي يؤخر الوصول إلى توقيع مذكرة تفاهم وليس اتفاق شامل كما يقول الطرفين؟ ما الذي يؤخر هذه المذكرة؟
1: يعني وفقا للتسريبات والمعلومات المتاحة إلى الآن، نحن أمام قراءة متعددة الأبعاد. الأمر الأول واضح تماما، أنه هنالك توصل إلى اتفاق على ما يمكن أن نعتبره 90% من القضايا والنقاط الرئيسية، وربما يعني ربما هنالك تصور مبدئي لمذكرة التفاهم، لكن هنالك اختلاف ربما على بعض التفاصيل اللي هي حاسمة في السؤال المهم، اللي هو يعطي معنى أهمية التفاوض الحالي كنتيجة سياسية للحرب. كل طرف لا يريد أن يتنازل في هذه القضايا لأنها تمثل بالنسبة له مؤشرا على الرواية التي يريد تسويقها داخليا وخارجيا، بأنني أنا الذي انتصرت في هذه الحرب. واضح تماما أنه الرئيس ترامب يريد أن يؤخر التوقيع على مذكرة التفاهم في محاولة لقلب عامل الوقت والتوقيت ليكون ورقة إضافية في التفاوض مع إيران على بعض القضايا التفصيلية، أو ضغط على إيران للوصول إلى التنازلات أخرى في المرحلة القادمة من زاوية. وبالتالي هو يقول لا يقول أنا لا أريد التوقيع على مذكرة التفاهم، هو يريد أن يقول المذكرة موجودة على الطاولة، ولكن أنا من يقرر متى أوقع عليها وكيف أوقع عليها، لأنه مثل هذه الصورة يريد تسويقها ترامب كجزء من دعايته.

0: السياسية والإعلامية في الداخل والخارج بوصفه أنه انتصر ولم يقدم تنازلات، بخاصة أنه لديه معضلة استراتيجية اليوم داخليا وخارجيا.
1: لكن
0: عفوا، داخليا
1: ما الذي
0: في
1: يفسر أستاذ محمد هذا التضارب في التصريحات؟ لماذا تؤكد واشنطن، يؤكد ترامب، وتنفي طهران ما يؤكده ترامب؟
0: الذي يفسر هذا التضارب مسألتين. المسألة الأولى أن هنالك كل طرف يريد أن يسحب الرواية الإعلامية لصالحه، واللغة هنا عامل مهم ورئيسي في المعادلة. يعني ترامب يستخدم لغة التي تساعده في تقديم نفسه كمنتصر. ترامب هذا هو الجزء المهم بالنسبة له داخليا، خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات النصفية في أمريكا. يريد أن يقول أنني لم أتنازل، أنني قدمت اتفاقا أفضل من الذي قدمه الرئيس أوباما، أنني خضت هذه المعركة وحققت أهدافي. وبالتالي هو يستخدم لغة دعائية للداخل والخارج في تصوير نفسه كمنتصر. الإيرانيين نفس الشيء، هم قد لا يكون الخلاف بالمناسبة على 90% من القضايا، مثل ما ذكر الإيرانيون، وكان تصريح دقيق أن هناك
2: راديو الحرية 92.7 FM
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM بين الطرفين، وعلى الأغلب تم التوصل حول الصيغة القادمة لمضيق هرمز. هل ستوافق الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هنالك دور لإيران في إدارة مضيق هرمز مع عمان مثل ما اقترحت إيران؟ والسؤال كيف يعرف هذا الدور وكيف يوصف؟ البعض بتحدث مثل أن هناك خدمات، وبالتالي إيران تريد الحصول على مقابل الخدمات التي ما وصف الخدمات، بدلا من الحديث على السماح بالعبور. هل وافقت الإدارة الأمريكية؟ هذا ليس واضحا بعد في التسريبات. المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة، مسألة الأموال الإيرانية بالنسبة لترامب. هذه قضية حساسة جدا، لأنه ترامب لا يريد أن يظهر أنه انتقد أوباما أصلا بشكل ساخر في مرحلة سابقة، أنه قام بإعطاء الإيرانيين الأموال لإعادة بناء ترسانة السلاح الإيراني. واليوم الإيرانيين يتمسكون بـ 12 بليون بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم.
1: لكنه يقول الأصول المجمدة ترتبط بسلوك إيران. ماذا يعني ذلك؟ ما الذي ينتظره من سلوك إيران حتى يفرج عن الأصول؟
0: ترك الباب مواربا، ترك ترامب الباب مواربا ولم يقطع بشكل كبير. هو يريد أن يقول أنني لم أقدم لهم الأموال، ولكني أربط الإفراج على الأصول المجمدة بالسلوك الإيراني. يعني هي مثل ما حكينا، هي لعبة لغة ولعبة محاولة ضغوطات في الفترة الأخيرة. لا يريد أن يقدم الأموال كما تريد إيران، وإيران تعتبر هذا شرط رئيسي بالنسبة لها. الملف الثالث هو ملف لبنان، واضح تماما التصعيد الإسرائيلي الرهيب خلال الساعات الأخيرة. إيران تصر على الربط وتقول أن أمريكا وافقت على الربط، وترامب يحاول أن يراوغ في هذه القضية، ولا يوجد يعني لدينا كلام قاطع أو معلومات قاطعة فيما يتعلق بطبيعة الاتفاق في المعادلة اللبنانية.
1: ما هي أهمية لبنان أستاذ برمان لدى ترامب مقارنة بباقي القضايا؟
0: أهمية لبنان بالنسبة لترامب مرتبطة بإسرائيل. ترامب هو شريك مع بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو في البدء في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في هذه المعادلة لديه تحفظات كبيرة على إنهاء الصراع في الصيغة الراهنة. بالنسبة له لم يتحقق شيء حقيقي بالنسبة لبنيامين نتنياهو. فترامب لديه شراكة مع بنيامين نتنياهو، ولديه وبالتالي الحصول على موافقة بنيامين نتنياهو بشكل كامل على إنهاء الحرب في لبنان هذه مسألة معقدة قليلا، لأنه بنيامين نتنياهو لديه أيضا دعاوى بأن حزب الله ما يزال قوي وفاعل ويشكل مصدر تهديد لإسرائيل.
1: صحيح، هذا جانب. ولكن إذا ما رتبت واشنطن أولوياتها يعني حسب ما ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل أو نتنياهو، هل تحتل لبنان مراتب متقدمة في الأولويات الأمريكية مقارنة باليورانيوم، بالقدرات الصاروخية الإيرانية، مقارنة بمضيق هرمز كذلك؟ أين يصنف الملف اللبناني ضمن كل هذه النقاط؟
0: بالنسبة لواشنطن لا يصنف كأولوية، بالنسبة لإيران يصنف كأولوية، لأن حزب الله دخل مع إيران في هذه المعركة، وهي ويعتبر جزء من شبكة النفوذ الإقليمي الإيراني، وبالتالي بالنسبة لإيران هنالك شرط بربط الاتفاق وقف إطلاق النار بالساحة اللبنانية. بالنسبة لترامب القضية مرتبطة بطرف ثالث وهو بنيامين نتنياهو، وبالتالي تصبح بالنسبة له قضية إقناع بنيامين نتنياهو والنقاش مع بنيامين نتنياهو في ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان مسألة أكثر تعقيدا، وذلك حاول أن يحل هذه المسألة من خلال فتح باب التفاوض في واشنطن بين الحكومة اللبنانية وبنيامين نتنياهو. رأينا كيف أنه الآن التصعيد الأخير هو محاولة من بنيامين نتنياهو، أيضا هو الآخر في موقف حرج ويريد تسويق نفسه بأنه دخل هذه الحروب وحقق إنجازات. ما قام به حزب الله بالدخول في الحرب واستهداف إسرائيل في المرحلة الأخيرة والحفاظ على جزء من ترسانته الصاروخية، هذا يضعف رواية بنيامين نتنياهو اللي هو أيضا داخل على انتخابات إسرائيلية قادمة، وبالتالي هنالك مشكلة لدى ترامب مع بنيامين نتنياهو من زاوية، وأيضا القاعدة المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لإسرائيل من زاوية ثانية.
1: نقطة أخرى تبقى عالقة ومن القضايا الأكثر حساسية، الملف النووي الإيراني. ترامب يقول قد حسم، يتحدث عن استخراج اليورانيوم المخصب خارج إيران وتدميره بتنسيق وثيق مع الإيرانيين. إيران تقول إن هذا الملف يرحل إلى مراحل قادمة. ما الفيصل في هذه النقطة تحديدا في ملف إيران النووي؟
0: اولا هي الحقيقه ما بين الطرفين، يعني كل واحد من الطرفين بيحكي جزء من الحقيقه. واضح تماما وهي ليست مساله جديده، اليورانيوم المخصب مساله جدليه واشكاليه منذ المفاوضات جنيف الاولى ما بين الطرفين، وكان هنالك نقاش طويل فيه. واضح تماما انه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي. ترامب يريد تسويق فكره ان هنالك اتفاق على تدمير اليورانيوم المخصب بشكل نهائي من أجل مثل ما حكينا مفهوم المنتصر، مفهوم صورة الانتصار والحرب، ويصر على هذه النقطة على الأقل على الجانب الدعائي السياسي. لكن من الواضح أن هناك اتفاق ما على ما يتعلق باليورانيوم المخصب، ولكن تأجيل التفاصيل إلى مرحلة التفاوض خلال 60 يوم. فما بين الطرفين هنالك كل واحد بحكي جزء من الحقيقة، والسبب للمرة الأخرى أيضا أنه كل طرف يريد أن يقدم روايته بأنه لم يتنازل في هذه المسألة بصورة كاملة للطرف الآخر.
1: وتبقى أيضا معضلة الضمانات الدولية التي تطالب بها طهران، ربما نناقشها في وقت لاحق. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر. لأن إلى أوكرانيا، وحيث أعلنت روسيا أنها سيطرت على 10 بلدات في مناطق عدة بأوكرانيا. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى أكثر من 1,362,000، بينهم 1,430 فردا قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. قالت الإدارة العسكرية في خاركيف إن القصف الروسي على المقاطعة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في سومي أن القوات الروسية استهدفت مدينة شوتسكا بعشرات المسيرات، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 2، كما دمر مبنى محطة القطار وأضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية. وفي مداخلة سابقة أشار مراسل التلفزيون العربي في كييف إلى استمرار تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
10: طبعا هجمات متبادلة ما بين الجانبين، هذا هو الموقف الآن، أو هذا هو ما يتسيد ربما الساحات في داخل هذين البلدين. هجمات روسية كانت قد رصدت من قبل قيادة القوات الجوية خلال ساعات الليل. هذه الهجمات تمت بالمسيرات وبالصواريخ، وطاولت عدد كبير من مقاطعات أوكرانيا، وخاصة تلك الواقعة في جنوب وشرقي وشمالي أوكرانيا. طبعا تحدث بيان قيادة القوات الجوية الصباح اليوم عن إسقاط عدد كبير أو مئات من هذه المسيرات، تحدث عن 279 مسيرة روسية من أصل 291، وأيضا كان قد اعترض 5 صواريخ كروز لكنه فشل أو أخفق في اعتراض صاروخ باليستي من طراز إسكندر، وقال بأن يعني هناك إصابات مباشرة لهذه المسيرات في 9 مواقع مع سقوط حطام في 7 مواقع أخرى. لكن يعني الحديث عن الأضرار هو ما يعني تكلمت عنه اليوم في بياناتها المختلفة الإدارات العسكرية في خاركيف خلال 24 ساعة الماضية. تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح، ذلك جراء هجمات روسية بمختلف أنواع المسيرات. إضافة إلى ذلك هي قالت بأن القوات الروسية استخدمت في تنفيذ هجماتها على عدد واسع من بلدات وقرى هذه المقاطعة المدفعية وأيضا رجمات الصواريخ. أما الأضرار فكانت أضرار مادية بالدرجة الأولى، نتحدث عن أضرار في منازل ريفية خاصة، أيضا بنى تحتية مدنية ومنشآت زراعية وشبكة للكهرباء. في مدينة زاباريجيا قبل قليل كان قد صدر البيان الثاني من الإدارة العسكرية في زاباريجيا، تحدثت عن مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجمات يعني بالمسيرات كانت قد شهدتها المدينة تحديدا خلال ساعات الصباح الباكر، وكان الاستهداف لإحدى المنشآت الصناعية في مدينة زاباريجيا. وكانت قد يعني استصدرت بيانا قبل ذلك قالت فيه أن القوات الروسية هاجمت مناطق عدة في المقاطعة خلال ساعات الليل، سواء كان ذلك بالمسيرات أم عبر القصف المدفعي.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: للجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مزبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وختمت بأن إسرائيل تواجه أخطر اختبار داخلي، وهو كيف تحافظ على التماسك بينما تتحول حالة الحرب الدائمة إلى نمط حياة طويل الأمد. ختاما، في موقع ذا هيل الأمريكي ناقش الكاتب جاري ساس مستقبل الحزب الجمهوري بعد ترامب، وقال أن نهاية ولاية ترامب الثانية ستفتح مرحلة إعادة تشكيل عميقة للحزب، حيث لم تعد الترامبية إطارا نهائيا بل لحظة انتقالية تفرض إعادة تعريف الهوية السياسية للحزب، خاصة أنه منقسم إلى ثلاث قتل رئيسية، وهي أنصار ماجا ذو النزعة الشعبوية والجمهوريون التقليديون الداعمون للأسواق والمؤسسات والتحالفات، إضافة إلى تيارات يمينية أيديولوجية أكثر تشددا. ورأى أن صراع المستقبل سيكون بين التيار الشعبي المتمركز حول شخصية ترامب وبين الجمهوريين التقليديين الذين يحاولون استعادة المرجعية الكلاسيكية للحزب. ومع ذلك فإن مستقبل الحزب سيتحدد أيضا باتجاهات الديمقراطيين، إذ قد يفتح التطرف في أي من الحزبين المجال لعودة التيار الوسطي وإعادة تشكيل الخريطة السياسية الأمريكية.
4: إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من لبنان، حيث جدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان 8 قرى جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة الجميجمي في جنوب البلاد، كما أفادت المراسلة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على أوتوستراد حبوش دير الزهراني جنوبية لبنان. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 في قصف إسرائيلي على بلدات العباسية ومعروب وطير دبة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على أنصار وقرى في النبطية جنوبية لبنان. وتظهر هذه المشاهد آثار الدمار بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد جانبا من الغارات الإسرائيلية على بلدتي ميفدون وشوكين جنوبية لبنان. أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقال الحزب في عدة بيانات أنه هاجم بطائرات مسيرة تجمعات لجنود إسرائيليين وثقنة عسكرية، كما أعلن تفجيره عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يديعوت أحرنوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. نقف عند آخر التطورات الميدانية مع مراسلين من صور جنوبية لبنان جوس الحاج خوري ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أبدأ معك جويس، إذن أين وصلت كل هذه التطورات الميدانية العسكرية في الجبهة اللبنانية؟
1: تتواصل الغارات الإسرائيلية انتصار على كفر تبنية حزام ناري على هذه البلدة في قضاء النبطي. لماذا كفر تبنية؟ لأن الجيش الإسرائيلي إذا ما نظرنا إلى خارطة المنطقة هو يسعى لتطويق بلدة يحمر. هو من الجهة الجنوبية، زوتر الشرقية موجود فيها، وبالتالي هو يحمي نفسه من هذه النقطة وخلفها كفر صير. من الجهة الشرقية كذلك الأمر، الطيبة والقنطرة هو متواجد فيها عسكريا وهي ضمن الخط الأصفر. من الجهة الشمالية كفركلا والقليعة والخردلي الذي تم إخلاؤه أيضا وإعادة توضع الجيش اللبناني فيه، منطقة أيضا يسيطر عليها بالنيران أو بالتواجد العسكري في كفركلا، وبالتالي هو يسعى الآن إلى السيطرة بالنيران على كفر تبنيت ليتمكن من التقدم باتجاه السيطرة على يحمر الشقيف. هو كان قد انتقل من زوتر الشرقية وحاول التقدم إلى يحمر. يوم أمس قام عناصر حزب الله باستهداف التجمعات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية التي كانت تتمركز عند الأطراف الشمالية والغربية ليحمر في محاولة للتقدم والسيطرة عليها بشكل كامل. الآن أحزمة نارية، عدد كبير من الغارات تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه البلدة، وعلى ما يبدو فإنه يترافق ذلك مع محاولات تقدم متواصلة. حزب الله في المقابل هو يقوم بعمليات استهداف، ولكن اليوم على ما هو واضح يركز صواريخه وصالياته بالمحلقات أو بالصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. كريات شمونة وغيرها أطلق باتجاهها عملياته هذا اليوم لليوم الثاني على التوالي في عملية إعادة رسم لقواعد الاشتباك. هو يقول حزب الله من خلال هذه العمليات بأن الهدف ليس فقط التجمعات داخل الأراضي اللبنانية، وإنما مستوطنة الشمال، الذي يدعي الجيش الإسرائيلي بأن كل عملياته في جنوب لبنان هي لحمايتها. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد يبدو أنه بتصعيد متواصل، خصوصا مع هذه العمليات التي ينفذها حزب الله في العمق اللبناني. في المقابل كذلك الأمر، تتواصل أوامر الإخلاء كما ذكرت انتصار، تتوالى وصولا إلى صيدا صور والنبطية، وصولا شرقا إلى البقاع الغربي، وكذلك الأمر تتوالى عمليات الاستهداف في أنصار، في الجميجمة، في ميفدون، في عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية. قام الجيش الإسرائيلي أيضا من خلال إطلاق صواريخ من مسيرة باستهداف محيط المستشفى الحكومي في النبطية، في رسالة واضحة للطواقم الطبية التي يستهدفها باستمرار ومن دون أن تكون هناك خطوط حمراء لعمليات استهداف الطواقم الطبية. يوم أمس كان هناك سقوط لشهيد وجريح من طواقم الإسعاف هنا في صور كذلك الأمر. وبالتالي نحن أمام مشهد ميداني جديد وخطير، وهذا الأمر سيستدعي مزيدا من التصعيد الإسرائيلي، ونحن على أبواب أو على بعد يومين من جولة مفاوضات سياسية ودبلوماسية جديدة.
0: نعم، إذن تقديريا جويس، يعني كيف من الممكن أن نقدر المسافة التي بات الجيش الإسرائيلي شمالا، شمال نهر الليطان، يتوغل في حدودها؟
1: عدد من الكيلومترات طبعا السيطرة على زوتر الشرقية والانتقال منها إلى يحمر، هذا يعني عمليا ما لا يقل عن كيلومترين أو ثلاثة إضافية شمال الخط الأصفر في هذه النقطة. كذلك الأمر في دبين هو يحاول لكنه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من دخول البلدة في مرجعيون، في قضاء مرجعيون، ولكن هو انتقل من بلدة الخيام حيث أيضا الجيش اللبناني اضطر إلى إعادة التموضع ويحاول التقدم. هو قام بنسف عريض دبين، ما يعني عمليا أنه يسيطر كذلك الأمر شمالا شرقا على هذه البلدة. هو يسيطر كذلك الأمر من الجهة الغربية عليها من الخيام ومرج عيون وصولا إلى الجهة الشمالية مرج عيون والقليعة كذلك الأمر. وهذا أيضا يرتبط بنقطة معينة بما يحصل في كفر تبنيت وفي يحمر، لأننا نتحدث عن منطقة جغرافية مترابطة وإن كانت متباعدة، ولكن عمليا الغطاء الناري الذي يؤمنه الجيش الإسرائيلي هو يؤمنه لتحركات قواته إن كان في يحمر شقيف وإن كان كذلك الأمر في دبين.
0: نعم، نذهب إذا للقدس. إذا عبد القادر، أوامر جديدة ومتجددة بإخلاء بلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي من قبل جيش الاحتلال.
2: صحيح انتصار، أوامر جديدة لكنها باتت جزءا من روتين يومي. أكثر من 100 بلدة لبنانية شملتها أوامر الإخلاء منذ وقف إطلاق النار، بدأت بالأماكن القريبة من خط تقدمه، ما يعرف بالخط الأصفر جنوبية لبنان، مع بدء وقف إطلاق النار في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار، ثم تتالت بعد ذلك أكثر في مناطق أكثر عمقا في الجنوب اللبناني وصولا إلى مناطق في البقاع الغربي اليوم وكذلك خلال الأيام القليلة الماضية. بالتالي أوامر الإخلاء تتوسع وتختلف في نمطها ما بين أوامر إخلاء لبلدات صغيرة بأكملها كانت صدرت طيلة الفترة الماضية أو أوامر إخلاء لمدن أكبر كمدينة صور التي لم تنفذ داخلها غارات إسرائيلية حتى هذه اللحظة داخل المدينة، ولكنها كانت مشمولة ضمن أوامر الإخلاء بحق مدينة بكامل سكانها، وكذلك النبطية كانت مشمولة بأوامر الإخلاء التي شملت كامل السكان وليس مبان بعينها. بالتالي أوامر الإخلاء الإسرائيلية مستمرة وهي تؤشر إلى نية التصعيد الإسرائيلي أو نية على الأقل استمرار التصعيد الموجود بالفعل والذي ازداد بصورة واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، توازيا مع ما تم الحديث عنه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي ينعكس كذلك على الجبهة اللبنانية. بالتالي بموازاة هذا الأمر اتخذ المستوى السياسي بضغط وطلب كذلك من المنظومة الأمنية التي كانت منذ فترة تدعو إلى تصعيد الخطوات الإسرائيلية من أجل خلق حالة ردع معينة تتعلق بهجمات سيارات من قبل حزب الله إلى مناطق أكثر عمقا في لبنان وإلى أساليب أكثر شدة من الأساليب التي اتبعت سابقا. بالتالي الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وصلت حد 100 غارة يوميا وفي أحيان معينة أكثر من ذلك حتى، وبالتالي غارات مكثفة جدا بموازاة عمليات على الأرض للتقدم شمال الخط الأصفر لمناطق أكثر عمقا، تعتقد إسرائيل أنها من خلال تقدمها تزيد من احتمالية أن تنأى ببعض البلدات الحدودية تحديدا في القطاع الشرقي من الحدود عن هجمات بالمسيرات قصيرة المدى، مسيرات الفايبر أو أسلاك الألياف البصرية التي تطلق من مسافات قريبة عادة وليس من مسافات بعيدة بما في ذلك نحو أهداف حدودية. بالتالي تعميق التوغل الإسرائيلي من وجهة نظر كذلك رئيس أركان جيش الاحتلال والاستراتيجية المعمول بها إسرائيليا كما جاء في تصريحاته أمس، تحدث عن أن كل إنجاز عسكري يتحول إلى وفق وجهة النظر الإسرائيلية أمن إضافي لسكان البلدات الموجودة شمالي إسرائيل، إضافة إلى ورقة ضغط عمليا إسرائيلية بيد المستوى السياسي للوصول إلى ترتيبات وتفاهمات أمنية مستقبلية أكثر قوة من منطلق قوة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. بالتالي العمليات مستمرة، يوازيها أيضا كما كانت تحدثت جويس وهذا جاء أيضا في بيانات حزب الله عمليات إطلاق صواريخ عابرة للحدود، هذه المرة وليس فقط داخل الأراضي اللبنانية أو عمليات داخل الأراضي اللبنانية. تحديدا ساعات ما بعد منتصف الليل شهدت دوية 4 مرات لصفارات الإنذار كلها في القطاع الحدود الشرقي، كريات شمونة، محيط كريات شمونة ل3 مرات، إضافة إلى مرة في محيط مدينة صفد. وتم الحديث عن إطلاق ما بين 10 إلى 15 صاروخا، أحدها فقط سقط في كريات شمونة نحو منشآت تجارية دون تسجيل إصابات ومع تسجيل أضرار مادية. أيضا أشير إلى أن القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن اعتراض ما تسميه هدفا جويا مشبوها في الجليل الغربي قبل اجتياز الحدود، بمعنى أنه اعترض داخل الأراضي اللبنانية في مناطق عمل قوات جيش الاحتلال.
0: شكرا لك عبد القادر، وشكر موصول أيضا لك جويس. سنكون معكما في متابعة كل التطورات الميدانية. إذن على إيقاع المفاوضات الإيرانية الأمريكية تتوازى المسارات العسكرية والدبلوماسية بين لبنان الرسمي وإسرائيل، والهادفة إلى إنهاء الحرب على لبنان. في مقر وزارة الحرب الأمريكية في الولايات المتحدة وبعد 9 ساعات متواصلة انتهى الاجتماع الأمني بين وفدي بيروت وتل أبيب. البنتاغون تحفظ على تفاصيل المفاوضات وبنودها الإشكالية بينما وصف تلك المحادثات بالمثمرة، لكن هذا الوصف لم ينطبق على مخرجات الاجتماع الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهناك تعنت إسرائيلي بعدم الانسحاب من الجنوب. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن المفاوضات ناقشت إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل نزع سلاح حزب الله في وقت تمسكت فيه تل أبيب بإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود. المحادثات ركزت على ملف
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. هذا التقدم يهدف إلى الوصول لنقاط إشراف على الليطاني والضغط على طرق الربط بين الجنوب اللبناني وبين الجنوب والداخل اللبناني، ناهيك بالسيطرة على سلسلة من التلال والمرتفعات المتصلة جغرافيا بين مرج عيون والنبطية الاستراتيجية. وبالتزامن مع كل ما سبق، تستمر سلسلة الإخلاءات القسرية وتتوسع خارج نطاق الخط الأصفر، وفي آخرها ينذر الاحتلال بلدات وقرى جديدة في الجنوب مثل جديدة أنصار، أزرارية، مزرعة كوثرية الرز ومشغرة، بضرورة الإخلاء العاجل والفوري.

0: للحديث أكثر ينضم إلينا من بيروت بشارة خير الله الباحث السياسي. سيد بشارة أهلا بك. إذن الاجتماع الأمني انتهى، ولكن ما نشهده على الميدان لا يبشر بأي يعني خير. التصعيد الإسرائيلي مستمر، الإنذارات بإخلاء قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي مستمرة. إذن ما جدوى الاجتماع الذي انعقد بالأمس؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. أولا لابد من التوضيح أن قلنا مرارا وتكرارا أن هذه المفاوضات لن تأتي بنتيجة ولن تأتي بأي مكاسب آنية. المفاوضات ثبتت شيئين أساسيين، أولا أن لبنان قادر أن يفاوض بمعزل عن إيران، يعني أن الورقة اللبنانية هي منفصلة عن الورقة الإيرانية ولا دخل للبنان بما يحدث بين إيران وأمريكا وإسرائيل. وأيضا ثبتت شيء آخر مختلف، وهو كسر المحرم، كسر التابو الذي كان يقول ممنوع التفاوض المباشر مع إسرائيل. ها هو لبنان بدأ يفاوض بالمباشر مع إسرائيل. يأتي يعني استكمال هاتين الأساسيتين بثابتة أخرى، هو أن يكون لبنان ممتلك للورقة، ورقة السلاح، حتى يستطيع أن يفاوض براحته. قلناها مسبقا أنه لا جدوى لمفاوضات لا يمتلك فيها لبنان ورقة السلاح. هذا لا يعني أنه كان يجب أن لا يفاوض. نعم ثبت عملية أنه قادر يحكي مع إسرائيل ساعة اللي بده وكسر التابو، لكن أيضا بيبقى في منقوص، وهو أنه لبنان ما عنده ورقة سلاح بإيده، يعني يذهب ليفاوض الإسرائيلي وحزب
0: لكن
1: الله.
0: لكن أنت سألنا عن الأرضية، الأرضية التي يفاوض عليها لبنان في هذه المفاوضات، يعني حتى حسن النية لم تظهر من قبل إسرائيل. بعد الاجتماع شهدنا تصعيد عسكري ولافت غير مسبوق في الجنوب اللبناني، لا توجد أي إثبات لأي حسن نية من الطرف الإسرائيلي. أليس هذا أقل ما يمكن البناء عليه في أي أولاً مفاوضات؟
1: دعيني أن أقول لك أن أيضا التصعيد كان شيء متوقع، وكان الإسرائيلي عالن عنه قبل المفاوضات. يعني التفاوض مع الدولة اللبنانية بواشنطن شيء، والتفاوض بالنار، بالغارات، بالمسيرات، بالضربات والاستهدافات شيء آخر مختلف. والإسرائيلي اليوم لم ينكر ما يفعل، قالها يعني علنا أنه يعني وفسر أكثر بأكثر من مطرح للأمريكي، وبدك تتابع الإعلام الأمريكي جيدا حتى تعرفي شو الهدف الإسرائيلي، ورح أشرحه بهيك بتفصيل صغير. إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها تفاوض لبنان الرسمي بواشنطن، لكنها تضرب الميليشيا في لبنان ولا تضرب لبنان.
0: وهل يضمن لبنان الرسمي الإدارة الأمريكية انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب بعد كل هذه المسافة التي قطعتها إسرائيل في التوغل جنوبا؟
1: ليس ما لن أكون شاهد زور على محطتك ولا غير مطرح. لا أحد يضمن أي شيء، لكن عمليا تم تثبيت نظرية أنه إسرائيل اليوم لا تقاتل الجيش اللبناني، هي تقاتل حزب الله وتتوغل من أجل حزب الله، وعندما تنتهي من حزب الله سوف تنسحب. وهيدا الشيء بتعرفه قيادة حزب الله وبتعرفه إيران. والإسرائيلي قدر يقنع الأمريكي أنه لن يضرب منشآت تابعة لدولة اللبنانية، إذا قلنا يعني مطار ومرفق وجسور وبنية تحتية، لكنه مصر على ضرب أي هدف تابع لحزب الله حتى لو كان قرب القصر الجمهوري. أكثر من هيك، هذه معلومات. لذلك اليوم يتحمل حزب الله مسؤولية جر إسرائيل إلى هذا يعني المكان. طبعا الإسرائيلي اليوم يحتل جزء كبير من الأراضي اللبنانية، وأنا رح أقول لك أكثر، وهلأ رح أعطيك معلومة بعلم الأمن والجغرافيا السياسية اللي بيطلع على التلال اللي عم تخدها إسرائيل عمليا بات البقاع الغربي مش الجنوب، البقاع الغربي بحكم الساقط عسكريا أيام قليلة سوف يتوجه الإسرائيلي إلى مناطق شاسعة في سهل البقاع الغربي، لأنه كل التلال اللي عم يخدها اليوم بتدل عسكريا، وأنا سألت خبراء بتدل عسكريا أنه سوف يتوجه إلى الحدود السورية، يعني إلى حدود المصنع اللبناني، حدود لبنان مع سوريا. نعم، لكن بالتفسير الإسرائيلي الأمريكي هو يقاتل حزب الله ولا يقاتل الدولة اللبنانية، وبالتفسير الإسرائيلي الأمريكي عندما يتم الاتفاق ينسحب كرم عيون الدولة اللبنانية، لكنه وقت ذاك يكون قد انتهى من شيء اسمه تنظيم مسلح.
0: سيد بشارة، إذا كان وكما أنت تقول بالتفكير الإسرائيلي الأمريكي هو يقاتل حزب الله، لماذا يستهدف منشآت مدنية هي تابعة للدولة اللبنانية؟ لماذا يستهدف يعني البنية التحتية للمدن والقرى في الجنوب اللبناني كما تابعنا في بداية هذه الحرب وبداية هذا العدوان؟
1: لا، هون اسمحي لي، بالعلم العسكري استهداف جسر يستعمله حزب الله بالمعركة قد يكون هدفه ضرب التواصل بين عناصر من الحزب من هذه الجهة وتلك، لكنه اليوم إذا بدنا نرجع لحرب 2006، أنا لا أبرر، أنا عم وصف لك بالوقائع كما وردني من معلومات، أنا لا أبرر أي شيء حتى يكون واضح. اليوم الإسرائيلي إذا بدنا نرجع لسنة 2006 بحرب تموز، ضرب الجسور، جسر الكازينو، جسر المعاملتين، كل الجسور اللي عمله لبنان، جسر المديرج، مخلة، مرفق، مطار، كل شيء. اليوم يعني عم يعمل ضربات يعني بالاتفاق مع الأمريكيين، ضربات محددة على أهداف تمنع تحرك الحزب، وليست يعني ليست أهداف لضرر الدولة اللبنانية، هيدا بمفهومه إله، بس نحن كلبنانيين بمفهومنا كل ضربة هي ضرر للبنان، كل يوم حرب هو ضرر اقتصادي كبير للبنان، هو شلل، هو فرص عمل ضائعة، هو هجرة زائدة، هو خسارة كبيرة. يعني اليوم نحن على أرضنا في مجموعة عم بتقاتل، لكن الانعكاسات السلبية ليست على هذه المجموعة فحسب، إنما على جميع اللبنانيين إن كانوا مسلمين أو مسيحيين، إن كانوا قاعدين بجنوب ولا قاعدين بأقصى الشمال. لذلك الخسارة الكبيرة على جميع اللبنانيين، لكن أنا كنت عم أوضح لك شو بيعني الإسرائيلي من ضرب أهداف محددة.
0: طيب إذن ما هي أوراق القوة التي يمتلكها لبنان الرسمي الآن والتي يتوجه بها بعد أيام قليلة للجلوس في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
1: ليس هناك، إذا بدي يكون صريح معك، ما في أوراق قوة، هو ثبت معادلة التفاوض، والتفاوض بيكون له مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة العسكرية والدبلوماسية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ثبت المعادلة. بركي الإسرائيلي مبسوط بالتفاوض مع لبنان وأون بارالال يقاتل حزب الله، تنتهي الحرب ويذهبون إلى السلام من بعد الانتهاء من سلاح حزب الله. ربما تقطيع الوقت هدفه بالنسبة للإسرائيلي هو تثبيت معادلة التفاوض، وأيضا يعني استكمال الإجهاز على ما تبقى من حزب الله.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد بشارة خير الله الباحث السياسي.
1: أهلا وسهلا، شكرا.
0: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أي اتفاق مع إيران سيكون جيدا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات إذا تعثر التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.
2: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
0: كما أكد هيكسيث أن ترامب يتحلى بالصبر لضمان التوصل إلى اتفاق جيد وممتاز مع إيران.
2: أتيحت لي فرصة التحدث مع رئيس ترامب، وقد أراد مني أن أؤكد مدى صبره في ضمان أن أي اتفاق مع إيران في ظل هذا المسعى التاريخي الذي تخوضه الولايات المتحدة سيكون اتفاقا جيدا بل ممتازا.
0: وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض للتلفزيون العربي أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق مع طهران إلا إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة ويلبي خطوطه الحمراء.
3: مذكرة تفاهم لم تحسم بعد، لكن المؤشرات المتبادلة بين واشنطن وطهران توحي بأن المفاوضات دخلت مرحلة صياغة التفاصيل الأكثر حساسية من مضيق هرمز إلى اليورانيوم المخصب. في واشنطن قال مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة ويلبي خطوطه الحمراء. صحيفة نيويورك تايمز نقلت بدورها عن مسؤول أمريكي أن اجتماع ترامب لم يفضي إلى قرار نهائي بشأن اتفاق جديد مع إيران، مشيرة إلى أن ملفات خلافية من بينها الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت قيد النقاش، رغم اعتقاد الإدارة الأمريكية أنها أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق. ترامب كان قد أعلن أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مؤكدا أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين ومن دون رسوم، كما طالب طهران باستكمال إزالة ما تبقى من الألغام.
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: دولة بعينها، وبالتالي تم إسقاط هذه الطائرة، وكما وهي تأتي تأكيدا لما نشر من قبل وكالة أنباء تسنيم، وكذلك ما سبقه من قبل وكالة أنباء مهر. هذا من جانب الاحتكاك الذي جرى ليلة أمس. على في ذات السياق أيضا، هناك وكالة أنباء فارس أيضا نشرت بأن سفينة إيرانية وصلت إلى الموانئ الإيرانية وعادت من المياه الدولية إلى البلاد بعد أن تمكنت من كسر الحصار البحري. في ذات الوقت أيضا تؤكد وكالة أنباء تسنيم حسب رصدها ومتابعتها ومصادرها على أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهي تريد التأكيد على أن ما جرى الحديث عنه أمريكيا وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحصار البحري سيرفع، هي تفنيد للرواية الأمريكية وتكذيب على حد قولها. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، هناك العديد من النقاط التي طرحت أمريكيا تم الرد عليها إيرانيا من قبل الخارجية الإيرانية، وكذلك من قبل وكالات الأنباء من مصادرها، وكذلك حتى من قبل لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، وهي تلك المتعلقة بالنقاط الأبرز التي تقول طهران وتسميها بأنها ضمن خطوطها الحمر. والكلام هنا تحديدا فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والكلام عن 12 مليار دولار. لابد أن يتم الإفراج عن هذا المبلغ قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم كما يقال إيرانيا. في ذات السياق أيضا يجري ربط جبهة لبنان بالاتفاق، وتحديدا أن يكون هناك وقف إطلاق النار كما جاء في إيران، وأن تشمل لبنان في هذا الاتفاق بشكل واضح وصريح وفقا للتأكيد والإصرار الإيراني الذي لا يزال حاضرا وفقا لمصادر وكالات الأنباء الإيرانية. النقطة الثالثة والتي لا تقل أهمية أو يمكن القول بأنها الأشد تعقيدا انتصار، تلك المتعلقة بمضيق هرمز وفيما يتعلق بالأساس بالحصار البحري للولايات المتحدة الأمريكية والقيود التي تفرضها طهران أو تحاول القول بأنها حاضرة في آلية من أجل عبور هذه السفن، وأن يكون لها دور، وأن هي من يعني تقوم بالإذن لأي سفينة تعبر من هذا المضيق. يجري التأكيد إيرانيا بأن مستقبل هذا المضيق ومصيره على حد قول الخارجية الإيرانية بأنه خاضع بشكل أساسي إلى طهران ومسقط، ويجري الاتفاق والتنسيق على هذا الصعيد. إذا ما تحدثنا عن البرنامج النووي الإيراني الذي يجري التأكيد رسميا وتحديدا من قبل إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الخارجية بأن مناقشة هذا الملف هي مرحلة إلى ما بعد 60 أو خلال الأيام والأسابيع القادمة إلى ربما 30 أو 60 يوم، ولكن في ذات السياق يجري التأكيد وتحديدا من قبل لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية الإيرانية في البرلمان تقول بأن لا وجود لأي نية لطهران بأن يتم إخراج اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وهذا كلام مهم إذا ما قوري

0: العاجل الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على بلدة مادما جنوبية نابلس بالضفة الغربية. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يضيف أيضا بأن الاحتلال يعرقل عمل طواقمنا ويمنعهم من الوصول إلى مصابين في بلدة مادما بالضفة الغربية. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد إصابة 4 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على بلدة مادما جنوبية نابلس بالضفة الغربية. كما يوضح أيضا بأن الاحتلال يعرقل عمل الطواقم ويمنحهم من الوصول إلى المصابين في البلدة بالضفة الغربية. وهذه صور قبل قليل لبلدة مادما بالضفة الغربية قبل قليل بعدما قامت قوات الاحتلال بمداهمة وأصيب على إثرها 4 فلسطينيين حتى الآن بحسب الحصيلة الأولية التي يفيد بها الهلال الأحمر الفلسطيني. إذن للوقوف على تفاصيل هذا الهجوم من رام الله معنا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. إذن ماذا لديك من تفاصيل كريستين؟
1: انتصار، هنالك هجوم نفذه مستوطنون مسلحون. الحديث عن 4 إصابات حتى الآن تعامل معها الهلال الأحمر الفلسطيني رغم عرقلت قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث. نتحدث عن منطقة معزولة تقريبا عن محيطها في مادما إلى الجنوب من نابلس شمال الضفة الغربية، حتى أن المنطقة أيضا قريبة من شارع التفافي يرتاده ويسلكه المستوطنون، بالتالي المنطقة خطرة. قبل نحو 2 شهر أقام مستوطنون بؤرة رعوية استيطانية على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة. هذا اليوم كان هنالك عدد من الفلسطينيين الذين يعملون على تربية المواشي، رعاة أغنام، مزارعون، كانوا يعملون على رعي الأغنام في الأراضي في قرية مادما، إلا أن المستوطنين المسلحين هاجموا رعاة الأغنام الفلسطينيين، أطلقوا الرصاص الحي قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة لتأمين المستوطنين في هذا الهجوم. بطبيعة الحال انتصار كما يحدث عادة، ويعرقل وصول الإسعاف إلى المنطقة. هذا ما أفاد به أيضا الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في جنوب نابلس، قال للتلفزيون العربي إن الهجوم كان من قبل مستوطنين مسلحين على رعاة أغنام فلسطينيين في قرية مادما. هذا الهجوم يضاف إلى كل الهجمات السابقة التي تعرض لها الفلسطينيون. هذا اليوم هو اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك. رغم ذلك اقتحامات الاحتلال تواصلت حتى ساعات الليل، كان هنالك اقتحامات في مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية، هناك اعتقل الاحتلال 4 فلسطينيين. قبلها خلال ساعات الليل كان هنالك اقتحام لبلدة ميثلون جنوب جنين إلى الشمال من الضفة الغربية، أيضا مداهمة منازل، إخضاع شبان وفتية للتحقيق الميداني، تحطيم محتويات بعض المنازل بعد اقتحامها. رغم العيد الذي يحييه الفلسطينيون إلا أن اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه لم تتوقف. حتى أيضا خلال ساعات فجر هذا اليوم كان هنالك هجوم نفذه مستوطنون على بلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس، هناك جرى تحطيم زجاج مركبات للفلسطينيين، ولولا أن الأهالي هبوا وتصدوا لهذا الهجوم من قبل المستوطنين لكانت الخسائر أكبر. ونحن نعرف بأن هجمات المستوطنين تشمل حرق مركبات، تشمل محاولة حرق منازل، تشمل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون انتصار، تبدأ بإلقاء حجر وتنتهي بالقتل كما جرى خلال خلال سنوات حرب الإبادة على قطاع غزة كان هنالك نحو 50 شهيدا فلسطينيا على إثر الهجمات التي نفذها المستوطنون في عموم الضفة الغربية بمشاركة ورعاية وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هنالك هدف لهذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون بخلق بيئة قهرية طاردة.

0: بث الرعب في نفوس رعاة الأغنام الفلسطينيين. طبعا هذه الهجمات أدت إلى تهجير تجمعات بدوية من أراضيها على إثر هذه الهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية ومشاركة رسمية ودعم رسمي من حكومة نتنياهو. نحن نعرف بأن من يوفر المركبات الجبلية للمستوطنين هو بتسلائيل سموتريتش وزير المالية في حكومة نتنياهو والوزير في وزارة الأمن. نحن نعرف أن من يشارك في تسليح المستوطنين هو الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. بالتالي حكومة نتنياهو توفر الدعم والغطاء الرسمي لهذه المجموعات الاستيطانية والميليشيات الاستيطانية التي تنفذ هجمات عدوان متصاعد على الضفة الغربية بهدف السيطرة على مساحات. نتحدث عن هجمات ليس فقط في المساحات المصنفة جيم وفق اتفاق أوسلو انتصار، وإنما اعتداءات المستوطنين بإقامة بؤر تصل إلى أيضا مناطق مصنفة ألف وباء، وهي المناطق التي يفترض أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. بالتالي نتحدث عن هجوم جديد نفذه المستوطنون خلال الساعة الأخيرة، ذلك كان في مادما في جنوب نابلس. المنطقة الآن يحاصرها جيش الاحتلال، يمنع الفلسطينيين الوصول إليها وأيضا هو يمنع طواقم الإسعاف. آخر ما نشر من الهلال الأحمر التعامل مع 4 إصابات بالرصاص الحي، هي في القدم، شظايا رصاص في الوجه، في الفخذ، وأيضا إصابة رابعة جراء اعتداء بالضرب.
1: شكرا لك كريستين. إذن وبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي، ننوه إلى هذا العاجل، بحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إذن وبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي حتى الآن شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. سنتابع بكل تأكيد التفاصيل وآخر ما يستجد من مستجدات من قطاع غزة. إذن وبحسب ما تفيد مصادر طبية شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأيضا شهد قطاع غزة ومدينة غزة وتحديدا حي الرمال شهد قصف بمسيرة إسرائيلية، وراح ضحية هذا القصف بحسب الحصيلة الرسمية حتى الآن شهيد وعدد من الجرحى. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. إذن أحمد، هذه غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي ينتهك بها اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى الآن شهيد وجريحان.
2: انتصار، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لم يمر يوم واحد على قطاع غزة دون وقوع شهداء جراء الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات التي لا تتوقف. غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية على بوابة مبنى المحافظة في شارع مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نقل من المكان شهيد وأيضا 2 من الجرحى بينهم الطفل إلى المستشفى، وهذا هو الاستهداف في الثاني الذي أوقع شهداء منذ مساء يوم أمس، حيث كانت هناك غارة أيضا من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في حي الرمال ما أدى لاستشهاد مواطن ونقل أيضا معه عدد من الجرحى. خروقات إسرائيلية لا تتوقف، ونحن في رابع أيام عيد الأضحى المبارك تقريبا. نحن نتحدث عن أكثر الأعياد دموية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، نتحدث عن مجازر.
1: نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا، سنعاود متابعة التطورات معه بكل تأكيد خلال الساعات المقبلة. ونعود لسياق ما تبقى من أخبار في المنطقة والعالم خلال هذه الساعة. وفي سوريا، حيث ارتفاع غير مسبوق في منسوب نهر الفرات أجبر عشرات العائلات في دير الزور شرق سوريا على مغادرة منازلها وسط استنفار لفرق الطوارئ والدفاع المدني لمواجهة تداعيات الفيضانات.
3: يحمل أبو عمار ما استطاع حمله من أثاث وذكريات، بينما تغرق المياه ما تبقى من البيت. أفراد عائلته يرحلون معه، لكنهم لا يعرفون إن كانوا يغادرون المنزل لأيام أم يودعونه إلى الأبد.
4: هجمت علينا المي هجمة واحدة، ما عاد نعرف، صرنا نتهزم، يعني بيتنا ما نرتاح فيه لما ما شكون تسولف تسولف.
5: وين رايحين هلا؟
4: والله رايحين على الجبيلة، عندنا بيت جد بالجبيلة نقعد بيها اليوم يومين ثلاثة، شهر شهرين سنتين ما نعرف.
3: مع استمرار ارتفاع مستوى المياه استنفرت الحكومة السورية طواقم الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة التي انتشرت في المناطق المتضررة وقدمت مساعداتها في إجلاء السكان.
6: ارتفع منسوب المياه قبل يومين، هلا هذا متوقعين هذا المستوى رح يضل لسه يومين، يعني بكرة إن شاء الله غدا صباحا سيتم إغلاق العنى الفتحة الرابعة، ورح يكون في ثلاث فتحات فقط في سد الفرات مفتوحين، ورح يبدأ التراجع منسوب المياه تدريجيا.
3: من الأعلى يبدو الفرات أكبر من مجراه المعتاد، مساحات زراعية واسعة ابتلعتها المياه ومجمعات سكنية أخليت على عجل، أما الزوارق التي كانت جزءا من حياة النهر اليومية فتحولت إلى وسيلة عبور اضطرارية لا تخلو من المخاطرة لسكان يحاولون الوصول إلى منازلهم وأعمالهم وأقاربهم على الضفة الأخرى.
7: بين مياه ارتفعت سريعا وعائلات غادرت منازلها، يبقى الأمل معلقا بانحسار الفيضان والعودة إلى البيوت. وعلى ضفاف الفرات يترقب الأهالي اليوم الذي يعود فيه النهر إلى مجراه وتعود معه الحياة إلى طبيعتها. من مدينة دير الزور شرق سوريا، قحطان مصطفى، التلفزيون العربي.
1: يبقى معنا قحطان مصطفى مراسل التلفزيون العربي من دير الزور. إذن قحطان، حصيلة الأضرار حتى الآن والإمكانات الحكومية لاحتواء تداعيات هذا الفيضان أو ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات؟
7: انتصار، خلال الساعات الماضية شهدت عدة مناطق على ضفتي نهر الفرات عمليات إخلاء احترازية وتدعيم للسواتر الترابية، بينما تواصل فرق الدفاع المدني والطوارئ انتشارها في المناطق المهددة بالغمر حتى الآن، خاصة في حويج الصقر وأيضا بعض المناطق المنخفضة القريبة من مجرى النهر، كما خرجت بعض الجسور والمحطات الخدمية عن الخدمة نتيجة أضرار تسببت بها المياه وارتفاع سرعة التيار المائي. الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى دير الزور يوم أمس برفقة وفد وزاري واسع للإطلاع ميدانيا على حجم الأضرار ومتابعة الأعمال، أعمال الاستجابة الحكومية، حيث عقد اجتماعا مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات الإسعافية والخطط العاجلة لحماية السكان والبنية التحتية. بحسب التقديرات الأولية تضرر نحو 2400 عائلة على امتداد الشريط النهري في دير الزور، فيما تستمر الجهات المختصة بمراقبة تطورات المنسوب ساعة بساعة. أيضا قبل قليل كان هناك إغلاق لبوابة المفيض الرابعة بحسب طبعا إعلام مدينة الرقة التي قالت بأن البوابة الرابعة قد توقفت الآن بشكل كامل، وهناك أيضا توقعات بانخفاض منسوب المياه خلال الساعات القليلة القادمة. الآن هناك انتظار للسكان كان هنا في مدينة دير الزور لانخفاض منسوب المياه وعودة الحياة إلى طبيعتها.
1: شكرا لك قحطان. وفي ليبيا وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى المؤسسات المعنية بتوفير المساعدات الإنسانية ودعم المناطق المتضررة من السيول التي ضربت جنوب البلاد، وباشرت وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة تسيير قوافل طبية إلى مدينتي غات وتهالة، كما وصلت إلى مطار أوباري طائرات محملة بمساعدات إنسانية لتوزيعها على المناطق المتضررة. وأعلن الهلال الأحمر الليبي إجلاء عدد من السكان من منازلهم مع استمرار عمليات الدعم والإغاثة الميدانية. ومن طبرق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد شحات. إذن محمد، حتى الآن حصيلة الأضرار لهذه السيول في بلدات الجنوب الغربي لليبيا، وأيضا الاستعداد والإمكانات الحكومية، درجة الخطر.
5: نعم انتصار، حتى هذه الساعة لم تسجل أي أضرار بشرية بعد، كل الأضرار هي أضرار مادية بحسب ما أفادت به عمادة بلدية تهالى والهلال الأحمر الليبي في غات. من جهة أخرى أيضا وصلت إلى مطار أوباري طائرة محملة بالمساعدات العينية مقدمة من القيادة العامة في الشرق. هذه المساعدات تتمثل في بعض المستلزمات الضرورية لربما لإقامة حتى مخيمات لإجلاء العائلة الذي أو لضم العائلات الذين تم إجلاءهم. من جهة أخرى أيضا تستمر جهود مركز طب الطوارئ واللجنة العليا للطوارئ وحتى الجهود التي قدمتها وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، تستمر هذه الجهود في تقديم المساعدات الصحية اللازمة فضلا عن تقديم الدعم للمراكز الصحية سواء في تهالى أو غات أو المناطق والقرى المجاورة لهاتين المدينتين. من جهة أيضا أخرى يعني هناك مصادر أكدت بأن المساعدات ستكون متواصلة. اللجنة العليا للطوارئ تعمل حتى أو تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على تقديم كل ما يلزم من ناحية رصد ومن ناحية حتى حصر لربما الأضرار بشكل أو بآخر. الفيضانات التي شهدتها تهالى وغات وعدد من المدن الأخرى في جنوب شرق ليبيا ناتجة عن سقوط كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب السيول. وزارة الصحة ومركز طب الطوارئ خصصوا حتى نقاط معينة لاستقبال البلاغات وأيضا استقبال حتى ما يتعلق حتى بالحالات الصحية. نقف هنا على مناشدة قدمها مدير مكتب الإصحاح البيئي في تهالى علي موسى الذي قال صراحة بأن وجود المياه في الشوارع قد ينذر بكارثة حقيقية خاصة فيما يتعلق بانتشار مرض الليشمانيا الذي ينتشر في مناطق قريبة من غات ومدن الجنوب الغربي. حتى هذه الساعة يعني لربما هناك جهود تبذل بشكل أو بآخر في هذه المنطقة، جهود صحية، جهود إجلاء وأيضا حتى تقديم المساعدات اللازمة من فتح طرق وممرات لعبور السيارات العالقة في هذه المناطق.
1: شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل. وفي أوكرانيا أعلنت روسيا أنها سيطرت على 10 بلدات في مناطق عدة بأوكرانيا. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى أكثر من 1,362، بينهم 1,430 فردا قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في صفحتها على فيسبوك وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية. إذن نشير إلى هذا العاجل، وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية الاتصالات مع البحارة الإيرانيين تشير إلى أن الحصار البحر الأمريكي لا يزال مستمرا. إذن وبحسب وكالة تسنيم فأن الاتصالات مع البحارة الإيرانيين كما تقول تشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال مستمر. إذن نعود إلى ما تبقى من لدينا من تغطية للأخبار العالمية في هذه الساعة، حيث قالت الإدارة العسكرية في خاركيف إن القصف الروسي على المقاطعة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في سومي أن القوات الروسية استهدفت مدينة شوستكا بعشرات المسيرات ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 2، كما دمر مبنى محطة القطار وأضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية. أكدت آخر استطلاعات
8: راديو الحرية 92.7
9: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الدبلوماسي يجدد التأكيد، الإيرانيون بطبيعة الحال هنا هي محاولة للتأكيد والتشكيك بجدية الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة المسار الدبلوماسي. يقول محسن رضائي بوضوح بأن مواصلة الحصار البحري الأمريكي، خاصة وأنه كان هناك إعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء هذا الحصار البحري، ولكن في ظل مواصلته وفي ظل أيضا المطالب التي لا تزال تصفها طهران بأنها مفرطة أو مبالغ بها، والكلام هنا عن الملفات وتحديدا النقاط العالقة التي لا تزال الرسائل يجري تبادلها ما بين طهران وواشنطن. وهذا آخر التأكيد الذي صدر من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي، الذي قال بأن طهران لا تزال تتلقى الرسائل من الولايات المتحدة الأمريكية وترد عليها عبر الوسيط الدبلوماسي، وبالتالي لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم. والنقاط العالقة الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وما تريده وتصر عليه طهران رولا حتى الآن يبدو واضح بأن لابد أن تتسلم 12 مليار دولار من أصولها المجمدة قبل الإعلان أو بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم، وهذا شرط إيراني يبدو واضح بأن طهران لا تريد أن تتنازل عنه، على اعتبار أنها تقول بأن هناك العديد من المرات السابقة التي جرى الاتفاق مع الجانب الأمريكي ولكن تنصلت الولايات المتحدة الأمريكية من التزامها على هذا الصعيد. الجانب الآخر وذلك المتعلق بمضيق هرمز، حيث أن الرؤية الإيرانية تشدد على أن طهران لابد أن تبقى سيادتها بشكل خاص، وأيضا أن تفرض آلية جديدة بالتنسيق بطبيعة الحال مع عمان وأيضا مع المنظمات الدولية المعنية بالمضائق والملاحة البحرية. والتأكيد الذي يجري الآن رولا وتحديدا من وكالة أنباء تسنيم عبر رصدها بأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما حتى اللحظة، وأن هناك سفن إيرانية حاولت المرور خلال الساعات الماضية بعد الإعلان الأمريكي ولكن تلقت تحذيرات من القيادة.
2: طيب هل معروف من إيران ياسر يعني الأرضية التي على أساسها قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق هذا التصريح؟ لأنه من الفهم العام يوحي وكأن هناك يعني بوادر لاتفاق على مبدأ خطوة بخطوة، بمعنى بأن الرئيس أعلن بأن المضيق سيفتح بناء على بادرة ما ربما يكون قد رأها من الجانب الإيراني.
1: ما يجري الحديث عنه هنا رولا بأن ما يصرح به الرئيس الأمريكي هي اجتهادات خاصة ولا تأتي وفقا للنص الذي جرى الاتفاق عليه والمنصوص تحديدا من قبل الوسيط الباكستاني، على اعتبار أن مصادر وكالة أنباء فارس بالأمس أكدت بأن النص لم يتضمن الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، وأكد وشدد بشكل خاص بأن عودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب ليست يضمن من هذه النقاط، وبالتالي هناك رواية أمريكية لا تزال تتباين مع ما يجري الاتفاق عنه، هذا وفقا للرواية الإيرانية الذي يجري التأكيد عليها بناء على ما تم التنسيق عليه مع الوسيط الباكستاني. وبالتالي يجري التأكيد إيرانيا بأن هناك تصريحات وتسريبات إعلامية أمريكية تختلف عما جرى الاتفاق عليه أو يجري الاتفاق عليه، وهذا ما تخشاه طهران بشكل خاص رولا، على اعتبار أن طهران ما تريده بشكل خاص هو أن تكون هذه النقاط واضحة وشفافة ومفهومة من حيث المعنى لدى الجانب الأمريكي وكذلك الإيراني، ووفقا للفهم أيضا لدى الوسيط الباكستاني أو القطري أو ممن له دور في هذه الوساطة، على اعتبار أن هناك جرى في اتفاقات سابقة يقول الإيرانيون بأن هناك فهم قرئة وقراءة أمريكية اختلفت عما كان المتفق عليه وما قصدته طهران في النقاط التي كانت قد دونتها في الاتفاقات السابقة، وبالتالي تريد أن تضمن ذلك وبشكل محدد وواضح وشفاف كما يجري التأكيد.
2: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن أي اتفاق مع إيران سيكون جيدا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.
3: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
2: كما أكد هيكسيث أن ترامب يتحلى بالصبر لضمان التوصل إلى اتفاق جيد وممتاز مع إيران.
3: أتيحت لي فرصة التحدث مع رئيس ترامب، وقد أراد مني أن أؤكد مدى صبره في ضمان أن أي اتفاق مع إيران في ظل هذا المسعى التاريخي الذي تخوضه الولايات المتحدة سيكون اتفاقا جيدا بل ممتازا.
4: مذكرة تفاهم لم تحسم بعد، لكن المؤشرات المتبادلة بين واشنطن وطهران توحي بأن المفاوضات دخلت مرحلة صياغة التفاصيل الأكثر حساسية، من مضيق هرمز إلى اليورانيوم المخصب. في واشنطن قال مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة ويلبي خطوطه الحمراء. صحيفة نيويورك تايمز نقلت بدورها عن مسؤول أمريكي أن اجتماع ترامب لم يفضي إلى قرار نهائي بشأن اتفاق جديد مع إيران، مشيرة إلى أن ملفات خلافية من بينها الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت قيد النقاش، رغم اعتقاد الإدارة الأمريكية أنها أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق. ترامب كان قد أعلن أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مؤكدا أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين ومن دون رسوم، كما طالب طهران باستكمال إزالة ما تبقى من الألغام البحرية في المضيق. وفي موازاة ذلك تواصلت التحركات الدبلوماسية عبر الوسيط الباكستاني، إذ بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الباكستاني الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وسط تسريبات تتحدث عن مذكرة تفاهم قد تفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. في المقابل تؤكد طهران أن الاتفاق لم ينجز بعد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر، لكنه شدد على أن إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب لا على التفاوض بشأن برنامجها النووي. بقائي أضاف أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تكون بقرار إيراني عماني، مؤكدا أن مرور السفن سيبقى خاضعا للترتيبات التي تضعها طهران. أما على صعيد الملف النووي فقد جددت طهران رفضها نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن بلاده لا تعتزم نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، بينما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لا تنتزع التنازلات بالحوار بل بالقوة، وإنها لا تثق بالوعود بل بالأفعال. وفي موقف داعم لطهران قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إيران وحدها صاحبة القرار السيادي فيما يتعلق بمصير مخزونها من اليورانيوم المخصب. وبين حديث أمريكي عن اقتراب الاتفاق وتمسك إيراني بخطوطه الحمراء، تبدو المفاوضات أقرب إلى مرحلة حسم التفاصيل منها إلى حسم الخلافات.
2: ميدانيا قال الجيش الإيراني إن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرة في جزيرة قشم وأسقطتها، وكشف الجيش أن المسيرة من طراز أوربيتر. إلى لبنان الآن، حيث جدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان 8 قرى جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة لجميجمي في جنوب البلاد، كما أفادت المراسلة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على أوتوستراد حبوش دير الزهراني جنوبية لبنان. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم مسعف، وإصابة 8 في قصف إسرائيلي على بلدة العباسية ومعروب وطير دبة جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على أنصار وقرى في النبطية جنوبية لبنان، وتظهر هذه المشاهد أثر الدمار بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوبية لبنان. أظهرت مشاهد جانبا من الغارات الإسرائيلية على بلدة ميفدون وشوكين جنوبية لبنان.

0: انتشرت فرق الإسعاف والإنقاذ جثمان الشهيد في بلدة برج الشمال جنوبية لبنان. ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عمليات البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقال الحزب في عدة بيانات إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، كما أعلن تفجيره عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف. للمزيد تنضم إلينا من صور جنوبية لبنان مراسل
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
0: إذن الوكالة الوطنية للأعلام تتحدث عن وقوع جريحين في قصف إسرائيلي على بلدة عبة جنوبية لبنان. ماذا نعرف عن هذا الاستهداف جويس إضافة إلى التفاصيل الأخرى؟
5: رولا، في الواقع لا تتوقف التطورات الميدانية والعسكرية هنا في جنوب لبنان على وقع استمرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف من مسيرات. تتواصل كذلك الأمر التوغلات وعملية التوسع البري شمال الخط الأصفر. وبعدما كنا قد تابعنا في اليومين الماضيين رولا عملية مكثفة تحديدا في القطاع الأوسط في مدينة النبطية وفي قضاء النبطية، وكذلك الأمر في قضاء مرجعيون، نتابع اليوم أيضا عملية توغل ومحاولة توسع بري جديدة تقوم بها القوات الإسرائيلية في قضاء بنت جبيل، ما يعني عمليا أن هذه التطورات تتسارع وأن الجيش الإسرائيلي يعمل بكثافة في هذه المناطق. وعندما نتحدث عن الغندورية فنحن نتحدث عن منطقة تبعد ما يقارب النصف ساعة أولا عن المنطقة التي نقف فيها، ولكن الإشارة البارزة هي أن العملية أو محاولة التوغل التي تحدث عنها بيان لحزب الله باستهداف بعبوات ناسفة للآليات والتجمعات المركبة للجيش الإسرائيلي عند أطراف الغندورية أتت من جهة وادي الحجير. ووادي الحجير هو معلوم أنه واحد من أخطر المناطق التي يمكن أن تتوغل فيها القوات الإسرائيلية. عام 2006 وصف وادي الحجير بأنه مقبرة القوات الإسرائيلية ومقبرة المركافة، وبالتالي التحرك الذي حصل في وادي الحجير مؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في هذا المنطقة في جنوب لبنان ويحاول التوسع قدر الإمكان، وهذا يعني عمليا مزيدا من التدمير ومزيدا من الاحتلال الذي يتوسع داخل الأراضي اللبنانية. حتى هذه اللحظة لم تدخل القوات الإسرائيلية عمق بلدة الغندورية، هي لا تزال عند مشارف البلدة، وحصلت هذه العملية من الاستهداف بعبوات ناسفة. ولكن كذلك الأمر تبعنا صباح هذا اليوم محاولة التطويق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر الغارات المكثفة والحزام الناري في كفر التبنيت لبلدة يحمر الشقيف. هو يطبق عليها من ثلاث جهات، ولكنه يحاول السيطرة عليها اليوم من جهة كفر التبنيت، وهذا يعني عمليا أنه يسعى للوصول إلى قلعة الشقيف، كذلك الأمر إلى مرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة أصلا كان الجيش الإسرائيلي يطمح عام 2006 أن تكون مشمولة ضمن القرار 1701 وضمن جنوب الليطاني، لكن هذا لم يحصل. هو يحاول اليوم تحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه في العام 2006 في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك محاولات التقدم كذلك الأمر متواصلة من الخيام في قضاء مرجعيون باتجاه دبين. تم نسف اليوم تنفيذ عمليات نسف وتفجير في عريض دبين، ما يعني عمليا أن الجهة الشرقية الشمالية للبلدة وصلت إليها القوات الإسرائيلية هي تحاول الوصول الآن من مثلث الخيام مرج عيون ودبين إلى عمق هذه البلدة. طلبت من سكان مرج عيون عدم التوجه شرقا، قامت برسم خط أحمر لا يمكن تجاوزه شرق مرج عيون باتجاه دبين، ويتواصل كل ذلك على وقع أوامر الإخلاء المتواصلة. قبل أيام كانت أوامر الإخلاء لكل سكان جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني، إفراغ كامل للجنوب، إفراغ ل14% من مساحة لبنان، عمليات تدمير متواصلة، غارات عنيفة، استهداف لمنازل مأهولة، خصوصا وأن هناك الكثير من القرى والبلدات التي كانت تحولت إلى مراكز إيواء في العمق اللبناني تتعرض اليوم لغارات إسرائيلية، عمليات نزوح أيضا في المناطق التي يتم إصدار أوامر الإخلاء لها. تشكل اليوم مدينة صيدا ثقلا للنازحين الذين كانوا قد توجهوا إلى مراكز إيواء في مناطق بعيدة عن صيدا هنا في جنوب لبنان مثل صور والنبطية وغيرها، اضطر البعض منهم إلى النزوح وترك المدن بعد أوامر الإخلاء، ولكن أيضا عملية التوسع تجري، أو محاولات التوسع ومحاولات فرض واقع أمر واقع جديد هي تجري كذلك الأمر شرقا في البقاع الغربي. أوامر إخلاء مجددا لبلدة مشغرة، استهدافات متواصلة لمشغرة ولسحمر يحمر ولباية وغيرها من القرى والبلدات في البقاع الغربي، مع العلم بأن هذه المنطقة أيضا يشرف عليها الجيش الإسرائيلي من جبل الشيخ.
0: وبما معناه عندما نتحدث عن شمال الزهراني جويس، هذا يعني بأنه تجاوزنا نهر الليطاني الآن بالنسبة لإسرائيل.
5: نحن على مشارف نهر الأول، عندما نتحدث عن شمال الليطاني نتحدث عن منطقة تبعد أمتار قليلة فقط عن مدينة صيدا، نتحدث كما ذكرت عن 14% من مساحة لبنان، نتحدث عن مئات القرى والبلدات في جنوب لبنان هذه الأوامر تشملها الإنذارات. واليوم مجددا عاد الجيش الإسرائيلي وسمى بعض القرى بعينها، إن كان في قضاء صيدا أو كذلك الأمر في قضاء صور وفي قضاء النبطية، وهي بعيدة
0: يعني كل ذلك
5: عن الحدود، بعيدة عن المدينة.
0: أقصد لنفهم الفكرة العامة، كل هذه الإخلاءات وكل هذه التوسعات الجديدة هي أكبر من مساحة ونطاق الخط الأصفر الذي أعلن عنه عندما توقفت الحرب، بين قوسين طبعا، بين مزدوجين.
5: هي ربما أكثر من ضعف هذه المساحة عمليا رولا، كما ذكرت هي تصل إلى مشارف صيدا، وبالتالي هي مساحة كبيرة جدا. عندما نتحدث عن إخلاء كل صور مدينة صور وكل القضاء، عندما نتحدث عن النبطية وصولا إلى دير الزهراني ومنها إلى شمال الزهراني كذلك الأمر، فهي مساحة كبيرة جدا.
0: نعم، شكرا لك من صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. إذن نشير أيضا إلى أخبار عاجلة وواردة من الجنوب اللبناني. الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن انتشال شهيدين في بلدة برج الشمالي جنوبي لبنان. إذن شهيدان تم انتشالهما في بلدة برج الشمالي جنوبي لبنان. نستكمل الآن، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يديعوت أحرنوت أن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. المزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. إذن نود أن نعرف منك تفاصيل استهداف هذه النقطة للشرطة في دير البلح التي أدت إلى وقوع شهداء، الوضع عموما أيضا إضافة إلى الوضع الإنساني في ظل استمرار التقييد لدخول المساعدات الإنسانية.
1: رولاء الاستهداف كان من مسيرة إسرائيلية لبوابة تقريبا مبنى المحافظة في شارع مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. الشهيد كان من المارة وهو رئيس قسم تخدير بإحدى المستشفيات الخاصة مستشفى يافا في مدينة دير البلح، وحتى الجرحى هم من الأطفال الذين كانوا يحضرون فعالية ترفيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الرابع له، والفلسطينيون يعيشون واقعا صعبا ومجازر لم تتوقف منذ يوم عرفة، حيث بدأت بمجزرة اغتيال محمد عودة وعائلته، ثم أتبعت أيضا بمجزرة أخرى وسط مدينة غزة خلفت أكثر من 10 شهداء. وحتى هذا اليوم ويوم أمس أيضا شهدنا استشهاد مواطنين جراء استهدافات إسرائيلية مباشرة تجاه تجمعات مواطنين وفي شوارع حيوية أيضا في المحافظات. ونحن نتحدث عن الحيوية والاكتظاظ، نتحدث عن المساحة التي بقيت لسكان قطاع غزة في المناطق الغربية للمحافظات، ما يعني أن أي استهداف إسرائيلي يوقع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 60% من مساحة القطاع، والتهديد الإسرائيلي بلسان نتنياهو بالسيطرة على مزيد من هذه المساحات وصولا ل70%. بطبيعة الحال نتحدث عن خروقات إسرائيلية ميدانية من خلال هذه المجازر، وأيضا الخرق الواضح والذي بدأ منذ الساعة الأولى من توقيع هذا الاتفاق بعدم الانسحاب واستمرار السيطرة على ما يعرف بالخط الأصفر وتوسيعه بالمساحة التي ذكرتها، بالإضافة للعرقلة الإسرائيلية لتطبيق البروتوكول الإنساني. جيش الاحتلال يسيطر على كل المنافذ البرية إلى القطاع، بالتالي هو يتحكم بما يدخل من شاحنات مساعدات وشاحنات بضائع تجار، هو يدخل العدد الأكبر مما يدخل بالإجمالي لعدد شاحنات التجار، والعدد الأقل يكون لشاحنات المساعدات. شاحنات التجار هي بضائع تباع للفلسطينيين، سواء مواد غذائية أو مواد أخرى تباع للفلسطينيين بأسعار مرتفعة، وأيضا عليها تقييدات من حيث النوعية، لأن جيش الاحتلال أيضا يتحكم بكثير من الأصناف الغذائية ويمنع إدخالها إلى قطاع غزة، وأيضا هو يمنع عبر هذه المعابر من إدخال الخيام، الكرفانات، بدائل المساكن المؤقتة في ظل عرقلة إسرائيلية للبدء في مرحلة إعادة الإعمار. بالتالي هو يسيطر ميدانيا أمنيا وإنسانيا على الفلسطينيين ويفاقم الأزمات من خلال أيضا منع السفر أو فتح استعراضي فقط لمعبر رفح، يعمل على مدار أقل من 3 أيام، محدودية العدد الذي يسافر أو يسمح له بالسفر، ومحدودية العدد الذي يسمح له بالعودة إلى قطاع غزة. وبالتالي نتحدث عن أزمة متفاقمة لعشرات الآلاف أيضا في هذا الملف من مرضى وجرحى وفئات مختلفة من طلاب ومن هم يحتاجون سفرا عاجلا، كل هؤلاء يقفون على قائمة انتظار طويلة في ظل أيضا وجود حالات سفر دون أي تفاصيل، تدفع مبالغ كبيرة جدا لجهات مجهولة. حديث يدور عن جهات مختلفة محلية، سواء لمجموعات الميليشيات شرق مدينة رفح وأيضا الجانب الإسرائيلي على ما يبدو له علاقة بالأمر. وبطبيعة الحال كل هذه التفاصيل التي تحكم حياة الفلسطيني تؤزمها وتفاقم المأساة من كل النواحي.
0: شكرا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والضرب أثناء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة مدمى جنوبية نابلس. أضاف الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف وتمنعها من الوصول إلى المصابين في البلدة بعدما أغلقتها بشكل كامل. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في قرى جنوب نابلس نمر الطبراوي للتلفزيون العربي إن مستوطنين هاجموا رعاة أغنام فلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي عليهم تحت حماية جنود الاحتلال. للمزيد من رام الله تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي في الضفة الغربية. ما زلنا يوميا أمام مشهد من الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنون أيضا بحق الفلسطينيين، والوضع يعني في تصعيد مستمر.
6: تماما رولا أن الحدث ليس معزولا وإنما جزء من عدوان كامل يشنه المستوطنون بدعم ومشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل كان هنالك إصابات، 7 إصابات في صفوف الفلسطينيين، أحد المصابين مسن 72 عاما عمره، من بين المصابين سيدتان أيضا شبان أصيبوا بالرصاص الحي، إن كان في القدم للمسن، في الفخذ لأحد الشبان، رصاص بشظايا الرصاص الحي في الوجه لأحد الشبان، أيضا إصابات جراء اعتداء في الضرب، من بين المصابين بالضرب سيدتان. بالتالي الحصيلة تتحدث عن 7 إصابات، جميعهم تم نقلهم إلى المستشفى في نابلس. الحدث كان في قرية مادمة عند أطراف هذه القرية، والمنطقة أيضا قريبة من شارع التفافي يسلكه المستوطنون، بالتالي تعتبر بأنها خطرة. مستوطنون مسلحون كانوا أقاموا قبل نحو 2 شهر من الآن بؤرة رعوية استيطانية على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة. هذا اليوم هاجموا بالرصاص الرعاة الأغنام الفلسطينيين، وهم بالمجمل من أفراد عائلة واحدة تقريبا، جميع المصابين أقارب ومن أفراد عائلة واحدة، تعرضوا لهجوم بالضرب والرصاص الحي من قبل هؤلاء المستوطنين المسلحين، أي منعوهم من العمل في تربية المواشي، هم مزارعون يعملون في رعي الأغنام. وهذه رسالة أيضا رولا، هذا الترهيب والاعتداء العنيف بالرصاص وبالضرب هو لمنع الفلسطينيين مستقبلا من الوصول إلى هذه الأراضي.
3: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
4: دعم السريع جراء هجوم وصف بالغادر على تلك المنطقة، وهي منطقة تقع غربي مدينة أبارة. هذه المناطق ظلت تتعرض باستمرار لهجمات من قبل قوات الدعم السريع، ومدينة بارة نفسها هي واحدة من المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، ثم سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية. فالسيطرة على هذه المنطقة كانت متبادلة في الأيام السابقة. الآن في مدينة بارة تتواجد قوات الدعم السريع وتقوم بهذه التحركات في غربي بارة، وهنالك حيث القرى الوادعة تصل إليها هذه القوات. وبحسب ما ورد فإن هنالك أيضا حالة من الغضب الشعبي في تلك المناطق، وكذلك الغضب الشعبي العام في السودان جراء هذه الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في تلك المناطق.
5: في ليبيا وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى المؤسسات المعنية بدعم المناطق المتضررة من السيول التي ضربت جنوب البلاد. وباشرت وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة تسيير قوافل طبية إلى مدينتي جات وتهالا، كما وصلت إلى مطار أوباري طائرات محملة بمساعدات إنسانية. وأعلن الهلال الأحمر الليبي إجلاء عدد من السكان من منازلهم مع استمرار عمليات الدعم والإغاثة الميدانية. وللمزيد ينضم إلينا من طبرق مراسل التلفزيون العربي محمد شحات. أهلا بك محمد. إذن ضعنا في صورة هذه السيول، الأضرار حتى اللحظة، عدد يعني تقريبا السكان الذين تم إخلاؤهم وسرعة الاستجابة.
6: نعم رولان، نتحدث على إجلاء ما يقارب 250 عائلة من بلدة تهالة تحديدا، وهي البلدة الأكثر تضررا جراء هذه السيول الناتجة طبعا عن كميات من الأمطار. نتحدث أيضا على يعني لربما خطة وزارة الصحة في التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي أنشأت مستشفيين ميدانيين في غات أو في تهالة تحديدا وفي المناطق القريبة. هذه المستشفيات تقدم الدعم الطبي للمتضررين من جراء هذه السيول. هنا نتحدث على أضرار مادية بشكل كبير، لا توجد أضرار بشرية حتى الساعة، لم تسجل أي أضرار بشرية. نتحدث أيضا على تقديم الدعم اللازم من مركز طب الطوارئ الذي وصل إلى مدينة غات أو مدينة تهالة تحديدا

0: فتح شوارع، إضافة إلى تقديم الدعم للمراكز الصحية والعيادات المجمعة في منطقة تهالى لتقديم الخدمات الصحية لربما لمن تضرروا من جراء هذه السيول. أيضا يعني بحسب مصادر محلية من المنطقة الوضع يسير الآن نحو الاستقرار، هناك لربما جهات كثيرة تقدم ما يمكن تقديمه، الأمطار توقفت، وأيضا هناك جهات تعمل على فتح ممرات وفتح الشوارع المغلقة. نقف لكن على جزئية أخيرة وهي مناشدة مدير مكتب الإصحاح البيئي الذي ناشد الجهات بضرورة التدخل لشفط المياه من الشوارع نظرا لخطر وجودها في الشوارع الذي سيسبب انتشار مرض الليشمانيا الذي ينتشر في هذه المناطق نظرا لطبيعتها أولا وبيئتها الجوية.
1: شكرا لك. من طبرق مراسل تلفزيون العربي محمد شحات. أعلنت وزارة الطاقة السورية إغلاق بوابة المفيض 4 في سد الفرات بعد فيضانه وإجباره عشرات العائلات في دير الزور شرقي البلاد على مغادرة منازلها. من جهتها قالت وزارة الطاقة السورية إن الفرق الهندسية تواصل أعمال الرصد للحفاظ على سلامة المنشآت المائية على طول مجرى النهر وتقديم الخدمة الأساسية لأهالي المنطقة. وأكدت الوزارة أن كمية المياه من سد الفرات انخفضت في محافظتي الرقة ودير الزور تدريجيا وبشكل آمن. أعلنت اللجنة الدائمة للحج والعمرة في السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام، وأكدت اللجنة أن موسم الحج شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر. من جهتها قالت بيانات هيئة الأحصاء السعودية إن عدد حجاج الموسم الجاري زاد عن 1,700,000، وهذه مشاهد من مكة المكرمة حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع.

0: فأنت بنعمة ربي.
1: تتواصل أعمال منتدى حوار شانغريلا في يومه الثاني بسنغافورة بمشاركة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، حيث جرى خلال المنتدى أنه هيكسيث قال فيه أن هناك قلقا مشروعا في منظمة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التوسع العسكري الصيني.
2: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم نجد قلقا مبررا بشأن التوسع العسكري التاريخي للصين وتوسيع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها.
1: قال وزير الدفاع الماليزي محمد نور الدين إن بلاده لن تتعجل زيادة ميزانيتها العسكرية رغم الضغوط الأمريكية لرفع الإنفاق الدفاعي، مؤكدا أن كوالالمبور تسعى إلى تحقيق توازن بين التحديات العسكرية واحتياجات بين التحديث العسكري واحتياجات القطاعات التنموية الأخرى. وخلال لقائه هيكسيث على هامش حوار شانغريلا في سنغافورة أوضح أن ماليزيا لا يمكنها الاستجابة الفورية لهذه المطالب، مشيرا إلى أن أولوياتها الاقتصادية تفرض توزيعا مختلفا للموارد. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 أشخاص في عملية استهدفت سفينة شرق المحيط الهادئ، قال إنها كانت تشارك في عملية تهريب المخدرات. ونشرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي صور العملية على منصة إكس. قالت القوات المسلحة الكوبية إنها عقدت محادثات مع قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفاف في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا، وصفة اللقاء بالإيجابي. من ناحيته قال مدير الشؤون القانونية في الخارجية الكوبية إنه لم يكن هناك تواصل مع الأمريكيين منذ أشهر، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على الأمن العملياتية.
3: لم يكن هناك أي اتصال بين القيادات العسكرية الكوبية والقاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو لأشهر، لكن هذه الاجتماعات كانت بمثابة عرض للعلاقات الثنائية بالنسبة

0: للكثيرين في الولايات المتحدة، أي أنها كانت بمثابة مرآة لما هو ممكن، إمكانية جلوس حكومتين بينهما خلافات واختلافات سياسية والتحدث بأسلوب مهني بشأن القضايا الفنية التي تهم الطرفين بما يخدم أمن البلدين.
1: أكدت آخر استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الرئاسية في كولومبيا أن قرابة 30% من الناخبين لم يختاروا حتى الآن المرشح الذي سيصوتون له. يشتد التنافس بين المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع هؤلاء بالتصويت لصالحهم.
2: معركة اللحظات الأخيرة لاستقطاب شباب كولومبيا تدور بين الهاتف المحمول وصندوق الاقتراع في مقهى جامعي في بوغوتا، وبين محاضرة وأخرى يسيطر الحديث عن الانتخابات على اهتمامات الشباب، لكن السياسة هنا لا تصلهم عبر الخطب التقليدية أو التجمعات الحزبية، بل عبر مقاطع قصيرة على الهواتف المحمولة. ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية يتحول الشباب والناخبون المترددون إلى الهدف الأهم للمرشحين الساعين إلى كسب أصوات قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. لكن كثرة المعلومات لا تعني دائما وضوح الخيارات،
3: لأننا أحيانا لا نستطيع التفريق بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة. علينا أن نأخذ كل ما يأتينا بحذر.
2: بين الوعود الانتخابية والخطابات المتنافسة يفضل بعضهم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار، ويرى آخرون أن مشكلاتهم اليومية من فرص العمل إلى التعليم والأمن أهم من الشعارات السياسية المتداولة عبر الإنترنت.
4: يحاولون دائما التلاعب بنا وتحديد ما يرون أنه أولويات بالنسبة لنا عن طريق الخوارزميات، نحن وعون تماما لذلك.
2: في المقابل يدرك صانعو المحتوى والمؤثرون أن تأثيرهم يتجاوز الترفيه أحيانا ليصل إلى تشكيل النقاش العام، خاصة بين الأجيال الشابة التي تقضي ساعات طويلة على المنصات الرقمية.
0: في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع أركز على توجيه الشباب بشأن السلوك الذي يجب اتباعه بين الفرقاء، وكيف يجب أن يختاروا المرشح الذي يعد بتلبية تطلعاتهم.
2: ومع تزايد الحضور السياسي على شبكات التواصل تتنافس الحملات الانتخابية على كسب المشاهدات والتفاعلات على أمل تحويلها لاحقا إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
5: هنا في كولومبيا لم تعد الأصوات تحسم فقط من خلال المؤتمرات والخطب السياسية، بل عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة. المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه، ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: بث حزب الله مشاهد لاستهداف دبابة مركافة لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
7: إذن نشير إلى الأخبار الظاهرة على الشاشة. والجيش الإسرائيلي الذي يصدر بيان يتحدث فيه عن اعتراضه صاروخا أطلقه حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراضه صاروخا أطلقه حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. نستكمل في الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت روسيا أنها سيطرت على 10 بلدات في مناطق عدة بأوكرانيا. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى أكثر من 1,362,000، بينهم 1,430 فردا قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع 24 الماضية.

0: أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن السلطات رصدت 1028 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أول حالة شفاء لمريض مصاب بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتواصل في العاصمة اليابانية طوكيو قمة الروبوتات التي تكشف سباقا جديدا بين التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. اليابان التي قدمت للعالم صورة الروبوت الودود تسعى اليوم إلى قيادة موجة تجارية قد تغير علاقة الإنسان بالآلة.
1: في طوكيو لا يبدو الروبوت ضيفا غريبا، فاليابان التي صنعت في المخيلة العالمية صورة الروبوت الودود من آلات المصانع إلى الروبوتات المساعدة تريد اليوم أن تقود الموجة التجارية الجديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر. هنا قمة طوكيو، حيث تجتمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعها الباحثون والمستثمرون، لا لعرض آلات تتحرك فحسب، بل لطرح سؤال أكبر: هل اقتربت الروبوتات من مغادرة المختبرات إلى المصانع والمطارات والمستشفيات والبيوت؟
2: نقدم الروبوتات في المرحلة الحالية على نحو رئيسي لمراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات وشركات التكنولوجيا، وجميعهم يستخدمونها منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1: في القاعات روبوتات تمشي على قدمين وأيد ميكانيكية تنفذ مهام دقيقة، ومنصات تتعلم كيف ترى وتتحرك وتتفاعل مع محيطها. لكن خلف العروض تدور منافسة أعمق. اليابان تراهن على خبرتها الطويلة وقبولها الاجتماعي للروبوتات، بينما تحضر الصين بقوة عبر منصات أقل كلفة وأكثر قابلية للتصنيع الواسع.
3: كنا سابقا نركز في الغالب على المصانع الكبيرة والمخازن والتطوير عموما، لكننا الآن مع الذكاء الاصطناعي أصبحت لدينا مساحة أكبر للإبداع. فمع تزايد عدد المسنين وحاجتهم إلى رفيق، طورنا روبوتات صغيرة ذات كفاءة عالية وقادرة على التفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي.
1: ويبقى الجديد في هذه القمة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الروبوت وإعطاؤه قدرة على التحليل واتخاذ القرار والتعلم من البيئة المحيطة.
4: الروبوتات التي حضرت قمة طوكيو ما زالت تعمل أمام البشر وتحت أعينهم، لكن برمجيات مفتوحة المصدر وذكاء اصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ستطرح تحديات أعمق وأكبر على قمم الروبوتات في السنوات القادمة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: أنقذ غواصون في جمهورية لاوس أول شخص من بين 5 عالقين داخل كهف منذ أكثر من أسبوع بعد انهيارات النتيجة.
5: راديو الحرية.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
8: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سوق لويدز أوف لندن الذي يؤمن ثلث تغطية مخاطر الحروب البحرية عالميا بات ينظر إلى هرمز كأزمة طويلة الأمد ستعيد رسم تجارة الطاقة وأسعار الشحن والتأمين لسنوات. إلى صحيفة التايمز البريطانية وتقرير جابرييل واينجر عن تصدع الداخل الإسرائيلي على وقع الحروب، إذ يرى أن الحرب التي بدأت باعتبارها حربا بعيدة ضد إيران وحلفائها تحولت إلى أزمة وجودية داخل المجتمع الإسرائيلي مع تصاعد الخسائر البشرية والانهيار النفسي واستنزاف الاحتياط، ولفتت إلى ارتفاع معدلات الانتحار والاضطرابات النفسية في حين باتت عائلات الجنود تتساءل عن جدوى حرب مفتوحة بلا أفق سياسي واضح، خاصة أن نتنياهو يربط مستقبله السياسي باستمرار المواجهة مع إيران وحزب الله، رغم تنامي القناعة داخل إسرائيل بأن الحل العسكري وحده غير قادر على إنتاج استقرار دائم. وختمت بأن إسرائيل تواجه أخطر اختبار داخلي، وهو كيف تحافظ على التماسك بينما تتحول حالة الحرب الدائمة إلى نمط حياة طويل الأمد. ختاما، في موقع ذا هيل الأمريكي ناقش الكاتب جاري ساس مستقبل الحزب الجمهوري بعد ترامب، وقال أن نهاية ولاية ترامب الثانية ستفتح مرحلة إعادة تشكيل عميقة للحزب، حيث لم تعد الترامبية إطارا نهائيا بل لحظة انتقالية تفرض إعادة تعريف الهوية السياسية للحزب، خاصة أنه منقسم إلى ثلاث قتل رئيسية، وهي أنصار ماجا ذو النزعة الشعبوية والجمهوريون التقليديون الداعمون للأسواق والمؤسسات والتحالفات، إضافة إلى تيارات يمينية أيديولوجية أكثر تشددا. ورأى أن صراع المستقبل سيكون بين التيار الشعبي المتمركز حول شخصية ترامب وبين الجمهوريين التقليديين الذين يحاولون استعادة المرجعية الكلاسيكية للحزب. ومع ذلك فإن مستقبل الحزب سيتحدد أيضا باتجاهات الديمقراطيين، إذ قد يفتح التطرف في أي من الحزبين المجال لعودة التيار الوسطي وإعادة تشكيل الخريطة السياسية الأمريكية.
4: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ إذن بتصريحات المسؤولين الإيرانيين، حيث اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. كان ترامب قد أطلق تصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن.
5: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
6: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
5: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجاً للرئيس الأمريكي أيضاً. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران: المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. وتضيف: التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
4: الآن مشاهدينا ننوه لهذه الأخبار العاجلة عن الرئاسة اللبنانية عون ورئيس الوزراء أجريا تقييما لاجتماع الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية بواشنطن. تضيف الرئاسة اللبنانية: الوفد المفاوض في واشنطن أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار، كما أن الرئيس عون ورئيس الوزراء بحثا خلال هذا الاجتماع التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات يومي 2 و3 يونيو المقبل. تضيف الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون ورئيس الوزراء تناول الأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع النازحين قسرا من منازلهم. إذا نذكر مشاهدينا بتفاصيل هذا البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية: الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني أجريا تقييما لاجتماع الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية بواشنطن. ويضيف البيان: الوفد المفاوض في واشنطن أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار، وبأن الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا تحضيرات لجولة مقبلة من المفاوضات يومي 2 و3 يونيو المقبل، وبأن الرئيس عون ورئيس الوزراء تناولا الأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع النازحين قسرا من منازلهم. الآن معنا لمزيد من المتابعة من سور جنوبي لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، نتابع معك تفاصيل هذا البيان. وبما أن لبنان الرسمي ذاهب للمفاوضات السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة، هل يمكن القول بأن هناك نتائج إيجابية يمكن البناء عليها في الاجتماع الأمني أو العسكري بين إسرائيل ولبنان؟
1: وفقا للمعطيات الميدانية سهام، لا يبدو أن هذا الاجتماع أفضى إلى أي نتائج. على العكس، أوامر إخلاء جديدة، غارات جديدة، أحزمة نارية، توسع خارج الخط الأصفر. ولكن هذا الاجتماع الذي سينعقد في 2 و3 حزيران يونيو المقبل هو أصلا تمت جدولته في الجلسة الأخيرة التي انعقدت والتي ترأسها السفير اللبناني سيمو كرم ممثلاً الوفد اللبناني ومترئساً الوفد اللبناني لهذه الاجتماعات، بعد أن توسعت هذه الاجتماعات ولم تعد تقتصر فقط على السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة. ولكن أيضا يمكن القول بأن هذه الاجتماعات ستكون اجتماعات مفصلية لناحية تأكيد أو عدم تأكيد تثبيت وقف إطلاق النار. لبنان يريد أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بوقف اعتداءاتها، بوقف عملياتها العدائية، تمهيدا للحديث عن انسحاب إسرائيلي في مرحلة لاحقة، وليبدأ بعد ذلك المسار السياسي والدبلوماسي والمسار العسكري بالتوازي مع وقف إطلاق النار. ولكن من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى ما هو خلاف ذلك من خلال أولا إصدار أوامر الإخلاء لكل جنوب لبنان. نتحدث عن مساحة هي تبعد ما يقارب 50 كيلومترا شمال نهر الزهراني، يريد الجيش الإسرائيلي أن يخلوها المواطنون اللبنانيون وسكان قرى جنوب لبنان. إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 150 بلدة جنوبية بالاسم تم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها بالمغادرة. تتعرض هذه البلدات بشكل مكثف للغارات الإسرائيلية. كل ذلك يجري على وقع استمرار محاولات توسيع الخط الأصفر والانتقال من جنوبه إلى شماله. كنا نتحدث في الأيام الماضية عن محورين أساسيين، هما محور النبطية من خلال الانتقال من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف ومن الخيام باتجاه دبين. اليوم نتحدث عن محاولات من وادي الحجير باتجاه بلدة الغندورية، وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاثة محاور تجري فيها عمليات التوغل وتوسيع الخط الأصفر، هذا بالإضافة إلى ما لا ندركه حتى هذه اللحظة من النوايا الإسرائيلية فيما يتعلق بصور، أوامر الإخلاء لمدينة صور ولمجمل المدينة المحيطة بها، لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لعدد من القرى، علما أن الجيش الإسرائيلي يتمركز عند تلال الاستراتيجية التي تشرف على كامل هذه المنطقة خلفي، والتي كان الجيش الإسرائيلي قد أمر السكان بإخلائها، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يواصل كل عمله العسكري وفق الخطط التي تحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون، وهذا يعني عمليا أنه لا ينوي وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا يعني استكمالا بأن أي اجتماعات سياسية دبلوماسية أو عسكرية لن تفضي إلى ردعه ووقف هذه الاعتداءات. بالتوازي من الواضح أن حزب الله أيضا يرد من خلال تعميق الاستهدافات الإسرائيلية، يرد في العمق الإسرائيلي من خلال إطلاق صليات صاروخية باتجاه داخل الإسرائيلي، بعدما كان قد كثف في المرحلة السابقة عملياته باتجاه تجمعات الجيش الإسرائيلي داخل القرى والبلدات الحدودية. اليوم يرسل رسالة إلى إسرائيل بأن المستوطنات التي يريد الجانب الإسرائيلي أن تكون بأمان، والتي يدعي بأن كل هذه العمليات تجري لأن تكون هذه المستوطنات بأمان، لن تكون بأمان من صواريخ حزب الله في حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية.
4: شكرا جزيلا لك يا جويس الحاج خوري من صور جنوب لبنان. أفادت وكالة تسنيم أن الحصار البحري المفروض في مضيق هرمز لا يزال قائما رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفعه. وأشارت الوكالة إلى أن السفن الإيرانية ما زالت تتلقى تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية بعدم عبور خطوط الحصار، فيما أفاد بحارة إيرانيون بأن سفنا تجارية حاولت العبور عقب تصريحات ترامب، لكنها واجهت أوامر بالعودة وتهديدات باستخدام القوة في حال عدم الامتثال. ميدانيا، قال الجيش الإيراني إن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرة في جزيرة قشم وأسقطتها، وكشف الجيش أن المسيرة من طراز أوربيتر. قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إيرانية معقدة كانت تنتحل صفة شركات أمريكية وتحتال عليها للحصول على تكنولوجيا حساسة لصالح المؤسسة العسكرية الإيرانية. أضافت الوزارة أن علي مجد سبهر قائد الشبكة مع إيران، حيث احتال هو وشركائه على عشرات شركات التكنولوجيا الأمريكية واستولوا على معدات تقدر قيمتها بملايين الدولارات عبر انتحال صفة شركة أمريكية شرعية بحسب البيان.

0: الآن معنا من طهران مراسل تلفزيون العربية ياسر مسعود. ياسر، هناك تشكيك إيراني في النوايا الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق المحتمل وتصريحات تصدر عن مستشار المرشد الأعلى، ما الذي يعني ذلك؟
1: كانت هي جزئية واحدة يمكن القول السهام، وهي تلك أن الطرفان يقتربان من الإعلان عن هذه مذكرة التفاهم، على اعتبار أن كل المواضيع المطروحة في هذه مذكرة التفاهم نستمع إلى روايتان، رواية من الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بشاكلة تتعارض بالكامل عما يطرح هنا وما نسمعه هنا عبر الكلام الرسمي من الخارجية الإيرانية وحتى من مصادر وكالات الأنباء الإيرانية. وهذه الجزئية الوحيدة كما ذكرت هي تلك المتعلقة باقتراب التوصل إلى مذكرة التفاهم، أيضا تم نفي ذلك وتكذيبه بشكل واضح من قبل مستشار أو المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن الرضائي في تغريدة له يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون للمرة الثالثة المسار الدبلوماسي، وهو يريد التأكيد على أن هناك في المرة السابقة والتي سبقت حرب أو العدوان الذي استمر 12 يوما أواسط العام الماضي كان هناك قلبت الولايات المتحدة الأمريكية المسار الدبلوماسي إلى مواجهة، وفي المرة الثانية بطبيعة الحال هي التي سبقت حرب 40 يوما، وهذه المرة الثالثة يقول، وذلك يعود لبقاء الحصار البحري الأمريكي وأيضا في ظل المطالب التي أطلق عليها وسماها بالمفرطة أو المبالغ بها. وهذا يريد التأكيد من خلاله على أن التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ما يتم تسريبه من وسائل الإعلام الغربية هي تختلف تماما عن المواقف الإيرانية أو ما جرى التنسيق خلال الزيارات الباكستانية الأخيرة وحتى الوفد القطري الذي حضر في طهران وكان لديه دور في هذه الوساطة كما يجري التأكيد إيرانيا. كل هذا هناك رواية أمريكية وهناك تصريحات ومواقف أمريكية تختلف بشكل جوهري وفقا لما يجري التأكيد عليه من قبل محسن رضائي. الكلام هنا بشكل خاص سهام هو يتعلق بثلاث مواضيع أساسية. الأول الملف الأول هو ذلك المتعلق بطبيعة الحال بمضيق هرمز والذي يعتبر الأكثر جدلا، وأن طهران تريد التأكيد على أن مضيق هرمز لابد أن يخضع إلى آلية جديدة في للمرور، بالرغم من أنها لا تريد فرض مواصلة القيود على السفن ولكن أن لا تعبر سفن معادية كما يجري التأكيد. النقطة الثانية والأهم والتي تعتبرها طهران من خطوطها الحمر وتلك المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية أو جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، والكلام هنا عن 12 مليار دولار. والنقطة الثالثة هي تلك المتعلقة بوقف أطلاق النار أو وقف الحرب على لبنان، وفي ظل ازدياد وتكثيف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية يرى الإيرانيون بأن هناك محاولة لعدم الالتزام الأمريكي وكذلك الإسرائيلي بمثل هذا الاتفاق، وهذا ما تعتبره طهران وفقا لما يجري التأكيد عليه من ضمن خطوطها الحمر للدخول في أي مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما القادمة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. الآن مشاهدينا ننوه للخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا جديدا بإخلاء 6 بلدات وقرى في جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إذن الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا جديدا بإخلاء 6 بلدات وقرى في جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. سنعود لمتابعة تفاصيل ما يجري ميدانيا في جنوب لبنان مع مراسلتنا في وقت لاحق. أما الآن فنستكمل ما تبقى من أخبار ونذهب إلى البيانات التي تصدر عن حزب الله، حيث أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة مركاضة لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد.
2: راديو الحرية من
3: 97.10
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأثرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يدعو أحرونوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. الآن نتابع كيف تنعكس أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان باتجاه هذه المرة نهر الزهراني، مع مراسلة التلفزيون العربي في صورة جنوبية لبنان جويس الحشخوري، معنا أيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. ونبدأ معك جويس.
1: نعم، ونبدأ بهذه الصور في هذه الأثناء، سهام بعدسة الزميل شربل لهذه الغارات الإسرائيلية التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء عمليا على بلدتي حريص وياطر. غارات إسرائيلية للمرة الثانية هذا اليوم تستهدف حريص وياطر، ونتحدث عن بلدات تقع عند هذه المرتفعات المشرفة على المنطقة التي نقف فيها. عمليا لم تتوقف الغارات الإسرائيلية هذا اليوم، طيلة هذا اليوم ومنذ الصباح تتكثف الغارات الإسرائيلية. كنا قد تابعنا كذلك الأمر قصفا مدفعيا استهدف منطقة الحنية هنا في صور قبل قليل، كذلك الأمر تتكثف العمليات وتتكثف أوامر الإخلاء معها كذلك الأمر، كما نتابع وإياكم سهام. وهذه المرة باتجاه بلدات جديدة، نتحدث عن أكثر من 12 بلدة منذ صباح هذا اليوم طالبت إسرائيل سكانها بالإخلاء، وهي تتعرض منذ يوم أمس ويوم أول من أمس لغارات إسرائيلية مكثفة، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يوسع عملية نطاق استهدافه جغرافيا وصولا إلى مناطق في محيط صيدا كذلك الأمر. وهذه البلدات كانت تعرضت لغارات إسرائيلية، يسجل كذلك الأمر سقوط إصابات جراء الغارات الإسرائيلية التي تشنها المقاتلات الحربية أو تلك التي تشنها المسيرات الإسرائيلية. وهنا نعود إلى سؤالك في الوقت السابق حول نتائج أو النتائج العملاتية للاجتماع الأمني الذي انعقد يوم أمس. من الواضح أن هذا الاجتماع الذي أراد الجانب اللبناني فيه والوفد العسكري اللبناني أن يحصل منه من الجانب الإسرائيلي على وقف لإطلاق النار ووقف للأعمال العدائية لم ينجح في ذلك في خلال هذا الاجتماع الأمني، ويرجح ألا ينجح كذلك الأمر في الاجتماع الدبلوماسي والسياسي الذي سينعقد الأسبوع المقبل. لبنان يدرك بأن إسرائيل لن تلتزم بأي من تعهداتها في هذا الإطار، وهذا ما يخشاه لبنان عموما على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي، وهذا ما يتحدث عنه حزب الله كذلك الأمر، بأن لبنان في كل مرة قدم فيها تنازلات أو قدم أي خطوة للجانب الأمريكي ومنه للجانب الإسرائيلي لم يلقى أي تجاوب لوقف إطلاق النار حتى خلال وقف الأعمال العدائية التي أعقبت اتفاق نوفمبر من العام 2024. إذن تتجدد أوامر الإخلاء وتتجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في هذه الأثناء. سهام،
0: كنت تتحدثي في المداخلة السابقة جويس عن أن مدينة صور يعني تشهد الكثير من أوامر الإخلاء بالإضافة للمناطق القريبة منها بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، يعني كيف يتم التعامل مع الوضع؟
1: يمكن القول سهام عمليا بأن مدينة صور باتت خالية من أي حركة. يوم أمس خرجنا في جولة سريعة في المدينة كانت خالية تماما، المحلات فيها مقفلة، حتى الصيدليات الأفران ليس هناك من حركة مطلقا في هذه المدينة. كذلك الأمر المخيمات، عندما تم إصدار أوامر الإخلاء خرج العديد من السكان منها، افترش البعض منهم الطرقات، والبعض منهم كذلك الأمر نزح باتجاه مناطق أبعد وربما يعتبرونها أكثر أمانا. صيد أيضا باتت المركز النزوح الأكبر في لبنان بعد العاصمة اللبنانية جراء أوامر الإخلاء الأخيرة التي طالت مدينتي صيدا صور عفوا والنبطية. ومع استمرار عمل أوامر الإخلاء يواصل النازحون المغادرة والسكان المغادرة، لأن هذه الأوامر باتت يتعاطى معها السكان بجدية أكبر، لأنها تأتي بعد الغارات وليس قبل شن المقاتلات الحربية وسلاح الجو الإسرائيلي لاعتداءاته عليها.
0: سأعود إليك يا جويس في سياق هذه التغطية. ننتقل الآن للتعرف أكثر على الموقف الإسرائيلي أمنيا وعسكريا مع زميل عبد القادر. ما الذي تحاول إسرائيل فعله عندما توجه أوامر إخلاء باتجاه نهر الزهراني؟ هنا تجاوزت العمليات نهر الليطاني.
2: سهام، هي أولا تحول أوامر الإخلاء من أوامر إخلاء لحظية آنية إلى أوامر إخلاء دائمة ومستدامة، لأن جزءا من البلدات التي صدرت بحقها أوامر إخلاء في الدفعة الأخيرة أو حتى التي قبلها كانت أيضا قد صدرت بحقها أوامر إخلاء قبل أيام، بعضها قبل أسبوعين، فترات متباعدة عن بعضها البعض ولكنها متتالية زمنيا أو متعاقبة زمنيا، بمعنى أن إسرائيل تريد إبقاء الحالة الدائمة للإخلاء للتهجير من تلك المناطق، من البلدات الموجودة جنوب لبنان إلى مناطق تقع أيضا إلى الشمال من نهر الزهراني وفق ما ورد في بيان جيش الإسرائيلي الأخير. بالتالي أوامر الإخلاء تنقسم إلى أكثر من نوع. هناك أوامر إخلاء لبلدات بأكملها وهي جزء الأغلب أو جزء الغالب من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، أيضا أوامر إخلاء لمدن بأكملها وليس فقط لبلدات صغيرة كصور والنبطية، كذلك كانت ضمن أوامر الإخلاء خلال الأيام الماضية دون تحديد زمني أو عمليات يتيح مثلا عودة اللبنانيين إلى هذه البلدات. وفي الوقت الآن على الأقل تغيب أوامر الإخلاء المركزة التي كانت تصدر بحق مبان ضمن مدن حضرت في صور قبل أن يصدر أمر الإخلاء العام، حضرت لمرات قليلة في بعض المواقع ونفذت غارات إسرائيلية، لكن جيش الاحتلال الآن يدأب على أن يصدر أوامر إخلاء عامة غير مرتبطة زمنيا بموعد زمني واضح يتيح عودة اللبنانيين، وغير مرتبطة حتى عسكريا بغارات يعني منفردة يتاح بعدها أيضا عودة اللبنانيين، إنما تبقى حالة الإخلاء مستمرة وتتجدد بين الفينة والأخرى في هذه القرى والبلدات اللبنانية المختلفة. بالتالي هو نوع من أنواع التصعيد الذي يذهب إليه الجيش الإسرائيلي متذرعا بوجود بنى تحتية عسكرية بشن عمليات من قبل حزب الله. لكن حقيقة كانت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير التي سربت من جلسة الكابينة الأمني والسياسي حين دار النقاش حول كيفية التصدي لمسيرات حزب الله واضحة، كانت تدعو إلى نهج جديد عمليا لردع حزب الله، لردع عمليات حزب الله، وهذا النهج قائم على القوة العسكرية المضاعفة، على تصعيد العمليات العسكرية في ظل غياب حل تكنولوجي.
0: طيب لم يكن هناك حديث عن
2: مسيرات الألياف البصرية التي
0: عن زيارة
2: بها حزب الله معظم
0: مسؤول عسكري لواشنطن يعني لاستخدام معدات أو تجهيزات للتعامل مع مسيرات حزب الله؟
2: هناك عدة حلول طرحت، تم استحضار بعض المسيرات المزودة بشباك من شركة إسرائيلية، تم جلب رادارات ورصاص متشظي كذلك من الولايات المتحدة، ولكن كل هذه الحلول هي حلول مجربة مسبقا، هي غير قادرة على اعتراض هذه المسيرات بنسبة 100% ولم تثبت نجاحها حتى في الحرب الروسية الأوكرانية بدرجة كبيرة، وبالتالي هي حلول مجربة مسبقا، لكن إسرائيل تسعى إلى حلول جديدة. هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما صادق عليه أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حين صادق على نحو 700 مليون دولار للفترة المقبلة للبحث عن حلول تكنولوجية جديدة في مواجهة المسيرات. ميدانيا على الأرض تغيرت بعض المعطيات في التعليمات الموجهة لجنود جيش الاحتلال، تم جلب معدات وأسلحة جديدة نشرت في الجنوب اللبناني تساعد وفق المصادر الإسرائيلية في محاولة التصدي للمسيرات، لكن الحل التكنولوجي غائب ويحضر دور الحل العسكري الذي يحاول أن يردع مثل هذه العمليات من خلال مضاعفة العمليات الإسرائيلية، مضاعفة أوامر الإخلاء. كانت مطالبات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن تصل هذه الأوامر وعمليات القصف للمباني حتى إلى ضاحية بيروت الجنوبية. حتى اللحظة لم يصادق المستوى السياسي أو لم توافق الولايات المتحدة كذلك على مثل هذه الخطوة، لكن من غير المستبعد أن تكون أيضا ضمن الخطوات التالية. لكن في خلفية كل ذلك سهام ما ينظر إليه أيضا إسرائيليا على المستويات الأمنية تحديدا بخشية معينة، هو الاتفاق الأمريكي الإيراني أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لأن مصادر أمنية إسرائيلية أجمعت على وجود تبعات وارتباط معين بين اتفاق محتمل إيراني أمريكي وبين ما يمكن أن يكون من عمليات في الجبهة اللبنانية. بالتالي الأمر غير واضح، هناك حالة من عدم الوضوح تحدثت عنها هذه المصادر الأمنية. طيب، متعلقة بالتبعات، هناك خشية من أن تقيد أي اتفاقية التحركات الإسرائيلية في لبنان كذلك.
0: نشير أيضا
2: سهام، أما المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة فوفق مصدر أمن إسرائيلي أمس كان أشار سهام وأنهي بهذه، كان أشار إلى أن الجانب اللبناني طلب انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، لكن الجانب الإسرائيلي
0: إسرائيل تطلب تطبيع أمني،
2: يرى أن هناك تهديدا لحزب الله.
0: طيب، كنا نقلنا قبل نصف ساعة تفعيل سفارات الإنذار في شوميرة بالجليل الغربي تحسبا لتسلل المسيرة، واختار المسيرات على العمق الإسرائيلي أو البلدة الشمالية مستمرة. كان هناك قبل أيام تعليمات أصدرت من الجبهة الشمالية لسكان الشمال، لكن هل الموضوع مرتبط بالاشتباكات التي تجري في بلدات في جنوب لبنان، بما أن إسرائيل تتمدد وتتوسع في استخدام القوة في المناطق الشمالية في لبنان، يعني شمال الحدود؟
2: صحيح، الجزء الأكبر من الاشتباكات أو من محاولات التوغل الإسرائيلية تجري في القطاع الشرقي الحدودي. هذا القطاع يوازيه كريات شمونة، يقابله في الجانب الإسرائيلي كريات شمونة ومحيط كريات شمونة التي أيضا طولتها رشقات صاروخية غير معتادة، نستطيع أن نقول منذ وقف إطلاق النار للمرة الأولى تعود بهذا الشكل المتتابع منذ ساعات منتصف الليل حتى ساعات الصباح. كان حزب الله أطلق نحو 15 صاروخا نحو كريات شمونة ومحيط كريات شمونة، أحدها داخل المدينة، لكن هجمات المسيرات باتت ربما هجمات معتادة تحديدا في الجليل الغربي حيث تتركز معظم العمليات التي تستهدف مواقع حدودية، رأس النقورة، شميرة، كلها قصفت لأكثر من مرة واستمرت فيها صفارات الإنذار حتى قبل دقائق. هذا ربما يتعلق بمعطيات ميدانية معينة بنقاط أو بمراكز وجود واستخدام مثل هذا السلاح بصورة مكثفة. لكن كان لافتا أيضا أن صواريخ حزب الله عادت إلى المشهد بصورة نوعا ما هي مكثفة مقارنة بما كان عليه الحال خلال وقف إطلاق النار، لأن معظم القصف الصاروخي أثناء وقف إطلاق النار تركز نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان ولم يتخطى الحدود في مرات كثيرة إلا في مرات استثنائية. اليوم حزب الله أعاد بعض هذه الهجمات الصاروخية، تنفذ بالمناسبة من مناطق في عمق الجنوب اللبناني وليست من مناطق قريبة من الحدود، إلى درجة
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM FM.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: والتلال الحاكمة تعطي ميزة، تستطيع القوات المهاجمة أن تكون قادرة على فرض واقع عملياتي وتعبوي ضد قوات الحزب المنتشرة بمجموعات صغيرة في العديد من المواقع، ولكن القدرة على توسيع التوغلات هذه تعتمد على قدرة الحزب في الصمود وصد عمليات التوغل. وما لاحظنا في بنت جبيل سابقا وفي الخيام قدرات كانت للحزب، ولكن لا نستطيع أن نغفل بأن الحزب لأنه لا يتمتع بأي قدرات ضد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، ووحداته تعتبر هشة أمام الدبابات الإسرائيلية. لذلك
5: طيب إذا كان الموضوع كذلك، لماذا يتم تضخيم خطر المسيرات لواء محمد؟ لماذا تضخم إسرائيل من خطر مسيرات حزب الله إذا كانت محاولات التوغل تمضي؟
4: يعني المسيرات حقيقة توقع خسائر في جيش الاحتلال، ولكن علينا أن نفهم الرسالة. إسرائيل تحاول أن تبرر أمام الرأي العام العالمي بأن خطر المسيرات خطر كبير جدا. نعم هي تشكل خطورة، ولكن ليس بالصورة التي تعكسها إسرائيل. هي تريد أن تخلق ذريعة أمام الرأي العام العالمي بأن المسيرات تشكل خطورة على الأمن الاستراتيجي الصهيوني، ولذلك حتى تكون هناك مبررات لعمليات القتل والإجرام. عندما أقول بأنها تستخدم القنابل الحارقة والفسفور الأبيض وتعمل على تسطيح وتدمير المباني

0: الزهراني هنا تجاوزنا نهر الليطانيم، وبنيامين نتنياهو قال بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي جنود الإسرائيليين تجاوزوا نهر الليطاني، وكنت تذكر بأن هناك فرقة عبرت. من هذا المنطلق كيف يمكن أن نفهم شكل المواجهة التي قد تجري ضمن هذا السياق نهر الليطاني إلى نهر الزهراني، مع العلم بأنه الموضوع حصر السلاح ونزع السلاح يعني تم تطبيقه جنوب نهر الليطاني من قبل الجيش اللبناني في وقت سابق كما يقال، بالتالي المنطقة الشمالية غير معنية؟
1: يعني هي الفرقة، ليس كل الفرقة التي عبرت، هي بعضا من عناصر أو يعني دبابات أو بعضا من عناصر تشكيلات الفرقة 36 المدرعة. الآن ما هو الشكل؟ باعتقادي هذا يعتمد على قدرات الحزب والكمائن والأسلحة المضادة للدبابات، صواريخ الماس، صواريخ الكورنت، عمليات الاشتباكات التي ستتم من قبل مقاتلي الحزب، ما هو معدل الخسائر الذي يمكن أن يتم إيقاعه في قوات جيش الاحتلال. إن كان هناك خسائر في الوحدات المدرعة والآلية، سيكون هناك عملية يعني تثبيت وعدم زيادة في وتيرة التوغل، ولكن إن كانت قدرات الحزب محدودة فإن إسرائيل ستستغل وتستثمر الفوز، وهذا من ضمن مبادئ العقيدة القتالية الإسرائيلية. إذا حققت نجاحات تقوم بتعزيز هذه النجاحات واستثمار الفوز، وهي تحاول دائما في عمليات التوغل والاختراق أن تخترق على العديد من المقتربات وتستثمر الفوز في المقترب الذي تحقق الخرق الأكبر، وقد تقوم بعمليات التفاف، وهذا ما تسعى إليه حاليا، هي أن تقوم بتقطيع أواصر مناطق الجنوب حتى تقطع خطوط الإمداد وقدرة مقاتلي الحزب على المناورة التعبوية ضمن المناطق التي يتصدون فيها لقوات جيش الاحتلال.
0: طيب نشير لخبر العاجل المرتبط بالملف الإيراني وأعود إليك لواء محمد. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت يقول الرئيس ترامب لن يوافق على أي اتفاق مع إيران إلا بعد تأكده من أنه سيكون مناسب للولايات المتحدة. إذن تصريح يصدر الآن عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت يقول الرئيس ترامب لن يوافق على أي اتفاق مع إيران إلا بعد تأكده من أنه سيكون مناسبا للولايات المتحدة الأمريكية. وسنعود لمتابعة هذا الموقف الذي يتجدد نقلا عن المسؤولين الأمريكيين في الساعات الماضية، لكن عودة مجددا للواء محمد لنسأل في الحقيقة عن الاجتماع الذي جرى في وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون بين اللبنانيين والإسرائيليين على مستوى عسكري، وكان هناك حديث عن طلب أو شرط إسرائيلي بتطبيع أمني بين الجانبين، وهذا الموضوع يبدو بأنه رفض لبنانيا لأنه مرتبط بقرار سياسي، لكن ما مغزى هذا الشرط أو الطلب الإسرائيلي في تقديرك؟
1: يعني إسرائيل أو الولايات المتحدة وجهان لعملة واحدة. عندما يذهب المفاوض اللبناني إلى واشنطن أو إلى البنتاغون، هي استراتيجية وعقلية إملاء الهيمنة الإسرائيلية بواسطة الوسيط الأمريكي. ما تريد الولايات المتحدة أمران، الأمر الأول نزع سلاح المقاومة، والأمر الثاني أن توقع لبنان على معاهدة سلام مع إسرائيل. ولذلك باعتقادي لا يوجد خيارات لدى الدولة اللبنانية أمام ما يجري، لأنه من يتحدث الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان أي مفاوضات تجري تحت النيران، وهذه استراتيجية دونالد ترامب واستراتيجية نتنياهو في أن يتم الحصول على مزيد من المكتسبات العسكرية ليتم ترجمتها إلى مكتسبات سياسية على طاولة المفاوضات، ولذلك هي إملاءات وليست تفاوض. لا أستطيع أن أقول بأن هناك أي نوع من أنواع التفاوض ما بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، لأن من يمتلك القوة ومن يمتلك الجبروت يريد أن يملي شروطه وإملاءاته، والدولة اللبنانية منزوعة السلاح، يقاتل الحزب الآن بما أوتي من قوة، ولذلك الظروف ليست مثالية للبنان في ظل انعزال لبنان لوحده، ولا يوجد موقف عربي أو موقف دولي يسند لبنان، وما يتم المراهنة عليه من المجتمع الدولي هذا غير موجود وغير فاعل وغير مؤثر، وإسرائيل لا تلقي بالا لا بمجتمع دولي، والولايات المتحدة تغطي دائما على إسرائيل وتعطيها الضوء الأخضر للمضي قدما في عمليات الإجرام وحرب الإبادة.
0: طيب شكرا لك لواء محمد سمادي. محلل شؤوننا العسكرية في التلفزيون العربي.

0: حدثنا من عمان. الآن مشاهدينا لدينا مجموعة من الأخبار العاجلة المرتبطة بالشأن اللبناني نشير إليها تباعا. مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وهناك أيضا حديث عن غارة إسرائيلية ثانية في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بينما ينقل مراسل التلفزيون العربي بأن هناك تفعيل لسفارات الإنذار في المطلة ومزقف عام عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. وهذه مشاهد إذن لغارة من مسيرة على سيارة قرب مفرق النجدة في مدينة النبطية جنوبية لبنان. إذن نحن نتابع هذه الصور، وصلتنا منذ قليل لغارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة قرب مفرق النجدة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، والنبطية من أكثر الأماكن استهدافاً في الأيام الماضية، بالإضافة لصور كما كانت تفيد مراسلتنا كريستين من جويس من مدينة صور. إذن نحن نتابع هذه الصور التي وصلتنا منذ قليل واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق متفرقة في الجنوب اللبناني من بينها النبطية. الآن نعود لمتابعة التطورات المرتبطة بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكان صدر تصريحا وزير الحرب الأمريكي منذ قليل نذكر به إذن مشاهدينا. بيت هيكست قال الرئيس ترامب لن يوافق على أي اتفاق مع إيران إلا بعد تأكده من أنه سيكون مناسبا للولايات المتحدة الأمريكية. معنا الآن ضيفنا علي رضا الحاج حسيني الباحث السياسي الإيراني من طهران، لأسألك إن كانت هذه التصريحات التي صدرت عن وزير الحرب الأمريكي، وهو كان يقول بالأمس بأن واشنطن مستعدة للخيار العسكري في حال فشل المفاوضات، هل يبدو مفاجئ بالنسبة للجانب الإيراني كي يتم الحديث عن مراوغة وخداع أمريكي؟ هل يبدو الوضع مفاجئ؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. كلا، ليس الوضع مفاجئ للإيرانيين، فالإيرانيين يعرفون أن الجانب الأمريكي يتلاعب معهم دائما، وهو يحاول أن هو خسر الحرب لأنه لم يربحها مع إيران، والآن أيضا يخسر الدبلوماسية. وإيران هي التي تقول وهي التي ستوافق على الاتفاق أو لا إذا تم احترام كافة الشروط الإيرانية وكافة المصالح الإيرانية. إيران سوف توافق على عقد اتفاق مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي عبر الحديث وبالأخص حديث دونالد ترامب بأنه رفع الحصار.
2: راديو الحرية 97.7
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
0: 97.7 FM. بفتح مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني.
1: نعم، الجانب الأمريكي أيضا الجانب الإيراني لم يخن الدبلوماسية، ولكن عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بكافة الجبهات ومن بينها لبنان. فالتخلف أو هناك التراجع الأمريكي عن الالتزام بالمسودات وعن عن الأوراق التي تم تبادلها بين الجانب الإيراني والجانب
0: المشكلة الآن أصبحت لبنان،
1: يعني باكستان.
0: مدخل توافق لبنان؟
1: لا لا، ليس المشكلة لبنان، ولكن لبنان هو جزء من وقف إطلاق النار، والجانب الأمريكي يغض النظر ويفتح يد الجانب الإسرائيلي بالاعتداء يوميا على لبنان، وهذا خلاف الاتفاق الدبلوماسي الأولي لوقف إطلاق النار.
0: طيب ماذا عن مضيق هرمز؟
1: مضيق هرمز هو عبارة عن ورقة إيرانية موجودة، وإيران لن تتخلى عن هذه الورقة، فما لم تعطيه إيران بالحرب لن تعطيه بالسلم.
0: طيب إذا لم تكن هناك مرونة إيرانية في فتح مضيق هرمز لاستعادة حرية الملاحة، كيف يطلب من الجانب الأمريكي أن يبدي مرونة أو يتجاوب مع مطلب فك الحصار؟
1: إيران لا تطلب مرونة من الجانب الأمريكي، وحتى الجانب الأمريكي لا يريد مرونة من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يقول بأن هناك خطوات يجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل، فهو الجانب الأمريكي يجب أن يقوم بالاستجابة للعرض وللوسطات. الجانب الأمريكي هو المتعنت، ترامب هو خسر الحرب ويخسر أيضا في الاتفاق، ولكنه يقوم بهذه المناورات لكي يخفي هذه الخسارة. أنا أقول بكل صراحة أن نحن هنا في إيران يوجد عندنا أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة الاقتصادية مهما ضغطت على الداخل الإيراني لن تجبر الإيرانيون على تقديم الاستسلام. الجانب الأمريكي يريد استسلام محض وكامل من الجانب الإيراني، وإيران لن توافق على هذا الشيء. لا نريد لا مرونة ولا أي شيء آخر، نريد أن نأخذ حقوقنا المشروعة وحقوقنا التي تم التفاوض لأجل الاستحصال عليها وتثبيتها، والجانب الأمريكي هو الذي يماطل وهو الذي وقع في هذا المستنقع. دونالد ترامب يمكنه رفع الحصار، يمكنه وقف الحرب في لبنان، يمكنه الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، ولكن هو متعنت، وهذا التعنت الأمريكي لن يجبر إيران على الاستسلام وعلى الخضوع له.
0: ما دمت تصف الموقف الأمريكي بالمتعنت، هل إيران ستستمر في هذه المفاوضات؟ يعني هل من مغزى في الاستمرار في المفاوضات؟
1: يعني إيران هذا الباب مفتوح للصلح، وإن جنحوا للصلح فاجنح معها، فهذا الباب مفتوح للصلح. إذا لن تغلقه إيران، القنوات لن تغلقها، وعلى أمل أن ينزل دونالد ترامب من على الشجرة. وحتى إيران يعني من التسريبات التي خرجت هنا وهناك تدل على أن إيران كانت هي مرنة نوعا ما، ولكن الجانب الأمريكي كلما رأى مرونة إيرانية يتعنت أكثر، فهذا غير سليم، وهذا غير ولن يوصلنا إلى نتيجة معينة أو نتيجة مرضية. يعني هو ترامب يستعمل سياسة
0: المرونة، يعني
1: خذ ثم طالب.
0: يا أستاذ علي، أين أبدت إيران المرونة؟ مضيق هرمز كان مفتوح قبل الحرب، موضوع الأموال المجمدة لم يكن مطروحا ضمن اتفاق إطار مرحلة أولى، أين أبدت إيران المرونة في المفاوضات؟
1: عفوا، هناك كان مطروح يعني مبلغ أو نسبة معينة من الأموال المجمدة أن يتم الإفراج عنها. أيضا كانت هناك مرونة قبل الحصار الأمريكي على إيران، هذه مرونة كانت موجودة. إيران بقبولها بوقف إطلاق النار أيضا أعطت مرونة وليونة وتريد الحل. الجانب الأمريكي هو المتعنت، الجانب الأمريكي يريد يعني الجانب الأمريكي يمشي في خطة لقلب النظام في إيران.
0: واضح.
1: هو يعتقد بأن الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الحكومة الإيرانية سيفضي إلى استسلام، ولكن هذا لم يحصل حتى الآن، ولا أعتقد أنه سيحصل في القريب العاجل. من يتأذى في هذه الحرب هو الاقتصاد العالمي نتيجة لسياسات ترامب.
0: شكرا جزيلا لك علي رضا الحاج حسيني، الباحث السياسي الإيراني، حدثنا من طهران. أكد وزير الموارد المائية العراقي جاهزية سد حديثة في محافظة الأنبار لاستيعاب الموجة المائية القادمة من تركيا، مشددا على أن الوضع تحت السيطرة ولا يشكل تهديدا للمناطق الواقعة على امتداد نهر الفرات. وكانت السلطات المحلية قد أشارت أو أنشأت سواتر ترابية في المحافظة تحسبا لأي طارئ جراء تدفق المياه عقب الإعلان عن تفعيل خطط تنظيم التصريف المائي.
4: راديو الحرية
7: 97.17 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
10: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
11: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
13: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
14: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
4: الساعة الآن 2:00
13: بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة، المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.

0: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، حيث كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان بالتزامن مع إصداره إنذارات بإخلاء بلدات عدة في المنطقة، بينما أعلن حزب الله شن عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية وعلى قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية. وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تراوح الأمور مكانها مع إعلان مصادر إيرانية استمرار الحصار البحري على البلاد وفي الأراضي الفلسطينية. تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء. ونبدأ جولة الظهيرة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي في مراكز الأحداث من صور جنوب لبنان جويس الحاج خوري، وكذلك من القدس عبد القادر عبد الحليم، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عماد الرواشدة، من مدينة غزة عاصم النبيه، من رام الله كريستين ريناوي، ومن كييف إياد ستي. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ نشير إلى الأخبار العاجلة التي كانت تظهر على الشاشة، ومصادر لبنانية رسمية تصرح للتلفزيون العربي بأن موقف لبنان من مفاوضات واشنطن رهن الجولة القادمة في 2 و3 يونيو المقبل. وأيضا ذات المصادر تصرح للتلفزيون العربي بأن الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها أساسي لتحديد مصير المفاوضات، وكذلك بأن الموقف الأمريكي في مسألة وقف إطلاق النار بشكل نهائي لم يحسم بعد. أيضا تؤكد المصادر الرسمية للتلفزيون العربي بأن لبنان لم يحسم تعليق مشاركته في المفاوضات بحال لم تنفذ إسرائيل التزاماتها. وللمزيد نبدأ من صورة جنوب لبنان مع جويس الحاج خوري. جويس، يعني نريد أيضا أن نعرج على هذه التصريحات والحراك السياسي مؤخرا في لبنان واجتماعات ولقاءات عديدة، ولكن إن بدأنا هذه الجولة بأوامر الإخلاء العديدة الكثيرة التي صدرت خلال اليوم بالنقاط التي توسع إليها الاحتلال في لبنان.
1: واقع يزداد تعقيدا عمليا رولا على أرض الواقع مع ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان. بدأنا بأوامر إخلاء لعشرات البلدات، نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 150 بلدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات لأوامر إخلاء، ونشير إلى هذه اللقطات التي ستشاهدونها الآن بعدسة زميلي شربل لاستهداف بالقصف المدفعي عند أطراف بلدة الحنية. بلدة الحنية منذ نصف ساعة تتعرض لقصف مدفعي، وأطرافها كذلك الأمر تتعرض لقصف مدفعي. إذن تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، تتواصل أوامر الإخلاء، نتحدث عن أكثر من 150 بلدة في جنوب لبنان يطالب الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء. هذا إضافة إلى أوامر إخلاء صدرت للمرة الأولى منذ 23 سبتمبر من العام 2024 لمجمل قرى وبلدات جنوب لبنان، تصدر لكل هذه القرى بالذهاب والتوجه باتجاه شمال نهر الزهراني. وبالتالي هذا مؤشر خطير يدل على أننا على أبواب عدوان إسرائيلي جديد سيتكثف ربما في الأيام الماضية، خصوصا مع توالي أوامر الإخلاء. أوامر إخلاء لمنطقة تبعد 50 كيلومترا على الأقل من أقرب نقطة حدودية بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي إخلاء لما يقارب 14% من مساحة لبنان. هذا يترافق مع تصعيد ميداني عسكري بالغارات الإسرائيلية، بالقصف المدفعي، بقنابل الفوسفور، كذلك الأمر بتدمير المنشآت والمباني السكنية، إفراغ القرى والبلدات الجنوبية، ولكن الأخطر من ذلك كله هو عملية توسيع الخط الأصفر والتمدد عسكريا وميدانيا شمال الخط الأصفر في 3 محاور حتى هذه اللحظة، في قضاء مرجعيون، في قضاء النبطية، وفي قضاء بنت جبيل. أتحدث بالتفصيل عن المحاور إذا سمحت رولا. أولا في مرجعيون نتحدث عن المحاولات التقدم باتجاه دبين من بلدة الخيام، إعادة تموضع للجيش اللبناني عند مثلث الخيام مرجعيون ودبين، استهدافات وعمليات نصف في عريض دبين حصلت صباح هذا اليوم، منع سكان مرجعيون من التوجه شرقا، وبالتالي القرى التي كان السكان لازالوا فيها في بلدة مرجعيون باتوا محاصرين في قضاء مرجعيون، باتوا محاصرين اليوم. بالانتقال إلى النبطية التي تشهد التكثيف النيراني الأعنف اليوم، حزام ناري صباح هذا اليوم على كفر تبنيت، قصف مدفعي وقصف فوسفوري كذلك الأمر، في محاولة لتطويق بلدة يحمر التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى التقدم إليها، والتي كان قد وصل إلى أطرافها، وقامت القوات قام حزب الله باستهداف قواتها وآلياتها العسكرية عند الجهة الغربية منها. كذلك الأمر في بنت جبيل، كان لافتا التقدم العسكري والبري الإسرائيلي من وادي الحجير الذي هو عمليا نقطة حساسة جدا، وكان يسمى بعد حرب 2006 بأنه مقبرة الدبابات الإسرائيلية. تقدمت القوات الإسرائيلية منه باتجاه أطراف بلدة الغندورية، هناك نسفت العناصر حزب الله كمن لهذه القوات وقاموا ب تفجير العديد منها، ولكن محاولات التقدم مستمرة فيها، وهذا ما يفسر استهداف محيط هذه المنطقة. أوامر الإخلاء ألفت أنها تصل اليوم إلى الساحل الجنوبي، عندما نتحدث عن سفتة المروانية وأنصار، فهذا يعني عمليا إخلاء لكل المنطقة من النبطية باتجاه الساحل، ساحل دير الزهراني. كذلك الأمر بدا لافتا عودة تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، مع أوامر إخلاء متجددة لهذه البلدة رولا. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي أشرنا إلى هذه المعلومات.
0: لو تسمحي لي جويس قبل أن نذهب إلى المستوى السياسي، أريد أن أستكمل معك جزئية الآن فيما يتعلق بالمستوى الميداني. بعد أن كنا نتحدث إسرائيليا عن الخط الأصفر الذي كان ما قبل نهر الليطاني، بتنا الآن نتحدث عن ما بعد نهر الليطاني وعن مطالبات إخلاء لما بعد نهر الزهراني، أليس كذلك؟ وبالتالي ازدياد المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل الآن عن الخط الأصفر الذي أعلنت عنه في البداية.
1: صحيح رولا، وباتت تتقدم القوات الإسرائيلية باتجاه شمال نهر الليطاني، وبلدة يحمر هي واحدة من النقاط التي كان الجيش الإسرائيلي قد سعى بعد حرب عام 2006 إلى ضمها إلى جنوب الليطاني. هو كان يريد أن تكون هذه المنطقة من ضمن ومنها كذلك الأمر مرتفعات علي الطاهر، كان يريد أن تكون من ضمن جنوب الليطاني تحت إطار القرار 1701، وهذا ما رفضه لبنان حينها. هو يعتبر اليوم بأنه حقق ما كان يريده عام 2006 من خلال الوصول إلى هذه المنطقة. هو يسعى عمليا إلى الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر والإشراف منها على مرتفعات أخرى تعتبر استراتيجية بالنسبة له. يعتبر بأن علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر هي عبارة عن منشآت أو أكبر المنشآت التي يستخدمها حزب الله، ويدعي ذلك، وهو قام باستهدافها في الفترة السابقة، اليوم يسعى للسيطرة عليها. نعم، هو يسعى إلى ضم منطقة كبيرة والسيطرة على منطقة كبيرة، إن لم يكن بالتواجد العسكري فأقله بالغطاء الناري الذي يمكنه الحصول عليه من خلال الإشراف على هذه المرتفعات.
0: على الصعيد السياسي والمصادر التي صرحت للتلفزيون العربي، وأيضا كان هناك اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحديث عن تقييم لجولات التفاوض.
1: نعم، خصوصا وأن جولة يوم أمس لم تفضي إلى أي نتائج عملية. كان لبنان يأمل بأن يكون للوفد العسكري إمكانية أكبر من الوفد السياسي والدبلوماسي باستعراض كل ما يجري ميدانيا على الأرض وبما تقوم به القوات الإسرائيلية، وبأن يؤدي ذلك إلى أقله خفض التصعيد. ولكن الوفد اللبناني ذهب إلى البنتاغون ومعه مطلب أساسي كان، وهو وقف الأعمال العدائية. لم يتمكن من الحصول على ذلك نتيجة ما يحصل ميدانيا من تكثيف للتصعيد الإسرائيلي. ولكن كذلك الأمر، هو كان لبنان كان يقول بأنه ربما يذهب إلى تعليق المفاوضات في حال استكملت إسرائيل عملها العدواني على لبنان. ولكن اليوم هناك بعض إعادة النظر ربما بهذا القرار، لأن لبنان يعتبر بأنه في حال علق المشاركة في المفاوضات، وهو مطلب أساسي إسرائيلي عبر الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعطي ذريعة إضافية لإسرائيل لتقدم ربما أكثر من صور النبطية. لبنان يحاول اليوم الحفاظ على ما تبقى من جنوب لبنان. لبنان الرسمي يحاول الحفاظ من خلال الاتصالات التي يجريها. كانت هناك اتصالات مكثفة منذ أوامر الإخلاء التي صدرت لمدينة صور ومدينة النبطية لوقف التقدم الإسرائيلي ولوقف الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة لم تحسم أمرها في الضغط الفعلي على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات. يأمل لبنان بأن يتمكن في الجولة المقبلة يومي الثاني والثالث من حزيران يونيو بأن يحصل على خفض للتصعيد ووقف الأمور عند هذا الحد.
0: شكرا لك من صور جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. لنرى في الجانب الآخر معك من القدس عبد القادر عبد الحليم. بداية، أوامر إخلاء كثيرة قام بإصدارها الجيش الإسرائيلي، صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في الشمال الإسرائيلي، كان هناك بيانات لحزب الله تحدث فيها عن استهداف لقاعدة ميرون الإسرائيلية، هل يعني وصل الهدف إلى المكان المحدد؟
2: رولا، بالنسبة أو فيما يتعلق بهجمات حزب الله، فمنذ ساعات منتصف الليل حتى ساعات الصباح تحديدا كان بالفعل قد اتخذ حزب الله طريقة مختلفة في التعاطي مع عملياته عن الأيام الماضية. في الأيام الماضية كانت معظم العمليات ترتكز حول مسيرات مفخخة أو مسيرات تقليدية، في أحيان أخرى تطلق نحو القوات الإسرائيلية المحتلة لمناطق من الجنوب اللبناني أو نحو بلدات وكيبوتسات حدودية عند الحدود اللبنانية. القصف الصاروخي ارتكز بصورة شبه كاملة فقط نحو مواقع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ونحو تحركات إسرائيلية، لكن في ساعات ما بعد منتصف الليل حزب الله استخدم نحو 15 صاروخا على الأقل في هجمات صاروخية متفرقة، الجزء الأكبر منها كان في كريات شمونة ومحيط كريات شمونة حيث دوت صفارات الإنذار لثلاث مرات متتالية. كذلك تحدث حزب الله في بياناته عن استهداف مواقع في محيط كريات شمونة، وفي الحديث عن قاعدة ميرون الجوية كانت صفارات الإنذار قد دوت بالفعل في جبل الجرمق في محيط هذه القاعدة، وتحدث الجيش الإسرائيلي صباحا عن اعتراض صاروخ أطلق نحو تلك المنطقة دون أن يشير إلى سقوط أي صواريخ أخرى سواء في القاعدة، وبطبيعة الحال حتى إن سقطت صواريخ داخل قاعدة عسكرية من المستبعد أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك بصورة علنية. لكن صفارات الإنذار الأخيرة التي دوت في الساعتين الماضيتين في الجليل الغربي، تم الحديث وفق القناة 12 الإسرائيلية عن انفجار وقع بالقرب من بلدة شوميرا بالجليل الغربي في محيط البلدة، كان من غير الواضح إن كان هذا الانفجار ناجم عن مسيرة أم عن شظايا اعتراضية أطلقت لمحاولة اعتراض المسيرة، لم يؤكد ذلك أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي. لكن أيضا صفارات الإنذار دوت مجددا في القطاع الحدودي الشرقي اشتباها بتسلل مسيرة أيضا في المطلي ومحيط المطلي دون تقديم تفاصيل حتى هذه اللحظة. بالتالي هناك عمليات مختلفة من حزب الله منذ ساعات منتصف الليل حتى هذه اللحظة، واللافت فيها هو العودة إلى سياسة استخدام القصف الصاروخي العابر للحدود ليس الموجه نحو القوات المتوغلة جنوبية لبنان، علما أن بعض هذه الصواريخ يطلق من مواقع في عمق الجنوب اللبناني وفق المصادر الإسرائيلية، إلى درجة أن إسرائيل كانت تصدر يعني تحذيرا
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
6: 97.10 FM FM
2: في عمق الجنوب اللبناني وصولا حتى البقاع، أوامر الإخلاء واسعة النطاق المتجددة والمتكررة التي تحول حالة الإخلاء من حالة مؤقتة إلى حالة دائمة غير مرتبطة لا بقصف معين ولا حتى بإطار زمني يتاح للبنانيين العودة بعده إلى المناطق التي يطلب منهم إخلاؤها. وكذلك العمليات على الأرض بريا، كانت تشرح جويس كيف يحاول جيش الاحتلال أن يتوغل من أكثر من محور من منطلق أن زيادة توغل وعمليا تقديم ما يسمى بخط الدفاع المتقدم بالمسمى الإسرائيلي أو الخط الأصفر جنوبية لبنان لمناطق أكثر عمقا يقلل من التهديد، على الأقل التهديد الذي قد يطاول البلدات الحدودية، ربما لن يحمي الجيش الإسرائيلي من الهجمات التي قد تكون داخل الأراضي اللبنانية، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية تحديدا في القطاع الشرقي توغلات من هذا النوع تقلل من إمكانية أن تستهدف بلدات حدودية، وربما حزب الله حاول أن يثبت عكس ذلك. ذلك من خلال تركيز الهجمات على بلدات حدودية تحديدا في القطاع الشرقي، كريات شمونة، محيط كريات شمونة، وصولا حتى محيط صفد أو جبل الجرمق في محيط قاعدة ميرون الجوية. رولا
0: عبد القادر، هذا على الصعيد الميداني، ولكن على الصعيد السياسي والذي ينعكس ميدانيا، كان هناك يعني نظرة أو فهم للتصعيد الذي جرى في الأيام الماضية، خاصة أيضا تصعيد بالتصريحات السياسية من مسؤولين إسرائيليين حول ضرب بيروت وإلى آخره، وتوسيع يعني هذه الهجمات، يربط الأمور بما قد تؤول إليه الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران. أريد أن أسألك هنا عن وجهة النظر الإسرائيلية وكيف تنظر، هل تعتبر بأن لبنان الآن مرتبط كبنف بما ينتج عن مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، أم مرتبط بالمفاوضات مع لبنان في هذه المرحلة؟
2: رولا، هذا يتعلق بالإطار الذي نتحدث فيه. إذا كنا نتحدث عن تصريحات علنية، لم يربط أي من المسؤولين الإسرائيليين بصورة مباشرة بين الملف الإيراني وملف لبنان، تجنب المسؤولون الإسرائيليون ذكر ذلك. رئيس الوزراء الإسرائيلي على العكس كان يؤكد مثلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهم أن لإسرائيل ما تسميه الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حين كانت تفاؤل دوليا في ذروته للحديث عن مذكرة تفاهم محتملة إيرانية أمريكية، ذهب إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية، ومن هناك كان قد صادق على خطط إضافية تتعلق بالهجمات الإسرائيلية في لبنان، وربما تنفذ بعض هذه الخطط بصورة فعلية على الأرض الآن، لكن نحن لم نصل إلى لحظة توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. هذا ما يكشف أو ما يتم الحديث عنه علنا خلف الكواليس، وتحديدا في أوساط المنظومة الأمنية الإسرائيلية. مصادر قيادية، ضباط رفيعو المستوى، كانوا تحدثوا لأكثر من وسيلة إعلام إسرائيلية بما في ذلك هآرتس أو إذاعة الجيش الإسرائيلي، وكلهم عبروا عن وجود ارتباط واضح قد يكون بين ما يمكن أن يكون عليه الحال في الجبهة اللبنانية خلال الأيام المقبلة وبين الملف الإيراني أو بين التفاوض الإيراني الأمريكي، ولكن يقولون إن التبعات غير واضحة، بمعنى أنهم غير واثقين حتى هذه اللحظة من مدى تأثير هذه المفاوضات على الجبهة اللبنانية، لكنهم يقرون بوجود تأثير معين قد ينعكس من خلال تقليل الهجمات الإسرائيلية إن بالفعل تم التوصل إلى اتفاق. هذا يتعلق أيضا بشكل كبير بالجانب الأمريكي وبمدى التزام الجانب الأمريكي بأي تفاهم إيراني أمريكي حول يعني استمرار التفاوض بشأن الملف النووي أو ما يسمى كذلك بالتوصل إلى مذكرة تفاهم عامة أمريكية إيرانية. لكن المصادر الأمنية على عكس التصريحات العلنية تقر بوجود ربط وتتحدث عن خشيتها من أن تنعكس هذه المفاوضات أو هذه الاتفاقية إن حدثت بالفعل على ملف الخطط والعمليات الإسرائيلية في لبنان. فيما يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، هيئة البث الإسرائيلية أمس كانت أشارت إلى أن المطلب التفاوض اللبناني وفق هيئة البث الإسرائيلية هو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. مصدر أمن إسرائيلي علق على هذا الأمر لهيئة البث بالإشارة إلى أن إسرائيل لن تفعل ذلك من منطلق أن هناك تهديد من حزب الله لا يزال قائم. الموقف الإسرائيلي كان على لسان يحيئيل لايتر رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض سابقا حين تحدث قبل الجولتين الفائتتين، تحدث عن أن على لبنان أن يقدم شيئا على الأرض يبرهن فيه عمليا أن الجيش اللبناني يتخذ خطوات عملية لحصر السلاح بيد الدولة، على عكس الاتفاق السابق حين كان يشير عقب 2024 أن ذلك لم يحدث، رغم حديث الجيش اللبناني عن حصر كميات كبيرة من السلاح تحديدا في المناطق الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني. بالتالي إسرائيليا لا تقديم لأي تنازلات أمنية بالمفهوم الإسرائيلي إصرار على التواجد جنوبي لبنان، بل على العكس من ذلك هناك تقدم ومحاولات توغل جديدة نحو مناطق أكثر عمقا بموازاة المسار التفاوضي، من منطلق أن التفاوض يجب أن يكون تحت النار، ومن منطلق آخر أشار إليه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إياد زمير، وهو أن الإنجازات العسكرية على الأرض تعطي المستوى السياسي أوراق قوة إضافية في الوصول إلى ترتيبات أمنية مستقبلية.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. وأيضا في ذات السياق وما كنت تتحدث عنه، نشير إلى غارة إسرائيلية بين قعقاعية الجسر وكفر صير جنوبية لبنان، وأيضا نشير إلى خبر من التلفزيون الإيراني الذي كان يتحدث عن عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد حصولها على الموافقات اللازمة. إذن التلفزيون الإيراني يتحدث عن عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد حصولها على الموافقات اللازمة. وهنا على ما يبدو ما زلنا نتحدث عن السفن التي لا تعتبرها إيران سفن للأعداء كما تقول، والتي تنسق معها وتسمح لها بالعبور. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. عفوا، أهلا بك ياسر. يعني ربطا مع هذا الخبر والحديث عن 20 سفينة عبرت، إن كان معروف هل هي فقط حصرا على ما كان الحال في الفترة الماضية السفن التي تنسق مع إيران والتي لا تعتبرها يعني من الأعداء، وأيضا التصريح الإيراني الذي يتحدث عن أن المضيق ما زال مغلق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيفك الحصار عن المضيق، وأيضا تصريحات مستشار المرشد، كل ذلك ماذا يشي حول سير المفاوضات؟
7: رولا، فيما يتعلق بالعبور الذي تم الإعلان عنه من قبل التلفزيون الإيراني، جرت العادة الإعلان اليومي وتحديدا من بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن هناك عبور للسفن وناقلات النفط بين 20 إلى 35 سفينة أو ناقلة نفط. هذا ما سمعناه خلال الأيام الماضية، وكل هذه السفن وناقلات النفط جرى التنسيق مع بحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفقا للتأكيد المصادر التي تنشر هذه الأخبار. هذا من جانب. من جانب آخر، ما يجري التأكيد عليه أو الذي يعكسه تصريح المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي بأن المطالب الأمريكية لا تزال مفرطة وأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن هذا هو يعني بوضوح بأن هناك خيانة أمريكية تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المسار الدبلوماسي. هذا يعكس بأن هناك تبادل للرسائل الذي كان قد أكد عليه إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أن التواصل وتبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني حتى ليلة أمس كان قائما، ويبدو قد يكون أيضا حتى الآن، على اعتبار أنه لم يتم الإعلان على بخبر وخبر وتصريح رسمي آخر ينفي هذا، يجري التأكيد. كل هذا يعكس للإيرانيين بأن هناك المطالب الأمريكية لا تزال بسقف مرتفع، وعندما نتحدث عن هذه المطالب هي ما تنعكس بوضوح رولا عما نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن مذكرة التفاهم أو ما يتم تسريبه من قبل وسائل الإعلام الأمريكية التي كلها تتحدث برواية مغايرة تماما ومتباينة مع ما يطرح هنا وما نسمعه هنا على أكثر من ملف، الأبرز من بينه التطورات في لبنان وزيادة التصعيد الإسرائيلي في استهدافاته وعدوانه على الأراضي اللبنانية. هذا الملف والذي تعتبره طهران ضمن النقاط المهمة التي لابد أن تكون حاضرة في أي اتفاق أو مذكرة تفاهم تجري مع الجانب الأمريكي. الجانب الآخر وهو المتعلق بمضيق هرمز، ويقال إيرانيا بأن لا يوجد هناك أي نقطة تتعلق بفك القيود أو إبعاد طهران عن آليتها وفرض آليتها التي تتحدث عنها ضمن البنود التي طرحت من قبل الوسيط الباكستاني والتي جرى التنسيق بشأنها مع الجانب الإيراني. الجانب الآخر والثالث وهو الأهم إيرانيا ويطرح بشدة، وذلك المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذا تعتبره طهران مصيري رولا لإحياء مذكرة التفاهم.
0: هل يمكن استشفاف ياسر يعني من خلال المعطيات، من خلال التصريحات، من خلال الحراك الذي يجري، هل يمكن استشفاف النقاط العالقة حتى اللحظة؟ لأنه جميع ما ذكرته هي الثوابت الإيرانية التي تتحدث عنها منذ بداية الحرب، منذ بداية عملية التفاوض، ولكن يعني تابعنا حراك مختلف ربما بزيارة يعني كبار المفاوضين إلى الدوحة، وكان يدور الحديث عن أن الزيارة تتعلق بالأموال المجمدة، بالتصريحات الأمريكية عن على لسان ترامب بتصريحات وزير الحرب بأنه يعني الحوارات أو المفاوضات في المرحلة الماضية كانت في المرحلة الأخيرة كانت مثمرة مع الجانب الإيراني، وبالتالي هل يمكن استشفاف يعني أين وصلنا بالضبط في هذه المفاوضات؟
7: إذا ما تحدثنا بالرواية الرسمية رولا، يجري التأكيد بأن التنسيق بشأن صياغة مذكرة التفاهم لا يزال قائما، وهذا بطبيعة الحال ما حتى تتناقله وكالات الأنباء شبه الرسمية نقلا عن مصادرها. الواضح أن هناك شبه اتفاق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بجوهر هذه مذكرة التفاهم، ولكن هناك جزئيات لا تزال حاضرة ولا تزال لم يتم الانتهاء منها. هذا يأتي بالتزامن مع التصريحات التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تصفها طهران بأنها تختلف عما يطرح أمريكيا عبر الوسيط الباكستاني، وخاصة رولات بالنقطة التي ذكرتها والتي تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وعندما يقول الرئيس الأمريكي مؤخرا بأنه لن يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة حتى يتم الاتفاق على النقاط الأخرى. يقول الإيرانيون عبر مصادر وكذلك عبر المتحدث باسم الخارجية بأن طهران لن تعلن عن اتفاقها على مذكرة التفاهم من دون الإفراج عن الجزء من الأصول الإيرانية المجمدة، والكلام هنا عن 12 مليار دولار. وهذا تحديدا ما جرى بشأنه التنسيق تحديدا في الدوحة، وزار الوفد الإيراني على اعتبار أن من ضمن الذين وصلوا إلى الدوحة بالإضافة إلى محمد باقر قالباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد ووزير الخارجية عباس عراقجي، كان هناك رئيس البنك المركزي همتي وهو المعني. هذا عكس بوضوح بأن الزيارة إلى الدوحة كانت متعلقة بشكل أساسي فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ولكن توقف هذا أو تم عرقلته. يقرأ هنا هو لمطالب أمريكية مستجدة.
0: نقطة أخيرة ياسر، الوصول بالحديث إلى هذه الجزئيات المتعلقة بالأموال المجمدة دفعة واحدة على دفعات، هل يعني ذلك بأن الأرضية الأساسية وهو موضوع اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بأنه تم يعني التوافق على أساسياتها، خاصة بأنه ترامب صرح أكثر من مرة أيضا بأنه يمكن القبول بتدمير يعني بإتلاف ما تبقى من المخزون داخل إيران؟
7: رولا، إذا يمكن القول بأن هناك قد تكون تلميحات إيرانية كانت حاضرة خلال جولات التبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، ولكن رسميا يصرح هنا بأن طهران تريد ترحيل هذه الملفات إلى ما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم والمتعلقة بالدرجة الأولى.
4: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: انفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية

0: التيار المحافظ في الولايات المتحدة، ويمثل شريحة أيضا ليست بسيطة داخل الولايات المتحدة، يرى بأن ما نشر حول وسرب حول مسودة الاتفاق يعتبر هزيمة للولايات المتحدة. حمل بشدة على الرئيس الأمريكي، قال بأنه يسير على خطى باراك أوباما، بأنه إن رفع التجميد عن الأصول الإيرانية فهذا سيسهم في إثراء الحرس الثوري الإيراني وزيادة قدرة الحرس الثوري الإيراني على التحكم في المنطقة، وأن الرئيس يجب أن لا يذهب باتجاه هذا الاتفاق.
1: طيب عماد، نقطة، التلفزيون الإيراني قبل قليل تحدث عن عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد حصولها على الموافقات اللازمة. هل يعتبر مؤشر على يعني خطوة ما، يعني فك حصار ولو جزئي؟
0: للآن لم يعلن أي شيء من الجانب الأمريكي. الأمريكيون يرفضون الاعتراف بأن الإيرانيين لديهم أي سيطرة على المضيق. الرئيس الأمريكي يقول بأن السفن بوسعها أن تعبر لكنها تخشى العبور، بأن الولايات المتحدة هي من تتحكم في الدخول والخروج من المضيق، وأن كل مزاعم بين مزدوجين الإيرانيين ليست صحيحة. الإدارة الأمريكية تعتقد بأن اعترافها بسيطرة الإيرانيين على المضيق وقدرة الإيرانيين على التحكم في حركة الملاحة من وإلى المضيق يعتبر هزيمة للأمريكيين، لذلك
1: ولكن يعني هذا العبور عماد يأتي بعد تصريح الرئيس الأمريكي
0: على التحكم.
1: هذا العبور يعني تم الإعلان عنه إيرانيا بعد أن صرح بالأمس الرئيس الأمريكي بأنه فك الحصار عن إيران في المضيق.
0: صحيح، لكن تصريح الرئيس جاء في سياق دعوة إيران للقبول بشروطه، وما سرب من اجتماع يوم أمس يقول بأن الرئيس لازال ملتزم في الخطوط الحمر الخاصة به. لم نسمع من الإيرانيين موافقة على مذكرة التفاهم رولا. لا ننسى بأن كل ما تحدث فيه الرئيس يوم أمس بما في ذلك رفع الحصار هو جزء أساسي من مذكرة التفاهم، لم يجري أولا نشرها بشكل رسمي، وثانيا لم يجري إعلان التوافق عليها رسميا لا من قبل البيت الأبيض ولا من قبل الإيرانيين. بالتالي من الصعب ربط التصريح الإيراني بمذكرة التفاهم إلا إن صدر شيء من البيت الأبيض يقول بأن هذه المذكرة جرى التوافق عليها وبالتالي رفع الحصار الأمريكي بشكل رسمي. حتى الآن ما نستطيع الجزم به هو أن البيت الأبيض لم يعلن رسميا الموافقة على المذكرة ولم يعلن رسميا رفع الحصار. الرئيس قال بأن الحصار سيرفع إن جرى التوافق مع الإيرانيين على بقية الشروط التي لم يعلن عنها حتى الآن في مذكرة التفاهم.
1: وربما هو ما سنحاول يعني استكشافه وفهمه، خاصة بأن التصريحات الإيرانية اليوم صدر يعني تصريحان وبيانان. الأول يقول بأن الحصار لم يرفع بعد وبأن الولايات المتحدة ما زالت تحاصر مضيق هرمز، وأيضا يعني بيان آخر صادر عن تلفزيون الإيراني يتحدث عن عبور 20 سفينة تجارية من مضيق هرمز. شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، وأيضا نشير إلى الأخبار العاجلة ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن غارة إسرائيلية على بلدة بلاط جنوبية لبنان. إذن في ظل استكمال الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، غارة جديدة على بلدة بلاط جنوبية لبنان. نذهب الآن إلى قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة. معنا من هناك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي، أهلا بك عاصم. ما زالت الانتهاكات تمارسها إسرائيل على القطاع على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، نتحدث عن استهداف نقطة شرطة، شهداء، جرحى، وأيضا يعني حتى المساعدات الغذائية وغيرها ما زالت مقيدة.
2: نعم رولا، ربما ينظر إلى هذه الانتهاكات داخل قطاع غزة على أنها انتهاء عمليا أو انتفاء لوقف إطلاق النار، بالرغم من عدم إعلان أي من الأطراف عن هذا الانتفاء، لكن كل شروط هذا الاتفاق عمليا الآن هي مخترقة. نبدأ بالاستهدافات الإسرائيلية. كان أصلا صلب الاتفاق هو وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن الطرف الإسرائيلي عمليا لم يلتزم في هذا الشرط، وحتى هذه اللحظة أنتجت الاستهدافات الإسرائيلية نحو 929 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025، وهو تاريخ الإعلان عن هذا الاتفاق. أيضا فيما يتعلق بالخط الأصفر، تم التوافق وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخريطة وخريطة الخط الأصفر، لكن عمليا الجيش الإسرائيلي تقدم وحرك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب واقتضم ما يزيد عن 65% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. ونتنياهو صرح قبل يومين بأنه أوعز للجيش باقتضام المزيد من المساحات لتصل إلى 70%، ما يتعلق بالمساعدات حسب البروتوكول الإنساني الملحق بهذا الاتفاق كان يشترط دخول 600 شاحنة إلى قطاع غزة، لكن عمليا لا تدخل إلا عدة شاحنات قليلة جدا لا تلبي الاحتياجات لمجموعة محاصرة وتتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من عامين ونصف. عمليا كل الشروط حتى المرتبطة بإدخال المعدات لإزالة الركام وغير ذلك من عمليات الإعمار هي عمليا لا تتحقق على أرض الواقع، والطرف الإسرائيلي لا يلتزم بمعظم الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي داخل القطاع هناك مناشدات تتكرر، وهناك أيضا مطالبات بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي على الأقل بتطبيق استحقاقات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لأنه عمليا لم يلتزم بأي منها. إضافة إلى كل ذلك حتى ما يتعلق بمعبر رفح، معبر رفح هو مفتوح شكليا يسمح الاحتلال لخروج مجموعة قليلة جدا من المرضى، بينما لا يسمح لعشرات الآلاف من الحالات الإنسانية بالخروج عبر هذا المعبر، وبالتالي هذا أيضا انتهاك آخر لاتفاق وقف إطلاق النار. حماس كررت في أكثر من بيان بأنها تطالب الوسطاء والضامنين بضرورة التدخل لإلزام الاحتلال على الأقل تحقيق وتطبيق الاتفاق، بينما على أرض الواقع نحن نشاهد الاستهدافات اليومية، نشاهد أيضا التضييق المستمر على المواطنين، وأيضا نشاهد القيود الإسرائيلية المفروضة وأثر هذه القيود المفروضة على حياة المواطنين في كل القطاعات الحيوية الطبية والأمن الغذائي وغير ذلك.
1: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون عربي عاصم النبيه. الآن إلى رام الله ومعنا من هناك كريستين ريناوي. كريستين، التضييق الإسرائيلي، الانتهاكات على مستوى المستوطنين الذين يعني يهجمون على الفلسطينيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال، والتي تؤدي تقريبا كل يوم نسمع عن سقوط شهيد وجرحى آخرها في بلدة مدمى بنابلس.

0: عند أطراف هذه القرية، لكنهم تعرضوا لهجوم بالرصاص الحي، للضرب بالحجارة وبالعصي من قبل المستوطنين. الهلال الأحمر الفلسطيني وبعد عرقلة عمله تمكن من نقل 7 إصابات إلى المستشفيات في نابلس جراء هذا الهجوم. 3 إصابات بالرصاص الحي وشظاياه، إصابة لمسن 72 عاما عمره أصيب بالرصاص الحي في قدمه، مواطن آخر بالرصاص الحي في الفخذ، وأيضا أحد الشبان أصيب بشظايا الرصاص الحي في الوجه، إلى جانب أيضا 4 إصابات أخرى باختناق الغاز والردود جراء إلقاء الحجارة والعصي. من بين المصابين 4 سيدتان نقلوا إلى المستشفيات كما ذكرنا. وهذا الهجوم يسلط الضوء على ما يعانيه رعاة الأغنام وما يعانونه من الاستيطان الرعوي. نتحدث عن أكثر من 200 بؤرة استيطانية رولا أقامها المستوطنون فقط بعد 7 أكتوبر من العام 2023. بالتالي جرى استغلال فترة حرب الإبادة على القطاع من أجل فرض وقائع ميدانية هنا في الضفة الغربية. هذه البؤر الاستيطانية هي منطلق الهجمات على الفلسطينيين، وهي التي تؤدي إلى جرحى كما جرى اليوم، هي التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين كما جرى تهجير 78 تجمعا بدويا خلال فترة حرب الإبادة على القطاع وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي. ذات المعطيات تحدثت عن ارتكاب المستوطنين 11,500 هجوم وانتهاك من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين. الهجمات تبدأ بإلقاء حجر على سيارة أو على منزل وتنتهي بمحاولة القتل والإصابات. 51 شهيدا فلسطينيا على الأقل جراء هجمات نفذها مستوطنون. منذ مطلع هذا العام أكثر من 2400 هجوم نفذها المستوطنون هنا في الضفة الغربية. تحدث عن هذه الأرقام للتأكيد على أنها ليست هجمات أو أحداث معزولة، هي عدوان ممنهج منظم يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون. هنالك تبادل للأدوار، مستوطنون يرتكبون هجمات، الجيش يقتحم يوفر الغطاء الكامل والدعم الكامل للمستوطنين، الجيش يقتحم أيضا بلدات المواطنين الفلسطينيين الآمنين. الآن هنالك مداهمات في جنين خلال ساعات الليلة الماضية، اقتحام لبيتا جنوب نابلس، اقتحام لميثلون جنوب جنين. بالتالي هنالك تبادل للأدوار للتضييق على الفلسطينيين بين جيش الاحتلال رولا وبين المستوطنين الذين طبعا هم ينفذون سياسة حكومة نتنياهو. هذه البؤر التي ينشئها المستوطنون تتحول لاحقا إلى مستوطنات قائمة تتلقى كل الخدمات كهرباء ومياه من حكومة نتنياهو. الوزير الذي وفر مركبات الدفع الرباعي والمركبات الجبلية للمستوطنين هو بتسلال سموتريتش الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية، ويوفر الأموال أيضا من أجل هذه العصابات أن تستولي على المساحات في الضفة الغربية وبالتالي تنفذ وقائع على الأرض. الوزير المتطرف إيتمار بن غفير والذي يسلح هؤلاء المستوطنين كما يسلح باقي الإسرائيليين في عموم الأراضي المحتلة. بالتالي هنا نتحدث عن عدوان كامل يتشارك فيه الاحتلال وأيضا المستوطنون. الأبرز ما جرى خلال الساعات الأخيرة هو 7 جرحى 7 إصابات في مادمة. جيش الاحتلال فصل مادمة عن محيطها، كل الطرق إلى مادمة مغلقة، أغلق بوابات حديدية، أغلق طرقات بالسواتر الترابية طبعا في محاولة لمنع الفلسطينيين للوصول إلى المنطقة المستهدفة، وبالتالي أن لا يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين وبالتالي يفرض واقع على الأرض بالقوة. هذا الهجوم يضاف إلى ما نفذ من قبل المستوطنين خلال ساعات الليل الماضية، أضرار مادية، تحطيم زجاج مركبات، ذلك كان في بيتا جنوب نابلس رولا.
1: شكرا لك من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. نشير الأخبار العاجلة، والجيش اللبناني الذي يصدر بيان يقول فيه إصابة عسكريين 2 في استهداف بمسيرة إسرائيلية على طريق عبا بقضاء النبطية جنوبي لبنان. إذن الجيش اللبناني يصدر بيان يتحدث فيه عن إصابة عسكريين 2 في استهداف بمسيرة إسرائيلية على طريق عبا بقضاء النبطية جنوبي لبنان. نذهب الآن إلى الملف الروسي الأوكراني، ومعنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ساتية. أهلا بك إياد. يعني هناك ما يبدو وكأنه تصعيد في العمليات، وكأننا أمام يعني قد نكون أمام مرحلة

0: شديدة من شكل يعني العمليات بين موسكو وكييف، هل بالفعل هو كذلك المشهد على الأرض؟
1: نعم رولا، أنت محقة تماما. هذا ما يقوله المسؤولون الأوكرانيون، بأن الحرب قد دخلت مرحلة مفصلية، انعطاف كبير في هذه الحرب، مرحلة تتزايد فيها الهجمات وأيضا يتصاعد فيها الخطاب السياسي ما بين روسيا وبين أوكرانيا. طبعا اليوم كانت بيانات صادرة من الجيش الأوكراني، تحديدا من قيادة القوات الجوية الأوكرانية، تتحدث عن هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ، التاريخ طاولت مناطق عدة في شمال وشرق وجنوب البلاد، والحديث يجري عن مقاطعات ديبروبيتروسك وزاباريجيا وخاركيف، إضافة إلى مقاطعة سومي التي يبدو أن القوات الروسية يعني ركزت عليها خلال ساعات الليل، وذلك بقصفها محطة للقطارات لسكك الحديد في منطقة شوسكا ضمن هذه المقاطعة. هذا القصف كان قد أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، كما قالت الإدارة العسكرية في هذه المنطقة، إضافة إلى الحاق أضرار كبيرة جدا في هذه المحطة المستهدفة. طبعا في مقاطعة زاباريجيا تحدثت الإدارة العسكرية أيضا عن هجمات روسية ليس فقط بالمسيرات إنما أيضا بالمدفعية وبراجمات الصواريخ، استهدفت أكثر من 40 بلدة وقرية، خاصة تلك الواقعة إلى الجنوب من مقاطعة زاباريجيا والتي يعني تقع بالقرب من خطوط التماس، منها ستيبانا هيرس وبريمورسكا وهولايبوليا. طبعا هولايبوليا هذه الأخيرة تجري فيها معارك ما بين الجانبين الروسي والأوكراني، هناك يعني بحسب ما يقوله الجيش الأوكراني فإن قواته لا تزال يعني متمكنة من صد أي محاولات تقدم للقوات الروسية في داخل هذا المحور تحديدا جنوبي مقاطعة زاباريجيا. طبعا عودة إلى هذه الهجمات رولا، طبعا أضرار كانت قد لحقت بعدد من المنازل الريفية الخاصة في هذه البدات في مقاطعة زاباريجيا، إضافة إلى إصابة منشأة للبنية التحتية المدنية بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية. منطقة خاركيف شرقية أوكرانيا تتعرض رولا بشكل يومي للهجمات وللضربات الصاروخية وللهجمات بالمسيرات الروسية. اليوم كان قد طلعنا بيان الإدارة العسكرية هناك والذي تحدث عن مقتل شخصين وإصابة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بفعل الضربات الروسية سواء كان ذلك بالمسيرات أو بالقنابل الجوية الموجهة أو حتى بالقصف المدفعي. أضرار يعني كبيرة جدا لحقت بعدد من المناطق وعدد من البلدات والقرى بحسب بيان الإدارة العسكرية، تحدثت عن طبعا منازل خاصة كانت قد دلعت فيها النيران جراء سقوط حطام لمسيرات عليها بعد إسقاطها من الدفاعات الجوية الأوكرانية، إضافة إلى منشآت زراعية، أراضي زراعية واسعة كانت قد نشبت فيها النيران بعد سقوط لحطام هذه المسيرات على هذه الأراضي، إضافة إلى إصابة شبكة للكهرباء في مقاطعة خاركيف. قيادة القوات الجوية اليوم تحدثت عن أن القوات الروسية أطلقت خلال ساعات الليل 6 صواريخ، منها 5 صواريخ كروز وصاروخ إسكندر، وأيضا أطلقت 291 مسيرة على مختلف المناطق الأوكرانية، وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 279 مسيرة واعتراض 5 صواريخ، بينما سقطت أو الضربات مباشرة لهذه المسيرات سقطت في 7 مواقع ل9 مسيرات، إضافة إلى فشل أو إخفاق الجيش الأوكراني في إسقاط الصاروخ من طراز إسكندر. نعم رولا،
0: شكرا لك من كييف مراسل تلفزيون العربي إياد ستيا. نشير إلى البيان الصادر عن الأمن البحري العماني والذي يتحدث فيه عن تحذير للسفن بتوخي الحذر بعد رصد جسم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور الساحلية بمضيق هرمز. إذن الأمن البحري العماني يوجه تحذيرا للسفن بتوخي الحذر بعد رصد جسم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور الساحلية بمضيق هرمز. نستكمل حيث دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوة الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للردع. وفي رده على هذه الدعوات قال وزير الدفاع الماليزي إن بلاده لن تتعجل زيادة إنفاقها العسكري استجابة للضغوط الأمريكية.
2: في سنغافورة، حيث اجتمع أكثر من 500 مسؤول عسكري وأمني ودبلوماسي من نحو 40 دولة في حوار شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، لم يكن الحديث هذا العام عن الأمن فقط بل عن موازين القوة في آسيا خلال العقود المقبلة. فالمنطقة التي تضم أسرع الاقتصادات نموا وأهم الممرات البحرية في العالم أصبحت الساحة الأبرز للتنافس بين واشنطن وبكين. الصين توسع حضورها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي، بينما تراقب واشنطن صعودها بقلق متزايد.
3: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم، هناك قلق مشروع إزاء التعزيز العسكري التاريخي الذي تقوم به الصين وتوسع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها، ونحن نتشارك تقييما واقعيا وواضحا لهذه البيئة الأمنية وفهما مشتركا بأن هيمنة أي قوة منفردة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تفكك التوازن الإقليمي للقوى وتقوض حالة التوازن والاستقرار التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها.
2: في أروقة شانغريلا كان المشهد بحد ذاته رسالة سياسية. وفد أمريكي كبير يقوده وزير الحرب في مقابل غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي، لكن الرسائل الأمريكية لم تتوقف عند التحذير من الصين. إدارة ترامب تريد من حلفائها الآسيويين زيادة الإنفاق الدفاعي في طرح يعيد إلى الأذهان ضغوط ترامب السابقة على دول الناتو، غير أن بعض العواصم الآسيوية لا تبدو مستعدة للسير في هذا الاتجاه. فماليزيا ردت بوضوح لن نزيد الإنفاق العسكري لأن واشنطن طلبت ذلك. وبينما تضغط الولايات المتحدة لتعزيز جبهة الردع، تحاول دول المنطقة تفادي الانجرار إلى معسكرين متقابلين. فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لكثير منها، والولايات المتحدة ما زالت المظلة الأمنية الأهم.
4: ما نريده ليس استبدال قوة كبرى بأخرى، بل التزام قائم على المسؤولية. فالمنافسة بين الدول أمر لا مفر منه، لكنها يجب أن تبقى محكومة بالقانون وأن تدار بشفافية وبقدر من ضبط النفس.
2: في منطقة تمر عبرها تجارة بمليارات الدولارات يوميا وتتشابك فيها المصالح العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى، لم تعد آسيا مجرد مسرح للتنافس بين واشنطن وبكين، بل أصبحت الساحة التي يعاد فيها تشكيل النظام الدولي وترسم فيها موازين القوة العالمية لعقود قادمة.
0: قالت القوات المسلحة الكوبية إنها عقدت محادثات مع قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا، وصفة اللقاء بالإيجابي. من ناحيته قال مدير الشؤون القانونية في الخارجية الكوبية إنه لم يكن هناك تواصل مع الأمريكيين منذ أشهر، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على الأمن العملياتي.
4: لم يكن هناك أي اتصال بين القيادات العسكرية الكوبية والقاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو لأشهر، لكن هذه الاجتماعات كانت بمثابة عرض للعلاقات الثنائية بالنسبة للكثيرين في الولايات المتحدة، أي أنها كانت بمثابة مرآة لما هو ممكن، إمكانية جلوس حكومتين بينهما خلافات واختلافات سياسية والتحدث بأسلوب مهني بشأن القضايا الفنية التي تهم الطرفين بما يخدم أمن البلدين.
0: أكدت آخر استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الرئاسية في كولومبيا أن قرابة 30% من الناخبين لم يختاروا حتى الآن المرشح الذي سيصوتون له.
5: معركة اللحظات الأخيرة لاستقطاب شباب كولومبيا تدور بين الهاتف المحمول وصندوق الاقتراع في مقهى جامعي في بوغوتا، وبين محاضرة وأخرى يسيطر الحديث عن الانتخابات على اهتمامات الشباب، لكن السياسة هنا لا تصلهم عبر الخطب التقليدية أو التجمعات الحزبية، بل عبر مقاطع قصيرة على الهواتف المحمولة. ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية يتحول الشباب والناخبون المترددون إلى الهدف الأهم للمرشحين الساعين إلى كسب أصوات قد تكون حاسمة في رسم ملامح المصمم ملامح المرحلة المقبلة. لكن كثرة المعلومات لا تعني دائما وضوح الخيارات،
6: لأننا أحيانا لا نستطيع التفريق بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة. علينا أن نأخذ كل ما يأتينا بحذر.
5: بين الوعود الانتخابية والخطابات المتنافسة، يفضل بعضهم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار، ويرى آخرون أن مشكلاتهم اليومية من فرص العمل إلى التعليم والأمن أهم من الشعارات السياسية المتداولة عبر الإنترنت.
7: يحاولون دائما التلاعب بنا وتحديد ما يرون أنه أولويات بالنسبة لنا عن طريق الخوارزميات، نحن وعون تماما لذلك.
5: في المقابل يدرك صانعو المحتوى والمؤثرون أن تأثيرهم يتجاوز الترفيه أحيانا ليصل إلى تشكيل النقاش العام، خاصة بين الأجيال الشابة التي تقضي ساعات طويلة على المنصات الرقمية.
4: في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع أركز على توجيه الشباب بشأن السلوك الذي يجب اتباعه بين الفرقاء، وكيف يجب أن يختاروا المرشح الذي يعد بتلبية تطلعاتهم.
5: ومع تزايد الحضور السياسي على شبكات التواصل، تتنافس الحملات الانتخابية على كسب المشاهدات والتفاعلات، على أمل تحويلها لاحقا إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
8: هنا في كولومبيا لم تعد الأصوات تحسم فقط من خلال المؤتمرات والخطب السياسية، بل عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة. المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه، ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
0: أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو قمة الروبوتات التي تكشف سباقا جديدا بين التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي، بعد هذا التقرير على رأس الساعة سيهان بابا.
9: في طوكيو لا يبدو الروبوت ضيفا غريبا، فاليابان التي صنعت في المخيلة العالمية صورة الروبوت الودود، من آلات المصانع إلى الروبوتات المساعدة، تريد اليوم أن تقود الموجة التجارية الجديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر. هنا قمة طوكيو، حيث تجتمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعها الباحثون والمستثمرون، لا لعرض آلات تتحرك فحسب، بل لطرح سؤال أكبر: هل اقتربت الروبوتات من مغادرة المختبرات إلى المصانع والمطارات والمستشفيات والبيوت؟
10: نقدم الروبوتات في المرحلة الحالية على نحو رئيسي لمراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات وشركات التكنولوجيا، وجميعهم يستخدمونها منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
9: في القاعات روبوتات تمشي على قدمين وأيد ميكانيكية تنفذ مهام دقيقة، ومنصات تتعلم كيف ترى وتتحرك وتتفاعل مع محيطها. لكن خلف العروض تدور منافسة أعمق. اليابان تراهن على خبرتها الطويلة وقبولها الاجتماعي للروبوتات، بينما تحضر الصين بقوة عبر منصات أقل كلفة وأكثر قابلية للتصنيع الواسع.
11: كنا سابقا نركز في الغالب على المصانع الكبيرة والمخازن والتطوير عموما، لكننا الآن مع الذكاء الاصطناعي أصبحت لدينا مساحة أكبر للإبداع. فمع تزايد عدد المسنين وحاجتهم إلى رفيق، طورنا روبوتات صغيرة ذات كفاءة عالية وقادرة على التفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي.
9: ويبقى الجديد في هذه القمة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الروبوت، وإعطاؤه قدرة على التحليل واتخاذ القرار والتعلم من البيئة المحيطة.
12: الروبوتات التي حضرت قمة طوكيو ما زالت تعمل أمام البشر وتحت أعينهم، لكن برمجيات مفتوحة المصدر وذكاء اصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ستطرح تحديات أعمق وأكبر على قمم الروبوتات في السنوات القادمة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
13: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها من لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما بمسيرات إسرائيلية في قضاء النبضية جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طائرات إسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع بالإخلاء. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبية لبنان. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوبي لبنان. وأثارت مشاهد جانبا من الغارات الإسرائيلية على بلدتي ميفدون والشوكين جنوبي البلاد. في بلدة برج الشمالي جنوبي لبنان انتشرت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين. ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عملية البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. وأعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد. قال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث الضرارا في موقع الاستهداف. من جانبها قالت دعوة حرونوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. سياسيا، قالت الرئاسة اللبنانية إن الوفد المفاوض في واشنطن أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. أضافت الرئاسة في بيان أن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا خلال اجتماع في قصر بعبدة تحضيرات الجولة المقبلة من المفاوضات يومي 2 و3 يونيو. كما تناول عون وسلام الأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع النازحين في مناطقهم. قالت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي إن موقف لبنان من مفاوضات واشنطن مرهون بالجولة المقبلة في 2 و3 يونيو المقبل. وأضافت المصادر أن لبنان لم يحسم تعليق مشاركته في المفاوضات في حال لم تنفذ إسرائيل التزاماتها، مشيرة إلى أن الانسحاب يخدم إسرائيل في استكمال تمددها داخل بلدات الجنوب. وأوضحت أن الموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار لم يحسم بعد، وأن الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها أساسي لتحديد مصير المفاوضات. قال رئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إن إسرائيل دمرت نحو 60 قرية بالكامل في جنوب لبنان، ورسمت خطا أصفر قد يتوسع ليشمل أجزاء من حوران ومحافظة درعا السورية. حذر جنبلاط في مقالة مع صحيفة لوموند الفرنسية من أن محاولة نزع السلاح حزب الله بالقوة قد تقود إلى حرب أهلية جديدة. اعتبر أنه لا يمكن تحميل حزب الله وحده مسؤولية الحروب لأن نوايا إسرائيل غير واضحة، وأشار إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك هامشا حقيقيا للمناورة في المفاوضات الجارية بواشنطن، وأن إمكانية أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من الجنوب واحترام وقف إطلاق النار.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. نحن بدنا نتحدث عن مناطق في شمال نهر الليطاني وعن مناطق بعيدة جدا أصلا عن النهر. نتحدث كذلك الأمر عن إفراغ منطقة تبعد 50 كيلومترا على الأقل عندما نتحدث عن شمال الزهراني عن الحدود مع إسرائيل، وبالتالي هذا التصعيد واضح أنه لن يتوقف من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما يبعث حزب الله برسالة واضحة بأن كل هذه العمليات التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه ينفذها لوقف استهدافات وإطلاق الصواريخ من قبل حزب الله وللحفاظ على أمن المستوطنات، سقطت هذه الادعاءات مع انطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي هذه العملية يحاول أيضا من خلالها الخط الأصفر شمالا أيضا مستمرة. نحن بدنا نتحدث عن مناطق في شمال نهر الليطاني وعن مناطق بعيدة جدا أصلا عن النهر. نتحدث كذلك الأمر عن إفراغ منطقة تبعد 50 كيلومترا على الأقل عندما نتحدث عن شمال الزهراني عن الحدود مع إسرائيل، وبالتالي هذا التصعيد واضح أنه لن يتوقف من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما يبعث حزب الله برسالة واضحة بأن كل هذه العمليات التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه ينفذها لوقف استهدافات وإطلاق الصواريخ من قبل حزب الله وللحفاظ على أمن المستوطنات، سقطت هذه الادعاءات مع انطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي هذه العملية الأمني والعسكري، فيما المشهد والمساعي الدبلوماسية والسياسية لم تسفر حتى هذه اللحظة عن خفض التصعيد أقله وليس وقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
6: طيب نذكر جويس لو سمحتي بالتصريحات الرسمية اللبنانية فيما يتعلق بمسار التفاوض مع إسرائيل في ضوء هذه التطورات الميدانية.
5: سهام لبنان كان يظن أو يأمل بأنه سيتمكن من انتزاع أي موقف أو التزام رسمي إسرائيلي من الاجتماع الأمني، خصوصا وأن المقاربة الأمنية تبقى أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية. ولكن من الواضح أن الرد الإسرائيلي على نتائج الاجتماع الأمني الذي حصل يوم أمس في واشنطن أتى بمزيد من أوامر الإخلاء وبمزيد من التصعيد الإسرائيلي وبتوسيع العملية.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: الولايات المتحدة مسؤولية الضغط على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما تحدثت عنه مصادر لبنانية رسمية للتلفزيون العربي قبل قليل، بأن الدور الأمريكي هو الدور الأساسي والرئيسي في جولة المفاوضات المقبلة. في حال التزمت الولايات المتحدة بالضغط فعليا على إسرائيل، يمكن استكمال البحث في المفاوضات وفي جدول أعمال وفي خطة مستقبلية، ولكن في حال لم يسفر ذلك عن يعني وقف الاعتداءات الإسرائيلية، فلبنان سيعيد النظر بإمكانية تعليق المفاوضات، ولكن الأمر غير محسوم حتى هذه اللحظة. ولكن لبنان يحاول بأقصى ما يمكن تجنيب مدينة صور ومدينة النبطية مزيدا من التدمير ومزيدا من التهجير ومزيدا من القتل من قبل الجيش الإسرائيلي.
3: شكرا لك جويس الحاشخوري، كنت معنا من صور جنوب لبنان. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قدرات الوصول والاستجابة للطوارئ ما تزال محدودة للغاية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.
4: أفاد زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن وصول المساعدات الإنسانية وقدرات الاستجابة للطوارئ لا تزال تواجه قيودا شديدة. ففي النبطية أثرت الغارات على طريق رئيسي وحيوي للعمليات الطبية والإغاثية والمعيشية، وفي مناطق أخرى من لبنان تجبر أوامر الإخلاء المتكررة العائلات على الفرار مرارا وتكرارا ثم العودة إلى منازلها مع تغير الأوضاع الأمنية، كما أن الغارات تلحق الضرر بالمدنيين أثناء محاولتهم النزوح.
3: اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. وكان ترامب قد أطلق تصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.
4: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
5: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
4: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة. ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. وتضيف: التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
3: الآن معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشدة. إذن نعود معك عماد للتصريحات التي صدرت عن وزير الحرب الأمريكي، وما يبدو بأنه تراجع عن نبرة التفاؤل التي صدرت عن الرئيس ترامب بالأمس.
6: في الواقع كان هناك تصريحان متناقضان تقريبا لوزير الدفاع مع الصحفيين في سنغافورة حيث قمة لوزراء الدفاع. في الأول يقول وزير الدفاع بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة للحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق مع إيران. يقول أن الرئيس الأمريكي لن يصل إلا إلى اتفاق جيد مع الإيرانيين، لكنه أيضا في حديث مع الصحفيين يقول بأن الإيرانيين يميلوا أكثر وأكثر باتجاه الولايات المتحدة في مسألة التفاوض، وأن المفاوضات حتى الآن منتجة كما قال. بالتالي من غير المعروف إن كان هناك انسداد، بحيث بدأ يلوح وزير الدفاع باستخدام القوة العسكرية، أم أن الأمور تجيه أو تسير باتجاه المزيد من التقدم. وهذا هو حال الإدارة الأمريكية بشكل عام. تقريبا الوسط السياسي والصحفي في الولايات المتحدة لا يزال حائرا في الموقف الواضح للرئيس الأمريكي. بالأمس اجتمع مع فريق الأمن القومي لساعتين، قال إنه سيعلن بعدها موقفا من إيران، ثم انتهى الاجتماع دون أن يعلن الرئيس أي موقف أو قرار حاسم باتجاه المفاوضات مع إيران. مر اليوم كاملا رغم أنه كان يغرد طوال اليوم، لكنه لم يتطرق للملف الإيراني على الإطلاق يوم أمس. ولا يزال الوسط الصحفي والسياسي يحاول فهم أسباب عدم الإعلان عن موقف يوم أمس بعد الاجتماع، وما الذي تمخض عنه هذا الاجتماع. لكن في أوساط المؤيدين لإسرائيل، في الأوساط المحافظة التي كانت أو لا تزال محسوبة على الرئيس، هناك حالة من القلق بأن الرئيس الأمريكي تحت ضغط الانتخابات النصفية وتحت ضغط أسعار البترول ربما متردد إلى حد بعيد في اتخاذ قرار حاسم باتجاه إيران. أيضا هو يوم أمس فاجأ الكثيرين حينما قال بأن الحصار سيرفع عن إيران، رغم أن المسؤولين على مدار الأسبوع الماضي كانوا يقولون أن الحصار سيرفع تدريجيا بعد الشهر الأول. صحيح. لكنه لن يرفع بشكل مباشر كرد على أي رفع حظر إيراني، لأنهم لا يثقوا في الإيرانيين. هذه هي المحاججة الأمريكية الرئيسية، وأن الإيرانيين يحتاجون لتقديم مزيد ومزيد من التنازلات حتى يثق الأمريكي بموقفهم. لكن الرئيس يوم أمس قال بأن الحصار سيرفع، اليورانيوم سيدمر في الداخل الإيراني، وهو موقف إيراني بالأساس، والولايات المتحدة كانت على الدوام ترفضه وتقول بأن هذا اليورانيوم يجب أن يتم استخراجه وإرساله للولايات المتحدة. حتى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاءات مع الصحافة الأمريكية دعا لهذه الفكرة وقال بأن الرئيس يميل إليها، لكن من غير المعروف إن كان سيفعل ذلك بالطرق العسكرية أم بالطرق الدبلوماسية. كان هناك تحول في حديث الرئيس الأمريكي في آخر منشور له عن إيران منذ يوم أمس. تقريبا هو نشر هذا البيان، إن جاز وصفه بذلك، بحدود الظهر بتوقيت واشنطن. نحن الآن صباح اليوم التالي لم نسمع أي شيء من الرئيس بعد ذلك، ومن غير الواضح إن كان سيذهب باتجاه المصادقة على مذكرة التفاهم التي لا نعرف أيضا تفاصيلها. لدينا تسريبات متناقضة حولها، على الأقل في الولايات المتحدة هناك قناعة أشارت إليها بعض الصحف الرئيسية بأن هناك فهم إيراني لهذه المذكرة وفهم أمريكي لهذه المذكرة، ومن غير المعروف إن كان الطرفان يتحدثان عن ذات الأمر. الإيرانيون يقولون بأن الولايات المتحدة يجب أن تقدم الكثير من التنازلات أولا، وأن يؤجل الحديث عن الملف النووي إلى ما بعد الشهر الأول. طبعا أهم هذه التنازلات هي رفع الحصار ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. في المقابل الولايات المتحدة لا تريد إعطاء أي أموال كما قال على الأقل دونالد ترامب يوم أمس، ولا تريد إعطاء أي تنازلات للإيرانيين إلا بعد أن يقدم الإيرانيون تنازلات من طرفهم. كان لافتا في منشور الرئيس الأمريكي يوم أمس أنه لم يتطرق لا لموضوع الصواريخ الباليستية ولا لموضوع العلاقة بالحلفاء، وهذا ما أثار حفيظة كثيرين من بينهم جون بولتون الذي وهو سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة وصديق كان مقربا من دونالد ترامب، يقول بأن هذا هزيمة للولايات المتحدة المسودة، إذا وافق عليه الرئيس الأمريكي تكون الولايات المتحدة قد هزمت، وأنه يخشى من أن الرئيس تحت ضغط أسعار البترول والانتخابات النصفية قد يذهب باتجاه اتفاق سيء للغاية.
3: شكرا لك عماد أراواشدة من واشنطن. الآن نعود لمناقشة التطورات في لبنان مع ضيفنا من جنوب لبنان من منطقة الزهراني محمد حمية الكاتب والصحفي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني بالتزامن مع محاولات التوغل الإسرائيلية المستمرة وتصعيد المستمر على البلدات الجنوبية، كان هناك مصادر رسمية أفادت للتلفزيون العربي بأن موقف الحكومة والدولة اللبنانية لم يتغير تجاه المفاوضات وإن أي مقاطعة ستصب في مصلحة إسرائيل. في ماذا يمكن لموقف كهذا أن يخدم المصلحة الإسرائيلية وفق رأيك؟
7: مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا هذا تبرير من السلطة اللبنانية للاستمرار في التفاوض لأنها لا تملك للأسف حرية القرار، بل هي تنتظر التوجهات الخارجية الأمريكية لكي تقول لها ماذا ستفعل، وإلا لماذا تنازلت عن الشرط الأساسي الذي كانت تضعه للمشاركة في المفاوضات. ونتذكر مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عندما وضع شروط للمفاوضات من ضمنها وقف عمل إطلاق النار، وذهبت السلطة إلى اللقاء الأول والثاني في واشنطن، الجولتي المفاوضات الأولى والثانية أيضا في واشنطن، ثم المفاوضات العسكرية التي بدأت أمس وستستمر على المستوى السياسي في 2 و3 حزيران، ولم تنتزع السلطة اللبنانية أي يعني خطوة مقابلة من الاحتلال الإسرائيلي ولا حتى بالحد الأدنى وقف إطلاق النار، وبالتالي بطبيعة الحال الانسحاب الكامل من الجنوب. وبالتالي اليوم إسرائيل تستغل الضعف في الموقف الرسمي وتستغل تجاهل السلطة للوقائع الميدان التي تفرضها المقاومة والتي لا تزال حتى الساعة تقاتل منذ أيام في داخل جنوب الليطاني وعلى تخوم الليطاني في منطقة حداثة والتي المحازية لبنت جبيل، وأيضا تقاتل في منطقة زوتر ويحمر على أطراف منطقة أشقيف، تمنع الاحتلال الإسرائيلي من حتى أن يحصل على صورة نصر واحدة يستغلها في الداخل طيب. الإسرائيلي ويستغلها في
3: لكن الموقف الرافض، أنت تذكر المعطيات الميدانية أستاذ محمد، لكن الموقف الميداني يقول حتى وإن كان هناك مقاومة واشتباكات في مناطق معينة هناك تقدم مستمر لإسرائيل، فما الذي تحققه المقاومة ميدانيا عمليا؟
7: أولا المقاومة تحاول عرقلة التقدم الإسرائيلي عبر عمليات نوعية، عبر المسيرات وعبر يعني الاستهداف بالصواريخ، لأولا إعاقة التقدم وثانيا لإلحاق خسائر كبيرة بصفوف الاحتلال، وهذا ما يعني نشاهده ما يصلنا من الميدان، هناك الكثير من الدبابات احترقت والآليات والجرافات. الأمر الثاني هو اليوم إسرائيل ماذا تريد؟ تريد أن تصل إلى تخوم الليطاني وتتخطى الليطاني، كانت في البداية تقول أنها تريد أن تدخل مسافة إطلاق الصواريخ ضد المدرعات، اليوم عند ظهور المسيرات الانقضاضية تريد إسرائيل توسيع توغلها لكي تصل إلى مدى هذه المسيرات وهي حوالي 30 كيلومتر حسب ما يقول الإسرائيليون، وبالتالي تريد إسرائيل أن تقول للداخل الإسرائيلي أنني أعمل على إزالة تهديد حزب الله الذي هو هدف أساسي لإسرائيل باستعادة الأمن إلى منطقة الشمال بإزالة خطر تهديد حزب الله. حتى رئيس الأركان الإسرائيلي هو الذي قال أمس في تصريح بأننا نوسع توغلنا واحتلالنا في لبنان مقابل حتى نحصل على مكاسب أكبر من السلطة اللبنانية بموضوع أمن إسرائيل وإزالة حزب الله عبر الدولة اللبنانية. وبالتالي اليوم صحيح أن هناك تقدمات إسرائيلية باتجاه قلعة شكيف، لكن حتى الساعة لم تستطع القوات الإسرائيلية الدخول السيطرة الكاملة على منطقة يحمر وزوتر التي تدور فيهما اشتباكات كبيرة، والإسرائيلي يعني يعترف بأنه يعني يتكبد خسائر كبيرة، وحتى الآن يريد الإسرائيلي الوصول إلى التلال الحاكمة والاستراتيجية في المنطقة الليسية من قلعة الشكيف وعلي الطاهر. وإذا في حال يعني يريد هو الاستشراس هذا يريد أن يصل إلى هذه التلال لكي يستثمرها في المفاوضات التي ستستمر في 2 و3 حزيران. وبالتالي حتى الآن لم يستطع الإسرائيلي الحصول على هذه التلال، المقاومة لا تزال موجودة، وحسب الأجواء التي تصلنا من الميدان أن هناك عمليات كر وفر، هناك تقدم ثم انسحاب ثم انكفاء، والإسرائيلي هنا يستفيد من عدة عوامل.
3: لكن من يستفيد من هذا؟
7: يدخل من الكرة.
3: سؤال هو من يستفيد من هذا الوضع ومن المسؤول عنه؟ أنت تعلم بأنه في النقاش الذي دار في البنتاغون بالأمس كان هناك مطالب إسرائيلية للوفد العسكري بضرورة ملاحقة مواقع حزب الله، إزالة البنية العسكرية إلى غير ذلك في مناطق جنوب الليطاني. هل كان الحزب قادر على تجنيب لبنان ما يجري الآن عبر الانسحاب من جنوب الليطاني في فترات سابقة؟
7: سيدتي، أولا كان هناك 15 شهرا المقاومة أخلت جزء كبير من جنوب الليطاني وأزالت المظاهر المسلحة وتعاونت مع الجيش اللبناني وسلمت الكثير من الأنفاق والمراكز العسكرية والصواريخ إلى الجيش اللبناني وليس لإسرائيل، على اعتبار أن الجيش اللبناني هو الذي سيفرض سيطرته وهو الذي سيدافع عن لبنان.
3: لكن الواقع أثبت بأن الحزب ما زال قادر على استهداف يعني هذه الذريعة الإسرائيلية في النهاية، لكن واقع الميدان يقول بأن الحزب كان ما زال قادر على استهداف إسرائيل ضمن نطاق جنوب الليطاني، يعني صواريخ كانت تنطلق والمسيرات من جنوب الليطاني.
7: لا سيدتي، نعم بقي هناك سلاح داخل جنوب الليطاني، لكن الجيش كان يقوم بشغله بعمله، وهو الذي قال الجيش اللبناني قال أنني سيطرت على 85% من منطقة جنوب الليطاني، وما يعيق استكمال بسط سيطرتي هو الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا كان هناك أركان الدولة اللبنانية يقولون ويعترفون أن المقاومة تتعاون، أما الذي لم يتعاون وهو الذي استمر بعدوانه هو إسرائيل خلال 15 شهر الماضية. فجاءت عندما أطلق أو دخل حزب الله في هذه الحرب لكي يغير المعادلة، فبالتالي إسرائيل وسعت حربها أكثر ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن المسؤولية تقع على إسرائيل، هي التي لم تلتزم باتفاق 27 تشرين، المقاومة التزمت سنة ونيف، السلطة اللبنانية هي التي تعهدت بأنها ستزيل الاحتلال وتمنع العدوان وتوقف وقف إطلاق النار عبر الخيار الدبلوماسي وانتشار الجيش، فلم تستطع. وعندما حصلت الحرب طلبت الحكومة من الجيش اللبناني مغادرة الأراضي الجنوب، ما أفسح المجال أمام الإسرائيلي إلى التوغل واستغلال الأعمال العسكرية التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال خلال الهدنة من دون أي رد من قبل حزب الله والمقاومة. وأنا كنت أقول لك أن الإسرائيلي يدخل من مناطق كانت مدمرة في الحرب السابقة، وليس يعني، وأنا أقول لك أيضا أن المسافة التي تبعد ما بين الحدود مع فلسطين المحتلة والمناطق الاشتباكات اليوم هي لا تتعدى أكثر من 7 كيلومتر، وبالتالي هذا ليس إنجاز إسرائيلي كبير أن يسجل اختراقا في الجغرافيا اللبنانية بمساحة 7 كيلو أو 10 كيلو.
3: تحدثنا عن ما تحدثت كثيرا عن ما تريده إسرائيل يعني، وهذا معروف، لكن كيف يمكن الآن لبنانيا قطع مسلسل الذرائع الإسرائيلية؟ وهل من الممكن لحزب الله أن يشكل رافد للدولة اللبنانية ضمن هذه المفاوضات التي ستستمر؟
7: نعم سيدتي، رئيس الجمهورية، أنا أكتب لك معلومات، اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وقال له أنني إذا جئت بوقف كامل لإطلاق النار من إسرائيل هل يلتزم حزب الله وقف إطلاق النار؟ قال له رئيس بيرلي أعطني وقفا لإطلاق النار واترك حزب الله علي. فبالتالي حزب الله عندما حصل هدنة منذ حوالي الشهر التزم فيها خلال 4 أيام، أما إسرائيل لم تلتزم بها. حزب الله اليوم يريد أن يصل إلى تسوية لوقف الحرب، وهو مستعد لوقف إطلاق النار وانتشار الجيش مجددا في الجنوب. لكن اليوم المشكلة التي أصبح الجميع يعرفها أن الإسرائيلي لا يعطي حتى وقف إطلاق النار لأيام، فكيف سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار؟
3: لكن الحزب لا يتجاوب مع مطالب الحكومة، مع مطالب الدولة. عندما تقول الدولة بأنها تريد حصر السلاح بيد الدولة، حزب الله يقول لا.
7: لا سيدتي، اليوم الدولة لا تطلب دزع السلاح قبل وقف إطلاق النار. كل الدولة اللبنانية اليوم تطلب أن البند الأول وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى مفاوضات على موضوع انسحاب إسرائيلي وحصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني. هذا هو المطروح لبنانيا حتى الآن، هذا هو
3: يعني
7: التطور.
3: تغيرت الأولويات. لم نسمع ذلك بشكل رسمي، لم نسمع ذلك. يعني الحكومة اللبنانية أصدرت قرارات بحصر السلاح بيد الدولة، ما يعني نزع السلاح من حزب الله على الأقل في منطقة جنوب الليطاني. تم أيضا حظر كل الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وهذا جرى يعني قبل الأحداث التي نشهدها اليوم.
7: نعم، لكن هل يمكن أن السلطة تنفذ هذه القرارات طالما هناك احتلال إسرائيلي وعدوان شامل على لبنان؟ يعني أعتقد أن
3: طيب كيف يمكن حل هذه المظلة؟ هل يبدو الحزب مهتم بالدخول في حوار مع الحكومة؟ يعني أن يكون هناك نوع من الترتيب الداخلي للبيت اللبناني في مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي والتمدد المستمر؟
7: نعم، الشيخ نعيم قاسم أعلن أكثر من مرة أنه على استعداد للحوار مع الوصول إلى أرضية مشتركة، لكن ليس على ما تقوم به الدولة اليوم من تنازلات سيادية يستفيد منها الإسرائيلي ولا يعطي أي خطوة مقابلة. يعني حتى رئيس الجمهورية أنا وفق معلوماتي أعرب عن خيبة أمله من الأمريكيين، لأنهم لم يستطيعوا أن يجلبوا وقف إطلاق النار، وطلب من السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن بالحد أعطوني ورقة من إسرائيل لكي أستمر في المفاوضات بطريقة هادئة. أو حتى أمس وفد العسكري اللبناني حسب معرفنا وفد الجيش العسكري طلب من إسرائيل في البداية عدم نقاش أي أمر آخر إلا بعد وقف إطلاق النار، وهذا هو يعني حصل التوجيهات من الدولة اللبنانية. لكن المشكلة أن السلطة تستمر
3: كيف يمكن الاستثمار في ذلك؟ باختصار، كيف يمكن الاستثمار في موقف الحكومة اللبنانية الجديد؟ يعني حتى هناك حديث عن أن مصير المفاوضات أيضا مرتبط بمدى ممارسة واشنطن ضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق نار أو حتى الانسحاب. كيف يمكن الاستثمار في ذلك باختصار؟
7: على السلطة اللبنانية اليوم أن لا تتنكر لما تقوم به المقاومة في الجنوب، وفي الوقت نفسه على المقاومة وحزب الله أن أيضا أن يتعاون مع الدولة لحصول حوار ووضع أرضية مناسبة ومشتركة وتفاهم على كيفية إدارة المفاوضات والسقف الذي يجب أن لا نخرج عنه، لسيما اتفاق 27 تشرين الذي يؤكد على وقف الكامل للأعمال العدائية والانسحاب الكامل الإسرائيلي. ثم الانتقال إلى موضوع بحث مسألة سلاح حزب الله في شمال الليطاني وفق استراتيجية الأمن الوطني التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القصر، هو الذي قال عهدي لكم أن أبني استراتيجية أمن وطني للدفاع عن لبنان وبناء جيش قوي قادر على الدفاع. هذه الأمور لم تحصل في منذ عام ونصف حتى الآن. اليوم الدولة يعني تتحدث عن كيفية حصر السلاح ولا تتحدث عن كيفية حماية لبنان. ما هي الضمانة إذا سلم طيب حزب الله سلاحه اليوم أن توقف إسرائيل وقت إطلاق النار، أن لا تستمر في توغلها واحتلالها وضرب بيروت مجددا؟ اليوم هناك فجوة كبيرة بين السلطة والدولة. على السلطة اليوم بالحد الأدنى أن تجمد المفاوضات حتى تضغط على إسرائيل لكي توقف إطلاق النار، وتضغط على الراعي الأمريكي أيضا الذي لم يعد راعيا بل هو أصبح منحازا لإسرائيل بالكامل. وإسرائيل تقول أنني أقوم بكل ضرباتي في لبنان بموافقة أمريكية، وبالتالي معروف من يعني من ضرب الهدنة ومن ضرب وقت إطلاق النار.
3: شكرا جزيلا لك من منطقة الزهراني جنوب لبنان محمد حمية الكاتب والصحفي. الآن مشاهدينا نلوه للخبر العاجل، نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن إصابتين في غارة من مسيرة على قاعية الجسر جنوبي لبنان. إذا نذكر بهذا الخبر العاجل، مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن إصابتين في غارة من مسيرة على قاعية الجسر جنوبي لبنان. الآن إلى قطاع غزة، حيث شيع عدد من الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى جثمان اختصاصي التخدير جمال أبو عون، واستشهد أبو عون إثر قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمحيط مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
8: تم استهدافه وقادم إلى عمله سائرا على الأقدام، وهذا ذيذن الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل المستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لأن هي التي بصيص الأمل لأبناء شعبنا في تقديم خدماته لأبناء الشعب.
3: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه توسيع مناطق السيطرة داخل قطاع غزة هي انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا قاسم الوسطاء إلى إعلان موقفهم من تصريحات نتنياهو.
9: راديو الحرية 97.10 FM.
10: لويا لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق.
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM FM FM.
11: نعم سهام، قبل قليل فقط انسحب جيش الاحتلال من قرية مادما جنوبي نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، رغم مرور 5.5 ساعات على هجوم المستوطنين. أذكر على أن 7 إصابات سجلت هذا الصباح جراء هجوم مسلح نفذه مستوطنون إرهابيون. من بين الإصابات 3 منهم أو 3 منهم بالرصاص الحي.

0: إن كان في القدم، لمسن عمره 72 عاما، لمواطن آخر أصيب في الفخذ بالرصاص الحي أيضا، مواطن ثالث أصيب بشظايا الرصاص الحي في الوجه، أيضا 4 إصابات أخرى بالضرب وجراء استنشاق الغاز، ضرب بالعصي والحجارة، ومن بين المصابين 4 سيدتان، معظمهم من عائلة واحدة، كانوا يعملون على رعي الأغنام في أطراف القرية، لكن المنطقة خطرة قريبة من شارع التفافي يسلكه المستوطنون، بالتالي هؤلاء المستوطنون انطلقوا من بؤرة رعوية استيطانية أقاموها قبل نحو شهرين من الآن على أراضي المنطقة. بالمجمل هذه البؤر التي يقيمها المستوطنون هي تصبح منطلق الهجمات، ينطلق منها المستوطنون وينفذون هذه الهجمات على الفلسطينيين، على التجمعات البدوية، يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، يتسببون أحياناً بتهجير الفلسطينيين، لأن نحو 80 تجمعاً بدوياً اضطر سكانها للتهجير القسري على إثر هذه الهجمات المنظمة، والتي ليست حوادث معزولة سهام، هذا عدوان منظم يشارك فيه مستوطنون وجيش الاحتلال الذي يوفر الدعم الكامل، يقتحم المناطق التي يهاجمها المستوطنون، يلقي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي، بالتالي مساعدة ودعم كامل يقدمه جيش الاحتلال للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية. طبعا هذه الهجمات ليس فقط بدافع الإيذاء وتسجيل الجرحى والشهداء والاعتداء على الممتلكات، وإنما الهدف هو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية والسيطرة على أوسع مساحة من أراضي الضفة الغربية. بالمجمل بالأرقام، خلال فترة حرب الإبادة على قطاع غزة صدر الاحتلال ومستوطنوه نحو 70,000 دنم من أراضي الضفة الغربية، ارتكب المستوطنون 11,500 هجوم خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ مطلع هذا العام أكثر من 2400 هجوم واعتداءات واعتداء الهجمات تبدأ بإلقاء حجر على سيارة، على مركبة، على مواطن، وتنتهي بالقتل، لأن سجل 51 شهيدا فلسطينيا جراء هجمات نفذها المستوطنون. هذه الأرقام تبين حجم العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون جراء هجمات المستوطنين، التي أيضا هناك تبادل للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين. كما ذكرنا، جيش الاحتلال أغلق ما دام بالكامل لكل هذه الساعات، منع الحركة، حظر تجوال تقريبا كان على القرية في رابع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، بالتالي منع حركة الفلسطينيين، هو يقيم أصلا 900 حاجز وبوابة في الضفة الغربية، يقطع من أوصالها، وبالتالي أيضا يقيد الحركة كما يفعل في إطار العدوان الكامل على الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة سهام.
1: شكرا جزيلا لك يا كريستين ريناوي من رام الله. أعلنت وزارة الطاقة السورية إغلاق بوابة المفيض 4 في سد الفرات بعد فيضانه وإجباره عشرات العائلات في دير الزور شرقي البلاد على مغادرة منازلها. من جهتها قالت وزارة الطاقة السورية إن الفرق الفنية والهندسية تواصل أعمال الرصد للحفاظ على سلامة المنشآت المائية على طول مجرى نهر الفرات وتقديم الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة. أكدت الوزارة أن كميات المياه من سد الفرات انخفضت في محافظتي الرقة ودير الزور تدريجيا وبشكل آمن. أكد وزير الموارد المائية العراقي جاهزية سد حديثة في محافظة الأنبار لاستيعاب الموجة المائية القادمة من تركيا، مشددا على أن الوضع تحت السيطرة ولا يشكل تهديدا للمناطق الواقعة على امتداد نهر الفرات. وكانت السلطات المحلية قد أنشأت سواتر ترابية في المحافظة تحسبا لأي طارئ جراء تدفق المياه عقب الإعلان عن تفعيل خطط تنظيم التصريف المائي. وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى المؤسسات المعنية بدعم المناطق المتضررة من السيول التي ضربت جنوب البلاد. وباشرت وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة تسيير قوافل طبية إلى مدينتي جات وتهالى، كما وصلت إلى مطار أوباري طائرات محملة بمساعدة إنسانية. وأعلن الهلال الأحمر الليبي إجلاء عدد من السكان من منازلهم مع استمرار عملية الدعم والإغاثة الميدانية. أعلنت القوات المسلحة السودانية إسقاط طائرة مسيرة في سماء مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض. في وقت سابق أفادت مصادر محلية أن القوات المسلحة السودانية أسقطت طائرة مسيرة لقوات الدعم السريع جنوب مدينة ربك بالولاية نفسها. وثقت مقاطع فيديو اندلاع حريق داخل سوق الأنصار في محلية أوسيف بولاية البحر الأحمر بالسودان بالتزامن مع سماع دوي انفجارات متتالية، وبيّنت المشاهد جانبا من الدمار الواسع والأضرار المادية التي خلفها الحريق في السوق. معنا الآن من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد، هل عرفت أسباب الحريق داخل سوق الأنصاري أم ليس بعد؟
2: نعم سهام، حاولنا الاتصال بالسلطات المحلية هنالك في محلية أوسيف، تبعد هذه المحلية عن العاصمة عاصمة ولاية البحر الأحمر مدينة بورت سودان حوالي 260 كيلومتر من الاتجاه الشمالي. حاولنا الاتصال بالسلطات المحلية لاستجلاء الموقف النهائي جراء هذا الحريق ولم نتمكن من الوصول إلى السلطات المحلية هنالك. كذلك لجنة أمن ولاية البحر الأحمر لم تصدر أي تعليق رسمي حول هذه الحرائق التي حدثت صباح اليوم في تلك المنطقة، وبالتالي حتى هذه اللحظة المعلومات الرسمية من جانب الحكومة السودانية أي السلطات المحلية هنا في ولاية البحر الأحمر لم تصدر بعد عن هذا الحريق الذي وقع في محل الأنصاري وهي واحدة من المحلات التجارية الكبيرة في محلية أوسيف. والحريق بحسب شهود عيان كان كبيرا، وكذلك يعني هذه المنطقة لم يكن هذا هو الحريق الأول، ولكن في 2022 أيضا ميناء أوسيف تعرض إلى حريق مماثل وحريق كبير، وعند تلك اللحظة لم تصدر أيضا السلطات الرسمية بيانات رسمية حول طبيعة هذه الحرائق. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية العامة في الشأن السوداني، القوات المسلحة السودانية أعلنت أنها أسقطت طائرة مسيرة في ولاية النيل الأبيض. بحسب ما ورد في بيان القوات المسلحة السودانية أن الطائرة كانت تحمل حوالي 8 صواريخ في تلك المنطقة، وتعد هذه واحدة من أكبر الطائرات المسيرة في التي تم إسقاطها في الفترة الأخيرة. نشير إلى أن ولاية النيل الأبيض تعد من الولايات التي ظلت تتعرض باستمرار لهجمات بالطائرات المسيرة من قبل قوات الدعم السريع. القوات المسلحة السودانية قالت إنها قامت برصد ومتابعة هذه المسيرة حتى لحظة إسقاطها. لم تحدد القوات المسلحة السودانية من أين انطلقت هذه المسيرة، ولكن في وقت سابق أيضا في بحر هذا الأسبوع أشارت القوات المسلحة السودانية إلى إسقاط مسيرة في ولاية النيل الأزرق قادمة من الأراضي الإثيوبية داخل الأراضي السودانية.
1: شكرا لك أحمد ضو البيت من بورت سودان. دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوى الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للردع.
3: في سنغافورة حيث اجتمع أكثر من 500 مسؤول عسكري وأمني ودبلوماسي من نحو 40 دولة في حوار شانغريلا أكبر منتدى أمني في آسيا، لم يكن الحديث هذا العام عن الأمن فقط بل عن موازين القوة في آسيا خلال العقود المقبلة. فالمنطقة التي تضم أسرع الاقتصادات نموا وأهم الممرات البحرية في العالم أصبحت الساحة الأبرز للتنافس بين واشنطن وبكين. الصين توسع حضورها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي، بينما تراقب واشنطن صعودها بقلق متزايد.
4: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم، هناك قلق مشروع إزاء التعزيز العسكري التاريخي الذي تقوم به الصين وتوسع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها. ونحن نتشارك تقييما واقعيا وواضحا لهذه البيئة الأمنية وفهما مشتركا بأن هيمنة أي قوة منفردة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تفكك التوازن الإقليمي للقوى وتقوض حالة التوازن والاستقرار التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها.
3: في أروقة شانغريلا كان المشهد بحد ذاته رسالة سياسية. وفد أمريكي كبير يقوده وزير الحرب في مقابل غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي. لكن الرسائل الأمريكية لم تتوقف عند التحذير من الصين. إدارة ترامب تريد من حلفائها الآسيويين زيادة الإنفاق الدفاعي في طرح يعيد إلى الأذهان ضغوط ترامب السابقة على دول الناتو. غير أن بعض العواصم الآسيوية لا تبدو مستعدة للسير في هذا الاتجاه. فماليزيا
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو
8: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
13: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
14: أنت مكيف؟
13: أنا مكيف. وأنت؟
14: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
13: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
15: لا.
13: طيب مركب مكيف؟
14: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
15: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
16: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
11: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجروح أو عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء.
4: في غيره.
3: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط ثلاثة جرحى شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبية لبنان. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد جانبا من الغارات الإسرائيلية على بلدتي ميفدون وشوكين جنوبية لبنان. في بلدة برج الشمالي جنوبي لبنان انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين. ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عملية البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة مركافة لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في كريات الشمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضراراً في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يديعوت أحرنوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات الشمونة. سياسيا، قالت الرئاسة اللبنانية إن الوفد المفاوض في واشنطن أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا خلال اجتماع في قصر بعبدة تحضيرات الجولة المقبلة من المفاوضات يومي 2 و3 يونيو. كما تناول عون وسلام الأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع النازحين من مناطقهم. قالت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي إن موقف لبنان من مفاوضات واشنطن مرهون بالجولة المقبلة في 2 و3 يونيو المقبل. وأضافت المصادر أن لبنان لم يحسم تعليق مشاركته في المفاوضات في حال لم تنفذ إسرائيل التزاماتها، مشيرة إلى أن الانسحاب يخدم إسرائيل في استكمال تمددها داخل بلدات الجنوب. وأوضحت أن الموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار لم يحسم بعد، وأن الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها أساسي لتحديد مصير المفاوضات. قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إن إسرائيل دمرت نحو 60 قرية بالكامل في جنوب لبنان، ورسمت خطاً أصفر قد يتوسع ليشمل أجزاء من حوران ومحافظة درعا السورية. وحذر جنبلاط في مقالة مع صحيفة لوموند الفرنسية من أن محاولة نزع سلاح حزب الله بالقوة قد تقود إلى حرب أهلية جديدة، واعتبر أنه لا يمكن تحميل حزب الله وحده مسؤولية الحروب لأن نوايا إسرائيل غير واضحة. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك هامشا حقيقيا للمناورة في المفاوضات الجارية بواشنطن، وإن إمكانية أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب من الجنوب واحترام وقف إطلاق النار أقرب إلى الخيال. للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أهلا بك أحمد. يعني نتابع منذ ساعات الصباح أوامر إخلاء مكثفة هذه المرة لقرى ومناطق جديدة، ولكن أيضا هناك تغير جديد اليوم عندما نتحدث عن استهداف جديد وبيانات من حزب الله عن صواريخ. الصواريخ تعود مرة أخرى ويعني تصيب أهدافها.
1: بالفعل صواريخ حزب الله تعود لاستهداف مواقع إسرائيلية. الصواريخ لم تكن قد توقفت، لكنها كانت تركز على استهداف مواقع في الجنوب اللبناني، بالتالي لم نكن نسمع بها لأن صفرات الإنذار لا تعمل في تلك المنطقة. كانت تركز على استهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والآن يعود حزب الله إلى استخدام هذه الصواريخ باستهداف مناطق في الجليل، لكن بالأساس مناطق عند الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى شن ذات العمليات بالطائرات المسيرة، خصوصا تلك الطائرات التي غير قادرة الرادارات الإسرائيلية على كشفها. معظم المعارك الإسرائيلية على الأرض ومعظم التقدم الذي تقدم به الاحتلال الإسرائيلي إلى الشمال من نهر الليطاني يقع في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية، تحديدا في منطقة دبين. هذه منطقة مهمة، حتى الآن يتجنب الاحتلال الإسرائيلي ويهرب حتى من الوصول إلى الأودية في تلك المنطقة، يركز على اقتحام القرى اللبنانية والمدن اللبنانية في الجنوب اللبناني مثل يحمر، قرعة شقيف، بطبيعة الحال زوتر الشرقية، لكنه يتجنب الوصول إلى الأودية، وهنا أقصد واديين، الوادي الأول وادي سلوقي والوادي الثاني هو وادي الحجير. وادي سلوكي كان الاحتلال الإسرائيلي تعرض لخسائر كبيرة فيه، سواء في حرب العام 2006 أو في عملية برية محدودة نفذها في ذلك الوادي في العام 99 قبل أقل من عام من انسحابه من الجنوب اللبناني، وقبل ذلك في التسعينيات دائما المعارك في منطقة وادي السلوقي، نظرا لأنه وادي صحيق يمكن لمن يقف على الجهة المقابلة أن يرصد تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وبالتالي أن تقع دبابات الاحتلال الإسرائيلي في نيران، في مرمى نيران وصواريخ حزب الله المضادة للدروع، كما حدث في العام 2006 عندما خسر الاحتلال 5 دبابات في هذه المعركة الأخيرة التي بدأت في 12 من أغسطس العام 2006 في خضم تطورات اتصالات وقف اطلاق النار تماما كما يحدث الآن. حتى الآن يهرب الاحتلال الإسرائيلي من هذه المعركة خشية من تعرضه لخسائر كبيرة، خصوصا أنه كلما تقدم الاحتلال أكثر باتجاه الشمال كلما زادت ضراوة المعارك في تلك المنطقة. لكن الواضح أنه في واحدة من المراحل إن لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار فسيضطر للتقدم باتجاه تلك المواقع، خصوصا أنه بعد دبين لا تتبقى مواقع كثيرة للوصول إلى تلك الأودية باستثناء ربما منطقة أو قرية برغز. بعد تلك المنطقة سيصل الاحتلال الإسرائيلي إلى ذلك الوادي الصحيق، وهناك خشية إسرائيلية من عمليا من تكرار ما حدث في العام 2006 من معارك ضارية أدت في حينه إلى مقتل 12 ضابطا وجنديا إسرائيليا بالإضافة إلى إصابة العشرات. عدم التقدم باتجاه تلك المواقع صحيح أنه يعكس خشية من خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين، لكنه أيضا قد يشير إلى أن التحركات الإسرائيلية هي تحركات أخيرة، أو يشير إلى قناعة إسرائيلية إلى أن هذه التحركات هي تحركات أخيرة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجبهة اللبنانية، سواء في مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان أو في المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران. في حال فشلت هذه الاتصالات على المستويين ربما نرى اندفاع إسرائيلية باتجاه تلك المناطق، لكن كما يبدو الآن لا يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر ومن ثم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، ومن هنا يأتي ربما التروي في الوصول إلى تلك الوديان الصحيقة التي تعرض فيها لخسائر كبيرة خلال العقود الماضية.
0: أحمد، بمناسبة حديثك عن نقطة يعني انتظار نتائج سواء اتفاق أمريكي إيراني يتضمن لبنان أو المفاوضات التي تجري بين لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة، ونحن استمعنا إلى تصريحات من لبنان وأيضا مصادر رسمية تحدثت للتلفزيون العربي عن كيف يفكر لبنان الرسمي الآن تجاه هذه المفاوضات في إسرائيل، يعني الأرضية التي ينطلقون منها الآن هل هي يعني أخذ وضع الجدية لموضوع التفاوض مع لبنان، أم فكرة يعني الاتفاق بين إسرائيل بين إيران والولايات المتحدة؟
1: يبدو أن ما تخشاه إسرائيل أو ما تعتقده إسرائيل أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هي ما ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. بالتأكيد المسار الآخر، المسار المباشر بين إسرائيل وبين لبنان هو المفضل على إسرائيل، على اعتبار أن هناك مفاوضات مباشرة، على اعتبار أن إسرائيل قادرة على طرح خططها رؤيتها لإنهاء وقف إطلاق النار، ربما وقف تدريجي لإطلاق النار، ربما يتم التوصل لاحقا إلى اتفاق بشأن سحب القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، ربما ربط ذلك الأمر بسلاح حزب الله. مسألة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وبين لبنان فيها حرية إسرائيلية أكبر فيما يتعلق بإبداء الرأي بالرفض بوضع الخطوط الحمراء على هذه الجبهة، بينما بحسب الادعاءات الإسرائيلية التي تسمع في وسائل الإعلام ليس فقط الإسرائيلية إنما كذلك الأمريكية، فالتأثير الإسرائيلي المباشر على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو تأثير ضئيل. والمسألة المتعلقة بلبنان هي مسألة مهمة تصر عليها إيران، لكنها تأتي في سياق عابر، لا توجد تفاصيل تتعلق لا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي ولا بطبيعة وقف إطلاق النار ولا غيرها من الأمور. يتم الحديث بصورة عامة، على الأقل هذا ما سمعناه حتى الآن وهذا ما حدث في وقف إطلاق النار السابق، يتم الحديث عن وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية. ماذا يشمل وقف إطلاق النار هذا؟ لا أحد يعرف، لا يتم الخوض في هذه التفاصيل على الأقل مرة أخرى بحسب ما نسمعه حتى الآن. على سبيل المثال في المرة السابقة ادعت إسرائيل أن وقف إطلاق النار لا يشمل المنازل اللبنانية، لا يشمل المنشآت التحتية اللبنانية في الجنوب اللبناني. استمرت إسرائيل في عمليات هدم المنازل، ما أدى إلى إطلاق عمليات من قبل حزب الله في المقابل، وأدى إلى الوضع الحالي. ربما تكون المفاوضات الأمريكية الإيرانية هذه المرة مفصلة أكثر، لكن بالتأكيد هذا الوضع لا يريح إسرائيل.
0: نعم رولا. أحمد ابقى معنا، نتابع مباشرة على الهواء صور في جنوب لبنان حيث يظهر آثار الاستهداف الإسرائيلي، نرى أعمدة الدخان المتصاعدة في المنطقة في ظل الاستهداف المستمر الذي تقوم به إسرائيل على مناطق عديدة في الجنوب اللبناني والبقاع وغيرها. وهذه الآن مباشرة هذه الصور، آثار الدخان التي نراها على يسار الشاشة من صور جنوب لبنان، وأيضا بيان يصدر عن حزب الله سأسألك عنه أحمد إذا كان لديك معلومات، يقول استهدفنا برشقة صاروخية بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة. إذن حزب الله يقول استهدفنا برشقة صاروخية بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة. وفي الأثناء نحن نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من صور لعمليات استهداف إسرائيلي، نرى أثرها والدخان المتصاعد على يسار الشاشة. أحمد لا أدري إن تسنى لك معرفة حيثيات هذا الاستهداف على مدينة صفد المحتلة والبيان الذي أصدره حزب الله.
1: هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله عن استهداف
2: راديو الحرية 92.7 FM الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. الله.

0: أكبر.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ما يفعله الإسرائيليون في جنوب لبنان من زحف وتدمير وتهجير و إضافة إلى مجازر ترتكب بحق المدنيين، فحزب الله الآن يستخدم ما يملكه من أدوات، من إمكانيات، من سلاح متطور من أجل أن يستهدف البنية الأمنية داخل إسرائيل. فإذا نحن أمام تطور له علاقة بالميدان، إضافة إلى الوضع السياسي المعقد حتى الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وأنت تعلم بأن هناك تلازم ما بين الجبهتين الإيرانية و اللبنانية، وبالتالي إسرائيل تريد أن لا يحصل هذا الاتفاق، لذلك هي تستغل الفرصة السانحة لها، وخاصة نتنياهو. هناك عدة أسباب تدفعه باتجاه الحرب، منها موضوع توفير الأمن الذي وعد به مستوطني الشمال، هم الناخب الأساسي لليمين الإسرائيلي، ويريد أن يكون له حصة الأسد في الانتخابات القادمة، لذلك يستخدم الجنوب كصندوقة انتخاب. فإذا هو من جهة يريد أن يعطل ما أمكن من إمكانية لتفاهم أمريكي إيراني في هذا المجال، أو يستغل الوقت المتبقي إذا ما كان هناك تفاهم أمريكي إيراني، ورغبة كما نعلم بأن رغبة نتنياهو أن لا يحصل هذا التفاهم، وأن لا يكون هناك اتفاق بين الأمريكي والإيراني. لذلك جبهة الجنوب هي الجبهة الرخوة بالنسبة للإسرائيلي، لذلك هو يتقدم بهذا التقدم الذي رأيناه في الأيام الأخيرة بشكل سريع. وأعلن نتنياهو بأنه تجاوز نهر الليطاني، وهو الآن يريد أن يستهدف بيروت ويستهدف البقاع بالعمق.
4: طيب اسمح لي أن أشير سيد علي إلى الأخبار ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث الآن بعد البيان الذي تابعناه لحزب الله، والذي يقول فيه بأنه استهدف بنى تحتية لإسرائيل في صفد المحتلة. مراسل التلفزيون العربي الآن يتحدث عن تفعيل سفارات الإنذار في صفد ومحيطها بالجليل الأعلى تحسبا لسقوط صواريخ، وكذلك الجيش الإسرائيلي يصدر بيان الآن يقول فيه نستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع العمليات جنوبية لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي نستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع العمليات جنوبية لبنان. السيد علي، يعني هل سيكون مؤشر على عودة للحرب؟ يعني هي عائدة، هي أساسا إسرائيل، يعني نحن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، ولكن إسرائيل مستمرة في استهداف لبنان كما يحلو لها، ولكن الآن عندما يعني يغير المعادلة الحزب ويضرب العمق الإسرائيلي، هل هي مقدمة لعودة لشكل الحرب كما كانت بين الطرفين؟
3: يعني هو أراد أن يخرج من التزاماته باتجاه أن يكون الاستهداف داخل الساحة الجنوبية، وأن يكون طبيعة حركته ردة فعل على الفعل الإسرائيلي. لكن الآن نتيجة هذه التطورات السياسية والأمنية والعسكرية فرضت على حزب الله أن يكون في موقع الهجوم، وبالتالي كما ذكرت نحن أمام الآن موجة جديدة من أو شكل آخر من الصراع مع إسرائيل على ضوء التطورات التي بدأتها إسرائيل. نعم، هذا تطور كبير جدا بالنسبة لحزب الله. ترى هو لم يعد يلتزم بما ألزم نفسه به، وبالتالي أن لا يكون هناك استهداف لإسرائيل أو داخل الأراضي الإسرائيلية، لكن الآن يبدو أن الموجة تغيرت ونحن أمام تطور كبير قد يكون منذر بعودة جديدة للحرب، ويمكن أن يكون هناك ردة فعل إسرائيلية باتجاه الضاحية الجنوبية. لذلك نحن أمام فعلا مرحلة تنذر بكثير من المخاطر على المستويين الأمني والعسكري، وبالتالي يمكن
4: ولكن مخاطر على لبنان أكثر، أليس كذلك؟ يعني لبنان سيدفع الثمن الآن.
3: لا شك بأن الإسرائيلي هو الذي يملك إمكانيات وأدوات قتل أكثر، وبالتالي هو يملك السماء ويستطيع أن دون أن يكون له أي رادع، يعني وهناك خط ضوء أخضر أمريكي مفتوح بالنسبة إليه، فإسرائيل تفعل فعلها في هذا المجال، ولا أحد يمكن أن يرضعها بمعنى الردع الكامل، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. لذلك كما ذكرت نتنياهو الآن يستغل هذه الفرصة الذهبية المعطاة له والممنوحة من قبل ترامب من أجل أن يتقدم أكثر على الجبهة الجنوبية، وبالتالي أن يحرز استهدافات كبيرة على المستوى اللبناني، وبالتالي يضغط على الحكومة اللبنانية التي أصلا هي لا تملك أي إمكانية لأن تلتزم بما يريد الإسرائيليون للبنان أن يلتزم به، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك لو كانت الحكومة قادرة على تنفيذ البيان الوزاري لما كانت هذه الحرب الآن أصلا. لذلك الضغط الأمريكي الإسرائيلي أنا في تقديري في هذا الجانب على المسؤولية اللبنانية أنا أعتقد هو نوع من اللا جدوى، باعتبار كما ذكرت أن الحكومة غير قادرة أصلا على تلبية هذه الشروط الأمريكية، لأنه منها نزع سلاح حزب الله وبالتالي أخذ مسؤولية الأمن على عاتق السلطة والدولة في لبنان. طيب. لذلك نحن أمام تطور كبير هائل، ممكن كما ذكرت أن نعود إلى طبيعة الحرب بمفهومها السابق.
4: طيب اسمح لي أن نشير إلى هذه الصور وردتنا قبل قليل من صفد، والتي تظهر على ما يبدو عمليات الاعتراض للصواريخ التي أطلقها حزب الله في سماء المدينة. إذن نتابع من صفد هذه الصور قبل قليل لعملية الاعتراض لصواريخ حزب الله في سماء المدينة. وأيضا في الأثناء حزب الله يصدر بيان جديد يتحدث فيه عن استهداف بقذائف المدفعية تجمعات لآليات وجنود جيش العدو في بلدة الغندورية. وهذه الصور كما ذكرنا هي من صفد قبل قليل لعملية اعتراض لصواريخ أطلقت من لبنان، أعلن حزب الله بأنه أطلقها واستهدف بنى تحتية إسرائيلية في صفد. أستاذ علي، كنت تتحدث عن فكرة بأنه يعني الضغط على لبنان الرسمي لكي يضغط على حزب الله وهو أمر غير وارد، يعني الجميع يعلم بأنه الحكومة لا تستطيع أن يعني أن تذهب في أي اتجاه دون أن يؤدي إلى تطورات وتصعيد داخلي، ولكن أيضا هناك من يتحدث ولبنانيون أيضا يقولون، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث قال بأنه إمكانية أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب من الجنوب واحترام وقف إطلاق النار أقرب إلى الخيال. يعني نتحدث عن طرفين، أن ينفذ أي طرف أي شيء له علاقة به يعني للوصول إلى اتفاق هو مستحيل، وبالتالي ما هو وضع لبنان الآن؟
3: يعني هذا نوع من الغباء السياسي، يعني واحد محتل أرضه بده يفرض هو شروطه، يعني في غباء أكثر من هيك غباء سياسي مش موجود بعد. أنا محتل، إمكانية أن مواجهة إسرائيل صفر.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك،

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: رجالات الدولة، رجالات الدولة بمعنى خيارات الدولة، مصلحة الدولة أن نقف، أن تقف الجميع في خندق واحد، في مواجهة واحد، في مشروع واحد، في صف واحد من أجل مواجهة الخطر الإسرائيلي. وهذا دايما ليس هذا، وهذا علينا الاحتماء كذلك الأمر بالخيار العربي الذي يفرض نفسه كذلك الأمر، لأن لبنان جزء من هذه البنية السياسية العربية متأثر.
4: طيب أرجو أن تبقى معي سيد علي، سنشير إلى الأخبار العاجلة والقناة 12 الإسرائيلية التي تتحدث بأن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد اعترضت الدفاعات واحد منها. إذن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق 5 صواريخ من قبل حزب الله باتجاه صفد اعترضت الدفاعات، صاروخ واحد فقط منها. ونذهب إلى أحمد دراوشة هناك لنفهم منك أين سقطت الصواريخ الأربعة الباقية.
5: الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد اعترضت الدفاعات الإسرائيلية واحدا منها، ويدعي أن 4 سقطت في منطقة مفتوحة كما يسميها في تلك المناطق. على العموم رولا، كما اعتدنا، بيانات الجيش الإسرائيلي من هذا النوع عادة لا تكون دقيقة، والإصابات خصوصا إن استهدف حزب الله مواقع عسكرية تظهر لاحقا في صور أقمار اصطناعية وغيرها بطبيعة الحال من الوسائل التي نعرف فيها أين سقطت الصواريخ بالضبط، لأن الجيش الإسرائيلي لا يقر إلا بصورة نادرة بتعرض قواعده ومنشآته العسكرية للقصف، لا يقر إلا إن أدى هذا القصف إلى إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. أيضا الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله يستعد لتكثيف القصف الصاروخي باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال في الساعات المقبلة، ويقول في بيانه إن هذا الأمر يأتي في أعقاب توسيع العمليات في الجنوب اللبناني، عمليات الاحتلال الإسرائيلي، يحضر الإسرائيليين لمزيد من القصف في العمق الإسرائيلي أو بالأحرى في منطقة الجليل خلال الساعات المقبلة. ويبدو أن حزب الله ردا على استهداف النبطية وعلى استهداف صور وأوامر الإخلاء الواسعة التي صدرت في هاتين المدينتين يسعى إلى توسيع استهداف المدن الإسرائيلية، وكأنه يفرض أو يريد فرض معادلة جديدة على إسرائيل، وهي المدن مقابل المدن، إخلاء المدن صور والنبطية سيقابل باستهداف مدن أخرى في إسرائيل عرف منها حتى الآن صفد. قد يتوسع القصف باتجاه مدن أخرى خلال الساعات المقبلة، لكن من البيانات التي تصدر ولا تزال متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي يبدو أن حزب الله بصدد توسيع عملياته خلال الساعات القليلة المقبلة. هي توسعت أصلا منذ ساعات الصباح، دوت صافرات الإنذار أكثر من 20 مرة في مواقع مختلفة من الحدود. أبرز المواقع التي دوت فيها صافرات الإنذار هي مدينة صفد للمرة الأولى منذ 11 من نيسان أبريل الماضي، أي منذ نحو 1.5 شهر حتى الآن قبل أن يعاود حزب الله قصف هذه المدن. الآن وصل بيان من الجيش الإسرائيلي، بيان جديد يقول إن صاروخين على الأقل اجتازا الحدود باتجاه شمالي إسرائيل، واحدة سقطت، واحدة اعترضها الجيش الإسرائيلي وأخرى سقطت في منطقة مفتوحة دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. إذن الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق صاروخين وليس 5 صواريخ كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، اعترض واحدا منها وسقط آخر في منطقة مفتوحة بحسب البيان الذي ورد الآن للجيش الإسرائيلي.
4: وأيضا حزب الله أحمد يقول استهدفنا بمسيرة انقضاضية قوة إسرائيلية في ثكنة ليمان. ماذا لدينا حول هذا الخبر؟
5: لم يأتي حتى الآن أي تصريح من الجيش الإسرائيلي بخصوص هذا الاستهداف. لمان هي منطقة حدودية تقع مباشرة عند الحدود في القطاع الغربي من الحدود على وجهها التحديد، واستهدف حزب الله هذه المنطقة كثيرا خلال الأيام الماضية، ورصد استهداف بطاريات دفاع جوي إسرائيلية من نوع القبة الحديدية موجودة في تلك المنطقة. وكان حزب الله قد نشر صورا خلال الأسبوع الماضي يظهر استهداف عدة مواقع وثكنات عسكرية مباشرة عند الحدود خلال الأسبوعين الماضيين على وجهها التحديد في تكثيف لاستهداف المواقع العسكرية الحدودية. حتى الآن لا نفي من الجيش الإسرائيلي لكن أيضا لا إقرار.
4: وعلى ما يبدو يعني وكأن هناك قرب لإصدار أوامر تتعلق بالجبهة الداخلية، أوامر جديدة
5: قد يكون هذا الأمر. البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية ويشير إلى نية حزب الله تكثيف القصف باتجاه مدن شمال إسرائيل، هذه عادة إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هناك حاجة لتغيير ربما أماكن وجود الإسرائيليين أو تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكن هذا الأمر يتطلب اجتماعات رفيعة المستوى مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية وغيرها من الأمور. ربما يتأخر هذا الأمر، لكن إن استمر قصف حزب الله باتجاه المدن الإسرائيلية قد تتغير تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية لتشمل الطلب من الإسرائيليين في هذه المواقع عادة البقاء في أماكن آمنة أو قرب الأماكن الآمنة. عادة يشمل هذا الأمر تعطيل الدراسة في المدارس التي لا توجد فيها ملاجئ، في المدارس القديمة التي لا يتمكن الطلاب من الدخول إلى غرف آمنة وإلى ملاجئ فيها. قد يصدر هذا الأمر بطبيعة الحال خلال الساعات المقبلة. حتى الآن لا أوامر بتغيير تعليمات الجبهة الداخلية، إنما إنذارات أولية للإسرائيليين عامة. لم يتم تحديد المواقع بعد، بأن صافرات الإنذار قد تدوي خلال الساعات المقبلة نتيجة لتكثيف محتمل لقصف حزب الله بالصواريخ.
4: نعم، شكرا لك حتى اللحظة. سنعود لك من القدس أحمد دراوشة في حال كان هناك أي تطور جديد. شكرا، أعود إلى ضيفي.

0: سبب واحد. السبب الأول كما ذكرت هو ضغط على الجبهة له علاقة بالاتفاق الإيراني الأمريكي. يعني كل يستخدم الجنوب ورقة في هذا المجال. طالما أن هذا التفاهم لم يحصل، الإيرانيون يضغطون والأمريكيون يضغطون في لبنان. يعني هذا سبب ما نستطيع أن نلغيه. السبب الآخر، إسرائيل أصبحت على مشارف النبطية. يعني وكما ذكرت لك يقول من السهولة أن تصل إلى الزهراني. فنحن أمام تطور عسكري ميداني كبير جدا يستلزم وسائل مواجهة كبرى، والآن يستخدم حزب الله هذه الوسائل عندما خرج عن عن عن التزاماته بأنه كان دائما ما يواجه الاحتلال داخل الأراضي الجنوبية منذ أن أعني عن هذا الاتفاق الهش الذي ليس له مكان أصلا، ولكن أجزم نفسه بنتيجة المعطيات والظروف وبالتالي التجاوب مع المفاوضات التي تحصل. وهناك ربط كان بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية خاصة على لسان الإيراني الذي يقول بأن أي تفاهم مع إيران ينسحب على لبنان وخاصة على مستوى وقت إطلاق النار. فإذا السبب الرئيس هو تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. السبب الثاني هو التقدم الإسرائيلي باتجاه مشارف النبطية، وبالتالي العدوان أن أصبح موزعا على كثير من القرى، يتم تفريغ الكثير من المناطق خارج جنوب النهر. يعني هو الآن بدأ يشمل يدعو سكان مناطق قرى شمال النهر إلى الذهاب باتجاه الزهراني وبعد الزهراني إلى صيدا. فإذا في مستويات الآن من إسرائيلية فرضت مستويات ميدانية معينة تتطلب مواجهة بهذا الحجم، وحزب الله الآن يفترض أن يكون يملك هذه الأدوات الرادعة أو التي تغير من معادلات الواقع الميداني. كذلك الأمر كما ذكرت أن هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية، هذه المفاوضات تراوح مكانها ولا تؤتي وكلها أصلا لأسباب متعددة. كما ذكرت لك أن اللبناني غير قادر على أن يلزم نفسه بأي التزام، وبالتالي لا يستطيع الإسرائيلي كذلك الأمر أن يتجاوب مع اللبناني بأهدافه ومنطلقاته وبشروطه دون أن يكون للبنان أي ورقة قوة. وبالتالي الإسرائيلي يريد دون أن يحصل على السلام أن يكون هناك انسحابا. فهذه نقطة أساسية، وهذا ما وجهة نظر
1: الولايات المتحدة الأمريكية. يحصل على السلام،
0: يريدون سلاما بدون حصول على سلام مع لبنان، بمعنى أن هذه المفاوضات يجب أن تؤدي إلى سلام. هي ترتيبات أمنية وسياسية وعسكرية مفتوحة. هذا ما يريده الإسرائيلي وبدعم من الأمريكي، وهذه وجهة نظر أمريكا أنه لا يمكن حل الوضع في لبنان إلا من خلال كما ذكرت إلا من خلال السلام. لذلك إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها حتى الآن إلا من خلال أن يكون هناك، أن تصل هذه المفاوضات إلى سلام لبناني. ولبنان غير مهيئ حقيقة، لا هو مهيئ داخليا ولا بإمكانية السلطة أن تدخل في هكذا مشروع سلام، إضافة لأن هناك ارتباطات. يعني حتى السلطة، حتى لبنان مرتبط بكثير من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية التي هي حتى الآن غير موطنة أي علاقة مع إسرائيل. فذلك لا يمكن للبنان أن يكون عنصر متقدم.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق.

0: طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: عاجل الآن مرة أخرى، ومراسل التلفزيون العربي الآن يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في نهارية ومحيطها بالجليل الغربي تحسباً لسقوط صواريخ. إذن مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في نهارية ومحيطها بالجليل الغربي تحسباً لسقوط صواريخ، وذلك بعد أن أطلق حزب الله كما قالت إسرائيل صاروخين باتجاه صفد، قامت باعتراض أحدهما وصاروخ الآخر سقط.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: أنا مكيف، وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7 FM.
1: أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرتها، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
2: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في منطقة الشرق الأوسط. نبدأ من تطورات جبهة لبنان، حيث قال حزب الله إنه استهدف برشقة صاروخية بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد شمالي إسرائيل. أضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع العمليات جنوبية لبنان. قبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. من جانبها قالت يديعة أحرونوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، وأثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. الآن نشير للخبر العاجل قبل الانتقال لزميل أحمد دروشة في القدس. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن تفعيل لسفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي تحسبا لسقوط صواريخ. أحمد دروشة، هذا تطور نوعي منذ شهر ونصف تعود سلسلة الاستهدافات إلى نهاريا، ماذا في التفاصيل؟
1: حزب الله يوسع دائرة القصف اليوم، يستهدف صفد للمرة الأولى منذ 11 من نيسان أبريل الماضي، ويستهدف كذلك نهرية للمرة الأولى منذ 15 من أيار مايو، أي قبل نحو 3 أسابيع من الآن. استهداف مدينتين إسرائيليتين مركزيتين في هذه المنطقة، في منطقة الشمال، ويأتي هذا الأمر بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي لأوامر إخلاء استهرفت خلال الأيام الماضية مدينتين مركزيتين في الجنوب اللبناني، هما مدينة صور بالإضافة إلى مدينة النبطية. على ما يبدو حزب الله يحاول فرض معادلة جديدة، المدن مقابل المدن، صفد ونهرية مقابل صور والنبطية، وهذا الأمر لمسناه خلال الدقائق الماضية بإطلاق صواريخ باتجاه هاتين المدينتين. حتى الآن لا نتحدث عن رشقات صاروخية ضخمة، عن عشرات الصواريخ باتجاه هاتين المدينتين. لا يزال القصف بعدد محدود من الصواريخ بحسب الإعلانات التي جاءت من الجيش الإسرائيلي، أقل من 10 صواريخ في المدينتين سواء في صفد أو في نهرية. لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكذلك الجبهة الداخلية حذر الإسرائيليين في تلك المناطق من أن حزب الله يعتزم تشديد القصف، تكثيف القصف خلال الساعات المقبلة باتجاه مواقع إلى الشمال في إسرائيل. رسالة من هذا النوع يستلمها الإسرائيليون للمرة الأولى منذ أسابيع، من غير الواضح الموعد الدقيق الذي تقدر إسرائيل أن حزب الله سيستهدف فيها المدن الإسرائيلية، إن كان على المدى الفوري خلال الدقائق المقبلة أو على المدى الأبعد خلال الساعات القليلة المقبلة. حزب الله أعلن استهداف موقعا عسكريا في مدينة صفد، بنية تحتية عسكرية، بالإضافة إلى إعلانه استهداف مدينة، أو لم يعلن حتى الآن عن استهداف مدينة نهرية. صافرات الإنذار تدوي أيضا في مناطق عدة عند الحدود، بالإضافة إلى مدينتي نهرية وصفد، تدوي الآن في منطقة مزقاف عام التي تقع مباشرة عند الحدود اللبنانية، قبل ذلك دوت في ليمان، قبل ذلك أيضا دوت في مناطق عند الحدود طوال ساعات النهار. وعادة عندما يستهدف حزب الله مناطق حدودية فهو يعلن عن استهداف بنية تحتية إسرائيلية، إما تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وإما قواعد عسكرية إسرائيلية، وإما بطاريات دفاع جوي في تلك المناطق. من غير الواضح إن أين تتجه الأوضاع خلال الساعات المقبلة، كيف سترد إسرائيل على استهداف مدنها، هل ستخضع لمعادلات حزب الله الجديدة، علما بأن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد صرح أكثر من مرة خلال الحرب السابقة، وعمليا ربما كان يكرر هذا الأمر تقريبا في كل بيان، أن إسرائيل لن تعود إلى سياسة المعادلات مع حزب الله اللبناني. لكن الحزب واضح أنه مصر إلى العودة على هذه السياسة، وهو رسم قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل التي خرقت كافة قواعد الاشتباك خلال العامين الماضيين منذ 8 أكتوبر 2023 على الجبهة اللبنانية.
0: طيب أحمد ابقى معنا، أعود لأذكر بهذه الأخبار العاجلة في الدقائق الماضية. إذن مشاهدينا، تفعيل سفارة الإنذار في نهارية ومحيطها بالجليل الغربي تحسبا لسقوط مسيرات، وكان هناك أيضا تفعيل لسفارة الإنذار في مزقاف عام عند الحدود اللبنانية، هذا ما ذكره زميلنا محمد أو أحمد دروشة. لكن أحمد، كان هناك توقع من الجيش الإسرائيلي بزيادة في الهجمات من قبل حزب الله، بالتالي هل هناك من مظاهر عسكرية جديدة للتعامل مع توسع ربما محيط أو دائرة الاستهدافات من قبل حزب الله في العمق الإسرائيلي؟
1: لم يتم حتى الآن الإعلان عن تغيير تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. هذا الأمر في العادة سهام يتطلب مزيدا من الاتصالات ومزيدا من المشاورات داخل إسرائيل، لكن إن تواصل قصف حزب الله لصفد ونهرية وربما باتجاه مواقع أخرى، فقد يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير تعليمات الجبهة الداخلية والطلب من الإسرائيليين خفض تجمعاتهم والبقاء قرب الملاجئ وربما إلغاء الدراسة في تلك المنطقة، لكن حتى الآن لم تصدر أي تعليمات جديدة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية. اليوم يوم سبت وبطبيعة الحال يوم عطلة في إسرائيل، ربما تصدر قرارات جديدة خلال الساعات المقبلة بعد خروج يوم السبت بحسب الديانة اليهودية، أي بعد الساعة 8 مساء تقريبا بعد نحو 3 ساعات من الآن، ربما عندها تعقد مشاورات أمنية يتقرر تغيير تعليمات الجبهة الداخلية بموجبها. لكن بطبيعة الحال الأمر مرتبط أساسا بكثافة قصف حزب الله باتجاه تلك المواقع، هل قصف صفد مرة واحدة وانتهى أو أنه سيكمل أو سيكثف استهداف مدينة صفد وأيضا مدينة نهرية خلال الساعات المقبلة. بالتالي هذا الأمر سيجبر إسرائيل على تغيير تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية وربما قد يوسع القصف إلى مناطق أخرى. بالإضافة إلى هذا الأمر إلى التطورات داخل إسرائيل، هناك طبعا تطورات داخل الأراضي اللبنانية مع تقدم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
0: صحيح، نطلع معك على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بتحركات الجيش الإسرائيلي إن كان ذلك متاحا في العمق اللبناني، لكن كنا أشرنا في الكثير من العواجل التي ظهرت معنا اليوم إلى أن الخطر لم يعد محصورا بالمسيرات التي يطلقها حزب الله لكن أيضا بالصواريخ، فهل هناك تقديرات في إسرائيل لأعداد الصواريخ التي انطلقت من لبنان في الساعات الماضية؟
1: أشير فقط فيما يتعلق بتقدم الاحتلال الإسرائيلي لأن هذه المسألة مهمة خصوصا فيما يتعلق بتهديد الطائرات المسيرة. قوات الاحتلال بحسب المصادر المفتوحة بحسب الزملاء في مكتب التلفزيون العربي في بيروت أيضا هي موجودة في منطقة دبين قبالة إبل السقي حيث في العادة يتواجد الزملاء والزميل رامز القاضي. هذه المنطقة بعدها يأتي عدد قليل من القرى ومن ثم تأتي وديان صحيقة في الجنوب اللبناني منها وادي السلوكي. هذه المنطقة وادي السلوكي شهدت معارك ضارية أكثر من مرة في التسعينيات وبالتأكيد في حرب العام 2006 عندما قتل 12 جنديا إسرائيليا وأصيب العشرات في معارك في تلك المنطقة. نتحدث عن وادي صحيق تتقدم فيه آليات الاحتلال الإسرائيلي لكنها تكون مكشوفة من الجهة الأخرى لمقاتلي حزب الله الذين كانوا يتصيدون الدبابات الإسرائيلية في تلك المعارك التي أدت إلى إعطاب عدد من مدرعات من نوع ميركافا إسرائيلية في الأيام الأخيرة من حرب العام 2006. حتى الآن يتجنب الاحتلال الإسرائيلي الذهاب إلى تلك المواقع لأن دباباته ستكون مكشوفة أمام صواريخ حزب الله، أمام الصواريخ المضادة للدروع بالتأكيد. طيب. أمام
0: هذا فيما يتعلق بالبيئة، لكن في نفس النقطة
1: يؤدي
0: أحمد.
1: هذا الأمر إلى مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين.
0: لو سمحت، في نفس النقطة كان هناك حديث عن أنه حتى عندما يتم الحديث عن نهر الليطاني والطبيعة الجغرافية يقال بأن عمقه لا يتجاوز يعني أرجل الجنود، بالتالي إلى أي درجة يمكن أن تكون حسبت إسرائيل فيما يتعلق بالبيئة والجغرافيا اللبنانية فعلا تأخذ بعين الاعتبار هذه المعيقات إن صح التعبير أو التحديات، هل ينظر إليها على هذا الأساس؟
1: بطبيعة الحال نهر الليطاني هو في بعض المواقع أقرب إلى واد صغير وليس نهر كنهر النيل أو كنهر دجلة أو كنهر الفرات، هو عبارة عن واد صغير في تلك المنطقة. عملية اجتيازه لا تتطلب استعدادات إسرائيلية خاصة وكأنها تجتاز قناة السويس كما حدث في العام 73، إنما يتطلب ربما إلى بعض الآليات القصيرة، ربما بسط بعض الأمور لمرور الدبابات الإسرائيلية وغيرها من هذه الأمور. حاجز الليطاني كان حاجزا نفسيا خلال السنوات الماضية تتحدث عنه إسرائيل عن هذه المنطقة إلى الجنوب من نهر الليطاني، وطوال الوقت كان يطرح اسم هذا النهر لكن عبوره ليس معقدا من الناحية التقنية ومن الناحية العسكرية. المعارك الضارية كانت بعد ذلك في منطقة وادي السلوكي، في منطقة وادي الحجير، هذه المناطق التي هي بالفعل أودية صحيقة وفيها تضاريس جبلية. هذا لا ليس قطاع غزة من ناحية التضاريس، قطاع غزة هو منطقة مفتوحة تقريبا بالكامل، فبالتالي الحسابات الطبوغرافية الحسابات الميدانية لم تكن موجودة عند الاحتلال الإسرائيلي. هنا نتحدث عن جبال ونتحدث عن وديان ونتحدث عن غيرها من هذه الأمور. تجنب الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى تلك المناطق طوال الفترة الماضية بعدما تعرض هناك لخسائر كبيرة في حرب العام 2006 تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل الطبوغرافية حتى الآن، ويبدو أن هناك قناعة إسرائيلية بأن وقف إطلاق النار وشيك خلال الفترة المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، وأقصد هنا إعلان المبادئ، فلا يريد خسارة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في معركة في أودية جنوب لبنان، ومن ثم الإعلان عن وقف لإطلاق النار كما حدث في حرب العام 2006، وتعرضت إسرائيل على إثرها إلى انتقادات كبيرة من داخلها، من داخل الجيش الإسرائيلي ومن عائلات الجنود الإسرائيليين. وربما إن شعر الاحتلال الإسرائيلي أن هناك احتمالا لأن ينهار هذا الاتفاق والتصعيد أكثر على الجبهة اللبنانية أن يندفع باتجاه تلك المنطقة، لكنه حتى الآن يقتحم قرى اللبنانيين وبطبيعة الحال يهدم هناك بشكل واسع جدا. يأخذ بعين الاعتبار التضاريس الطبوغرافية هناك حتى لا يتكرر مقتل الجنود الإسرائيليين بالجملة، ويبدو أن هناك قناعة إسرائيلية بأن اتفاق النار إطلاق النار هو مسألة وقت وقد تتغير الصورة بعد ذلك.
0: طيب ابقى معي أحمد بسؤال أخير عن موضوع المفاوضات وما جرى في البنتاغون وما سيجري لاحقا على المستوى السياسي، لكن أشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مناطق في الشمال. إذا الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنه رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه مناطق في الشمال، ويضيف الجيش الإسرائيلي نحو 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه نهرية ومحيطها في الجليل الغربي. أحمد دراوشة، في إسرائيل ما الذي يقال عن مسار التفاوض مع لبنان الرسمي، وهل كان هناك بالفعل أو هل ما يجري الآن من تصعيد عسكري هي محاولة لفرض شروط إسرائيلية تم الحديث عنها بالأمس في البنتاغون المتمثلة بالتطبيع الأمني مع لبنان الرسمي؟
1: إسرائيل ترى أن المفاوضات مع لبنان كانت متوترة على حد تعبير هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، وتعزو إسرائيل هذا التوتر إلى مطلب الوفد اللبناني بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة التي احتلها خلال الحرب السابقة. إسرائيل بطبيعة الحال رفضت هذا المطلب اللبناني، تقول إنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني طالما هناك ما يهدد الإسرائيليين، وبطبيعة الحال المقصود بهذا الأمر هو سلاح حزب الله. هناك مطالب أخرى ترشح في وسائل الإعلام اللبنانية، نظرا لأن وسائل الإعلام اللبنانية مهتمة بهذه المسألة أكثر من وسائل الإعلام الإسرائيلية، منها مطالب بتطبيع أمني.
2: راديو الحرية 97.10 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 67.10 FM بين الولايات المتحدة وإيران، صحيح سهام، يجري الحديث بشكل فضفاض عن هذه المفاوضات، وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. ما المقصود بهذا الأمر؟ ليس واضحا. هل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني؟ ليس واضحا. هل المقصود أيضا هذه المرة وقف عمليات نسف منازل اللبنانيين والبنية التحتية اللبنانية في الجنوب اللبناني؟ هذا الأمر ليس واضحا أيضا. لكن هذه المسألة مهمة لأنها هي التي أوصلت إلى الوضع الحالي. للتذكير، بعد وقف إطلاق النار السابق استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني، وكذلك تواصل جنود الاحتلال أعمال السلب والنهب والسرقة. حزب الله رد على هذا الأمر باستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهذا الأمر أدى إلى استهدافات مقابلة ومن ثم مزيد من الاستهدافات من قبل حزب الله حتى وصلنا إلى الوضع الحالي. فهل تنبهت إيران لهذه المسألة وطالبت الأمريكيين بأن يشمل وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية أيضا وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ هذه المسألة ليست واضحة حتى الآن، وربما تكون أوضح خلال الأيام المقبلة.
3: شكرا جزيلا لك أحمد دروشة، حدثنا من القدس. معنا الآن جاكي خوري، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة. أستاذ جاكي، أهلا بك معنا. نتحدث عن أهداف إسرائيل من ليس التصعيد العسكري في لبنان إنما التوغل. هل هي محاولة ربما الاحتلال جنوب لبنان بالكامل أم مجرد ضغوط تمارس على الحكومة اللبنانية؟
4: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن التطور أيضا من الساعة الأخيرة، من يتابع الأحداث على طول الحدود الشمالية بما في ذلك تجمعات سكانية لا تعتبر متاخمة للحدود، سمعت فيها صافرات إنذار في الساعة الأخيرة، تحديدا مدينة مثل نهرية ومدينة مثل صفد. وإذا أخذنا هذا الخط نتحدث عن عمق يزيد عن 9 كيلومترات في بعض المناطق، وهذه لأول مرة تسمع فيها صافرات إنذار ويتم إبلاغ المواطنين أنه رصد إطلاق صواريخ وقذائف من الأراضي اللبنانية. تم تفعيل صافرات الإنذار، التصدي لعدد من الصواريخ ومنها ما سقط في مناطق مفتوحة. وأعتقد أن هذا التطور بالبعد الميداني يأتي في محاولة لإعطاء رد أيضا للتوغل الإسرائيلي. أعتقد أن إسرائيل توغلت في الأيام الأخيرة ما بعد الليطانية وتحاول توسيع المساحة التي تسيطر عليها وتحتلها في جنوب لبنان بهدف واحد ووحيد، أن يكون أي تطور عسكري داخل الأراضي اللبنانية فقط، وإخراج التجمعات السكانية الإسرائيلية من دائرة الاستهداف والخطر. بما معنى هنالك قوات إسرائيلية عاملة في الجنوب اللبناني، نتحدث عن 1000 الجنود المدرعات بالإضافة إلى الغطاء الجوي والمتابعة الحثيثة من خلال المسيرات التي تجمع المعلومات الاستخباراتية، ولكن إخراج التجمعات السكانية الحدودية إذا كانت متاخمة للشريط وإذا كانت في عمق الشمال إن صح التعبير، لإخراجها من دائرة الاستهداف إذا كان من المسيرات المفخخة التي أصبحت تهديد مزعج لكل الأطراف، إذا كان على المستوى المدني والجبهة الداخلية أو إذا كان.
3: هل يستدعي ذلك عبور الليطاني وترحيل الناس إلى ما فوق الزهراني؟ هل الهدف الإسرائيلي يستدعي ذلك؟
4: يعني أنا أولا طبعا لست خبير بالخرائط العسكرية،
3: لكن إذا كان الهدف هو إبعاد السؤال هو إذا كان الهدف هو تأمين المناطق الشمالية في إسرائيل، هل يستدعي ذلك كل هذا التوغل الإسرائيلي؟
4: يعني هنا السؤال، يعني إلى أي مدى لإسرائيل خطة عمل عسكرية واضحة في هذا المسار؟ يعني إذا سألت بعض المراقبين العسكريين يقولون نعم، لأنه المدى للطيران المفخخ الطيارات المسيرة المفخخة قد يصل من 10 إلى 15 كيلومتر، وبالتالي أنت بحاجة إلى هذه المسافة حتى تخرج هذه المسيرات من دائرة الاستهداف للتجمعات السكانية. يعني نحن نتابع في الأيام الأخيرة هنالك حالة غضب واستياء ودوي صافرات الإنذار، وبدون شك هذا يشكل ضغط أيضا على الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أن تكون المواجهة إذا حصلت في إطار ما يعرف الآن بحرب استنزاف أو حرب عصابات في جنوب لبنان، أن يكون هذا أمام الجيش وإخراج الجبهة الداخلية من دائرة الاستهداف، لأنه واضح أنه هذا يشكل ضغط. ولا ننسى، وأنا أقول هذا بشكل واضح، أنه جزء كبير من القاعدة الشعبية الانتخابية في الشمال هي من مصوتي حزب الليكود، الحزب الحاكم وحزب نتنياهو، لا يريدون أن يكونوا في هذا المشهد ونحن نقترب رويدا رويدا من الانتخابات. وبالتالي ما حصل في الساعة الأخيرة قد يكون أيضا مؤشر إلى أن عمق التوغل الإسرائيلي سيأتي برد أوسع من قبل حزب الله، بما معناه نوع من قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة، وهذه أمور اعتدنا عليها في جولات سابقة ليس في الحرب الأخيرة. ناهيك عن أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تدمير المزيد من القرى والبلدات اللبنانية كما تعلمين، يعني المشهد الآن مختلف تماما عما كان في جولات سابقة عندما توغل الجيش الإسرائيلي حتى في العام 82 في الاجتياح الشهير والذي استمر للعام 2000. لم يتم مسح قرى بهذا العدد. في العام 2006 كان هنالك دمار هائل في الجنوب ولكن لم يتم مسح قرى بأكملها. الآن الصورة مغايرة تماما، أكثر من 70 أو 80 قرية دمرت بالكامل أو مسحت، بالإضافة إلى مئات ألاف النازحين. وحتى لو تم الحديث الآن عن وقف لإطلاق النار والعودة إلى معادلة الهدوء، هذا سيكون هدوء مقابل هدوء. لا أعتقد أن هنالك أي معادلة ستعيد النازحين إلى قراهم أو هناك خطة مثلا لإعادة البناء، كل هذا غير موجود. لم إذا كان ما يحدث الآن هو أيضا مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات الجارية حول الاتفاق الإيراني الأمريكي بين واشنطن وطهران، وبالتالي رسائل قد تكون من حزب الله لطهران ومن قبل إسرائيل لأمريكا بالنسبة لقواعد الاشتباك وقواعد اللعبة وضرورة الضغط الآن على الأطراف ليشمل لبنان في هذه الاتفاقيات.
3: تحدثت عن النقاط كثيرة، أعود معك إلى موضوع معادلة الردع التي يحاول حزب الله ترسيخها. هل هناك تقدير في إسرائيل على أن الحزب ما زال قادرا على فرض معادلة ردع معينة، بمعنى استهداف سور يعني يقابله استهداف نهارية؟ هل هذا موجود؟
4: يعني الشعور العام، أقول لك بصراحة، من يعتقد أن التجمعات السكانية في الشمالية بحالة شلل كامل والمرافق معطلة بالكامل، نحن لسنا في هذا المشهد. نعم هنالك انخفاض ملحوظ مثلا في حركة السياحة الداخلية، هنالك إغلاق لمنتجعات وتجمعات كان معروف أنها في فترة يعني الربيع والصيف تكون مشغولة جدا في هذه الفترة. واضح أن هنالك ضربة لمرافق اقتصادية بشكل أو بآخر، ولكن لا نتحدث عن تعطيل الحياة بشكل كامل، وإنما هنالك نوع من الاستنزاف. وواضح أنه هذا يشكل ضغط، بمعنى العدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشمال ما زالوا في ترديد الحرب، بمعنى أنهم يؤكدون أن بالنسبة لهم الأمور هي حرب بكل ما تحمل.
3: لكن سؤالي أستاذ جاكي كان، هل يوجد تقدير في إسرائيل بأن الحزب ما زال يملك القدرات لخلق هذا النوع من المعادلات، معادلة الردع؟
4: وهنا بالضبط، وهنا أردت أن أكمل، يعني لماذا أعطيتك هذه الصورة؟ لأنه لا نتحدث الآن عن الخوف والقلق الذي كان في جولات سابقة. لا أعتقد أن المعادلة الآن هي معادلة ردع، وإنما هي معادلة إزعاج وتخوف وقلق. ولا ننسى أيضا أن الاستهدافات التي تتم كذلك لجنود وتجمعات للجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، هذا يؤدي إلى مقتل وإصابة جنود، وهذا أيضا يؤثر على الرأي العام. وبالتالي نحن لسنا أمام معادلة ردع، بمعنى لا نتحدث عن حالة شلل، الشوارع غير فارغة في الشمال، ولكن هنالك حالة استياء، هنالك غضب، هنالك انتقادات للحكومة. وأعتقد هذا يفسر محاولة الجيش الإسرائيلي وبإعاز من المستوى السياسي أن يعمق العمليات العسكرية، ولكن الكل يدرك أنه لا توجد معادلة واضحة لإنهاء ما يحدث الآن من خلال الحل العسكري. هنالك من ينتظر أيضا الحل الدبلوماسي، والحل الدبلوماسي برأيي موجود فقط لدى شخص واحد اسمه دونالد ترامب ومن خلال إدارته. لأي مدى يستطيع أن يفرض الآن وقف لإطلاق النار بمعنى الحقيقي، وليس كما يحدث الآن أنه رسميا نحن مع إعلان لتمديد الهدنة بين الطرفين، ولكن ندرك ما يحدث أنه كل هذا انهار تماما. السؤال لأي مدى ستنجح الإدارة الأمريكية ومن خلال الاتصالات الجارية إلى فرض وقف لإطلاق النار على إسرائيل تحديدا، وكيف يفسر وقف إطلاق النار؟ هل هذا معناه أنه هدوء مقابل هدوء، ولكن أي تحرك ميداني لحزب الله سيستهدف بشكل مباشر من الطيران أو المدفعية، وبالتالي نعود إلى نفس السيناريو الذي كان في جولات سابقة. وأذكر أيضا في هذا السياق أنه أي حديث الآن عن وقف لإطلاق النار لا يعني أي انسحاب لإسرائيل من المناطق التي تحتلها حتى الآن في الجنوب اللبناني.
3: هل تعتقد بأن إسرائيل في ظل ظروف الانتخابية التي تحدث عنها وأوضاع السكان المستوطنين في المستوطنات الشمالية يعني ستقبل بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف التصعيد مع أو في لبنان مع حزب الله، أم أنها ستحاول دائما أن تفرض واقع ميداني معين ربما تكسب به مجموعة من الشروط التي تطرح في طاولة المفاوضات التي ستستمر مع الدولة اللبنانية في واشنطن؟
4: يعني أعتقد أن هذا الموضوع يرتبط مباشرة بمدى القرار الأمريكي بوقف الحرب في جنوب لبنان والمعادلة التي يريدون أن يفرضوها. إذا سألتيني يستطيع ترامب أن يفرض على نتنياهو؟ الإجابة نعم، ولكن هل هنالك من يهمس الآن يعني على أذن الرئيس بالنسبة للشروط لوقف إطلاق النار؟ إسرائيل ونتنياهو سيحاولان دائما يعني إيجاد أي مخرج أو أي التفاف على وقف إطلاق النار. أعتقد أنه يريد الهدوء مقابل الهدوء، بمعنى إذا ضمن عدم إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه التجمعات السكانية قد تعلن إسرائيل ذلك، لكنه يريد أن يحافظ على بند تحت إطار ما يعرف بالدفاع عن النفس والدفاع عن قواته، أن يستهدف أي منشأة أو أي تجمع لعناصر حزب الله أو أي تحرك بادعاء أن هذا التحرك يهدف للمساس بالقوات.
3: طيب، لكنه لن يصحب هنا في هذه النقطة، هو لن يصحب، إسرائيل لن تنسحب يعني من جنوب لبنان، وهذه تصريحات صدرت عن أكثر من مسؤول. وهنا يطرح السؤال عن مصير المفاوضات في ظل الشرط الإسرائيلي بضرورة التطبيع أمنيا، أن يكون هناك نوع من التنسيق الأمني بين إسرائيل والدولة اللبنانية. ماذا لو رفض هذا الشرط؟
4: يعني المشكلة
0: راديو الحرية
1: 97.7 بالعشرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: بالعيد. السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن 3 أشخاص أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى النبطية جنوبية لبنان. أثارت مشاهد جانبا من الغارة الإسرائيلية على بلدتي ميفادون وشوكين جنوبية لبنان. في بلدة برج الشمالي جنوبية لبنان انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين، ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عملية البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. اتهم محسن الرضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. وكان ترامب قد أطلق تصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
3: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم، ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
4: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
3: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
2: أفادت وكالة التسنيم أن الحصار البحري المفروض في مضيق هرمز لا يزال قائما رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفعه. وأشارت الوكالة إلى أن السفن الإيرانية ما زالت تتلقى تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية بعدم عبور خطوط الحصار، فيما أفاد بحارة إيرانيون بأن سفنا تجارية حاولت العبور عقب تصريحات ترامب، لكنها واجهت أوامر بالعودة وتهديدات باستخدام القوة في حال عدم الامتثال. قالت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن خطط إدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها في جلسة علنية كي تصبح قانونا نافذا. وأضافت الهيئة في تصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بمضيق هرمز إيراني محض، ولن يسمح لترامب أو لغيره بالبت أو التدخل فيه. كما أشارت الهيئة إلى أن القانون المتعلق بالمضيق سيكون من أهم القوانين التي يسنها البرلمان الإيراني في تاريخه. أعلن تلفزيون الإيراني عبور 20 سفينة تجارية مضيق هرمز، وأكد تلفزيون الإيراني أن هذه السفن عبرت خلال 24 ساعة الماضية بعد حصولها على الموافقات اللازمة من الحرس الثوري. معنا الآن من طهران مراسلنا حازم كلاس، ومعنا من أمام البيت الأبيض مراسلنا عماد أراوشت. أهلا بكما حازم، أبدأ معك لمعرفة ما إذا كان هناك أي مواقف إيرانية جديدة فيما يتعلق بمسار التفاوض مع الأمريكيين، وعن مصير ما يجري تحضير له في البرلمان الإيراني من خطة لإدارة مضيق هرمز.
5: آخر التصريحات جاءت على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي جدد التأكيد بأن إيران لا تناقش في هذه المرحلة ولا تتفاوض حول الملف النووي الإيراني ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأن إخراج هذا اليورانيوم ليس مطروحا على الطاولة في الواقع في هذا الوقت. أما بالعودة إلى الشق الثاني من سؤالك والمرتبط بشكل أساسي بمضيق هرمز، فإيران تقول بشكل واضح بأن هذا المضيق تحت السيادة الإيرانية. بالأمس كان هناك بيان صدر عن الهيئة المحدثة مؤخرا في إيران، هيئة الممرات المائية في المياه الخليجية، أو ما يعرف باسم هيئة مضيق هرمز، هيئة إدارة مضيق هرمز، قالت فيها تعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الهيئة، قالت بأن مضيق هرمز لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فتحه لا بالعمليات العسكرية ولا بالدبلوماسية من خلال المفاوضات، ولن تتمكن من فتحه أيضا من خلال فرض عقوبات على هيئة إدارة هذا المضيق. إيران تؤكد بأن هذا المضيق يخضع لسيادتها، وهي تتشاور مع عمان في هذا الصدد. ووزير خارجية إيران عباس عراقشي دعا دول الجوار إلى التشاور مع إيران وعمان في هذا الصدد. إيران لن تتخلى عن هذه الورقة، والحراك البرلماني المستمر بهذا الصدد يأتي من أجل قوننة هذا التحرك وهذه السيطرة الإيرانية على المضيق من خلال قانون إيراني يتناسب مع القوانين الدولية. كما قال وزير خارجية إيران سابقا بأن التشاور بين وزارة الخارجية والبرلمان الإيراني مستمر من أجل أن يكون القانون متناسبا مع القوانين الدولية. هناك جدل كبير في العالم بشأن سيادة إيران على المضيق أو أنها مياه دولية، وهذا جدل مستمر، لكن بالنسبة لإيران هذا الجدل محسوم والأمر هو بيد إيران وسلطنة عمان فقط.
2: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. أذهب إليك عماد لأسأل إن كان هناك أي بيان عن القيادة المركزية الأمريكية ووضع مضيق هرمز حاليا.
6: للآن الولايات المتحدة كما قال وزير الدفاع اليوم من سنغافورة حيث يحضر قمة لوزراء الدفاع، قال بأن المضيق لا يزال مغلقا، وقال أيضا بأن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب للحرب إن لم تنجح هذه المفاوضات، لكنه يثق كما قال بأن الرئيس الأمريكي سيصل إلى صفقة وصفقة جيدة. على صعيد التفاوض يقول بأن الإيرانيين يميلون بالاتجاه الأمريكي أكثر وأكثر، وأن المفاوضات إلى الآن منتجة. طبعا هذا رغم تحذيره أيضا في نفس التصريحات، تحذيره من العودة للعمل العسكري مرة أخرى. حتى الآن هناك صمت مطبق في الولايات المتحدة حول الموقف الأمريكي. الرئيس عقد اجتماع لمدة ساعتين أمس، لكن لم ينتج عن هذا الاجتماع أي إعلان رسمي، رغم أنه قال بأنه سيعلن عن موقفه من المفاوضات بعد الاجتماع الأمني، لكنه لم يعلن ذلك وواصل الصمت حتى الآن. قبل قليل غادر البيت الأبيض، ليس لديه أي شيء مجدول على صعيد الاجتماعات الأمنية اليوم، والأوساط الصحفية والسياسية تتساءل عن أسباب عدم الإعلان عن موقفه يوم أمس، من غير المعروف ما هي الأسباب. هناك طبعا بعض الترجيحات وبعض التخمينات عن أن الرئيس ربما لم يعلن يوم أمس عن موقفه لأنه في موقف صعب للغاية، وإن أعلن فشل المفاوضات عليه أن يذهب نحو خيار عسكري، الخيار العسكري الصعب، لأنه كما

0: الحمى، لكن الحقيقة نحن الآن في وضع لا نعرف فيه ما هي الخطوط الحمر بالضبط للرئيس الأمريكي. كان أحد الخطوط الحمر بأنه لن يرفع الحصار عن المضيق إلا خلال مفاوضات تجري بعد الشهر الأول، لكن يوم أمس في منشوره الذي وضع فيه موقفه الأخير قبل الاجتماع الأمني قال بأنه سيرفع الحصار عن مضيق هرمز، وأنه تقريبا قبل بتفجير اليورانيوم المخصب أو إذابة أو التخلص من هذا اليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني وليس جلبه للولايات المتحدة، كما كان موقفه السابق دائما هو أن يجلب هذا اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، وهو أمر دعمه أيضا بنيامين نتنياهو في تصريحات للصحافة الأمريكية، وكان يقول بأن الخيار للرئيس إن أراد فعل ذلك دبلوماسيا أم خلال الحرب. هذه التغيرات في موقف الرئيس التي عبر عنها يوم أمس للآن لم يتبعها أي إعلان رسمي بخصوص مذكرة التفاهم التي لا نزال لا نعرف فحواها حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك عماد أراوشدا، حدثتنا من أمام البيت الأبيض. للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. أهلا بك معنا دكتور. صراحة الآن والحديث عن أن الحصار الأمريكي مستمر على إيران، ما الذي جعل المسؤولين الإيرانيين يعتقدون بأن هذا الحصار سيرفع إذا لم يأخذوا هم خطوة بفتح المضيق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع ترامب بهذا الإعلان الذي أعلن عنه وغرد من خلاله بموضوع إنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية، هو خرج على مذكرة التفاهم التي الآن الجميع بصدده أن نعرف حيثيات هذه المذكرة، ولكن باعتقادنا في إيران أنه هو يستبق الأمور لكي يعلن عن أمر لم يحصل، ومن أجل أن يعلن لشيء معين أو لأهداف قد تتعلق بالداخل الأمريكي إن كان بقضايا الطاقة أو الأسعار أو ما إلى غير ذلك. ولكن الواقع أن هذا لم يحصل، يعني نحن بعد مضي 24 ساعة على هذا الإعلان ثبت للجانب الإيراني أن هذا الحصار لم يعلن، وليس من المفروض أن يفتح مضيق هرمز حتى هو يعلن عن بدء. لا، القرار أنه مضيق هرمز كان مفتوحا سابقا أغلق لأجل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والآن الحصار ينبغي أن حسب الذي تسرب من هذه المذكرة في المرحلة الأولى ينبغي رفع الحصار والقضايا الأخرى التي تطالب بها إيران حتى نستطيع أن تسير الأمور بالطريق الصحيح.
1: طيب اسمح لي، لماذا لا يبدو مقبولا إيرانيا أن يكون هناك رفع تدريجي للحصار الأمريكي مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز؟ لماذا تتمسك الآن إيران بالسيطرة على مضيق هرمز وهناك قرار في البرلمان يتم التحضير له لإدارة المضيق؟
2: موضوع مضيق هرمز موضوع مهم بالنسبة لإيران، ورقة من في غاية الأهمية يا سيدتي، لأنه العدوان الذي حصل ضد إيران من قبل أمريكا وإسرائيل والاستفادة غير المشروعة من هذا المضيق خلال العدوان وخلال مرور السفن التي حملت الأسلحة التي هاجمت إيران، إيران بعد هذا العدوان أقدمت على غلق المضيق ولم يفتح المضيق، وإيران مصرة على أن يكون السيطرة وإدارة المضيق مع الجانب العماني كدولتين يعني تشتركان في الإشراف على المضيق. هذا المضيق سيبقى بالتعاون وبالتنسيق مع العمانيين يبقى إلى أن تنتهي هذه الحرب. الآن ونحن في حرب ضروس مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، إيران تلتزم وتعتقد أن هذه الورقة ورقة ردعية لأجل التعامل مع الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية.
1: وهل اعتقادها هذا في محله أم قد يقودها إلى مواجهة أخرى أوسع مع الأمريكيين والإسرائيليين؟
2: فائض القوة التي استفادت أمريكا وإسرائيل في الحرب 12 يوم وبعدين في الحرب 40 يوم، لم يبقى من بنك الأهداف الأمريكية شيء في إيران، يعني شو بدهم يعملوا أكثر من هذا؟ هاجمونا وضربوا كل شيء في إيران، وإيران مستعدة لكل السيناريو.

0: وقد تعود إسرائيل لاغتيال القيادات المتبقية في إيران التي تدير المشهد الآن.
1: ليس هذا إيران في اعتقاد راسخ في إيران يا سيدتي، أن المقاومة ثمنها أقل بكثير من الاستسلام. الاستسلام لأمريكا وإسرائيل ثمنه باهظا جدا بالنسبة لإيران وللشعب الإيراني، وإيران صمدت والشعب الإيراني صمد ويعني قاوم خلال هذه الفترة، ولا زال هو والقيادة الإيرانية، الجموع والحشود الإيرانية التي تخرج كل يوم خلال 80 يوم المنصرم، كلها تطالب القيادة الإيرانية بأن لا تتنازل وأن لا تتراجع عن الحقوق الحق لإيران. المصالح الإيرانية فوق كل شيء، ولذلك هي من أجل هذه المصالح إيران مستعدة لكل السيناريوهات، إن كانت الحرب تتجدد أو أن، وهذا نستبعده كمحللين
0: مع أن وزير الحرب هدد بذلك، يعني قال بأنه
1: يهددون ليلا ونهارا، الرئيس يهدد ووزير حربه يهدد، ولكن
0: لماذا يستبعد في إيران هذا التهديد؟ لماذا يستبعد في إيران هذا السيناريو؟
1: نستبعده لأن الآن الإدارة الأمريكية في مخفي في أزمة كبيرة جدا، وهو في ورط نفسه فيها الرئيس الأمريكي، وباعتقادنا أن الظرف إن كان الداخلي في الولايات المتحدة أو الظرف العالمي الآن يصعب على الإدارة الأمريكية العودة إلى الحرب، ولكن هذا كتحليل. أما في داخل إيران هناك استعدادات كبيرة إن كانت على الجانب العسكري أو السياسي أو الاجتماعي للمواجهة مع أي سيناريو جديد قد يحصل.
0: طيب، هل تعتقد بأن المشكلة هي مشكلة مبادئ وثقة كما كنت تشرح منذ قليل، أم غياب لأي حوافز؟
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: ولذلك حاضر أن تضحي بالكثير من الأمور لأجل موضوع الملف النووي. بعدين هذا اليورانيوم المخصب أو العالي التخصيب أيضا ورقة ردعية بيد الإيرانيين. تعرفين أنه 60% من التخصيب هو مرحلة ما قبل 90%،
0: صحيح،
1: وهي قنبلة ابتدائية تعتبر، ليست هي قنبلة نووية، وليست، ولكن إيران تستفيد من هذا للتعامل مع هذه الغطرسة الأمريكية. إيران في قاموسها أبدا ليس هناك أي استسلام، وستبقى تواجه هذه الغطرسة الأمريكية باعتقادي، والمسؤولون في إيران والشعب الذي يدعم هؤلاء يريدون المواجهة حتى النهاية. إما أن تقبل الولايات المتحدة بحقوقنا المشروعة التي نعلن عنها، وإما أن نذهب إلى أي سيناريو تريده الإدارة الأمريكية.
0: إذن لا جدوى من المفاوضات.
1: لا، المفاوضات الآن متعطلة لأنه كل يوم يخرج علينا الرئيس بتغريدة جديدة ويقلب الطاولة على المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الإسلامية في طهران. شكرا لك. شيع عدد من الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى جثمان اختصاصي التخدير جمال أبو عون، واستشهد أبو عون إثر قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمحيط مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
8: تم استهدافه قادم إلى عمله سائرا على الأقدام، وهذا ذيدا الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل المستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لأن هي التي بصيص الأمل لأبناء شعبنا في تقديم خدماته لأبناء الشعب.
0: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه توسيع مناطق السيطرة داخل قطاع غزة هي انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا قاسم الوسطاء إلى إعلان موقفهم من تصريحات نتنياهو ومخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في غزة.
9: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب. ندعو الوسطاء مصر وقطر وتركيا، ندعو الأشقاء الممثلين في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من أن هذا الكلام لا يمثل المجلس وأنه انتهاك الاتفاق، والقيام بخطوات عملية على الأرض لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكامله في قطاع غزة.
0: الآن مشاهدينا نشير للأخبار العاجلة. حزب الله يقول فجرنا عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة ديبين وأجبرناها على التراجع. إذن حزب الله يقول فجرنا عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة ديبين وأجبرناها على التراجع. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والضرب أثناء
2: راديو الحرية.
10: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
11: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266.
5: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تحسم فقط من خلال المؤتمرات والخطب السياسية، بل عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة. المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه، ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل، والتي نخصصها لمتابعة أحدث التطورات للأوضاع في لبنان وما تشهده الجبهة حاليا من تطورات عسكرية متسارعة وسط قصف من حزب الله لمناطق في شمال إسرائيل. يقابله قصف إسرائيلي مستمر على امتداد جنوب لبنان والبقاع الغربي، برزها غارات على زفتة ودبين والنبطية وشقيف وكفار رمان ويحمر ومشغرة، رافقته أوامر إخلاء ل13 قرية وبلدة. أمام هذا المشهد، التقدم الإسرائيلي في الميدان مستمر، ومعه تقدم تل أبيب مزيدا من الأراضي اللبنانية. كذا يسير نتنياهو في عملياته العسكرية محاولا تثبيت واقع عسكري جديد في حال فرض عليه الأمريكيون وقفا لإطلاق النار. تصعيد العملية العسكرية الإسرائيلية يصاحبه مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن، انتهت أحدث جولاتها ليلة أمس على أن تعقد جولة رابعة في 2 و3 من شهر يونيو المقبل. تؤكد مصادر لبنانية للتلفزيون العربي أنه لا مصلحة للبنان في مقاطعة المفاوضات، لأن هذا الموقف يخدم إسرائيل. نسأل في هذه الساعة عن مدى قدرة الولايات المتحدة على إجبار إسرائيل على وقف لإطلاق النار في لبنان، كم أنها مجرد خيال كما وصف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلات. ونبدأ بمحاولة متابعة أحدث التطورات، ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بك أحمد. أحدث التصريحات، البيانات بشأن أوامر الإخلاء والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان.
5: التطور الأبرز هذا اليوم أحمد هو توسيع حزب الله لدائرة القصف. صفت تحت القصف للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، للمرة الأولى منذ 11 من نيسان أبريل الماضي، آخر مرة دوت فيها صافرات الإنذار في صفد. أيضا نهرية تحت القصف للمرة الأولى منذ 15 من أيار مايو الماضي. عدد الصواريخ الذي أطلق باتجاه هاتين المدينتين حتى الآن لا يزال قليلا، أقل من 10 صواريخ باتجاه هاتين المدينتين، لكن الجيش الإسرائيلي ينذر الإسرائيليين أن حزب الله يسعى إلى تكثيف قصفها الصاروخي خلال الساعات القليلة المقبلة، وبناء عليه يطلب من الإسرائيليين الحذر ولو أنه لم يغير بعد تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. معادلة جديدة يحاول حزب الله فرضها على إسرائيل، وهي معادلة حرب المدن، المدن مقابل المدن، صفد ونهرية مقابل النبطية وصور. يأتي هذا القصف اليوم باتجاه صفد ونهرية بعدما أصدر الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أوامر إخلاء باتجاه مدينة النبطية بالكامل وكذلك مدينة صور بالكامل، بالإضافة إلى قرى في محيط هاتين المدينتين. في منطقة صور أغار الاحتلال الإسرائيلي بدءا من يوم العيد الأول، بدءا من يوم الأربعاء، على مواقع في هذه المدينة وفي محيطها. وفي منطقة النبطية هناك مخاوف من أن يتقدم الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مواقع أكثر في هذه المنطقة في الجنوب اللبناني، ويبدو أن حزب الله يسعى إلى منع هذا الأمر عبر قصف مدن إسرائيل والتهديد بمزيد من القصف خلال الساعات المقبلة. حتى الآن التصريحات الوحيدة الصادرة في إسرائيل هي تصريحات مكررة صادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وتشمل حصادا للعمليات سواء داخل الأراضي اللبنانية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو العمليات في المقابل التي ينفذها حزب الله اللبناني. لا تصريحات على المستوى السياسي، لكن هناك غضب في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خصوصا مع الصور التي تنتشر وتأتي من منطقة النهرية على وجه التحرير لهروب عدد كبير من الإسرائيليين من الشاطئ عندما دوت صفرات الإنذار، ويظهر في الفيديو كذلك سقوط صواريخ أطلقها حزب الله داخل البحر وحالة من هلع الإسرائيليين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى الغضب من أن تكون صفد مرة أخرى جزءا من دائرة قصف حزب الله. وذكر صحفيون إسرائيليون إسرائيل كاتس بتهريدات خلال الفترة الماضية بأن إسرائيل لن تسمح بأن تكون مراكز المدن الإسرائيلية تحت قصف حزب الله. على العموم، ترقب لخروج يوم السبت بحسب الديانة اليهودية عند الساعة 8 تقريبا بتوقيت القدس، ولإن كانت ستصدر تصريحات من المسؤولين الإسرائيليين.
4: أحمد قدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات التي نناقشها مع ضيوف التلفزيون العربي في هذه الساعة، من بيروت الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، ومن بيروت أيضا دكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، ومن عمان اللواء المتقاعد محمد صمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، ومن حيفا دكتور انطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، ومن واشنطن دكتور توماس فورك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حياة. الحكومة اللبنانية قالت إنها تذهب إلى جولات التفاوض هذه لأنه لا بديل أمامها سوى ذلك، وأنها تريد وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار. الآن ونحن ننتظر جولة رابعة بعد جولة انتهت أمس، ما الذي تحقق من ذلك؟
1: نعم، مساء الخير لحضرتك أستاذ أحمد وللضيوف وللمشاهدين. يعني طبعا لا يمكن القول بأن هناك أي تقدم فيما يخص المفاوضات، عمليا لم يتحقق شيء، لأن أساسا مطلب الدولة اللبنانية الأول والوحيد هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال، وبالدرجة الأولى وقف الاعتداءات ومن ثم مناقشة كل الأمور التالية، بينما الجانب الآخر والجانب الإسرائيلي يريد يعني دفع أو دفع حكومة لبنان إلى الذهاب نحو التطبيع الأمني، بمعنى التعاون بين إسرائيل وبين لبنان لفرض نزع سلاح حزب الله تحت النار، وهذا طبعا ما ترفضه الدولة اللبنانية، لأن لبنان يعني يرفض التطبيع أكان أمنيا أو سياسيا أقله حتى هذه اللحظة، وأيضا يرفض ويعي برأيي أنا الدولة تعي تماما الفخ الإسرائيلي الذي تريده، وهي تصوير بأن المسألة هي معركة أو حرب لبنانية إسرائيلية على حزب الله، وهذا طبعا ما ترفضه الدولة اللبنانية، لذلك تشدد في المفاوضات وتحديدا مع الجانب الأمريكي بأن هذا مسألة حزب الله هي مسألة داخلية هي تعالجها بالداخل اللبناني، وأن الأولوية اليوم قبل أي حديث آخر هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية. لذلك يعني لا يوجد أي تقدم، خاصة وأن الجانب الأمريكي، وهنا الأساس، لأن أنا برأيي يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يستطيع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية أو لجم الجانب الإسرائيلي إذا صح التعبير. بحسب المعطيات يعني الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الدولة اللبنانية قبل ممارسة أي ضغط على إسرائيل أن تقوم الدولة بالضغط على حزب الله لكي يمتنع عن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات، وهذا للأسف يعني ما لا تقدر عليه الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة، لأن حزب الله يتحدى الدولة اللبنانية وهو يرفض أي دور للدولة اللبنانية، وهو يكثف يعني ضرباته لأنه يراهن على تقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. حزب الله يريد وقف إطلاق نار من الجانب الإيراني لكي يتسنى له استثمار هذا الموضوع في الداخل اللبناني، وهذا ما ظهر جليا يعني في خطاب الأخير للأمين العام الشيخ نعيم قاسم. وبالتالي طبعا الدولة اللبنانية في المفاوضات في موقع صعب جدا، لأنها حتى هذه اللحظة يعني تحاول قدر الإمكان ألا تصطدم مع حزب الله وتعطي مجال لأن يعيد حزب الله حساباته وأن يتعاون مع الدولة اللبنانية، وإلا الخيار الذي ترفضه هو الصدام الداخلي. ومن جانب آخر تستفيد إسرائيل من هذا الانقسام اللبناني ومن غياب قدرة الدولة أو عجز الدولة عن فرض قرارها في الداخل اللبناني لاستكمال مشروعها الأساسي، وهو احتلال كل جنوب لبنان وبالحد الأدنى تفريغه وتدميره كليا.
4: سنناقش هذه البنود أيضا مع ضيوف التلفزيون العربي، لكن أذهب لدكتور توماس وارك. ما مدى قدرة إدارة ترامب في هذه اللحظة على تنفيذ هذه المبادئ فيما يخص الضغط على نتنياهو في هذه اللحظة لإلزامه حتى بهذه المطالب اللبنانية، أو حتى اهتمام هذه الإدارة بالملف اللبناني وهي تواجه الاستحقاق الخاص بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران؟
6: أمران يجريان حاليا في الوقت عينه. إن السياسة الأمريكية لمحاولة جعل من الإمكان على الدولة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله وأن تصبح كل أسلحة حزب الله تحت سيطرة اليد أو الدولة اللبنانية وليس حزب الله كحزب سياسي، لذلك كانت تتم مناقشة كيف سوف يحصل ذلك وكيف سوف يتم نزع الأسلحة من يد حزب الله، لأن الولايات المتحدة لن توقف إسرائيل عن شن حملات عسكرية ضد حزب الله في حين أن حزب الله يتمتع بأسلحة تسمح له بمهاجمة إسرائيل. والسؤال لطالما كمن في ما تطلبه الأمر لدعم الجيش اللبناني لا يستطيع القيام بهذه المهمة، وكان ذلك على أجندة محادثات البارحة. بالإضافة إلى ذلك، الرئيس ترامب يحاول العمل على اتفاق مع إيران من شأنه أن يفتح مضيق هرمز وأن يفضي إلى مفاوضات أكثر استفاضة، ونحن نعي أنه ثمة بند حول لبنان في هذا الاتفاق المحتمل، ولكن ذلك يمكن أن يتوقف في حين أنه لن يكون ثمة انسحاب إسرائيلي من لبنان. إسرائيل سوف تبقي قوات في لبنان مع إبقاء أسلحة حزب الله.
4: سيد قاسم، ما الذي تقوله هذه التصريحات الأحدث من سيد وليد جنبلاط عن الموقف الداخلي من هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وعما يدور في واشنطن؟
3: تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. طبعا ما يقوله الأستاذ وليد جنبلاط دقيق جدا، أن هناك مشروع إسرائيلي ليس فقط لاحتلال وتقسيم لبنان، كل المنطقة، وهذا المشروع الإسرائيلي اليوم أصبح واضحا وبدون أي لبس، يعني وهذا يرتبط بالوضع بسوريا وفي الداخل الفلسطيني، وحتى حسب تصريحات نسبت للجاسوس الإسرائيلي الذي كان في أمريكا بولارد أنه قد يطال تركيا ومصر. يعني إضافة إلى أن كما قاله الأستاذ وليد جنبلاط مهم جدا على صعيد كيفية معالجة سلاح حزب الله، أن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة سيؤدي إلى حرب داخلية، ومن هنا أهمية وضع رؤية أو استراتيجية لبنانية في كيفية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي المستمر، وعدم الرهان فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المفاوضات، لأنه من خلال التجربة بعد سنة وستة أشهر لم تحقق، وكما قالت ضيفتك الكريمة دكتورة حياة، لم تحقق مفاوضات أي نتيجة. ليس لأن السلطة اللبنانية لا تستطيع الحوار مع حزب الله، حزب الله التزم لمدة سنة وثلاثة أشهر بعدم إطلاق النار، بل لأن العدو الإسرائيلي غير مستعد لوقف إطلاق النار أو لإنهاء مشروعه لاحتلال الأراضي اللبنانية والاعتداءات. المشكلة ليست مشكلة لبنانية داخلية، المشكلة هي بالاعتداء الإسرائيلي وعدم وجود رغبة أمريكية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يعني طيلة سنة وثلاثة أشهر رغم أن لبنان شارك بالمفاوضات ونشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وأنهى وجود حزب الله في جنوب الليطاني، لم تستطع أمريكا تحقيق أي خطوة ولم تستطع إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية. نحن أمام خطر كبير يتطلب إعادة تقييم للاستراتيجية اللبنانية الرسمية في كيفية مواجهة المشروع الإسرائيلي الذي لم يعد فقط اعتداء أو استهداف أمني، بل هو يطال كل الكيان اللبناني، بحتاج إلى نوع من المقاومة الشاملة على المستوى الدبلوماسي والسياسي والثقافي والاقتصادي، وإعادة بناء الجيش اللبناني كي يكون قادرا على المواجهة العدو الإسرائيلي وليس على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها العدو الإسرائيلي. نحن بحاجة إلى رؤية جديدة، يعني هذه هي المشكلة اليوم. العهد والحكومة يحتاجان إلى مراجعة لما قام به خلال سنة وثلاثة أشهر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وفشل خيار المفاوضات. أمس الرئيس فؤاد السنيورة في تصريح له لإحدى القنوات العربية قال: لو كنت رئيسا للحكومة لما شاركت بالمفاوضات تحت النار؟ يعني لا يمكن لدولة أن تذهب إلى مفاوضات مع عدو وهو مستمر بحربه، يعني على الأقل مطلب وقف إطلاق النار، وهذا ما لم يتحقق واستمر العدو الإسرائيلي. قال رئيس الجمهورية رئيس الحكومة أننا نحن في مفاوضات تمهيدية ولم نذهب إلى مفاوضات كاملة. الآن نحن في قلب المفاوضات والعدو مستمر بعدوانه وهو يهدد باحتلال أراضي جديدة وتدمير قرى ومدن جديدة. عفوا
4: دكتور مطانس، في مقابل هذا الشح في الحديث الإسرائيلي عن سير المفاوضات في واشنطن، نرى هذه التصريحات العسكرية من المستوى السياسي ومن المستوى ومن مستوى
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
8: يعني إرضاء لسكان الشمال الإسرائيلي، ولكن الأخطر تتصرف الآن. هناك فائض قوة وهناك أزمة استراتيجية وأزمة سياسية. أزمة الاستراتيجية تنعكس بسبب وقف الحرب على إيران دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية. يعني إسرائيل كان حلم إسرائيل الوردي أن تشن حرب على إيران بالشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، قامت بذلك ولم تحقق أهداف الحرب. بهذا المعنى إسرائيل استنفذت كرت التهديد، ورقة التهديد بحرب بالشراكة مع الولايات المتحدة دون تحقيق الأهداف. وعلى ما يبدو الرئيس ترامب غير معني بالعودة إلى الحرب بسبب الثمن والنتائج السياسية. ولكن إسرائيل بالإضافة إلى محاولة إسقاط النظام وتدمير قدرات إيران العسكرية كانت تريد من هذه الحرب فرض الهيمنة الإسرائيلية المطلقة على المنطقة، وعملية الانفراد بالقضية الفلسطينية وإلغاء وجود قضية فلسطينية، أي التطبيع مع الدول العربية مع استمرار الاحتلال وربما الضغط. هذا الأمور لم تتحقق، توقفت الحرب. وإسرائيل أيضا لم تحقق أهدافا استراتيجية في الحرب على لبنان. هذا أنتج أزمة سياسية لنتنياهو، هناك ضغط داخلي كبير، ضغط سياسي من سكان الشمال ومن التحالف الحكومي، خاصة أننا في عام انتخابات، يعني نقترب من الانتخابات. فالمخرج أو المهرب الوحيد لنتنياهو، لأنه لا يملك أي مشروع آخر سوى استعمال القوة خاصة بعد 7 أكتوبر، إسرائيل تهرب إلى الأمام لاستعمال المزيد من القوة العسكرية والقتل والدمار والاحتلال. ولكن أيضا هناك علامات استفهام، ما يعني ما النتيجة؟ ماذا تريد إسرائيل سوى القتل والدمار والاحتلال؟ هذا لن يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله ولن يخرج إسرائيل من أزمتها الأمنية والسياسية. الآن الأمور تتوقف، إسرائيل تنتظر، ربما تريد عملية استغلال الأيام المتبقية قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لأنها تعرف أنه سيكون ضغط جدي لإنهاء الحرب على لبنان. لكن حتى بعد ذلك الحرب قد تستمر بأدوات أخرى أقل اتساعا، ربما تعود إسرائيل لمعادلة 2024، يعني قصف جوي ومنع كما تدعي، منع إعادة ترميم قدرات حزب الله. والأخطر أنها ستستمر في احتلال أراضي في جنوب لبنان بالتوافق وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. ما تقوم به إسرائيل الآن أعتقد أنه بالتفاهم مع الإدارة الأمريكية كنوع من جائزة الترضية أو الترضية لإسرائيل على وقف الحرب على إيران، لكي لا تتكبر وتتعاظم أكثر أزمة نتنياهو الأمنية الاستراتيجية والسياسية كذلك.
4: لواس ماضي، ما الذي يحققه فائض القوة هذا والهروب للأمام كما يصفه دكتور مطانس على الأرض وفي الميدان، وإلى أي مدى تحقق هذه الغارات المستمرة والاستهدافات والتي في جزء كبير منها ضحاياها من المدنيين وقفا لتهديد المسيرات وغيرها مما واجهه من حزب الله خلال الأيام الماضية؟
9: فائض القوة يحقق التهجير القصري وجرائم حرب باستخدام القنابل الحارقة والفسفور الأبيض، وهذه هي أسلحة أمريكية. والحزب الذي التزم طيلة 15 شهرا بوقف إطلاق النار بالمطلق وإسرائيل خرقته بشكل موثق أكثر من 13,000 مرة. والمعضلة والكبيرة بأنه يتم اللجوء إلى الوسيط، ولكن الوسيط هو ليس عادل وهو غير نزيه ولا يمكن الوثوق به. وهنا مشكلة في التعامل مع قضايا المنطقة. الولايات المتحدة تتعامل بازدواجية في المعايير، دائما هي تقف بجانب هذا الكيان الإسرائيلي، ولذلك فائض القوة الموجود لدى إسرائيل بالمطلق، يعني عندما نقارن مقارنة قوة لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ، ولذلك يعتمد الحزب بأسلوب القتال بالمجموعات الصغيرة لمحاولة الدفاع عن الجغرافيا اللبنانية، ولكن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتقوم بعمليات التدمير. ولذلك أستطيع أن أقول بأن الحزب ليس هو المستهدف الآن الوحيد، وإنما كل لبنان هو هدف وتارجت لإسرائيل لأعمال التدمير التي تجري. عندما نتحدث عن منطقة الخط الأصفر ونتحدث عن نهر الليطاني ونتحدث عن نهر الزهراني ونتحدث حتى نهر الأولي وما يجري من أعمال تدمير ممنهج، عمليات تسطيح، عمليات حرق، سياسة واستراتيجية الأرض المحروقة، هذا ليس المقصود فيه المقاومة فقط، وإنما هو معاقبة إلى الحاضنة الشعبية وإلى الشعب اللبناني. نعم. تدمير الجسور وحرق المزارع وتدمير الأهداف المدنية والاعتداء على المستشفيات، هذا يرقى إلى أن يكون حسب اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف. كل هذا يعني إذا أردنا أن ندرس من القانون الدولي وقانون النزاعات المسلحة نرى بأن فائض القوة المستخدم من قبل الجانب الإسرائيلي ويستخدم لأغراض الإجرام. حقيقة هنا أناقش وأحلل بحيادية تامة وأصف ما تقوم به إسرائيل. إسرائيل ما تقوم به هي أعمال قتل، هي الآن تتغول حقيقة وتتوحش بالأعمال التي تقوم بها في جنوب لبنان، ولا يوجد أي رادع ولا يوجد أي أحد قادر على أن يشكم الجانب الإسرائيلي إلا الولايات المتحدة، ولذلك كل هذه الأعمال هي بضوء أخضر من واشنطن بما تقوم به إسرائيل في لبنان الشقيق.
4: دكتور حياة، في مواجهة احتلال وتهجير وموجة نزوح تتفاقم كل يوم، كيف أثرت نتائج التفاوض في واشنطن على موقف الحكومة وتعطيها مع كل ذلك؟
1: نعم، يعني أنا سأنطلق للإجابة على هذا السؤال للرد على ما قاله الدكتور قاسم أصير بالقول بأن المشكلة ليست داخلية ولكن المشكلة إسرائيل. طبعا المشكلة الأولى إسرائيل ليس فقط في لبنان ولكن في المنطقة، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن لا، المشكلة داخلية أيضا. اليوم عندما لا تستطيع الدولة اللبنانية فرض وقف إطلاق النار، هذا لأن هناك انقسام في لبنان، وفي أن هناك فريق يتحدث حد قرار الدولة اللبنانية، وهذا الفريق بالمناسبة يعني وافق على البيان الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأن تكون هي قرار السلم والحرب. وهنا دائما يعني يذهب أو يتهرب الحزب من المسؤولية، وحتى يبرر ذلك كل الذين يدورون في فلك الحزب بالقول بأن هناك يجب أن يكون هناك رؤية أو استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية. طبعا الدولة، أولا هناك استراتيجية في الدولة اللبنانية موجودة، طبعا تحتاج إلى تطوير، ولكن هذا الأمر لا يتم الآن تحت النار، وهذا الأمر يتم عبر مؤسسات الدولة وليس كما يطرحه حزب الله. يعني في الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم هو يقول للدولة اللبنانية بكل صريح العبارة، أنا سوف أعطيك خيارات للاستراتيجية الدفاعية التي تناسبني كحزب الله، وأنت اختاري ضمن هذه الخيارات التي نريدها نحن. وهذا يعني لا يتقبله أي دولة مهما كانت ضعيفة. لذلك السبب الرئيسي حتى هذه اللحظة هو في أن هناك طرفا لبنانيا يساهم في إضعاف الدولة اللبنانية، يساهم في إضعاف قرار الدولة اللبنانية، يتحدى الدولة اللبنانية، وهذا تماما ما تريد إسرائيل. إسرائيل تريد الانقسام اللبناني، تريد لبنان دولة ضعيفة. وحتى ونحن في قلب الحرب ونتعرض لمقتلة إسرائيلية، وحسنا أشار ضيفك الكريم من عمان العميد بأنقال اللواء عفوا بأنقال بأن كل المستهدف هو لبنان. نعم، وهذا ما كنا نردده منذ اللحظة الأولى، وكان حزب الله يقول للأسف يعني ذهب إلى مذهبة الحرب بالقول بأن هذا استهداف وجودي للشيعة. أبدا، هذا استهداف لكل لبنان. وبالتالي اليوم بدل أن يحاور ويلتزم الحزب مع قرار الدولة اللبنانية، نراه يصعد ويتهم ويخون، وأيضا يعني يتحدى الدولة اللبنانية ويربط حتى تصعيده العسكري بالمفاوضات مع إيران. وبالأمس القريب ونحن في قلب المقتلة الإسرائيلية يتحدث الشيخ نعيم عن الإطاحة بالحكومة والاستثمار السياسي في الداخل، فبطبيعة الحال هذا يقوض من عمل الدولة اللبنانية، لذلك هي مسألة داخلية. اليوم الدولة اللبنانية الدولة التي لا تستطيع أن تضبط داخلها وأن تفرض قرارها وقانونها، طبعا لن تستطيع أن تستمر في يعني في هذه المفاوضات أو تكون قادرة على فرض شروطها. هذا أولا. وبشكل سريع أريد أن أقول بأن حزب الله نعم هو التزم بعدم إطلاق النار ل15 شهر، ولكن 1701 ينص على حصر السلاح، وقد وجدنا بكل أسف بأن الأنفاق والسلاح والمقاتلين لا يزالون في جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى، وهذا أعطى ذريعة. ونعم إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة، ولكن نحن في قلب الحرب. وأنا برأيي وختاما في هذه النقطة أن يعني إشارة سريعة، هناك طبعا تناغم وتنسيق أمريكي مباشر بين أمريكا وإسرائيل، ولكن أنا لا أعتقد بأن ما يجري هو جائزة طردية. إذا أردنا النظر من إيران إلى لبنان، هناك مشروع أمريكي إسرائيلي واحد في المنطقة.
10: نعم دكتور حياة، سأعود إليك لنناقش ذلك، لكن لنعطي الفرصة لسيد قاسم للإجابة عن ذلك، وكذلك لسؤاله. سيد قاسم، كيف تنظر إلى موقف رئيس البرلمان في هذه اللحظة منذ توقيع العقوبات ومنذ هذه التصريحات من أمين عام حزب الله وما يحدث من تصعيد؟
3: أنا شخصيا مع بقاء الحكومة ومع أن تقوم الحكومة بواجبها في كل المجالات يعني، ولا أوافق على الآن سقوط الحكومة أو ترحيل الحكومة، بغض النظر عن رأيي أن الحكومة فاشلة في كل شيء يعني. منذ سنتين لم تحقق أي شيء هذه الحكومة، لا استراتيجية دفاعية، لم تستطع أن تفرض على العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار. حزب الله التزم سنة وثلاثة أشهر بوقف إطلاق النار، ولم تستطع الحكومة أن تحقق حتى دفاع عن المواطنين. استشهد 500 مواطن لبناني، وكما قال ضيفك من الأردن على ما أظن أن هذا مثل ما كما تقول الدكتورة حياة، هذا حرب على لبنان. لا أحد يقول فقط تستهدف الطائفة الشيعية، هي حرب على لبنان. لكن ماذا فعلت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية في الدفاع؟ ليس المطلوب فقط أن ينزعوا سلاح حزب الله حتى ينزعوا تبرير إسرائيل، ما إسرائيل أصلا تعتدي على لبنان منذ 40 سنة ومنذ 50 سنة. ماذا نفعل لحماية لبنان؟ هذا السؤال. إذا كان المطلوب نزع سلاح حزب الله وهذا هو الحل، هل إذا نزع سلاح حزب الله تضمن لنا الدكتورة ويضمن لنا الأمريكيون وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف مشروع إسرائيل الكبرى ووقف أي استهداف إسرائيلي للبنان ولكل المنطقة؟ لا أحد يضمن ذلك مع وجود السلاح والعدوان مستمر، وفي حال تم نزع السلاح العدوان سيستمر أكثر اليوم يعني. لكن على الأقل تعالوا وناقشوا كيف يمكن أن خطوة خطوة. رئيس النبي بري قبل سنة تقريبا عندما أتى توم براك وغيره من المسؤولين قال لهم نفذوا خطوة خطوة. ذهب الجيش إلى الجنوب، أوقفوا إطلاق النار، لم يوقفوا إطلاق النار. شارك لبنان بلجنة الميكانيزم ولم يوقف إطلاق النار. اليوم بالحد الأدنى يعني أي دولة تذهب إلى مفاوضات وقف إطلاق نار يعني، هل يمكن لدولة تذهب إلى مفاوضات مع عدو والعدو يطلق النار ويهدد ويدمر ويقتل وهي تفاوض وبدون أي نتيجة؟ اليوم ذهب الوفد اللبناني لم يحصل على وقف إطلاق النار. طيب إذا أحضري وقف إطلاق النار وتعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري، لست أنا هو اللي تعهد
10: الوقت لنذهب لسيد توم مورك. نعم يعني سأعود إليك سؤال آخر دائمة. لكن لنسأل سيد توم مورك. نعم سيد توم مورك، لماذا تبدو إدارة ترامب غير مهتمة بهذا؟
0: راديو الحرية
11: سيحبس أنفاسنا. رونالدو
12: لك أيوة يلا شوت.
11: لا
12: شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
13: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: لكي يضغط عليه، ولكن نحن نعلم بأن الاستنزاف هو يحدث للدولة اللبنانية ويحدث للشعب اللبناني، ونخسر الأرض. وهذا السلاح الذي يتحدث عنه الأستاذ قاسم، يعني للأسف فقد من قوته الردعية وهو غير قادر على حماية الجنوب، ولذلك ما نراه اليوم في الجنوب، كلما استمر الحزب في إطلاق المسيرات والصواريخ، كلما أخذت إسرائيل أكثر، احتلت أكثر من الأراضي اللبنانية وهجرت وقتلت. اليوم يعني موقف الدولة اللبنانية، أي دولة تكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تذهب إلى المواجهة العسكرية المباشرة، وإما أن تذهب إلى الخيار الدبلوماسي. الدولة اللبنانية طبعا للأسباب التي نعرفها جميعا اختارت الخيار الدبلوماسي. أولا عسكريا هي غير قادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لأن الجيش اللبناني لا يملك كل الأسلحة التي تخوله المواجهة. ثانيا والأهم، أي دولة في العالم وفي أي تاريخ عندما تستنفد كل الخيارات الدبلوماسية تطرح الخيار العسكري. وأنا أعطي نموذج بسيط جدا وحي أمامنا، دول الخليج العربي أمام الاعتداءات الإيرانية هي تملك السلاح، تملك الأنظمة الدفاعية، تملك القدرة الاقتصادية، ولكنها فضلت وتفضل حتى هذه اللحظة الخيار الدبلوماسي لمحاولة إيجاد حل، لأن الذهاب إلى المواجهة سوف يجرها إلى حرب لا نهاية لها،
4: هناك مستويات وبالتالي سوف يؤدي الدبلوماسي. إلى دمار الجلوس وما إلى ذلك. الجلوس بشكل مباشر إلى الجانب الإسرائيلي اعتبر تنازلا وتقديم هدية، بينما هناك توسيع وتصريحات علنية عن التقدم بشكل أكبر لاحتلال الكثير من المناطق وتهجير العديد من السكان والقرى بالكامل.
3: يعني أنا أرى بأن الدولة اللبنانية اليوم تحاول قدر الإمكان وضع حد لهذه المقتلة الإسرائيلية التي نتعرض لها. والتفاوض المباشر بالمناسبة ليس المرة الأولى، يعني لطالما أيضا إذا عدنا إلى التاريخ اللبناني كانت دائما المفاوضات تكون مباشرة، أي بمعنى يكون هناك وسيط أمريكي ولكن يجلس الطرفان اللبناني والإسرائيلي، وهذا تكرر أكثر من مرة. وبالتالي لو وأيضا سوف أقول يعني المزيد، لو لم تكن الدولة اللبنانية أو لو لم تصل النتائج الميدان إلى هذه المرحلة، ولو لم يدخل حزب الله لبنان في هذه الحرب، لما وجدت نفسها الدولة اللبنانية مضطرة إلى الذهاب إلى التفاوض المباشر بهذا التوقيت وبهذا الشكل. وبالتالي هناك ميدان يفرض نفسه، هذا الميدان لا يساعد لبنان، هذا الميدان يستنزف لبنان، والدولة اليوم إذا تتحمل المسؤولية فهي تتحمل مسؤولية وقف هذه المقتلة الإسرائيلية. وهذا للأسف لن يكون فقط للتمسك والاستجداء والاستعطاف، هناك قرار لبناني داخلي يجب أن يكون للتعامل مع مسألة سلاح حزب الله.
4: دكتور مطرس، لماذا لا تبدو حكومة نتنياهو مهتمة بالمفاوضات، بل وحتى لا تبدو مهتمة بألا تضع الحكومة التي ذهبت لتفاوض معها بشكل مباشر في حرج داخلي؟
5: أولا إسرائيل يعني معنية بالانتظام الداخلي والتصدع اللبناني، بل ربما
4: دكتور مطرس يعني أعتذر، لكن يبدو أن هناك موقف الآن ومؤتمر صحفي لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، سنتابعه ونعود لنقاشه مع ضيوف التلفزيون العربي.
6: فما شهدناه في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية ولا مجرد عبور إلى شمال نهر الليطان وصولا إلى مشارف النبطية، قلعة جبل عامل الأبية، أو قصفا ممنهجا على سور أرجوانة البحر المتوسط العريقة وكرة قضائها وأبنائها الصامدين الصابرين. فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بحق أهلنا الآمنين، وهي السياسات المدانة في كل الأعراف والشرائع الدولية. البيوت تسوى بالأرض، الأحياء تمحى، المدارس والمستشفيات ومرافق الإنتاج تقصف، دور العبادة تدنس، وحتى المدافن لم تسلم من آلة التدمير. وراح الاستهداف يطال أيضاً المعالم الأثرية والتراثية التي تختزن ذاكرة لبنان وهويته الحضارية، وبعضها مصنف من ضمن التراث العالمي الإنسانية. إنما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس. إننا أمام مشهد يفطر قلب كل من له ضمير حي في العالم. عائلات تهجر مرة بعد مرة، أطفال لا ينامون بسبب القصف الذي لا يعرف هواده، أمهات يبحثن عن بيوتهن بين الركام، وشيوخ يتمسكون بأرضهم رغم الموت والدمار. وأقول لأهلنا في الجنوب، أنتم لستم وحدكم، وجعكم هو وجع كل لبنان، ودموع الأمهات والأرامل في القرى الجنوبية هي مسؤولية وطن بأكمله. ثقوا أن الدولة اللبنانية لن تألو جهداً لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل والإفراج عن أسرانا وعودة الأهالي إلى بيوتهن بكرامة وأمان وإعادة الإعمار. القاسي والداني يعرف أن هذه الحرب لم تكن خيارنا، بل أنها فرضت علينا. كم يعرف كم باتت كلفتها مرتفعة في الأرواح والأرزاق. لذلك نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه. فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماحة باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم. لذلك قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات. وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين. هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية. وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا، ليس عند فريق دون آخر، ولا يكون خارج الحدود. ومن جهة أخرى على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحلوقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا، بل إنها تعمق الهوى باع اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وتترك جروحا جديدة وعميقة في ذاكرتهم الجماعية. لبنان اليوم يمر في أصعب المحن التي مر بها في تاريخ الحديث، لكننا واثقون أننا سوف نتجاوزها عندما نجتمع كلنا تحت راية الدولة الواحدة صاحبة القرار الواحد والجيش الواحد. عشتم وعاش لبنان.
4: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مقر السراي الحكومي في بيروت، مواقف عدة من أبرزها ما قاله إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.

0: مواطن لبناني وتدمير القرى. بدأ تدمير القرى بعد 28 تشرين الثاني عام 2025، بعد وقف إطلاق النار بدأ العدو يدمر القرى، ولم يستطع لا الجيش اللبناني ولا الدولة ولا المفاوضات ولا أمريكا وقف إطلاق النار. أنا أدعو إلى مقاومة شاملة، بمعنى ليس المقاومة فقط العسكرية. أين هو تحرك الدولة اللبنانية تجاه المؤسسات الدولية، تجاه المحكمة الجنائية، تجاه محكمة العدل الدولية التي كان يرأسها الدكتور نواف سلام؟ أين وزير خارجية لبنان الذي يهتم بكل العالم إلا بلبنان؟ يعني لا يوجد للأسف استراتيجية. رئيس الحكومة يدعو اللبنانيين للانخراط تحت سقف الدولة، ولكن لا يوجد دولة في لبنان للأسف. اليوم الدولة عاجزة، كل العجز، هم ينتظرون ماذا ستقدم لهم أمريكا وإسرائيل يعني ضيفك من أمريكا وضيفك المتخصص بالشأن الإسرائيلي وضيفك من الأردن يقولون أن أمريكا وإسرائيل لا تقدمان شيئا. هم يريدون فقط مسألة وحيدة، نزع سلاح حزب الله بدون أي مقابل، بدون أي ضمانات. هذه هي المشكلة. نحن بحاجة إلى رؤية وطنية، فليدعو رئيس الحكومة إلى حوار وطني والبحث بخيارات لبنان، ليس فقط أن يحمل الآخرين المسؤولية أو أن يستنكر. هل فقط مطلوب من رئيس حكومة أن يستنكر ما يقوم به العدو الإسرائيلي؟
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
8: 97.10 FM. الجغرافيا اللبنانية وتغيير، ليس فقط الجغرافيا لأنها تقوم بتدمير المباني واستراتيجية الأرض المحروقة، ولكن كذلك تدمير الديموغرافيا السكانية. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 1.5 مليون نازح من الشعب اللبناني، ولذلك هي تتجاوز هذه المناطق وتوسع عمليات السيطرة. الآن نتحدث عن 20% من مساحة لبنان الشقيق إما محتل أو تحت النار، ولذلك ما تريد إسرائيل في استراتيجيتها أن تسيطر وتحتل العديد من التلال الحاكمة حتى تفرض واقع تفاوضي، وهذا ما أشرتم إليه وضيوفكم الكرام حول التفاوض تحت النار، وهذا شيء مؤسف حقيقة. مبدأ التفاوض تحت النار يعني لا يحترم الكرامة للطرف الآخر، لأنه نحن نتحدث عن شريعة الغاب، نتحدث عن عقلية فرعون بمحاولة إملاءات. الجانب اللبناني حقيقة لا يفاوض، إنما يملى عليه. إسرائيل تطلب لبنان إلى واشنطن لمحضر اجتماع من بندين رئيسيين، البند الأول نزع سلاح المقاومة، والبند الثاني توقيع اتفاقية سلام مع هذا الكيان. ولذلك نستطيع أن نقول بأن إسرائيل تستغل الظروف وحالة الضعف الموجودة في الدولة اللبنانية لارتكاب مزيد من الجرائم وتحقيق مزيد من النجاحات. إسرائيل تسعى لأن تكون المنطقة العازلة هي من رأس الناقورة غربا وحتى حوض اليرموك شرقا، ولذلك علينا أن لا ننظر فقط لما يجري

0: فقط في جنوب لبنان، هناك مشروع صهيوني، وإسرائيل تتوسع من الخارج ومن الداخل، وما تقوم به إسرائيل من بناء نقاط حصينة في الجنوب اللبناني ونقاط استحكامات عسكرية أكبر دليل بأنها لن تنسحب. وهي تقول، وسموتريتش وزير الصهيونية الدينية يقول بأن حدود إسرائيل الجديدة هي نهر الليطاني، ولذلك إسرائيل تقول بأنها لن تنسحب إلا في حال نزع سلاح المقاومة، وهذا أمر غير قابل للتطبيق، ولذلك لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من أرض احتلتها إلا بالقوة، وهي غير موجودة حاليا.
1: أعود إلى دكتور نطان الشحادة. يقول رئيس الوزراء اللبناني أن إسرائيل لم تعد تستهدف مواقع وأهداف محددة، بل تنفذ سياسة تدمير جماعي. متى كانت تفعل غير ذلك؟ وإلى أي مدى لخطاب كهذا تأثير على الموقف التفاوضي أو ما تقوم به القوات الإسرائيلية في الداخل اللبناني؟
2: وفعلا هذا ما تقوم به إسرائيل، لأن هذا الخطاب لا يؤثر بتاتا على إسرائيل. إسرائيل أصلا المفاوضات بالنسبة لإسرائيل يعني لا تبني على الوصول إلى أي نتيجة عبر المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأنها تعرف أن يعني السقف الأدنى التي تريده إسرائيل لا تستطيع الحكومة اللبنانية تقديمه. إسرائيل تستغل المفاوضات لعلاقات عامة داخلية أيضا، يعني نتنياهو يحاول الاستفادة من ذلك سياسيا في الداخل الإسرائيلي ولكي الإرضاء لحد ما الرئيس الأمريكي، ولكن أيضا يعني زيادة الشرخ داخل المجتمع اللبناني والمشهد السياسي اللبناني، لأن إسرائيل تدرك تماما أن هذه المفاوضات تؤدي إلى أزمة سياسية في داخل لبنان. وإسرائيل يعني ما تريد هو استسلام لبنان ومع إبقاء الاحتلال الإسرائيلي ومنطقة عازلة ونقاط عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، لذلك تدرك تماما أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بالشروط الإسرائيلية. إسرائيل تستغل المفاوضات أيضا لاستمرار الحرب، يعني كان في اتفاق قبل عدة أيام أو أسبوعين اللقاء الأخير على وقف إطلاق النار لمدة تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، إسرائيل لم تلتزم به ولم تلتزم أصلا بالاتفاق الذي كان قبله. يعني توسيع الحرب بالنسبة لإسرائيل هو الأهم من الآن. إسرائيل تملك فقط مشروع واحد، هو مشروع استعمال الأدوات العسكرية والأمنية ومحاولة فرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، خاصة بعد تغيير أو تجديد العقيدة الأمنية الإسرائيلية وتبني جنود اقتطام أمنية إسرائيل طبعا دفاع عن البلدات أو الحدود الإسرائيلية من أراضي الدول العربية. لذلك الفروقات شاسعة جدا. إسرائيل تدرك تماما أن المفاوضات لن تؤدي شيء، وتريد أو تحاول الوصول إلى حسم عسكري أو على الأقل صور إنجازات عسكرية جدية قبل أن يرغمها الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار بالصيغة الحالية، وتتحول إلى صيغة قصف جوي، يعني بوتيرة أقل، عودة إلى معادلات 24. لكن من سيوقف أو يعني الوحيد الذي يستطيع أن يوقف إسرائيل الآن هو الرئيس الأمريكي، وبإمكان الدول العربية الضغط على الرئيس الأمريكي كما شاهدنا في حالة غزة وفي حالة إيران. أيضا الإدارة الأمريكية قابلة للضغط، وأيضا إسرائيل بالإمكان ممارسة ضغوطات عربية عليها لوقف إطلاق النار في لبنان.
1: الرئيس الأمريكي وهو يتحدث عن الاقتراب من الوصول إلى اتفاق قبل الدخول إلى غرفة العمليات بالأمس لم يذكر لبنان، بل كان يتحدث حتى عن أمور أقل أهمية ستناقش لاحقا. دكتور توماس وورك، نحن نتحدث عن أنه منذ مارس الماضي حتى الآن تجاوز عدد الشهداء في لبنان 3000، أعداد كبيرة من المصابين. يونسف تقول إن 11 طفلا سقطوا بين شهيد وجريح كل ساعة خلال أسبوع واحد فقط. ما ترتيب هذا الملف في أولويات إدارة ترامب؟ وكيف تنظر أيضا لضغوط الخارجية على إدارة ترامب لتتخذ موقف مما يفعله نتنياهو في داخل لبنان؟
3: إذا ما حزب الله لم يهاجم إسرائيل بعد 28 من فبراير، فالكثير من هؤلاء الأشخاص كانوا ليكونوا أحياء. هذه حرب اختار حزب الله أن يبدأها ويستكملها ضد إسرائيل، وطبيعة كل الإصابات المدنية يجب أن يتم تلافيها في الحروب، ولكن الواقع يقول إن حزب الله يريد أن يخوض حربا ضد إسرائيل والعكس صحيح. وطالما يحظى حزب الله بأسلحة ليست تحت سيطرة الدولة اللبنانية، فإسرائيل سوف تقاتل حزب الله على أراضي لبنانية، والولايات المتحدة أكرر لن توقف هذه الحرب طالما أن حزب الله لديه القدرة على أن يكون لديه سياساته العسكرية في مهاجمة إسرائيل، وهذا لن يتغير، وواشنطن لن تنقذ الدولة اللبنانية في حين أن الحكومة اللبنانية تحتاج لبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية. وهذا هو أو هذه هي المشكلة الأساسية التي يمكن حلها فقط من قبل الحكومة اللبنانية.
1: لكن أبقى معك دكتور ورك، لكن ماذا عمن قتلوا منذ وقف إطلاق النار حتى 2 مارس؟ من يتحمل المسؤولية عنهم في الغارات الإسرائيلية التي استمرت والتي خرجت الحكومة اللبنانية لتذكر بأن هناك وقف إطلاق النار؟
3: فلنتذكر أن قوانين الحرب التي تحكم الإصابات المدنية مبنية على مبدأ التمييز، وحينما حزب الله يضع الأسلحة في الأبنية المدنية تفقد صفاتها المدنية، وبالتالي يصبح من المشروع ومن القانون مهاجمتها. والحملة بأكملها التي تشن مختلفة جدا عن كيفية قوانين الحرب وكيفية تطبيقها، وحزب الله يجب أن يقوم بالمحاربة بالبدلة العسكرية وبعيدا عن المناطق المدنية.
1: من الذي يحدد القانونية سيد ورك؟ لأنه حين تتحدث محكمة العدل أو تتحدث الجنائية الدولية أو يخرج بيان من الأمم المتحدة أيضا يواجه ردا من إسرائيل، وتدافع عنه الولايات المتحدة وتوقع عقوبات على من ينفذون القانون هذا.
3: مجددا، إن طريقة محاربة حزب الله في هذه الحرب تدعو الرد الإسرائيلي ضد أهداف أينما وجدت، وحينما المدن يدافع عنها عسكريا فالكثير من الأحيان تصبح أهدافا. لذلك إسرائيل تحاول أن تدفع بعيدا قوات حزب الله حتى لا تستطيع مهاجمة الأراضي الإسرائيلية. ومجددا كل الإصابات المدنية يجب
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
8: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. صحفي من السراي الحكومي، سنستمر في متابعة هذه التطورات في لبنان وغيرها من الملفات في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي، أصحابكم فيها حامد الناظر.
2: شكرا لك أحمد. مشاهدين، هذه ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. سلام أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة نتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
3: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
2: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
3: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية أو السماحة باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
2: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن. وقالت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي إن موقف بيروت من مواصلة المفاوضات سيحدد على ضوء نتائج الجولة المقبلة.
4: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 من يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً وأن مقاومته تبقى حقاً مشروعاً. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن تبقى آثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
2: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. وزارة الصحة اللبنانية تقول 3371 شهيدا و10129 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي. إذن وزارة الصحة اللبنانية تقول 3371 شهيدا و10129 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي. نبقى في الشأن اللبناني. ففي الأثناء قال حزب الله إنه استهدف برشقة صاروخية بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد شمالي إسرائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع العمليات جنوبي لبنان. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطرة شرقية جنوبية البلاد. وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط في كريات شمونة أطلق من لبنان، وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. بدورها قالت يديعوت أحرنوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. وللمزيد أرحب من القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك. لدينا التطورات على مسارين، مسار ميداني وكذلك مسار سياسي في مسألة المفاوضات. إذا ما بدأنا بالوضع الميداني، جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع المزيد من الهجمات من حزب الله، والقناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار كل 22 دقيقة منذ صباح اليوم. ضعنا في تفاصيل المشهد الميداني أولا.
5: صفد هي الأكثر تعرضا للقصف أو الأبرز تعرضا للقصف اليوم، غيرها تعرض أكثر منها لكنها الأبرز اليوم على اعتبار أنها المرة الأولى التي تقصف منذ 11 نيسان الماضي خلال الحرب السابقة. بالإضافة إلى هذا الأمر، قصف حزب الله مدينة نهرية للمرة الأولى منذ 15 أيار مايو الماضي، ما يشير إلى استهداف حزب الله لمدينتين إسرائيلية كبيرتين في مقابل استهداف الاحتلال الإسرائيلي وإصدار أوامر إخلاء باتجاه صور وباتجاه النبطية. حتى الآن استهداف حزب الله لا يزال محدودا، عدد الصواريخ الذي أطلق باتجاه صفد وأيضا باتجاه منطقة نهرية هو قليل، أقل من 10 صواريخ باتجاه هاتين المدينتين، لكن الجيش الإسرائيلي يتوقع المزيد خلال الساعات المقبلة، وكان قد أنذر الإسرائيليين بأن يستعدوا لاحتمال أن يطلق حزب الله مزيدا من الصواريخ خلال الساعات المقبلة باتجاه التجمعات الإسرائيلية الكبيرة شمالي إسرائيل، لكن دون أن يصدر حتى الآن أي تقييد لتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كريات شمونة هي الأخرى تعرضت للقصف، وهي مدينة إسرائيلية في الشمال من إسرائيل، تعرضت لقصف كثيف هذا اليوم، بدأ بعد منتصف الليلة الماضية واستمر بعد ذلك وفي ساعات الصباح وحتى الدقائق الماضية كانت هذه المدينة تتعرض للقصف، وهي أكثر مدينة إسرائيلية تعرضت لقصف حزب الله منذ 8 أكتوبر حتى اليوم. تراجع عدد سكانها إلى النصف بحسب تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، المدارس فيها معطلة لفترة طويلة جدا، وحتى الصحيفة اليومية في هذه المدينة توقفت عن الصدور، وخسائر كبيرة جدا للإسرائيليين في تلك المنطقة. حزب الله يحاول أن يفرض معادلة جديدة على إسرائيل، وهي المدن مقابل المدن، قصف المدن اللبنانية وأوامر إخلاء بحق مدن إسرائيل اللبنانية خصوصا النبطية وصور سيقابل بقصف مكثف على مدن إسرائيلية. من غير الواضح إن كانت ستنجح هذه المعادلة، لكنها بطبيعة الحال تتسبب بإحراج لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي كان قد تحدث خلال الفترة الماضية عن أن إسرائيل لن تقبل بفرض أي معادلات مع حزب الله، وقال إن زمن المعادلات مع حزب الله تراجع. إسرائيل كانت صامت لليوم، بطبيعة الحال اليوم يوم سبت وربما يلجأ للتصريح في وقت لاحق، لكن صامت بشكل عام فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية منذ أسابيع، والتصريحات التي تخرج تصريحات مكررة، يتوعد حزب الله بالمزيد، بينما عندما تتعرض المدن الإسرائيلية للقصف يختفي إسرائيل كاتس. تصريحات متوقعة لمسؤولين إسرائيليين هذه الليلة، تحديدا بعد نحو ساعة من الآن مع خروج يوم السبت بحسب الديانة اليهودية، وإمكانية أن يصرح المسؤولون الإسرائيليون. ترقب لتطورات الجبهة الشمالية للمسار العسكري، ولكن أيضا للمسار الدبلوماسي.
2: هل هذا الصمت ينسحب على موضوع المفاوضات في واشنطن أحمد؟ ما تزال إسرائيل شحيحة، ويعني هنالك تقدير في ما يتعلق بالتصريحات المرتبطة بالمفاوضات مع لبنان في واشنطن.
5: حامد، إسرائيل أصلا ليست متحمسة لمفاوضات واشنطن، كانت متحمسة في البداية لأنها بطبيعة الحال مفاوضات مباشرة الأولى منذ عقود، وكانت متحمسة لها إلى لحظة رفض الرئيس اللبناني أي لقاء مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. إلى ذلك الحين كانت هناك حماسة إسرائيلية، لأن إسرائيل كانت تعتقد أن هذه المفاوضات قد تتوج بلقاء بين بنيامين نتنياهو وبين عون، ثم جاء بعد ذلك الموقف المعروف لعون الرافض للقاء بنيامين نتنياهو دون تحقيق المطالب اللبنانية في هذه المفاوضات، فخفت الاهتمام الإسرائيلي كثيرا فيما يتعلق بهذه المفاوضات. إسرائيل مهتمة بمفاوضات أخرى هي بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاس هذه المفاوضات على الوضع اللبناني. لا شك بأن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مريحة أكثر لإسرائيل، على اعتبار أن إسرائيل قادرة أن تشارك، هي مشاركة في هذه المفاوضات، وقادرة أن تطرح مطالبها وأن تذهب بخرائط وأن تذهب بمعلومات استخباراتية وبادعاءات، وأن تخوض هذه المفاوضات تحت تهديد السلاح وتحت تهجير للمدنيين، بينما تأثيرها على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو أقل بكثير من مشاركتها في المفاوضات المباشرة مع لبنان. من غير الواضح ما هي النقاط التي يجري الحديث عنها عندما يتعلق الأمر بالملف اللبناني. هل ستكتفي إيران والولايات المتحدة بالإشارة عرضا إلى لبنان كما حدث في المفاوضات السابقة، والاكتفاء بالحديث عن وقف لإطلاق النار على هذه الجبهة دون الخوض في تفاصيل وقف إطلاق النار وما الذي يعني هذا الأمر، أو أن هذه المرة ستكون الأوضاع مختلفة، ستتنبه إيران إلى نقاط ضعف الاتفاق السابق، وربما تشترط على الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على وقف عمليات النسف والهدم في المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني. كل هذه الأسئلة لا إجابات حولها في إسرائيل حتى الآن، وربما تكون الصورة أوضح خلال الأسابيع والأيام المقبلة إذا ما تقدمت المفاوضات أكثر.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد دراوشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. هذا وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الطائرات الإسرائيلية غارت على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبية لبنان. هذا وتتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
0: راديو الحرية من 97.10 FM. الساعة الآن 7:15.
6: بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. رعاية الشعب ميس الجبل لعديسي مارون الراس حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدة فيها أفرغت قسرياً إما جزئياً أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث ما بين الليطاني ونهر الزهراني. نتنياهو أعلن مؤخراً تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز خصوصا في الفترة الأخيرة.
3: مع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة الشقيفة التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني.
4: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف، شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني. قلعة تاريخية لم يعد ممكن أن التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
5: لسوء الحظ أن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
4: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
3: إلى الشأن الإيراني، حيث حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. هذا واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. وكان ترامب قد أطلق تصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
1: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
6: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
1: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
3: والآن للمزيد من المعلومات أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس ومن واشنطن عماد الرواشد. أهلا بكم، أبدأ معك حازم كلاس في طهران. هل من جديد في التصريحات والمواقف المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
7: فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ليس هناك تصريحات جديدة من قبل المسؤولين الإيرانيين، ولكن قبل بعض الوقت أصدر مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية بيانا حذر فيه جميع السفن والناقلات بضرورة الالتزام بالمسارات التي تحددها إيران، وأنه عليها أخذ موافقة الحرس الثوري الإيراني لعبور مضيق هرمز، وأن أي مخالفة لهذه القوانين ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي. وقال بأنه يحذر من أن أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز سيجعلها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية، وجدد التأكيد بأن مضيق هرمز تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية. هذا البيان يأتي في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس قد قال بأن الحصار البحري الأمريكي قد رفع عن إيران، ما جعل الأمور في حالة من ضبابية بين رفع الحصار وبين بقائه، لأن وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن بحارة موجودين في المياه الخليجية بأن الحصار الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما يعني هذه الضبابية دفعت عدد من السفن إلى التحرك باتجاه مضيق هرمز دون تنسيق مسبق بطبيعة الحال. لذلك جاء هذا البيان من قبل مقر خاتم الأنبياء وهو الجهة العملية الأعلى في القوات المسلحة الإيرانية. أما ما يتعلق بالمفاوضات فإيران تؤكد على ثوابتها، على شروطها، على ما كانت قد تحدثت به سابقا. آخر التصريحات جاءت على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي أكد مجددا بأن الملف النووي الإيراني وتفاصيله المرتبطة باليورانيوم المخصب ومستويات تخصيب اليورانيوم ليست محل نقاش في هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال. سبق لإيران أن ذكرت بشروطها المرتبطة برفع القيود عن الوصول إلى الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، بالاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، بوقف الحرب على جميع الجبهات، والشروط التي باتت معروفة للجميع.
3: نعم، شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. وقبل أن ننتقل إلى واشنطن ونوه إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يقول تفعيل صفارات الإنذار في كرمئيل الإسرائيلية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. إذن مراسل التلفزيون العربي يقول تفعيل صفارات الإنذار في كرمئيل الإسرائيلية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. الآن نتحول إلى عماد الرواشدة في واشنطن. عماد، يعني الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة الوصول إلى اتفاق يراعي المصالح الأمريكية وكذلك الخطوط الحمراء الأمريكية، هل يعني ذلك نحن ربما أمام أيام أخرى أو أسابيع يعني بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة التفاهم؟
8: للآن حامد هناك حالة كبيرة من الضبابية والصمت المطبق في الواقع، بعد أن قال الرئيس الأمريكي يوم أمس بأنه سيجتمع بفريقه للأمن القومي لساعتين، بعدها سيقرر بخصوص المفاوضات مع إيران. انتهى هذا الاجتماع دون أن يعلق الرئيس الأمريكي بأي شيء، رغم أنه يواظب حتى هذه اللحظة على نشر بيانات صحفية على موقعه على تروث سوشيال، لكنه يتجنب تماما الحديث عن إيران. كذلك حال بقية المسؤولين باستثناء ربما وزير الدفاع المتواجد حاليا في سنغافورة في قمة لوزراء الدفاع، كان قال في تصريحات صباحية للصحافة اليوم السبت إن الإيرانيين يميلون أكثر بالاتجاه الأمريكي وإن المفاوضات أيضا منتجة كما قال. لكنه أيضا حذر وقال بأن الإيرانيين إن لم يصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة فالجيش الأمريكي مستعد للعودة للضربات العسكرية. هذا كل ما لدينا منذ أن قال الرئيس الأمريكي يوم أمس في تصريحات بدت مفاجئة لكثيرين إنه سيرفع الحصار عن إيران أو عن المضيق مضيق هرمز وسيقوم أو يقبل بالتخلص.
9: راديو الحرية
10: من 97.10 FM.
11: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
2: راديو الحرية من 97.10
3: كرميل، وهي الأبعد عن الحدود اللبنانية برشقة صاروخية. بحسب الصور الواردة هناك 4 اعتراضات في الجو، بالإضافة على ما يبدو إلى سقوط عدد من الصواريخ في تلك المنطقة. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي أو من الإسعاف الإسرائيلي، فبالتالي لا نعرف إن كانت هناك إصابات في صفوف الإسرائيليين أو لا. على العموم، حزب الله يمكن اختصار هذا اليوم بأنه يوم قصف المدن الإسرائيلية، على ما يبدو ردا على الإخلاءات التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينتي صور والنبطية خلال الأيام الماضية. يسعى إلى فرض معادلة المدن مقابل المدن، صفد، نهرية، الآن كرميل مقابل صور ومقابل النبطية. عدد الصواريخ حتى الآن ليس كبيرا، لا نتحدث عن رشقات صاروخية ضخمة بمعنى عشرات الصواريخ باتجاه كل مدينة، لكن الحديث عن مديات صاروخية بعيدة. الجيش الإسرائيلي أيضا يجهز الإسرائيليين لإمكانية أن يطلق حزب الله رشقات صاروخية أكثر خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ساعات المساء. هذه السلطات المحلية شمالي إسرائيل تعقد مشاورات داخلية لبحث إمكانيات التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة، وإمكانية إلغاء الدراسة أو فرض تقييدات داخلية داخل البلدات الإسرائيلية نتيجة لقصف حزب الله اللبناني. حتى الآن لم تصدر تعليمات عامة للإسرائيليين من الجبهة الداخلية، لم تصدر أي تصريحات من قيادة الجيش الإسرائيلي أو من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، لا من وزير الأمن الإسرائيلي وبالتأكيد ليس من رئيس الوزراء الإسرائيلي. ربما بسبب يوم السبت الذي ينتهي بعد أقل من نصف ساعة وبإمكان المسؤولين الإسرائيليين الخروج بالتصريحات، وربما لأسباب أخرى، وهو الانطباع أن هذه الحرب تفلت من أصابع إسرائيل وحزب الله يوسع القصف، في المقابل إسرائيل توسع عملياتها واحتلالها للجنوب اللبناني، وهناك شعور أن هذه الحرب تسير بغير ما كانت تخطط له إسرائيل. على العموم، بانتظار ردود الأفعال خلال الساعات المقبلة، خصوصا التصريحات السياسية التي قد تصدر خلال الساعة المقبلة.
4: طيب أحمد، بالنظر إلى جولات الحرب السابقة، التطورات من هذا النوع، قصف المدن بهذه المديات من الصواريخ، هل تطلب إجراءات معينة يعني من الجبهة الداخلية في إسرائيل؟
3: الإجراء الأساسي الذي تهرب منه إسرائيل هو إخلاء مناطق حدودية. هذا الأمر منذ اليوم الأول للحرب صرح عنه كاتس كثيرا، أن إسرائيل لن تخلي سكانها من المناطق الحدودية، لأن إسرائيل تعتبر أن قرار إخلاء السكان بعد تدخل حزب الله في الحرب، بعد إطلاق حرب الإسناد في 8 أكتوبر، كان خطأ كبيرا، واتخذ تحت صدمة 7 أكتوبر عندما اجتاح مقاتلو القسام الحدود الإسرائيلية ووصلوا إلى بعد 25 كيلومترا عن الحدود تحت هذا الضغط وتحت هذا الرعب الذي كان من قطاع غزة في عملية طوفان الأقصى. اتخذ قرار بإخلاء الحدود الشمالية. إسرائيل نادمة على هذا الأمر، هي كانت تعتقد أن انضمام حزب الله على شكل اجتياح الجليل كان مسألة وقت، التقديرات الإسرائيلية كانت خاطئة، فبالتالي هناك إجراء تصر إسرائيل على عدم اتخاذه وهو إخلاء الشمال. في المقابل حزب الله يركز على استهداف المناطق الحدودية، فعلى ذلك الأمر في بداية هذه المرحلة من الحرب، تحديدا بعد في بداية شهر أذار عندما انضم حزب الله إلى الحرب، ركز على استهداف المدن الإسرائيلية في محاولة لإجبار السلطات الإسرائيلية على إخلاء الشمال ليرسم معادلة التهجير مقابل التهجير. أصرت إسرائيل على عدم تهجير تلك المواقع، وواضح أن حزب الله يريد الاستمرار في هذه السياسة على ضوء أوامر الإخلاء الواسعة التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي بحق النبطية ومدينة سور، والتي تشمل إخلاء أو تهجير عشرات الآلاف من اللبنانيين. هذا ما يسعى إليه حزب الله. حتى الآن لا توجد قرارات لا من القيادة السياسية الإسرائيلية ولا من القيادة العسكرية الإسرائيلية، لكن قد تصدر قرارات خلال الفترة المقبلة. طبعا هناك مخاوف من إمكانية توسيع العدوان الإسرائيلي أكثر على لبنان خلال الفترة المقبلة، من أن يستغل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا القصف باتجاه المدن الإسرائيلية لتوسيع الغارات الإسرائيلية أكثر داخل الأراضي اللبنانية، أو لتوسيع دائرة النار أكثر باستهداف مزيد من المدن الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة. كل هذه المخاوف قائمة، وما يزيد من المخاوف الإسرائيلية أو المخاوف اللبنانية هو حالة الصمت الإسرائيلية وعدم الإدلاء بأي تصريحات، وما يزيد الخوف أكثر هو حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذه التي لم تتورع عن ارتكاب المجازر على مختلف الجبهات.
4: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من القدس على كل هذه التفاصيل. شيع عدد من الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى جثمان اختصاصي التخدير جمال أبو عون، واستشهد أبو عون إثر قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمحيط مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
5: تم استهدافه قادم إلى عمله سائرا على الأقدام، وهذا ذيذن الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل المستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لأن هي التي بصيص الأمل لأبناء شعبنا في تقديم خدماته لأبناء الشعب.
4: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل. حزب الله يقول قصفنا برشقة صاروخية بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نهارية. حزب الله يقول قصفنا برشقة صاروخية بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نهارية. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه توسيع مناطق السيطرة داخل قطاع غزة هي انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا قاسم الوسطاء إلى إعلان موقفه من تصريحات نتنياهو ومخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القطاع.
6: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق بما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب. ندعو وسطاء مصر وقطر وتركيا، ندعو الأشقاء الممثلين في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من أن هذا الكلام لا يمثل المجلس، وأنه انتهاك الاتفاق والقيام بخطوات عملية على الأرض لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكامله في قطاع غزة.
4: قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والضرب أثناء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة مادما جنوبية نابلس. وأضاف الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف وتمنعها من الوصول إلى المصابين في البلدة بعدما أغلقتها بشكل كامل. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في قرى جنوب نابلس نمر الطراوي للتلفزيون العربي إن مستوطنين هاجموا رعاة أغنام فلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي عليهم تحت حماية جنود الاحتلال.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: الله.

0: أكبر.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM FM.
3: يفضل بعضهم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار، ويرى آخرون أن مشكلاتهم اليومية من فرص العمل إلى التعليم والأمن أهم من الشعارات السياسية المتداولة عبر الإنترنت.
4: يحاولون دائما التلاعب بنا وتحديد ما يرون أنه أولويات بالنسبة لنا عن طريق الخوارزميات، نحن وعونا تماما لذلك.
3: في المقابل يدرك صانعو المحتوى والمؤثرون أن تأثيرهم يتجاوز الترفيه أحيانا ليصل إلى تشكيل النقاش العام، خاصة بين الأجيال الشابة التي تقضي ساعات طويلة على المنصات الرقمية.
5: في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع أركز على توجيه الشباب بشأن السلوك الذي يجب اتباعه بين الفرقاء، وكيف يجب أن يختاروا المرشح الذي يعد بتلبية تطلعاتهم.
3: ومع تزايد الحضور السياسي على شبكات التواصل، تتنافس الحملات الانتخابية على كسب المشاهدات والتفاعلات على أمل تحويلها لاحقا إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
6: هنا في كولومبيا لم تعد الأصوات تحسم فقط من خلال المؤتمرات والخطب السياسية، بل عبر الإعجابات والمشاهدات والمقاطع القصيرة. المرشح الذي يتمكن من جذب الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي قد يحسم المعركة السياسية لصالحه، ويحصل بالتالي على أصوات المترددين. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
7: ويبقى معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي دادا ولد عبد الله. دادا، أهلا بك. يعني ضعنا في صورة المشهد عشية بدء التصويت في هذه الانتخابات.
8: نعم حامد، غدا ينتقل القرار من السياسيين إلى الناخبين، وكذلك من منصات التواصل الاجتماعي إلى مكاتب الاقتراع. كولومبيا بصدد موعد انتخابي مفصلي في تاريخها سيحدد ما إذا كانت ستواصل المسيرة في نهج سياسي بدأته منذ 4 سنوات، أم أنها ستعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك، إلى سيطرة اليمين والتبعية للولايات المتحدة كما يصف أصحاب اليسار تلك الحقبة. الآن عشية الانتخابات، التحضيرات جارية بكل الاتجاهات، والساعات الأخيرة تعد بالمزيد من التوتر خاصة في المجال الأمني، حيث أن الأيام الأخيرة للحملات الانتخابية شهدت تزايدا كبيرا في المشاكل الأمنية والأحداث التي كانت من بينها تفجير أدى في إحدى المناطق إلى إصابة العديد من الأشخاص، وكذلك مواجهات مسلحة بين جماعات متناحرة من مجموعة القوات المسلحة الكولومبية الفارك في مناطق على الحدود. كذلك هناك تحركات من طرف السلطات لضمان السيطرة الكاملة على الجانب الأمني في المدن وفي الأرياف. الوكالة الكولومبية للسجل المدني تقول إنه تم تزويد جميع المكاتب بالمعدات اللازمة لعمليات الاقتراع، وإنه تم وصول المعدات إلى جميع المناطق التي تعتبر مناطق حساسة. بالنسبة للمترشحين نذكر بأنهم 3، هناك مرشح اليسار الذي هو مدعوم من طرف الرئيس الحالي وهو إيفان سيبيدا، هناك مرشح اليمين المتطرف، وكذلك هناك مرشحة عن وسط اليمين حامد.
7: نعم، شكرا جزيلا لك دادا ولد عبد الله من بوغوتا. دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوة الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للرصد.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM.
9: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
10: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟
0: الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: وأول أرض

0: توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، ساعة جديدة الآن مع زميل أحمد خير الدين. تفضل أحمد.
3: شكرا لك حامد، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ من لبنان، وبعد جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية عسكرية في بنتاغون أمس، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا على حد تعبيره.
4: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
3: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
4: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
3: وفي وقت سابق بحث رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية. وقالت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي إن موقف بيروت من مواصلة المفاوضات سيحدد على ضوء نتائج الجولة المقبلة.
5: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة، بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً، وأن مقاومته تبقى حقاً مشروعاً. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى آثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
3: وأقل مراسل التلفزيون العربي أن حزب الله عمق مدايات استهدافاته في إسرائيل اليوم لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد ونهرية وكرمائيل. أضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع عملياته جنوبية لبنان. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بمسيرات على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا للاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب أنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا سقط في كريات شمونة أطلق من لبنان، وظهرت أصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. فيما قالت يدعو تحرنوت أن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مقاطع الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. استهدف الجيش الإسرائيلي بغارات محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية جنوبي البلاد. بينما أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طائرة الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبية لبنان. وفي بلدة برج الشمالي جنوبية لبنان انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين. وثقت مقاطع مصورة مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عمليات البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي.

0: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، وتنضم إلينا من صور مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، أفدت قبل قليل بأن مدايات صواريخ حزب الله وصلت إلى أكثر إلى مناطق لم تصلها خلال الأشهر الماضية والأسابيع الماضية، ما وقع ذلك والتصريحات بشأنه؟
1: بالفعل، وأبدأ بهذا الخبر العاجل الذي تريده الآن القناة 12 الإسرائيلية. نتنياهو وكاتس وقارة الأجهزة الأمنية يعقدون مشاورات بعد قليل عند الساعة 8:30 بعد نحو 20 دقيقة من الآن لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية، ومن غير الواضح طبعا إن كانت هذه المشاورات عادية أو سيتم الخروج بعدها بقرارات حول الجبهة اللبنانية، وأقصد طبعا قرارات تصعيدية. اليوم استهدف حزب الله المدن الإسرائيلية المركزية التي تقع في منطقة الجليل. مدينة كرمئيل هي الأبعد وتبعد تقريبا 25 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، لكن المدينة الأبرز هي مدينة صفد التي تتعرض للقصف للمرة الأولى منذ 11 نيسان أبريل الماضي، أي عمليا للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. كرمئيل آخر مرة قصفت فيها كانت في 10 من نيسان أبريل الماضي، بينما آخر مرة قصفت فيها نهرية كانت في 15 من أيار مايو الماضي. هذه الأمور أو هذا القصف اعتبر في إسرائيل تصعيديا. في العموم قصف حزب الله لم يقتصر على هذه المواقع، أيضا كريات شمولي المدينة الإسرائيلية الأكبر قرب الحدود تعرضت هي الأخرى لقصف من قبل حزب الله. في ساعات هذا اليوم دوت صافرات الإنذار أكثر من 130 مرة في 60 مدينة وبلدة إسرائيلية في مناطق الشمال، في أكثر يوم تتعرض فيه مدن وبلدات إسرائيلية للقصف منذ اتفاق وقف إطلاق النار. يتزامن هذا الأمر مع إصدار الاحتلال الإسرائيلي لأوامر إخلاء وتهجير ضد مدينتين لبنانيتين مركزيتين هما صور والنبطية خلال الفترة الماضية. ويبدو أن حزب الله يسعى إلى فرض معادلة جديدة على إسرائيل، وهي معادلة المدن في مقابل المدن. قصف المدن اللبنانية وتهجير المدن اللبنانية سيقابل باستهداف مدن إسرائيلية. لكن حتى الآن أحمد لا نتحدث عن قصف مركز لحزب الله بعشرات الرشقات الصاروخية تجاه كل مدينة، ربما يكون هذا القصف قصفا أوليا، لأن إسرائيل تتوقع مزيدا من القصف قصف حزب الله خلال الساعات المقبلة. وليس فقط نتنياهو هو من يعقد مشاورات أمنية، إنما قادة السلطات المحلية الإسرائيلية يعقدون أيضا مشاورات هذا المساء لبحث تغيير تعليمات الجبهة الداخلية وإلغاء الدراسة التي تعود غدا يوم الأحد. غضب واسع في أوساط الإسرائيليين على الجبهة الشمالية، الحرب هناك مستمرة منذ 8 أكتوبر تقريبا، ما أن عاد الإسرائيليون بعد وقف إطلاق النار في خريف العام 2024 إلى تلك المناطق ولم يعودوا في معظمهم، ما أكادوا يتموضعون في تلك المنطقة حتى عادت الحرب مجددا. الغضب يوجه باتجاه بنيامين نتنياهو، باتجاه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي كان قد خرج خلال الفترة الماضية بتصريحات وصفت بأنها مغرورة من قبل الإسرائيليين، تحدث فيها عن رفض معادلات حزب الله وعن رفض إخلاء الإسرائيليين من تلك المناطق. وبالتأكيد الغضب أيضا يتوجه باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: قمعنا أحمد، نذكر بما أفدت به مراسل التلفزيون العربي ينقل أن نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد قليل لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية بعد أن وصلت صواريخ حزب الله لمدايات لم تصلها خلال الأسابيع الماضية. أعود إليك أحمد، لكن ما يحدث في الداخل اللبناني؟ ما التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يواجهه جيش الاحتلال وما يفعله في الداخل اللبناني؟
1: التركيز الإسرائيلي من الناحية البرية هو في منطقة النبطية. وسائل إعلام إسرائيلية يبدو أنها حصلت على إحاطة موحدة من الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية، وهي أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن في تلك المنطقة في النبطية تحديدا في محيط قلعة شقيف التي كانت رمزا للمقاومة الفلسطينية في الاجتياح الإسرائيلي عام 82، وطبعا قبل ذلك وبالإضافة إلى سنوات الاحتلال حتى العام 2000، الجيش الجيش الإسرائيلي يزعم أن هناك بنية تحتية قوية لحزب الله في تلك المنطقة تحت الأرض، يزعم وجود أنفاق في تلك المنطقة مخازن لحزب الله، يزعم كذلك أن عمليات إطلاق المسيرات تنطلق من تلك المنطقة وكذلك عمليات القصف الصاروخي، منطقة يسميها هضبة النبطية، رمات النبطية باللغة العبرية التي تتردد على لسان المسؤولين أو الصحفيين الإسرائيليين كثيرا خلال الساعات الماضية. يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين العسكريين الإسرائيليين أنه عازم على احتلال تلك المنطقة وأن التخطيط لهذه العملية العسكرية استمر.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. قلعة شقيف المهمة في منطقة النبطية.
4: القدس مراسلة التلفزيون العربي أحمد روشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسلة التلفزيون العربي من صور جوس الحاشخوري. غارات إسرائيلية مستمرة على مواقع مختلفة بالتزامن مع موقف من رئيس الحكومة اللبنانية. ما تفاصيل جوس؟
5: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد خطر الصواريخ وخطر المقاتلات عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذا العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات الانقضاضية. أوامر إخلاء، غارات، أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله، وهو يسعى لتدميرها. قام بعمل التطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701، لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيلية، عمليات نسف في عريض دبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل، وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، عند مشارف الغندورية قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر باتجاه الغندورية. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ، ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا، في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي، مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. وهذا يأتي بعد انذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع الثاني والثالث من يونيو حاسما في هذا الإطار.
4: منصور مراسلة التلفزيون العربي جواز الحاشخوري، شكرا جزيلا لك جواز على هذه المعلومات. وتتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟
2: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل، الخط الأصفر لا يقيدنا، يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم، إسرائيل باتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي: المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية بين الخط الأصفر ونهر الليطاني، هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، وأدبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسرياً إما جزئياً أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخراً تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضاً تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصاً في الفترة الأخيرة.
4: ومع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجدداً قلعة شقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بهذا المشهد الميداني.
6: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف، شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني. قلعة تاريخية لم يعد ممكن أن التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان، في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفاً دائماً للسيطرة ومسرحاً للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
7: لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
6: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
4: في إيران حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام سفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. واتهم محسن رضاي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. وكان ترامب صرح بتصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة تفاهم بين بلاده وطهران.
8: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
9: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
8: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران: المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. وتضيف: التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
4: أفادت وكالة تسنيم أن الحصار البحري المفروض في مضيق هرمز لا يزال قائما رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفعه. وأشارت الوكالة إلى أن السفن الإيرانية ما زالت تتلقى تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية بعدم عبور خطوط الحصار، فيما أفاد بحارة إيرانيون بأن سفنا تجارية حاولت العبور عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، لكنها واجهت أوامر بالعودة وتهديدات باستخدام القوة في حال عدم الامتثال. قالت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن خطة إدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها في جلسة علنية لتصبح قانونا نافذا. وأضافت الهيئة في تصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بمضيق هرمز إيراني محض، ولن يسمح لترامب ولغيره بالبت أو التدخل فيه. كما أشارت الهيئة إلى أن القانون المتعلق بالمضيق سيكون من أهم القوانين التي يسنها البرلمان الإيراني في تاريخه. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك محمد، ما التصريحات التي أعلنت منذ الاجتماع الذي قال الرئيس الأمريكي أنه سيحسم فيه الموقف من مذكرة التفاهم، وما نعرفه عما جرى في هذا الاجتماع؟
10: بدون قرار انتهى هذا الاجتماع كما تقول 3 مصادر، أولها كانت نيويورك تايمز. خرج ترامب من الاجتماع وهو في نفس حالة التردد أو لم يأخذ قرارا بعد فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. تساؤلات تطرح أكثر من أي خبر آخر، صمت يسود العاصمة الأمريكية واشنطن حتى في يوم عطلة الأسبوع. وعادة ترامب أن يغادر في عطلة الأسبوع، في أكثر الحالات يغادر واشنطن العاصمة في اتجاه فلوريدا حيث منتجعه في بالم بيتش، أو في مواقع أخرى، وآخرها تلك العطلة التي ألغاها في نيوجيرسي في ناديه الرياضي هناك عندما كان يقوم بزيارة قطعها، ثم عاد إلى البيت الأبيض فيما بدا أنه الأسبوع الماضي كانت ملامح الاتفاق تقترب من الوصول إلى مرحلة الإعلان، وهو كان يقول ذلك، كان يقول في غضون يوم أو يومين. لكن أيام ترامب طالت حتى الآن في انتظار أن يأخذ قرارا نهائيا. الرئيس الأمريكي ناقش على مدى ساعتين كما تقول مصادر التلفزيون العربي مع كبار مسؤولي إدارته خيارات وتفاصيل الاتفاق الذي كان أبلغ يوما قبل ذلك الوسطاء بأنه يحتاج إلى 2 أو 3 للتفكير فيه مليا ثم اتخاذ قرار نهائي. ثم يوم أمس تصريحاته كانت تكشف حتى عن إنفاذه لبعض الأجزاء من بنود الاتفاق، وهي إعلانه رفع الحصار عن السفن العالقة على 2 مضيق هرمز كما قال، والتي كانت ممنوعة من العبور بسبب الحصار الأمريكي الذي وصفه بأنه الأكفأ والأكثر صرامة والأكثر فعالية من بين الإجراءات العسكرية التي اتخذتها الولايات المتحدة. حتى الآن لا يعرف ما إذا كان ترامب قد فعلا أخذ قراره بالمضي قدما نحو الاتفاق. وهنالك قناعة بدأت تتشكل بأن الإدارة الأمريكية تريد تمييع لحظة الإعلان، بمعنى أن تفرقها على أيام، أطول أيام ممكنة، بحيث لا تكون صيغة الاتفاق موضعا أو موضوعا يمكن أن يتخذ ورقة ضغط، وأيضا جزءا من واجهة الانتقاد ولغة الانتقاد التي يمكن أن يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن فيه بنودا كان ترامب أكثر المتشددين فيما يتعلق بتلك البنود.
0: مثل راديو الحرية 97.7 FM
11: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: طلبها بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. شؤون العسكرية بأن دونالد ترامب ينقلب على الدبلوماسية مرة ثالثة، هكذا تقرأ طهران التطورات، تتمسك بشروطها وتقول أنها لن تتنازل عنها، وعلى الجانب الآخر أن يتحلى بالواقعية في التعاطي مع الأمور وأن يعرف تماما أنه لا خيار عسكري أمام هذه الأزمة، والحلول تكمن في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
3: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات التي أناقشها وغيرها مع ضيف التلفزيون العربي هنا في الاستوديو دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. خيانة دبلوماسية ثالثة وتحذير عسكري في مضيق هرمز، كيف تقرأ هذه الردود الإيرانية على ما اعتبر إشارات إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي وللمشاهدين الأكارم. الواقع أن الرئيس الأمريكي يعلم أن مفاد هذه مذكرة التفاهم لم يعلن عنها أو لم يصرح بها، ولذلك هو يستبق الأمور لكي يحقق شيئا ما ولكي يطرح أمرا يقول أنا عملت وأنا استطعت وأنا قدمت، ولذلك يعلن بالأمس أن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، والواقع أن هذا الأمر ليس صحيحا ولم يحقق أي شيء، واليوم ثبت أنه هذا الكلام كلام غير صحيح، ولم يرفع هذا الحصار عن الموانئ عن المنطقة التي تحاصرها القوات الأمريكية. بالنسبة للموضوع المضيق وما يعني إيران حساسة جدا ومصرة على موقفها أنه هذا الموضوع ينبغي أن يكون ضمن أوراق الضغط الإيرانية على الجانب الأمريكي، ولكي ينزل أو لكي يترك هذه الغطرسة أو هذا النوع من الإملاءات التي يريد أن يمليها على الجانب الإيراني. الواقع إيران لا يمكنها أن تتنازل عن هذه الورقة بهذه البساطة، وهي مصرة على أن تكون هذه المنطقة تحت السيطرة الإيرانية والعمانية، وإلى أن تنتهي هذه الحرب، إلى أن تضع الحرب أوزارها في كل المنطقة، عند ذاك يمكن لوضع جديد مع الترتيبات التي أعلنت عنها إيران التعاون والتنسيق مع الدول الخليجية لوضع منظومة جديدة لأمن هذه المنطقة وأمن مضيق هرمز.
3: لكن دكتور محمد، السير أيضا في مسار تقنين هذا الموقف في المضيق وتحويله إلى قانون يبحث في البرلمان، ما فرص تأثير ذلك على تفجير هذه الأجواء التي يقال إنها تقربنا من مذكرة التفاهم تنهي هذه الحرب؟
4: في مذكرة التفاهم لم يطرح هذا الموضوع أبدا، حسب ما أكدت المصادر الإيرانية موضوع فتح مضيق هرمز لم يطرح بهذا الشكل. القانون الذي
3: في أي نسخة؟ لأننا نعرف بعض البنود من الجانب الأمريكي وهناك بنود من المصادر الإيرانية.
4: تماما، من المصادر الإيرانية عادة أنا أستقي معلوماتي، يعني لا يمكن الاعتماد على المصادر الأمريكية، لا سيما ما يغرد به الرئيس اليوم وينفيه غدا وهكذا. أما مصادرنا في إيران تقول أن المضيق فعلا تحت السيطرة، وأن هذه المناوشات الأخيرة التي حصلت خلال اليومين ثلاثة الماضيات من إطلاق الرصاص من الجانبين أكد أن إيران جادة في منع أي نوع من التحدي لهذا الأمر أو نوع من التعرض للمضيق أو عبور أي ناقلة لا سيما القطع العسكرية. إيران تمنع هذا تماما، وأعلنت أيضا حتى في المستقبل ستمنع تردد أي قطعة عسكرية عبر المضيق. تقول سنعود إلى وضعنا السابق، إلى مستوى التردد في السابق، ولكن ضمن منظومة جديدة وآلية جديدة تحددها إيران.
3: هذه الآلية جزء منها هو مسألة الرسوم التي يسعى البرلمان لتقنينها، هذا لن يثير غضب الولايات المتحدة فقط.
4: يا سيدي، القسوم التي تطرحها إيران الآن تحاول أن تكون هذه الرسوم، إذا نسميها رسوم، هي إما خدمية أو شيء أو ضمان، أو من ناحية الضمان أو من ناحية كل هذا يأتي ضمن هذا السياق الذي تريد إيران أن تثبت أن المضيق تحت سيطرتها. أما ما يخص أنه هذا قد يمس بالكثير، إيران خلال عقود متعددة هذا المضيق كان مفتوح وعبرت عنه عبره الأسلحة إلى هذه القواعد الموجودة في المنطقة، وضربت إيران خلال الحرب 12 يوم وبعدها بأربعين يوم، ولذلك بعد هذا العدوان إيران لا تستطيع أن تعير للآخرين رأيهم، لأنها أصابها ما أصابها في خلال هذه الحرب، ولذلك تريد أن تعوض عما أصابها من خلال العدوان الأمريكي والصهيوني عليها.
3: قلت أنك لا تعتمد كثيرا على المصادر الأمريكية، لكن ترى أيضا هذه التقارير التي تكرر أن هناك محاولات للضغط ممن يوصفون بالمتشددين على موقف قد يبعد طهران عن توقيع مذكرة تفاهم هذه، ما مدى دقة ذلك وكيف ينظر إلى هذه المواقف في هذه اللحظة؟
4: مواقف المتشددين داخل إيران؟
3: نعم.
4: فيما يخص داخل إيران، أؤكد أنه الموقف موقف صريح وواضح، وموقف

0: الحرب، لذلك لا نشهد أي نوع معارضة. قد هناك في آراء متعددة، عفوا، في هناك من المتعصبين أكثر من اللازم يعني من هذه الجهة، وقد يقابلهم أيضا جهات في الصحافة تعلن عن عما
1: دكتور
0: تفضل.
1: محمد، هذا مفهوم في مسألة الانسجام والوحدة في رفض العدوان، لكن في التعامل مع المواقف الأخرى رأينا حتى انتقادات للرئيس الإيراني في بعض المواقف، انتقادات لوزير الخارجية في بعض مواقفه. كيف تؤثر هذه المواقف على مناقشة بنود بأهمية مذكرة التفاهم وما ينتظر من المفاوضات، ونحن ننتظر الجانبين حسب موقفهما؟
0: نعم، مجلس الشورى الإسلامي يضم حوالي العديد من الجهات ومن التيارات المختلفة داخل إيران، داخل مجلس الشورى هؤلاء. الآن الحكومة ورئيس الجمهورية يحسبون على التيار الإصلاحي، ولذلك هم الآن في السلطة. الإصلاحيون عادة المنتقدين هم من الإصلاحيين، هؤلاء موجودون في الحكومة وموجودون بقوة في مجلس الشورى الإسلامي. ولذلك عندما أقول أن هناك وحدة في الموقف، لأن مجلس الشورى يأخذ رأيه بالأكثرية، والآن هو الذي يبحث هذا الموضوع، وعلى أساس يسن هذا القانون لموضوع آلية تنظيم المرور في مضيق هرمز.
1: الطريقة التي أعلن بها
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
0: كبيرا في تقريب وجهات النظر، وإذا بعض الأوقات سمع العالم من الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتوقون إلى الاتفاق وأنهم يتنازلون وأنهم هذا كله لم يكن كلاما إيرانيا، هذا كلام الوسيط الذي هو أكثر من وسيط وأقل من مفاوض كما يقولون عن الجانب الباكستاني. حاول كثيرا التقريب بين وجهات النظر ونجح إلى حد ما باعتقادنا، لأن إيران تثق بالجانب الباكستاني كما يثق الجانب الأمريكي. على أي حال، باكستان دولة مسلمة وجارة لإيران، وتحاول جاهدة بحسن النية لتقريب بين وجهات النظر وخفض التصعيد وما إلى غير ذلك. ولكن المشكلة أن الطرف الآخر، الإدارة الأمريكية اليوم ليست على رأي واحد. يعني الآن يقولون أنه في إيران في انشقاق وفي كذا وفي تغيير وفي عدم وحدة. في أكثر من 10 من المسؤولين في البيت الأبيض إما أقيلوا أو استقالوا، يعني هذا ظاهر الأمر. في المقابل في إيران لم يستقيل ولم يقال أي مسؤول حتى على مستويات الدنيا في المستويات العليا كلهم كما كانوا موجودين وهم

0: يعني حد هذا ما هذا ظاهر الأمر على الأقل. أما في الإدارة الأمريكية وقبل ثلاثة أيام CNN قالت أن هناك تباين كبير وشديد داخل البيت الأبيض اتجاه القضية الإيرانية.
1: أشكرك دكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران على هذه القراءة. أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة. وأفاد طواقم الدفاع المدني أن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط سوق في شرقي مدينة غزة، أدى إلى إصابة فلسطينيين نقلا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه توسيع مناطق السيطرة داخل قطاع غزة انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا قاسم الوسطاء إلى إعلان موقفهم من تصريحات نتنياهو ومخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القطاع.
2: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق بما يسمى مجلس السلام ومديره ميلادينوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة لاتفاق هذه التصريحات، انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب. ندعو وسطاء مصر وقطر وتركيا، ندعو الأشقاء الممثلين في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من أن هذا الكلام لا يمثل المجلس، وأنه انتهاك الاتفاق، والقيام بخطوات عملية على الأرض لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكامله في قطاع غزة.
1: ومن مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا ومرحبا بك عاصم، ما تفاصيل ما سجل من اعتداءات إسرائيلية اليوم؟
3: أحمد، كان هناك شهيد اليوم وأيضا عدة إصابات أحدها خطيرة في الاستهدافات الإسرائيلية ضد قطاع غزة. هذه الاستهدافات عمليا باتت لا تعتبر داخليا ومحليا على أنها انتهاكات، عمليا ينظر إلى هذه الخروقات الإسرائيلية على أنها انهيار في وقف إطلاق لوقف إطلاق النار. هناك طرف ملتزم بكل استحقاقات ومتطلبات الاتفاق، وهناك طرف آخر لم يلتزم بأي من استحقاقات هذا الاتفاق، بداية من وقف الأعمال الهجومية. لا تزال حتى هذا اليوم استهدافات وقصف في كل أنحاء قطاع غزة أنتجت منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذا اليوم 930 شهيدا بحسب وزارة الصحة. هذه الاستهدافات أيضا أنتجت نحو 3000 مصاب وجريح داخل القطاع، والأمر ليس مرتبطا فقط بهذه الاستهدافات واستمرار شلال الدم، وإنما أيضا حتى مرتبط بأمر آخر، وهو المساحة الفعلية التي يعيش فيها الناس. بحسب الخريطة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان هذا الاتفاق، كانت تحدد الخط الأصفر، هذا الخط الهلامي عمليا الذي حركته قوات الاحتلال أكثر من مرة باتجاه الغرب واقتضمت المزيد من مساحات القطاع. واليوم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صرح بأنه أوعز للجيش باقتضام نحو 70% من مساحة القطاع الفعلية. الأمر الثالث أيضا هو ما يتعلق بدخول المساعدات والاحتياجات المنقذة للحياة. كان هناك بروتوكول إنساني ملحق بهذا الاتفاق ينص على إدخال نحو 600 شاحنة إلى القطاع، لكن الاحتلال يمنع دخول معظم هذه الشاحنات والمساعدات ويسمح لعدد محدود جدا من تلك الشاحنات دخول القطاع، إضافة طبعا إلى منعه الانتقال إلى المرحلة الثانية بما فيها من إدخال المعدات والآليات الثقيلة للبدء بمراحل إزالة الركام، إضافة طبعا إلى الفتح الشكلي لمعبر رفح. أعلن الاحتلال بأنه فتح معبر رفح لكن على أرض الواقع، ويسمح لعدد محدود جدا من الحالات الإنسانية بالمغادرة، ويترك عشرات الآلاف من المرضى والجرحى الذين هم بحاجة للعلاج دون السماح لهم بالمغادرة، وأيضا لا يسمح بدخول المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة هؤلاء المرضى. طبعا حركة حماس في أكثر من بيان أدانت هذه التصريحات الإسرائيلية، وأيضا أدانت الصمت من مجلس السلام وطالبت الوسطاء والضامنين بضرورة التدخل العاجل من أجل إلزام الاحتلال على الأقل الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى والثانية. إليك أحمد
1: من مدينة غزة، مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا لك عاصم على هذه المعلومات. رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كلشدار أغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الرشاء. بالتزامن مع ذلك نظم غريمه الزعيم المعزول أوزغور أوزال مظاهرة في العاصمة أنقرة، طلب فيها بعقد انتخابات داخلية لإنهاء الأزمة واختيار إدارة جديدة للحزب.
4: يدخل إلى مقر حزبه منتصراً لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب، يعود كمال كلشدار أغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطاً بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغور أوزال، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضاً إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
5: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
4: انتقلت المعركة بين الخصمين من أرويق سميني من أرويقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغور أوزال الذي لم يعترف بقرار المحكمة، وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة، يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
6: كورولتاي تاريخي إعلان إدن كورولتاي olmadan 15 gün önce.
7: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
6: 2 مليون جمهورية أك بارتي لقرار برسين.
4: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
8: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
1: دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوة الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للردع. وفي رده على هذه الدعوات قال وزير الدفاع الماليزي إن بلاده لن تتعجل زيادة إنفاقها العسكري استجابة للضغوط الأمريكية. على رأس هذه على رأس الساعة المقبلة يصحبكم الزميل حامد الناظر في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
9: في سنغافورة حيث اجتمع أكثر من 500 مسؤول عسكري وأمني ودبلوماسي من نحو 40 دولة في حوار شانغريلا أكبر منتدى أمني في آسيا، لم يكن الحديث هذا العام عن الأمن فقط بل عن موازين القوة في آسيا خلال العقود المقبلة. فالمنطقة التي تضم أسرع الاقتصادات نمواً وأهم الممرات البحرية في العالم أصبحت الساحة الأبرز للتنافس بين واشنطن وبكين. الصين توسع حضورها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي، بينما تراقب واشنطن صعودها بقلق متزايد.
10: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم، هناك قلق مشروع إزاء التعزيز العسكري التاريخي الذي تقوم به الصين وتوسع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها، ونحن نتشارك تقييما واقعيا وواضحا لهذه البيئة الأمنية وفهما مشتركا بأن هيمنة أي قوة منفردة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تفكك التوازن الإقليمي للقوى وتقوض حالة التوازن والاستقرار التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها.
9: في أروقة شانغريلا كان المشهد بحد ذاته رسالة سياسية. وفد أمريكي كبير يقوده وزير الحرب في مقابل غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي، لكن الرسائل الأمريكية لم تتوقف عند التحذير من الصين. إدارة ترامب تريد من حلفائها الآسيويين زيادة الإنفاق الدفاعي في طرح يعيد إلى الأذهان ضغوط ترامب السابقة على دول الناتو، غير أن بعض العواصم الآسيوية لا تبدو مستعدة للسير في هذا الاتجاه. فماليزيا ردت بوضوح: لن نزيد الإنفاق العسكري لأن واشنطن طلبت ذلك. وبينما تضغط الولايات المتحدة لتعزيز جبهة الردع، تحاول دول المنطقة تفادي الانجرار إلى معسكرين متقابلين، فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لكثير منها.
11: راديو الحرية
12: 92.17 FM.
13: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599 30 222 8.
7: وأول أوردر

0: طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالا، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
5: ميدانيا قال مراسل التلفزيون العربي إن حزب الله عمق مديات استهدافاته في إسرائيل اليوم لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد نهرية وكرم إيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد المتصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع عملياته جنوبية لبنان. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط في كريات شمونة أطلق من لبنان. وأظهرت الصور لحظة سقوط الصاروخ الذي أحدث أضرارا في موقع الاستهداف. بدورها قالت يديعو تحرنوت إن حزب الله أطلق أكثر من 10 صواريخ نحو إسرائيل خلال الساعات الماضية، ووثقت مشاهد الأضرار التي لحقت بكريات شمونة. وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروش. أحمد أهلا بك. انتهى السبت الديني في إسرائيل، هل صدرت للتو أي تصريحات متعلقة سواء بالوضع الميداني أو المفاوضات في واشنطن؟ أحمد هل تسمعني؟
6: حمد أسمعك الآن.
5: نعم، مع نهاية يوم السبت هل صدرت يعني أي تصريحات متعلقة بالوضع الميداني أو المفاوضات في واشنطن؟
6: المشاورات التي يعقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يفترض أن تبدأ عند الساعة 8:30 أي قبل نحو نصف ساعة من الآن، لكنها تأجلت إلى الساعة 10:30 بعد نحو ساعة ونصف من الآن، وهي مخصصة لنقاش التطورات على الجبهة اللبنانية. لكن على الأرض بطبيعة الحال يستمر اندفاع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف في الجنوب اللبناني، ويبدو أن الهدف الإسرائيلي بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية هو السيطرة على هضبة استراتيجية في منطقة النبطية. يبدو أن الحديث هو عن تلة علي الطاهر في تلك المنطقة، بزعم إسرائيلي أن هذه المنطقة فيها أنفاق لحزب الله وكذلك منصات إطلاق الصواريخ، وتزعم إسرائيل كذلك أن مسيرات حزب الله تنطلق من تلك المنطقة. بحسب ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، فإن التخطيط لهذه العملية البرية في منطقة قلعة شقيف استغرق فترة طويلة، وتردد المستوى السياسي الإسرائيلي أو استغرق وقتا بالأحرى المستوى السياسي الإسرائيلي في المصادقة عليها، لكن في نهاية المطاف تمت المصادقة عليها من قبل نتنياهو ويجري تنفيذها. من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل من السيطرة على هذه المنطقة، أو طبعا إن كانت هناك منشآت استراتيجية لحزب الله كما توحي إسرائيل، لأن الانطباع العام الذي تحدث عنه صحفيون عسكريون إسرائيليون وكأن هذه المنطقة هي المنطقة الأكثر استراتيجية لحزب الله في منطقة النبطية، وبالتالي السيطرة عليها، وكأنها تريح إسرائيل من الطائرات المسيرة أو من غيرها من التهديدات التي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر بطبيعة الحال، أن القوات المركزية التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة هي قوات وحدة خاصة في حزب الله تسمى بوحدة بدر. المعلومات عنها شحيحة، لكن المصادر الإسرائيلية تزعم أنها وحدة خاصة فيها مقاتلون متخصصون بقتال الشوارع وبقتال كذلك في الأحراج وفي غيرها من الظروف القتالية القاسية. فيما يتعلق بقصف حزب الله، تتوقع إسرائيل أن يتكثف قصف حزب الله خلال الساعات الماضية. حتى الآن لم تتخذ الجبهة الداخلية الإسرائيلية قرارا بتغيير تعليمات الجبهة الداخلية أو تقييدات الجبهة الداخلية بالأحرى، لكن قد يتخذ قرار من هذا القبيل خلال الأيام إن لم يكن خلال الساعات المقبلة. القناة 13 الإسرائيلية تزعم أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بقصف حزب الله اليوم، بمدى القصف، باستهداف المدن الإسرائيلية التي يستهدفها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. ومع ذلك يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملياته في الجنوب اللبناني ستبقى مستمرة خلال الفترة المقبلة، وأنه دفع بعدد كبير من الجنود باتجاه تلك المواقع. للتذكير، في منتصف هذا الأسبوع كانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قد ذكرت أن جيش الاحتلال أصدر أوامر باستدعاء عدد غير معروف، طبعا غير مسموح نشر هذه الأعداد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، عدد من قوات الاحتياط استدعاهم إلى الجبهة اللبنانية من أجل توسيع العملية البرية، ويبدو أنه أرسلهم تحديدا إلى منطقة قلعة شقيف حيث تدور معارك ضارية في تلك المنطقة. على مستوى الطائرات المسيرة، هناك إقرار إسرائيلي بوجود صعوبة جدا حتى الآن لا تزال متواصلة في التعامل مع هذا النوع من الطائرات المسيرة. في ردود الأفعال السياسية، المعارضة الإسرائيلية تصعيدية، لبيد يدعو إلى رد قوي ضد حزب الله على خلفية إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية اليوم، وفي المقابل عضو الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي يدعو إلى تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت، تهبيطها إلى تسويتها بالأرض على حد تعبيره في مقطع فيديو نشره عمامه مكتبه قبل دقائق من زيارة لأشتولة التي تعرضت لقصف من حزب الله خلال الساعات والأيام الماضية.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أحمد دروشة من القدس. أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما بمسيرات إسرائيلية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الطائرات الإسرائيلية غارت على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهران جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. واستهدف الجيش الإسرائيلي بغارات محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبي لبنان. وفي بلدة برج الشمالي جنوبي لبنان انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين، ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عمليات البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. هذا وتتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباك؟
7: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل: الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم: إسرائيل ما تتصفح.
8: راديو الحرية، راديو الحرية
9: من 97.7 FM.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: تعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: ضمن ما عرف بالشريط الحدودية حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
5: حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. هذا واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. وكان ترامب قد أطلق تصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
6: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
7: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
6: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية، تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
5: وللمزيد أرحب الآن بمراسلينا من واشنطن محمد بالدين ومن طهران حازم كلاس. أهلا بكم. أبدأ معك محمد بالدين في واشنطن. هل ما تزال الإدارة الأمريكية صامتة بشأن الموضوع الإيراني وإن كان هنالك حديث؟ هل تغيرت اللغة عن يوم أمس؟
2: نريد أن نسمع حديثا حتى نعرف منه هل اللغة متغيرة. ما رأيناه هو تغير في الفعل أو عمليا عدم استجابة الفعل للقول. ترامب كان يقول يوم أمس بأن الحصار قد رفع عن السفن العالقة التي كانت القوات الأمريكية قد منعتها من استخدام أو من العبور عبر مضيق هرمز. قال بإمكانها الآن أن تعبر من جهتي المضيق، ثم قال إنه سيدخل في اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار. لا القرار اتخذ ولا الحصار رفع. اليوم أو قبل قليل في الواقع القيادة المركزية الوسطى سنتكوم نشرت بيانا قالت فيه إنها عطلت من خلال مقذوف من طائرة مقاتلة أمريكية على غرفة المحركات سفينة سائبة اسمها لان ستار، لم تستجب للإنذارات، لعشرين إنذارا من قبل البحرية الأمريكية بضرورة الالتزام بالحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، ما اضطر الولايات المتحدة وبحرية الولايات المتحدة إلى تعطيلها بإطلاق صاروخ على غرفة محركاتها. وقالت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن البحرية الأمريكية لم تصعد على متن تلك السفينة عكس ما كان يجري في السفن الأخرى. ست سفن الآن في المجموع عطلتها الولايات المتحدة منذ 13 من إبريل الماضي، تاريخ إعلان فرض الحصار على السفن والموانئ الإيرانية، وعمليا أكثر من 120 سفينة كما تقول السنتكوم تم إعادة توجيه مسارها الملاحي استجابة للحصار البحري المفروض على إيران. إذن الحصار لم يرفع، وترامب لم يتخذ قرارا بعد فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، ولا يعرف ما الذي ينتظره الرئيس الأمريكي. اجتماع دام ساعتين وفق مصادر التلفزيون العربي يوم أمس في البيت الأبيض، كان ذلك الذي عقده دونالد ترامب. شاهدنا الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو يغادر من البيت الأبيض بعد انتهاء الاجتماع في زوال يوم أمس، وهنالك ترقب وانتظار لدرجة أن موضوع الاتفاق مع إيران لا يتصدر أي صفحة رئيسية على عناوين الصحف الكبرى الأمريكية هذا اليوم. هنالك فقط حالة صمت وانتظار وتصريحات وزير الحرب الأمريكي من مؤتمر شانغريلا الذي يحضره، والذي التقى فيه أيضا بعض المسؤولين الدفاعيين من تحالف أوكوس إضافة إلى بعض الحلفاء الآخرين للولايات المتحدة. أعاد فيه تقريبا نفس الصيغة التي كانت تقولها الإدارة الأمريكية على مدى الأسابيع الماضية من أن واشنطن مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق. النقطة التي آخر نقطة كانت هنالك إشارة إلى أن خلافا ما يزال قائما حولها، رغم أن المصادر تحدثت عن أن الصيغة النهائية قدمت وترامب بصدد اتخاذ قرار وهو أكد ذلك، هي نقطة الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. وهذه نقطة حتى الآن لا يتضح أو لم يتضح ما الذي يريده ترامب فيها وما الذي يمكن الوصول إليه. كل ما قاله ترامب حول هذه النقطة يوم أمس في منشوره هو أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية الآن كما قال، وكأنه حصرها بالسياق الزمني وليس حصرا مطلقا لأنه لن تفرج أي أو لن يفرج عن أي أموال إيرانية. عموما نحن حرفيا في حالة من الترقب والصمت المطبق في الوقت الذي الآن يلعب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رياضته المفضلة في ناديه بولاية فيرجينيا، رياضة الغولف.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بالدين من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى مراسلنا حازم كلاس. هل يبدو الأمر كذلك في طهران؟ صمت تام بشأن كل ما يتعلق بالمفاوضات؟
8: ليس تماما، ربما صمت على المستوى الرسمي، ليس هناك الكثير من التصريحات صدرت اليوم، ولكن التلفزيون الإيراني مجددا وفي تقرير جديد سرب مزيدا من المعلومات حول مسودة مذكرة التفاهم. نقطتان أساسيتان أشار لهما التقرير، النقطة متعلقة بمضيق هرمز والأخرى متعلقة بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج. وهنا أقتبس عما نقله أعلنه تقرير التلفزيون الإيراني بأن أحد أهم المحاور هو ما يتعلق بمضيق هرمز، وهو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز، حيث تعد إيران وفقا لهذا النص هي المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة. أي سفينة تعتبر شحنتها تهديدا أو يكون المستفيد منها بحالة عداء مع إيران لن يتم الاعتراف بها كسفينة تجارية. تحديد مسار الحركة وكلفة خدمات الملاحة وتوفير الأمن
1: راديو الحرية
9: 97.17 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. نسمع تصريحات تأتي من قبل ترامب فيها بنود، هذه البنود تعطي نوع من الانطباع بأن هناك فعلا وصول الاتفاق، بينما لاحقا نسمع من الجانب الإيراني أنه لم يتم الوصول إلى شيء. حتى الآن، حتى اليوم ما سمعنا من وزير الحرب الأمريكي يقول أن هناك إمكانية للتصعيد مجددا، وهذا كله يتنافى مع ما قاله ترامب. بالتالي خطابات قد لا تكون في قالب وقلب الحدث الحقيقي، بل هي للاستهلاك نوعا ما الإعلامي ونوع من التشويش الاستراتيجي فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران. وأنا أعتقد أنه كل الاحتمالات ما زالت قائمة على الطاولة، وخاصة أنه المسافة بعيدة ما بين الجانبين مع كل
3: جهود. طيب، بشأن الأمور الأساسية هنالك صمت، هل هذا جيد لمفاوضات من هذا النوع اليوم تحديدا؟
2: الصمت ليس جيدا، لأن الصمت قد يشي بأن هناك اختلافات كبيرة، ولكن عندما نسمع تصريحات وفيها نوع من التفاؤل خاصة من قبل الوسيط وعهدنا الوسيط الباكستاني كان عنده عادة بعض التصريحات الإيجابية، لم نسمع منذ أيام أي تصريحات إيجابية فعلا فيما يتعلق بمدى إمكانية التوقيع أو الوصول إلى مرحلة التوقيع على مذكرة التفاهم. التسريبات التي نسمعها من قبل إيران تأتي في شكل ملاحظات بسيطة، ولكنها تختلف تماما عما يأتي من قبل الإدارة الأمريكية. معنى ذلك أن هناك في نوع من التضليل والكذب من قبل الجانبين، ومحاولة تسويق روايات مختلفة للجمهور على المستوى المحلي في كلا البلدين، وحتى على المستوى الإقليمي والدولي، حتى يتم تحميل الجانب الآخر المسؤولية. ولكن الواقع يقول أن احتمالات الحرب متساوية مع احتمالات السلام، بل أنا باعتقادي أنه خلال الأيام القليلة الماضية كل المؤشرات كانت تدلل أن احتمالات العمليات العسكرية أكثر من احتماليات الوصول إلى اتفاقية، ولكن الضغوط الإقليمية كانت وما زالت هي المانع الوحيد أمام كل هذه العمليات العسكرية. بمعنى أن العامل الإقليمي هو اللي منع أن يكون هناك عودة للعمليات العسكرية. وأيضا في مسألة مهمة، أن توقيع الولايات المتحدة على المذكرة اللي تم تسريب أجزاء منها من قبل إيران، هذا يعني إن إيران حققت انتصار، وحتى لو كان جزء حتى لو كان جزئي في هذه العملية، وهذا لن يقبل بها ترامب ولا الإدارة الأمريكية. وبالتالي نحن أمام معادلة قد تكون صفرية على الأقل فيما يتعلق بملف المفاوضات، وبالتالي هذا لن يعجب ترامب، لن يوقع على هذه المذكرة بهذا الشكل الذي يتم تسريبه. ومن هنا أعتقد أنه نحن أمام معضلة مفاوضات قد تكون ما زالت في الأفق، ولكنها لن تنتج أي اتفاقية حقيقية.
3: طيب، دعنا يعني نفهم الأمر أيضا من وجهة النظر الأمريكية. مع ضيفتنا السيدة جينجر تشابمان، الباحثة السياسية وعضوة الحزب الجمهوري. سيدة تشابمان، أمريكيا على الأقل هل بدأ تسرع ترامب مفهوما في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل كان من أجل أسعار الأسواق والطاقة وما إلى ذلك، أم رسالة ضغط على إيران؟
4: أولا شكرا أستاذ حامد على استضافتنا اليوم، وتحياتي لك ولمشاهديك وضيفيك أو ضيفك. ما نراه هو رد فوضوي منظم ويعكس من قبل الولايات المتحدة نقصا في الاستراتيجية، ولكن أيضا الرئيس ترامب يحاول أن يخدم الكثير من الجوانب والجماهير، يقوم ببيانات لأسواق البورصة وأسواق النفط لتهدئة مخاوف أسواق النفط العالمية والركود، كما أنه يقوم ببيانات للجمهوريين محليا بالقول أنه سوف يكون صارما مع إيران. وأيضا ترامب يقوم بالبيانات لطردية إسرائيل لأنها تضغط على الولايات المتحدة نحو عملية عسكرية متزايدة. وأخيرا ترامب يحاول إرضاء ناخبيه وقاعدته الانتخابية التي تزداد سخطا تجاه ترامب وإدارته بسبب هذه الحرب التي التي لا تنتهي في الشرق الأوسط، وبسبب ارتفاع أسعار الوقود وبسبب التضخم الذي زاد إلى 3.8%، والاقتصاديون يقولون أن هذا التضخم سوف يبلغ هذا الصيف 6%. لذلك الأمريكيون يشعرون بأزمة من عدم ميسورية التكلفة وفي النقد، وفي الوقت عينه ترامب ينفق المليارات من الدولارات على حرب لا تبدو أنها تساعد لا الأمريكيين ولا الاقتصاد العالمي. لذلك ما نراه الآن هو أن ترامب يحاول أو لا يزال عالقا، ليس أمامه خيارات جيدة، والجنرالات العسكريون قالوا له إن ضربة عسكرية لن تحقق الأهداف الأمريكية في تغيير النظام ووقف المنشآت النووية، وإيران ليس لديها برنامج نووي، ولكن الضربات الجوية لن تفتح مضيق هرمز.
3: طيب، ولكن اسمحي لي بالمقاطعة، على الرغم من كل ذلك ترامب يقول إنه لا يعاني من أي ضغوط، يعني لا يهتم بمسألة الانتخابات النصفية، لا يعاني من ضغوط في مسألة الطاقة وأسعار الطاقة وما إلى ذلك. هل فعلا يمتلك دونالد ترامب الوقت الكافي؟ هو قال فعلا لإيران إنه يملك الوقت الكافي.
4: كلا، ترامب يخدع ويماطل، وهو ينفد منه الوقت، وهو تحت ضغط متزايد محليا. قال لا يأباه حيال الميسورية التكلفة وأموال العامة والانتخابات، ولكن هذه طريقته في الخداع وهو عالق. ومثال على ذلك ترامب أعلن عن رفع الحصار البحري، والجنرالات العسكريون قالوا كانوا يقولون له إن الحصار يعزز تفاقم الأوضاع الاقتصادية، كما أن سفننا كانت قد نشرت لفترة طويلة وتحتاج إلى صيانة، والجنود والبحارة منهكون. لذلك ترامب كان يجب أن ينهي الحصار لأسباب عملية، لأنه تم نشر هذه الوصول لفترة طويلة، وترامب سوف يجبر على أن يقوم بنوع من التحركات، لأنه الظروف الاقتصادية تتدهور وتتراجع، وثمة دول كاليابان وكوريا في آسيا، واليابان ينفذ منها الوقود، ونرى أن موقف إيران يصبح أقوى فأقوى، وكل يوم موقف إيران في مضيق هرمز يغدو أقوى، بسبب حقيقة أن هذا الواقع القائم أصبح أكثر مقبولية، والدول الآن تقوم بتدبيرات مع إيران لمرور سفنها، وهذا يعطي شرعية لسيطرة إيران على مضيق هرمز.
3: طيب، اسمحي لي أن يعني أنوه الآن بهذا الخبر العاجل قبل أن أعود إلى ضيفي أيضا في الاستوديو. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول هناك تقدم في المفاوضات واحتمال عودة الحرب ما زال قائما. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول هناك تقدم في المفاوضات واحتمال عودة الحرب ما زال قائما. دكتور هاني البسوس، يتطابق هذا التصريح مع تصريحات وزير الحرب الأمريكي وكذلك مع رؤيتك بأن مسألة العودة إلى الحرب قد تعود في أي وقت؟ فهمنا من ضيفتنا في واشنطن بأن ترامب لا يملك، ليس لديه كل الوقت لانتظار نتائج هذه المفاوضات إلى ما لا نهاية. بالمقابل، هل تملك إيران فعلا الوقت والاستمرار في لعبة عض الأصابع بين واشنطن وطهران؟
2: يعني كلا الجانبين مستنزف في الوقت الحالي، والولايات المتحدة تدفع تكلفة كبيرة نتيجة ما تقوم به من وجود قواتها العسكرية حاملة الطائرات، ويعني سطول كامل عسكري موجود في المنطقة، هذا مكلف ويستنزف قوة الولايات المتحدة. كذلك بالنسبة لإيران مستنزفة من الناحية الاقتصادية داخليا، لا تستطيع أن تلبي حاجات مواطنيها. إيران تفقد الكثير، يعني كما نعلم أنه حوالي 500 مليون دولار يوميا تفقيدها نتيجة هذا الحصار. إيران أيضا في عزلة عن المجتمع الدولي، وبالتالي كلاهما يريد الوصول إلى حل، ولكن أي حل هذا الذي يلبي حاجات كل منهما فيما يتعلق بالجانب السياسي والبعد المستقبلي في العلاقة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. إيران تبحث عن آلية معينة تعطيها الأولوية بامتلاك على الأقل كم كبير من اليورانيوم المخصب، وأن تبقي لها نفوذ أيا كان هذا النفوذ في مضيق هرمز، حتى ولو كان رسوم شكلية، حتى تقول أنه هي فعلا قدمت ما يمكن أن تقدمه في مصالحها القومية على حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. بينما الولايات المتحدة التي جاءت بكل هذا الكم من عشرات الآلاف من الجنود وحملات الطائرات والذخيرة والقذائف العملاقة، ماذا فعلت بعد 40 يوم من العمليات العسكرية؟ بعد كل هذا الكم من الحصار والحرب، إذا عادت الولايات المتحدة لنفس النقطة الصفرية في المفاوضات اللي كانت قبل 28 من فبراير وكأنها لم تفعل شيء، وبالتالي لا أعتقد أن هناك إمكانية عند ترامب أن يغامر بالوصول لاتفاق سياسي أيا كان. إما أن يكون هناك اتفاقا سياسيا يلبي ما تصبو إليه الولايات المتحدة، خصيصا ترامب هنا أعني، أو أنه قد يكون هناك عودة للعمليات القتالية. حتى لو تم الاتفاق سيكون اتفاقا جزئيا مؤقتا، وإما سيلحق باتفاقا كاملا شاملا له عنصرين أساسيين. الأول هو الاتفاق النووي حول تخصيب اليورانيوم والكمية الموجودة عند إيران، والثاني ما يتعلق في مضيق هرمز. ما عدا ذلك أعتقد مسائل قد تكون ثانوية من الممكن الاتفاق عليها، أو أنه قد نكون أمام عودة للعمليات العسكرية، وخاصة أنه أنا أتفق مع يعني السيدة جينجر فيما أنه يعني الولايات المتحدة ترامب حاليا تحت ضغط شديد، لكن أعتقد أنه هذا الضغط الشديد هو نفسه اللي قد يدفع ترامب للجوء للعملية العسكرية حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه فيما يتعلق بأهدافه.
3: لأن الفجوة ما تزال بعيدة بين الطرفين. سيدة جينجر تشابمان في واشنطن، يعني قبل قليل بث التلفزيون الإيراني رسالة وقال يعني إن يعني نشر بعض البنود وقال هي أساسية في مذكرة التفاهم، ومن ضمن هذه البنود مضيق هرمز. طالبت إيران بإعادة تعريف قواعد العبور والمرور، وأن إيران ستكون صاحبة الحق الحصري وستحدد مسار الحركة وكذلك رسوم الخدمات. يعني ألم يمنح ترامب بهذه الحرب إيران هذه الورقة المهمة وسلم

0: بأن إيران سوف أو قد تغلقه، وخال أن إيران لن تغلقه لأن ترامب قال أن إيران لم تقم بأي أمر مماثل لهذا من قبل. وترامب أخذ انضباط إيران على أنه ضعف، والآن مضيق هرمز مغلق وترامب ليس لديه خيارات جيدة لفتحه، وإغلاق المضيق هو إشارة واضحة على فشل الولايات المتحدة في هذه الحرب ضد إيران، في حين أن المضيق مغلق وأن إيران تسيطر على الشحن والنقل والمرور، فإن الولايات المتحدة تبدو أنها خسرت. ولذلك وأنا أوافق ضيفك الدكتور أنه ربما تكون ضربة عسكرية جديدة، لأن العمليات العسكرية لديها زخمها الخاص، وترامب سوف يحتاج إشارة واضحة للنصر للخروج منها من هذه الحرب. ولذلك بسبب حقيقة إعلان إيران عن جسمها التشريعي والهيئة الرقابية لمضيق هرمز، وهذه الآن تصيغ القوانين والأنظمة لرسوم بيئية.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: للملاحة الكاملة فيه تمر من خلاله السفن، وليس من حق إيران لا تمنع ولا تفرض أي رسوم أيا كانت، ولكن إيران حاليا تحاول أن تستغل الأوضاع وتستفيد ماليا، ليس فقط ماليا، بل إذا فرضت هذه الرسوم وبقي الحال على ما هو عليه ستؤسس لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالمضايق الدولية، وأن الدول المطلة على المضايق أيا كانت في المستقبل ستقول أن هناك سوابق دولية، وهذه السابقة الموجودة وحتى وإن كانت مخالفة للقانون سنعتمد عليها من أجل أن نجبي أموال من السفن، وبالتالي هذا يؤسس لمرحلة فيها مخالفات، فيها انتهاكات كبيرة للقانون الدولي، مما يرفع سعر التكلفة على السفن، على الدول، على الدول المنتجة، على المستهلك، وبالتالي نحن سنكون أمام ضائقة كبيرة على مستوى العالم فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي نتيجة ما تقوم به دولة واحدة تستغل الظروف الإقليمية. لذلك أنا لما قلت في البداية أن الولايات المتحدة من الصعب أن تسلم، ودول الإقليم من الصعب أن تسلم، والعالم كله أن يسلم لإيران بما تقوم به، هناك مخالفات صارخة للقانون الدولي لا يمكن لأي دولة أن تقبل بها، لكن إيران تحاول كما قلت أن يعني تحاول لي ذراع الولايات المتحدة في الوقت الحالي من خلال هذا المضيق، وليس فقط الولايات المتحدة بل لي ذراع دول الخليج ككل انه هذا المضيق

0: يحق لإيران ولا يحق لباقي الدول أن تتمتع به إلا من خلال موافقتها،
1: وبالتالي تفرض
0: يعني شروط في المفاوضات. لكن أنا أعتقد أنه هذا هو نفس المدخل اللي قد تستغله الولايات المتحدة في المستقبل لضرب إيران حتى ترفع يدها عن هذا المضيق، لأنه كما قلت لو بقيت الحالة على ما هي عليه معنى ذلك أن الولايات المتحدة فقدت من الناحية السياسية ولم تفلح من الناحية العسكرية، وأن هناك تأسيس لمخالفة للقانون الدولي، وبالتالي نحن أمام واقع جديد يعني مغاير لكل ما كنا نتمناه في البداية فيما يتعلق بانسيابية الوضع، فتح المضيق
1: ولن تسمح به تماما. طيب سؤال أخير نعم للسيدة جينجر تشابمان في واشنطن، وباختصار يعني يجري أيضا الحديث في إيران وفي التلفزيون الإيراني قبل قليل عن موضوع الإفراج عن 12 مليار دولار خلال 60 يوما، وبالأمس ترامب قال هذا الموضوع مؤجل إلى إشعار آخر. يعني هل يجرؤ ترامب الإفراج عن مبلغ بهذا الحجم، لا سيما وأنه ظل ينتقد أوباما لأنه أفرج عن أقل من 2 مليار دولار؟
2: هذا الإفراج من الأصول أو عن الأصول المجمدة هو ما انتقد ترامب عليه أوباما تماما، لذلك سوف يكون من الصعوبة بمكان على ترامب في فعل ذلك. وإيران تقول إنها سوف تفتح المضيق بمقابل الإفراج عن هذه الأموال، لذلك سوف تكون هذه المكافأة أكبر أو الأصول المجمدة المفرج عنها سوف تكون أكبر من الرسوم التي سوف تجنيها من مضيق هرمز. ويجب أن ندرك أن الأدوات قد التي تستعملها إيران حول مضيق هرمز قد لا تكون الغاية النهائية، بل يمكن التفاوض عليها مع دول بطريقة تمنح إيران أمنها. ولكن في الولايات المتحدة المسائل معقدة، ولترامب إنها مسألة كرامة، ولكن للحزب الجمهوري الأمور معقدة ومنقسمة. للجمهوريين كجراهام وتاد كروز يقولون أنهم سوف يعيقون ترامب إذا ما حاول الإفراج عن الأصول المجمدة، وفي الوقت عينه النصف الآخر من الجمهوريين يريدون لترامب أن يعقد صفقة وأن ينهي هذه الحرب وأن ينهي الأزمة الاقتصادية والطاقوية في العالم. لذلك ترامب عالق، وإيران تحاول أن تبني الاتفاق ليكون تدريجيا خطوة بخطوة وحسب تقدم تزايدي للسماح لترامب لحفظ ماء الوجه وأن يبرم اتفاقه.
1: أشكرك جزيل الشكر السيدة جينجا تشابمان الباحثة السياسية وعضوة الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك دكتور هاني، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذا النقاش. ننتقل الآن إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي شرقية مدينة غزة. وأفادت طواقم الدفاع المدني أن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط سوق فراس شرقية مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين نقلا إلى مستشفى المعمداني في المدينة. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه توسيع مناطق السيطرة داخل قطاع غزة هي انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا قاسم الوسطاء إلى إعلان موقفهم من تصريحات نتنياهو ومخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القطاع.
3: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق بما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب. ندعو وسطاء مصر وقطر وتركيا، ندعو الأشقاء الممثلين في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من أن هذا الكلام لا يمثل المجلس، وأنه انتهاك الاتفاق، والقيام بخطوات عملية على الأرض لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكامله في قطاع غزة.
1: إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية للتلفزيون العربي بارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوب السودان إلى 58 قتيلا. في غضون ذلك أدان وزير الإعلام السوداني خالد العاسر المجازر وجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في محلية بارا الكبرى بولاية شمال كردفان. وطالب العاسر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على مساءلة مرتكبها. كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وفقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمة قوات الأمن حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق وفق منظمات حقوقية. اتهمت الحكومة الكولومبية الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب إعلان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100% على الواردات من كولومبيا بعد اجتماعه مع مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الكولومبية التي تجري الأحد. وأعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن رفضها القاطع لما وصفته بالتدخل المتعمد في العملية الانتخابية الجارية. وللمزيد ينضم إلينا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي دادا ولد عبد الله. دادا أهلا بك، ضعنا في الأجواء عشية هذه الانتخابات، وإلى أي حد يعني تؤثر خطوة الرئيس الإكوادوري على نتائج هذه الانتخابات كما تقول الحكومة؟
4: نعم حامد، لابد أن نضع هذه الخطوة في سياقها. الرئيس الإكوادوري اجتمع أمس مع مرشح اليمين المتشدد هنا في كولومبيا أبيلاردو دي لاسبيريا، وخلال هذا الاجتماع قال الرئيس الإكوادوري لاحقا إنه بحث مع مرشح اليمين في كولومبيا المسائل المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات وكذلك محاربة الجريمة، وكذلك قال إنه بناء على مباحثاتهما تعهد برفع هذه الرسوم الجمركية. هذا اعتبرته كولومبيا تدخلا في الشأن الداخلي الكولومبي وفي الانتخابات الكولومبية. فنحن نعلم أن مرشح اليمين حسب استطلاعات الرأي الأخيرة يأتي في المرتبة الثانية بنحو 31% من أصوات الناخبين بعد مرشح اليسار إيفان سيبيدا الذي يتقدم بنحو 44%. واعتبرت الحكومة الكولومبية أن قرار الإكوادور جاء لدعم هذا المرشح ولاجتذاب المزيد من الأصوات له خلال الاقتراع الذي سيجري يوم غد. هذا الاقتراع يجري في ظروف أمنية بالغة التوتر، وذلك بسبب زيادة الأعمال الإجرامية خلال الأسابيع الماضية، وكذلك بعض الاشتباكات بين بعض المنظمات المسلحة على في مناطق نائية من كولومبيا. كذلك وقعت تفجيرات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين في منطقة أخرى. الحكومة الكولومبية تقول إنها قامت بنشر عدد كبير من أفراد الجيش والشرطة ما يزيد على 228 ألفا، وإن هذه القوة الخاصة التي نشرت لتأمين الانتخابات ستقوم بحماية الأراضي والأجواء وكذلك المياه الإقليمية لكولومبيا. خلال الساعات الأخيرة الماضية كانت هناك نشاطات مكثفة من قبل المترشحين الثلاثة الذين سيخوضون اقتراع يوم غد. هؤلاء المرشحون أذكر بأنهم مرشح اليسار إيفان سيبيدا ومرشح اليمين المتشدد أبيلاردو دلاسبيية وكذلك مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا. هذه تأتي في استطلاعات الرأي في المرتبة الثالثة بنسبة تقترب من 14%، لكن جميع المؤشرات الآن تتجه نحو ربما جولة ثانية من الانتخابات إذا لم يحسم الأمر في الجولة الأولى يوم غد الأحد. كذلك سيكون قرار بالوما حاسما إذا كانت هناك جولة ثانية من خلال انضمامها ربما لمرشح اليمين المتطرف، وهذا هو أغلب ما ترشحه المصادر السياسية هنا. الجهة المنظمة للانتخابات وهي المعروفة بالوكالة الكولومبية للسجل المدني دعت جميع الكولومبيين الناخبين الذين يزيد عددهم على 41 مليون كولومبيا وكذلك المرشحين إلى احترام نتائج الانتخابات التي ستجري يوم الأحد، وقالت إن جميع الضمانات قد تمت لأن تكون هذه الانتخابات شفافة. أذكر فقط بأن الانتخابات في كولومبيا تجري بشكل يدوي وليست انتخابات إلكترونية كما هو الحال في بعض دول أمريكا الجنوبية.
1: نعم، ده الدولة عبد الله من بوغوتا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ونختم معك هذه الساعة. والآن نتحول إلى زميل أحمد خير الدين لمتابعة ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة. إليك أحمد.
5: شكرا لك حامد، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ من الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل صفارات الإنذار في عدة مواقع قرب كريات شمونة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وكان الحزب عمق مديات استهدافاته في إسرائيل اليوم لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد ونهرية وكرمائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الحزب أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الشمال بعد توسيع عملياته جنوبي لبنان. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بمسيرات على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب أنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: وفي ردود الفعل الإسرائيلية قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف وأنه لابد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بك أحمد. ما بين هذه التهديدات وما سجل في الأوضاع الميدانية، ما أحدث ما ورد؟
2: مشاورات يعقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحمد ستنطلق يفترض بعد أقل من نصف ساعة من الآن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. كان يفترض أن تبدأ عند الساعة 8:30 لكنها تأجرت بساعتين. يشارك فيها نتنياهو، كاتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين. من المفترض كان أن يشارك أيضا عدد من الوزراء، من بينهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الذي هدد بتسوية الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على قصف صفد وغيرها من المناطق الإسرائيلية. لكن يبدو أن التركيز الإسرائيلي بالأساس هو باتجاه المعركة الدائرة حاليا في محيط قلعة شقيف وفي المنطقة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من منطقة النبطية، تسمى إسرائيليا بهضبة النبطية. يبدو أن المقصود فيها هي تلة علي الطاهر وهي تلة مهمة في تلك المنطقة. تدعي مصادر إسرائيلية أن فيها أنفاقا لحزب الله وكذلك بنية تحتية عسكرية. تدعي إسرائيل أن صواريخ حزب الله تنطلق من تلك المنطقة وأن طائراته المسيرة التي تلاحق تقتل وتصيب الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني تنطلق من تلك المنطقة، بالإضافة إلى ادعاء إسرائيلي بأن حزب الله نشر قوات خاصة في تلك المنطقة هي قوات وحدة بدر. لكن على العموم الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته منذ قليل بتشديد تقييدات الجبهة الداخلية الإسرائيلية في مناطق في الشمال، أبرزها المناطق الحدودية مباشرة حيث لا تزال تتعرض لقصف متواصل من حزب الله. أعلن عن إلغاء الدراسة ليومين في تلك المنطقة بالإضافة إلى تقييدات في مناطق أخرى. قصف حزب الله تواصل حتى الدقائق الأخيرة حيث دوت صافرات الإنذار في محيط كريات شماني. أكثر من 130 مرة دوت صافرات الإنذار في إسرائيل اليوم في أكثر من 60 موقعا، أبرزها مدن يقصفها حزب الله للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، من بينها مدينة صفد، أيضا مدينة كرمئيل، بالإضافة إلى مدينة نهرية التي تعرضت لقصف للمرة الأولى منذ 3 أسابيع. رسالة حزب الله واضحة حتى بالنسبة إلى المسؤولين الإسرائيليين وهي حرب المدن، المدن مقابل المدن، قصف صفد وكرمئيل ونهرية مقابل أوامر الإخلاء والاعتداءات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينتي صور والنبطية خلال الأيام الماضية. حتى الآن تصر إسرائيل على استمرار الحرب وعلى أن عمليات القصف اليوم لن تؤدي إلى تغيير الخطط العسكرية الإسرائيلية، لكن بطبيعة الحال تتعرض الحكومة الإسرائيلية وكذلك القيادة العسكرية الإسرائيلية لانتقادات واسعة من قبل الإسرائيليين على ضوء الفجوة التي تتضح مجددا بين ما تحدثت عنه إسرائيل من قدرات لحزب الله وبين القدرات الموجودة على أرض الواقع. في العموم ترقب لنتائج معركة شقيف ولكن أيضا لنتائج المشاورات التي يفترض أن تنطلق بعد قليل.
0: القدس مراسل التلفزيون العربية أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة نتائج وليست استسلاما وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
3: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: وفي وقت سابق بحث رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن. وأقلت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي أن موقف بيروت من مواصلة المفاوضات سيحدد على ضوء نتائج الجولة المقبلة.
4: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
0: وللمزيد من القراءة والتعليق ينضم إلينا في الاستوديو دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني. الحكومة التي تفاوض الجانب اللبناني في واشنطن أحد وجوهها يطالب بتسوية الضاحية الجنوبية بالأرض، ما الذي يقوله ذلك عن النقطة التي وصلت إليها هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان؟
5: أعتقد أن توسيع العمليات العسكرية بالوقت الحالي وما يحدث خلال الساعات الماضية مؤشر على أنه التقدم الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لن يكون فيه عودة، لن يكون هناك انسحاب للقوات الإسرائيلية حتى لو تم الاتفاق، إلا بضمانات إسرائيلية مؤكدة بأن حزب الله لن يكون له وجود في العملية السياسية أو سيتم نزع سلاح الحزب بشكل كامل أو شبه كامل. حتى وإن تمت ذلك أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يؤسس اليوم لمرحلة وهي البقاء في الجنوب اللبناني إلى سنوات قد تمتد سنوات طويلة بعمق 20-30 كيلومتر، مما يعني التهام جزء كبير من لبنان. أبعد من ذلك التصريحات التي نسمعها من قبل شخصيات مثل بن كفير يؤكد أنه هناك عقلية يمينية إسرائيلية لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالتسوية، بل تؤمن بالحرب والدمار كما حصل في قطاع غزة. هو ينادي بتسوية الضاحية الجنوبية مثل ما حدث في خان يونس أو في حي الشجاعية في قطاع غزة، مما يعني أنه هذا احتمال قائم، وهذا الاحتمال قائم وبقوة أن قوات الاحتلال أن تعيد العمليات العسكرية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وبالتالي معنى ذلك أنه نسف للعملية التفاوضية وأي إمكانية لبقاء الوقف إطلاق النار اللي كان يسمى بوقف إطلاق النار، لأنه عمليا اليوم نحن أمام حالة من تصعيد الغير مسبوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذا اليوم والساعات الماضية كانت ليست مسبوقة بالفعل بكل ما تحمله المعنى الكلمة من معنى. حزب الله صعد ووصل قصفه إلى صفد، هناك طائرات مسيرة من حزب الله تصل وتضرب بالعمق الإسرائيلي وتصيب جنود وتقتل جنود إسرائيليين، بينما جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد في أماكن مختلفة في قد يحتمل يعني الوقت القادم خلال الساعات المقبلة قد نكون أمام الضاحية الجنوبية، وقد نعود إلى نفس السيناريو اللي كان قبل أسابيع قبل الوقف المؤقت لإطلاق النار، مما يعني أنه عملية المفاوضات لا تسير بالشكل المطلوب، وباعتقادي أنه من الصعب جدا أن تصل هذه العملية إلى اتفاقية، لأن الواقع الميداني يسير بعكس كل مفهوم المفاوضات.
0: أصوات يمنية تزايد على بعضها في اتخاذ المواقف التدميرية والمزيد من القضم والاحتلال للأراضي، يقابله موقف أمريكي تسعى الحكومة اللبنانية أن يضغط، لكن إلى أي مدى واشنطن مهتمة بفعل ذلك؟ والإشارات التي ترد إلى أي مدى تؤشر على موقف واضح للإدارة الأمريكية مما يحدث في الداخل اللبناني؟
5: يعني الإدارة الأمريكية مهتمة بثلاث مسائل أساسية، أولا القضاء على سلاح حزب الله و نزع هذا السلاح بشكل كامل، ثانيا تمكين الحكومة اللبنانية كحكومة شرعية صاحبة سيادة من خلال اتفاقية سلام أو أي تفاهمات سياسية أيا كانت، والمسألة الثالثة والأهم اللي مهتمة بها الإدارة الأمريكية أن يبقى الأمن الإسرائيلي شيء مقدس، وبالتالي أي حجة عند بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالأمن الإسرائيلي ستكون مقبولة عند ترامب أيا كانت هذه الحجة، وسيقول أنه الهجمات التي يقوم بها حزب الله من خلال هذه المسيرات، واليوم حتى بالمفاوضات حديث عن المسيرات وعن الصواريخ حزب الله جزء من المفاوضات، أنه لا تقبل إسرائيل بأن يكون هناك أي إمكانية لهذه الآليات والإمكانيات عند حزب الله، وبالتالي الإدارة الأمريكية ستدعم موقف بنيامين نتنياهو وموقف حتى اليمين الإسرائيلي فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وأعتقد أنه أبعد من ذلك، قد تذهب الإدارة الأمريكية إلى تمكين الجانب الإسرائيلي ودعمه بمزيد من السلاح من أجل التصدي لهذه العمليات التي يقوم بها حزب الله، وبالتالي الإدارة الأمريكية ليست هنا متوازنة ولا وسيط، بل هي إلى جانب إسرائيل وتدعم الحكومة اللبنانية كما قلت لبسط النفوذ والسيادة، ولكن كله في سبيل تحجيم وتقزيم حزب الله ونزع سلاحه.
0: لكن الحكومة اللبنانية لا تريد فقط دعما من الإدارة الأمريكية، هي تحتاج دعما من الداخل. كيف يؤثر الموقف الداخلي سواء من عمليات حزب الله أو من خيار التفاوض والطريقة التي تدير بها الحكومة اللبنانية هذا التفاوض، كيف يؤثر على البلاد؟
5: أولا هناك حالة من التباين داخل الساحة اللبنانية فيما يتعلق بسلاح حزب الله وموقف حزب الله وما يقوم به، هناك من يعارض حزب الله ويريد أن يكون هناك نزع للسلاح، ولكن هناك جزء كبير من المجتمع اللبناني أيضا يدعم حزب الله خاصة أمام ما تقوم به إسرائيل من هجمات، لكن تكمن المشكلة أنه الحكومة اللبنانية قد تكون عاجزة أمام ما يحدث، لا تستطيع أن تفرض نفوذها وسيادتها لا بالقوة ولا حتى بالتواصل السياسي مع حزب الله، لأن الحزب يقول أنه طالما هناك هجمات إسرائيلية بالتالي هناك ردة فعل وهناك مواجهة، وإذا التزمت إسرائيل بوقف كامل وشامل لإطلاق النار قد يكون هناك إمكانية للحديث عن مصالحة داخلية توافقات سياسية داخلية، لكن أعتقد أنه الحكومة اللبنانية في موقف لا تحسد عليه أمام المجتمع اللبناني، فهي لا تستطيع أن تقدم ضمانات للمجتمع اللبناني بأنه هي قادرة على وقف هجمات الجيش الإسرائيلي، ولا تستطيع أن تقدم ضمانات بأنه هي الحكومة الحاكمة فعلا في لبنان، خاصة أنه حزب الله يمتلك قوة قد توازي بل قد تزيد عن إمكانيات الجيش اللبناني، في يعني هناك تقديرات تقول أن حزب الله عنده إمكانيات عسكرية قد تفوق الإمكانيات الجيش اللبناني، وبالتالي نحن أمام معضلة في هذا السياق، من الذي يحكم فعلا في لبنان وكم هو الدعم المجتمعي داخل المجتمع اللبناني لحزب الله أو للحكومة اللبنانية؟ هناك حالة من التباين، كنا وما زلنا نأمل ونؤمن بأنه هناك يعني حقن للدماء وهناك إمكانية للتفاهم، لكن إلى أي مدى وإلى أي حد؟ حتى الآن هناك تفاهمات وتباينات موجودة نسبيا، لكن هناك أيضا مراهنات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أنه ممكن أن تصل الحالة اللبنانية إلى حرب أهلية واشتباكات داخلية إذا ما أصرت الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، وهذا غير ممكن، لن يقبل بذلك الحزب، وبالتالي نحن أمام حالة شائكة جدا في لبنان، وهذه كلها تنعكس سلبا على الحالة الميدانية اليومية، والمواطن في لبنان يدفع ثمن كبير.
0: كيف ترى المواقف العربية وبقية المواقف الدولية للحيلولة دون استمرار ما يحدث وتفاقمه إلى ما أشرت إليه؟
5: يعني المواقف العربية واضحة في سياق أنه يجب أن يكون هناك دعم للحكومة الشرعية في لبنان، للنظام الحاكم للجيش اللبناني، سواء كان فيما يتعلق بمساره في المفاوضات أو الدفاع عن النفس أيا كان، لأنه هي الحكومة الشرعية هناك نواف سلام يمثل الحكومة، وبالتالي هو مدعوم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، بينما حزب الله يراه الكثير من الشخصيات وحتى الحكومات على المستوى الإقليمي بأن هذا الحزب الآن هو يمثل التفوق الإيراني في جهة معينة، ويمثل الأيديولوجية الإيرانية في جهة أخرى، وبالتالي هذا الحزب أصبح يعني غير منسجم تماما مع المنظومة السياسية والعسكرية داخل لبنان. وبالتالي كما نفهم تماما أن حزب الله عندما دخل هذا الحرب مع إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي دخلها في دعم لإيران أثناء الحرب. الحرب في إيران توقفت لكن في لبنان لم تتوقف، ولم نجد أن هناك دعما إيرانيا واضحا عسكريا لنجدة لبنان ولا حزب الله، وبالتالي ترك حزب الله وحيدا في هذا الحرب. إيران اليوم تتفاوض مع الولايات المتحدة، بينما حزب الله وحده في الميدان أمام مواجهة عسكرية شرسة، حرب غير متماثلة بالمطلق مع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي على المستوى الإقليمي هناك دعم كبير للوصول إلى اتفاق سياسي يجنب لبنان مزيد من مولات الحرب.
0: أشكرك دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية على هذه القراءة. ونحن نتحدث، يريد هذا الخبر العاجل عن الوكالة الوطنية للإعلام عن تسجيل شهيدين أحدهما مسعف في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبشيت وأنصار في جنوب لبنان. ومع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة الشقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالتصعيد الميداني.
6: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني، قلعة تاريخية لم يعد ممكنا التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
7: لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
6: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: في إيران حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري من أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحات فيه، وسيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. وكان ترامب أطلق تصريحات إيجابية جعلت العالم يترقب الإعلان في أي لحظة عن توافق على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.
8: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
9: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع
8: يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بكما. دمعك محمد، ما الذي حدث منذ أعلن الرئيس الأمريكي في منشوره رفع الحصار عن إيران واقترابه من حسمه وقرار نهائي بشأن مذكرة التفاهم؟
10: مزيد من التردد وكثير من الصمت واستمرار للحصار، هذا عمليا هو ما حدث منذ أن أعلن ترامب رفعه الحصار عن مضيق هرمز الذي كانت البحرية الأمريكية تفرضه على السفن والموانئ الإيرانية. السنت كوم القيادة الوسطى اليوم قالت إنها عطلت سفينة سادسة استهدفت غرفة محركاتها بمقذوف من طائرة مقاتلة أمريكية بعد عدم استجابتها للتحذيرات التي تطلب منها الامتثال للحصار الذي قال ترامب يوم أمس إنه رفعه من توه في اللحظة التي نشر فيها منشورة، والتي قال فيها أيضا إنه على وشك أن يدخل اجتماعا في البيت الأبيض زوال أمس، وذلك الاجتماع سيقرر فيه أو يصدر فيه تصورا وقرارا نهائيا حول مذكرة التفاهم المبدئية والاتفاق المبدئي بين إيران والولايات المتحدة، والذي سعى إليه الوسطاء. وتقول المصادر منذ يوم الخميس بأنه وصل إلى حده الأقصى في الصياغات التي اتفق عليها المفاوضون، وبأن ترامب قال للوسطاء إنه يحتاج يومين أو ثلاثة لاتخاذ قرار حوله. ما الذي يؤخر ترامب غير واضح بعد. نيويورك تايمز قالت إنه خرج بدون اتخاذ قرار من ذلك الاجتماع ذي الساعتين، وبأنه حتى الآن لم يصرح لكبار مسؤولي إدارته بأي قرار واضح يتخذه. وعمليا استمرار هذا الحصار رغم قول ترامب إنه رفع الحصار قد يكون من بين ما يستشف من نتائج لذلك الاجتماع، أنه على الأقل تم إقرار إبقاء الحال على ما هو عليه إلى حين إصدار قرار رسمي، إما بالموافقة والمضي قدما أو بطلب المزيد أو اتخاذ مسار مغاير. وزير الحرب بيت هكسث كان يقول في مؤتمر شانغريلا في خطابه الذي يشارك فيه هناك، كان يتحدث عن أن الولايات المتحدة جاهزة بكل الخيارات العسكرية إذا كانت إيران أو إذا رفضت إيران الوصول إلى اتفاق. تلميحات بأن نقطة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قد تكون ما تزال في مرحلة الأخذ والرد بين الطرفين الأمريكي والإيراني عبر الوسطاء، لكن حتى الآن صمت مطبق ولا صورة واضحة.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، شكرا جزيلا لك محمد على هذه المعلومات. ونذهب إلى حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. كيف تتعامل إيران مع هذا الصمت والتردد كما يصفه محمد؟
11: بتأكيد دائم على شروطها في الواقع، هذا ما يصدر على لسان المسؤولين الإيرانيين، فضلا عن مزيدا من التسريبات من قبل التلفزيون الإيراني لمسودة مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن. التلفزيون الإيراني عرض تقريرا كشف فيه مزيدا من البنود المرتبطة بمذكرة التفاهم، تحديدا ما يتعلق ب مضيق هرمز، وفي هذا البند تأكيد كامل على سيادة إيران ودورها المحوري في تنظيم وإدارة المرور والعبور للسفن والناقلات عبر المضيق. أيضا فيما يتعلق بأموال إيران محتجزة في الخارج، تأكيد من التلفزيون الإيراني نقلا عن مذكرة تفاهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بالإفراج عن 12 مليار دولار خلال فترة التفاوض، وهذا ما أكده كذلك أحد أعضاء فريق إيران المفاوض في الشق الاقتصادي تحديدا حسين قربان زادة. في تصريحات للتلفزيون الإيراني قبل قليل قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تهدف بشكل أساسي إلى أخذ ضمانات تقنية فنية كي لا تقع طهران في ذات المطب الذي وقعت فيه عام 2023 عندما أنجزت صفقة بين طهران وواشنطن رعتها قطر، أفرج خلالها عن أموال لإيران كانت في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين الأمريكيين لدى إيران، وبقيت هذه الأموال في البنوك القطرية. إيران كانت حريصة في هذه المفاوضات بحسب عضو الفريق الاقتصادي ضمن فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد بأن هدف زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كان هذا الموضوع تحديدا وأخذ ضمانات تقنية وفنية بحسب تعبيره. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وفي تصريحات له قبل قليل أيضا قال بشكل واضح بأن خطوط إيران الحمر في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. قال بأن المفاوضات تشهد تقدما، لكن لا يمكن بطبيعة الحال أن نستبعد احتمال انزلاق الأمور نحو الحرب مجددا.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة التدارية رافائيل غروسي أن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
12: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي، لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: في غزة أصيب شخصان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة، وأفادت طواقم الدفاع المدني أن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط سوق شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين نقلا إلى المستشفى المعمداني في المدينة. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه توسيع مناطق السيطرة داخل قطاع غزة هي انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا قاسم الوسطاء إلى إعلان موقفهم من تصريحات نتنياهو ومخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القطاع.
13: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق بما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب. ندعو وسطاء مصر وقطر وتركيا، ندعو الأشقاء الممثلين في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من أن هذا الكلام لا يمثل المجلس، وأنه انتهاك الاتفاق، والقيام بخطوات عملية على الأرض لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكامله في قطاع غزة.
0: في سوريا، كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على رفات وتحديد أماكن وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا بعد أن فقد أثرها مع زوجها وأطفالهما الستة في مارس من 2013 إثر مداهمة قوات الأمن حينها منزل العائلة مشروع في دمشق وفق منظمات حقوقية. للتعليق على ذلك ينضم إلينا في الاستوديو فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد فضل. كيف وصلنا إلى هذه النقطة ولماذا تأخر الكشف عن ذلك؟
14: أول شيء تعزينا لعائلة رانيا ولأسرتها. هو طبعا هو خبر مفجع في الحقيقة، لأنه هي قضيتها يعني أول شيء اعتقل زوجها، بعدين اعتقلت هي وأطفالها الستة. أصغر طفل عمره 2، الأكبر واحد عمره 14 سنة، وتم مختفين قسريا. نحن سجلناهم من 2013 ودائما نسلط الضوء على قضية رانيا بأكبر قدر ممكن، ويعني هي حالة نادرة أنه تعتقل الأم وأطفالها ويختفوا. وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريباً مختفي قسرياً. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسرياً ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عندما تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم، وقسم كبير من المختفين قسرياً. لهيك أنا اليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه 3 أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا، شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافوا الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا، يعني هون بهذا العمر موجودين. فعندما اعتقل أمجد يوسف اكتشفوا، تم الاكتشاف عن هذا الفيديو انه هو اللي قتلهم، وهو قتلهم مو بال يعني مش بمجزرة التضامن، قتلهم بالفرع الأمني اللي هو كان بيشتغل فيه داخل يعني غرفة مظلمة. الآن هناك مطالبات وصار يعني هذا الشيء انه بنشر فيديوهات التضامن، او يعني في مطالبات شعبية كثيرة، وأنا حابب أسير هاي النقطة. هذا الموضوع هو ما بيتم، يعني عندنا نحن كم هائل من الفيديوهات، مو بس لهي المجزرة، لمئات المجازر، وعندنا أدلة وعندنا صور، ما بيصير أن تتنشرها.
0: لكن في هذه النقطة يعني تحديدا مسألة العائلة ومسألة مقاطع الفيديو، هناك هذا الموقف من شقيق رانيا العباسي وهو يشير إلى الطريقة التي أبلغت بها العائلة، وكذلك التأخر ليس منه من بعض الأصوات التأخر في تسليم المقاطع وكشفها بهذا الشكل، ما تعليقك على ذلك؟
14: يعني الكشف المصير هو موضوع حساس، يجب أن يكون هناك تدرج بإخطار العائلة، وكمان هو نعم هناك ربما يكون تأخر بهذا، والكشف هو مو بس أنه تعطيهم الفيديو، لا، الكشف أنه هن بيكونوا جزء من هذا التحقيق، بالمقابل هن ما بيعلنوا عن شيء، لأنه هي تحقيقات، لأنه أحيانا بعض الأشخاص بينشروا انه نحن قمنا بهذا او هذا مجرم، هم بيكونوا عم يخربوا انه يتم اعتقال على شبكه كامله. فالقصة مش هيك يعني، هذا مواضيع حساسيه انه هون مواضيع جنائيه، وبالتالي الكشف انه مو بس كمان يعطوهم فيديو للعائله، لا هن بيكونوا العائله هون جزء من التحقيق. مسؤوليه طبعا هون الدوله يعني بمعنى مسؤوليه الداخليه، وايضا الهيئه الوطنيه للمفقودين، بمعنى انه مو بس عظم الله اجركم وهي الفيديو وانه وتاكدوا انه قتلوا، هذا جزء من الكشف. الان تاكدوا من قتلوا، امجد يوسف قتلهم، هناك مراحل، اذا يجب فتح تحقيق، بمعنى انه هدول لهم وضع خاص لانه هدول اقرباء الضحايا، فانت بتعطيهم معلومات ما بتعطيها للعامه. يعني مثل اذا اعطيت مثلا لمؤسسات حقوقيه فبيكون عندها معايير وكذا، ونفس الشيء هي العائلات هي بتضمن انه ما تنشر هاي المعلومات، ولكن هن بيعطوهم تفاصيل. نحن الان عرفنا امجد يوسف، عرفنا اين، ما بيعرفوا مثلا العائله انه في غرفه مظلمه هيك تحقيق التضامن، لا هو انت بتقول له التفصيل هنا في هذا الفرع الامني. نحن الان نتابع هذا الموضوع لانه نحاول ان نكشف سلسله القياده ما الى ذلك، هذا هو اللي ما عم يصير. هلا التاخر باعطاء هذا بهي الفيديوهات في جانب منه محق بالحقيقه وخاصه للعوائل، ولكن مثلا محققين مجزره التضامن هذا ما كان مثلا على سبيل المثال اختصاصهم، هن اختصاصهم انه يكشفوا كيف المجرمين تتصرف بطريقه ساديه وسيكوباتيه وربما طائفيه، ولكن ما شغلته انه هو يكشف ربما التفاصيل، هو اعطاها بهذيك الفتره لجهات يعني قضائيه، بمعنى اعطاها لمدعين عامين وما الى ذلك. ولكن انه يكشفها على العلن هو ما بيحسن يكشفها على العلن، هو كان فيه مع مين بده يشاركها؟ الان هناك حكومه جديده شاركها معه واخذت وقت هي التحقيقات، وهذا طبيعي لانه مثل ما ذكرت لك في هلا حاليا 3700 طفل مختفي قسريا، اعداد كبيره وهن جزء من الاختفاء القسري العام. ولكن قضيه الاطفال عندها حساسيه لانه كان في بيع للاطفال، لهؤلاء الاطفال مثل ما بتعرف حضرتك بعد سقوط نظام الاسد نحن كنا بنعرف انه هاي الممارسه موجوده بال2019، انه كان في انه يجوا يعني في عمليه، فكان في خوف عند الاهالي انه هذا الهاجس انه يكون عائله اخذتهم وبعدين يكتشفوا انه، ولهيك هذا هي عمليه نك الجراح، وهون دائما بالاسف الشديد بيساهم فيها بعض وسائل الاعلام وبيساهم فيها نشطاء بيقولوا انا شفت ابنك هيك او والدك قتل او بدون اي دليل، فانت عم تنكأله الجرح، لانه هو الاسد واللي بيخفي قسريا المجرمين هو بده يتم عم يعذبك، فانت عم تساعده للمجرم انه يتم عم يعذب الاهالي، انت بدك تعطي حد وتعطي نهايه انه في حدود معينه هنا هذه المعلومه. اللي بده يعطي معلومه جديده هو اللي بده يثبت الدليل، لانه الاصل انه هو الوضع العام انه هؤلاء نعم. الغالبيه لم قتلوا
0: يعني. نك الجراح ايضا يتزامن مع ان كشف هذه الجرائم وكشف المصائر يجدد السجال والحديث بشان المحاسبه، العداله الانتقاليه والعقاب، مع الخوف على السلم الاهلي. من تقع عليه المسؤوليه بذلك؟ كيف تقرا ما يحدث الان من نقاش بشان ذلك؟
14: يعني الدولة هي المسؤولية، هو تقود قاطرة مسار العدالة الانتقالية بشكل أساسي مؤسسات الدولة. هلا الآن هناك تنشأ هيئات وما هيئات تكون لها دور، ولكن بالأساس هي تقود القاطرة، هي المحاكم تقود القاطرة، وزارة الداخلية بمتابعة واعتقال وأن تسرع وأن تخصص أكبر قدر ممكن من الموارد لموضوع العدالة الانتقالية، هو أهم موضوع في سوريا. يعني هذا ينكأ الجراح، وهناك حالة من الانفجار اليوم بسبب هذا الكشف، وبالتالي هي مسؤولية الدولة بشكل أساسي، وهو ما له ملف ثانوي. نحن كثير من الأحيان ما عدنا سمعنا فيه بالأشهر الماضية، هو يجب أن يكون حاضرا دائما، على مو أنه صار حدث اعتقل أمجد يوسف صار الآن قضية رانيا يومين هو ما معناته هذا ما استراتيجية، استراتيجية بتمشي دائما بشكل مستمر متواصل، أنت عم تبني فيها، عم تحرز تقدم، عم تعمل تحقيقات، عم تعتقل، عم تكشف للرأي العام بطرق معينة، لأنه هي كلها مواضيع جنائية، فأنت كيف تكشف وشو تكشف وشو ما تكشف وكيف الأهالي بتكشف لهم أكثر، هي كلها مواضيع كلها تقنية، وهذا يجب أن يكون على درجة عالية من الخبرة. وبالتالي مسار العدالة الانتقالية في سوريا هو بالحقيقة مسار شائك، وهناك تحديات كبيرة جدا، ويجب بذل جهود أكبر بكثير. بعتقد أنه كان بالإمكان خلال هاي السنة ونصف قطع يعني أشواط أكثر وإنتاجية أعلى بموضوع العدالة الانتقالية. الآن بهي القضية هي عم ترجع صحيح تجدد الألم، هي ما بس قضية أسرة رانيا، بس هي عم تورجي مجددا للعالم اجمع انه هذا نظام الاسد شو عمل بالشعب السوري وشو عنده تحديات. ومثل ما تفضلت حضرتك وهذا سؤال مهم جدا انه هذا كمان لانه في بعض طائفي هنا حاضر انه هذا عمليه قتل اطفال، اصغر واحد عمره سنتين قتلهم بنفس اليوم لا 14 سنه بيناتهم يعني بنات. فهو ما ميز وكان عم يقول لك انه هذا انتقاما لاخي وعم يقول بالفيديو، فهذا اذا استحضار لبعض طائفي. فلهيك انت بتلاقي انه في تنديد بالهجمات الطائفيه على جهه معينه، ما في تنديد بهذا الفعل مثلا الطائفي المتوحش، خاصه انه غالبيه قيادات الاجهزه الامنيه بسوريا هن من الطائفه العلويه، هذا كل مراكز الابحاث بتقول فيه وقيادات الجيش، وبالتالي هناك بعد طائفي حاضر في قسم كبير من ونحن قلنا انه هي وهذا موجود بالقانون الدولي ان انت تحمل المجزره هويه او صبغه طائفيه او صبغه احيانا تكون عرقيه، فهذا حاضر، فانت بدك تعالجه وهذا تفككه عبر المحاسبه عبر مسار واضح وعبر ايضا الرسائل بتوصلها للاهالي انه لا تنتقموا، الدوله تقود المسار، المسار جدي ونحن ماضين فيه، وبيكون عبر الشفافيه واهم شيء حساسيه التواصل مع العائلات.
0: اشكرك سيد فضل عبد الغني مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان على هذه القراءه والتعليق. ونبقى في سوريا حيث ارتفع منسوب مياه نهر الفرات ووصل الى بعض الشوارع والمناطق المنخفضه القريبه من مجرى النهر والاحياء المحاذيه له في مدينه دير الزور. وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية مع مراقبة الوضع الميداني والتدخل عند الحاجة.
15: منسوب المياه ما زال مرتفعا في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بالمزيد من الخسائر في الممتلكات وأيضا في الأراضي الزراعية. نتواجد الآن في حويجة الصقر في مدينة دير الزور، هذه الحويجة القريبة من مدينة دير الزور التي غادرها الأهالي بسبب وصول المياه إلى منازلهم وإلى أرزاقهم. الآن معي الأستاذ قاسم لنتحدث أكثر

0: إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وإلى تضرر الأماكن السكنية المنتشرة أو المتواجدة ضمن الحوائج المنتشرة على طول مياه نهر الفرات. نتحدث عن 3 حوائج رئيسية موجودة بالقرب من مدينة دير الزور، وهي حويجة قاطع وحويجة زارع وحويجة صقر. الأضرار الكبرى كانت في حويجة صقر، حيث سيطرت المياه على معظم المنازل وعلى المحاصيل الزراعية. عملت فرق الدفاع المدني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على سحب الأهالي من هذه الحوائج وتأمينهم داخل مراكز إيواء، ريثما يتم السيطرة على مياه نهر الفرات أو ريثما يتم تخفيف ضخ المياه باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور.
1: شكرا جزيلا الأستاذ قاسم العلي. الفرق الدفاع المدني ما زالت في حالة استنفار في مدينة دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، أيضا كان هناك رفع للسواتر الترابية للحد من وصول المياه إلى داخل المدينة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور.
2: أفادت مصادر ميدانية للتلفزيون العربي بارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي السودان إلى 58 شخصا. في غضون ذلك دان وزير الإعلام السوداني خالد العيسر المجازر وجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في محلية بارا الكبرى بولاية شمال كردفان، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على مساءلة مرتكبيها. في تركيا، رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الريشة.
3: يدخل إلى مقر حزبه منتصرا، لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب، يعود كمال كليتشدار أوغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطا بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغر أوزال، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
4: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
3: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغر أوزال، الذي لم يعترف بقرار المحكمة وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة. يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
5: كورولتاي تاريخي إعلان إدن كورولتاي olmadan 15 gün önce.
6: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم 2 مليون عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
5: 2 مليون جمهوريت هالك بارتيلي قرار برسين.
3: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
7: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
2: اتهمت الحكومة الكولومبية

0: الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب إعلان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100% على الواردات من كولومبيا بعد اجتماعه مع مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الكولومبية التي تجري الأحد. أعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن رفضها القاطع لما وصفته بالتدخل المتعمد في العملية الانتخابية الجارية. ومن بوغوتا ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ضد عبد الله. أهلا ومرحبا بك معنا ضد. ما تفاصيل هذا الاتهام وحجم تأثير ذلك على الانتخابات المنتظرة؟
1: مساء الخير أحمد. فعلا هذا البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الكولومبية كان بيانا شديد اللهجة. دعني أقرأ عليك فقط على مشاهدينا بعضها ما جاء في هذا البيان. يقول: يمثل هذا التدخل من قبل زعيم أجنبي في العملية الديمقراطية لدولة أخرى انتهاكا صارخا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتهديدا للسيادة الوطنية واعتداء على النظام الديمقراطي. إذن كولومبيا تعتبر أن هذا القرار من طرف الإكوادور هو اعتداء على نظامها الديمقراطي وتدخل في شؤونها الداخلية. ويقول البيان أيضا إنه يجب أن تترك الأمور التجارية والاقتصادية بمنأى عن الشؤون الانتخابية للدول. خلفية هذا البيان هو الاجتماع الذي جرى أمس بين الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا وزعيم اليمين المتشدد المترشح للانتخابات هنا في كولومبيا أبيلاردو دالاسبيديا. هذا الاجتماع كان بمثابة استعراض لقوة مرشح اليمين في آخر أيام قبل الاقتراع الذي سيجري يوم غد، وحيث كان يريد أن يبدي أنه يحظى بدعم زعماء اليمين في المنطقة. اعتبرت كولومبيا هذا تدخلا سافرا، لأن المرشحة اليمينية في استطلاعات الرأي يحصل فقط في المرتبة الثانية على زيادة من 31%، بينما مرشح اليسار الذي تدعمه الحكومة يتقدم 44%. الناخبون الكولومبيون سيتوجهون غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع وعددهم يزيد على 41 مليونا، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن نحو 30% من هؤلاء، أي ما يزيد على 12 مليونا، لم يقرروا حتى اللحظات الأخيرة لمن سوف يصوتون. من هنا المسعى الإكوادوري للتأثير على الانتخابات في كولومبيا، إذ يعتقد رئيس إكوادور أن هذا القرار الاقتصادي ربما سوف يدعم مرشح اليمين من خلال توجه العديد ممن لم يقرروا بعد التصويت للتصويت لصالحه، لأن هذا الدعم الاقتصادي البارز الذي جاء بعد لقاء الرجلين يصب في صالح مرشح اليمين. أحمد
0: من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي ضد عبد الله، شكرا جزيلا لك ضد على هذه المعلومات والمتابعة. فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بعد نهاية المباراة بهدف لمثله واحتكام الفريقين لركلات الترجيح التي رجحت كفة الفريق الفرنسي على حساب منافسه الإنجليزي. يأتي هذا التتويج الثاني على التوالي للنادي الباريسي والبطولة الخامسة التي يتوج بها باريس سان جيرمان هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي. تستحوذ الأخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران على تقارير ومقالات الصحف العالمية وسط ترقب للتصريحات المتضاربة من الجانبين. تتابعون هذا التقرير ويواصل معكم التغطية بعد ذلك زميل يحيى نافع في الأخيرة.
2: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبرا على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديداً دائماً في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ما قال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحديا لإعلان ترامب نافيا التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضا إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. الأموال الإيرانية المجمدة ورسوم هرمز تربكان مسار المفاوضات. واشنطن ترفض الإفراج عن أصول طهران، فكيف تحولت الأموال إلى عقدة الثقة بين الجانبين؟ غدت جلسة تفاوضية مباشرة، إسرائيل تعمق عدوانها على جنوب لبنان، حزب الله يوسع مدى قصفه، فهل يسبق الميدان طروحات السياسة؟ وفي ملفنا الثالث نسأل، هل يحسم ملف سلاح الفصائل في العراق؟ بدء إجراءات إلحاق سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بالدولة، وكتائب حزب الله العراقية تؤكد تمسكها بسلاحها.

يبدو أن نهاية الحرب الإيرانية الأمريكية تقاس هذه المرة بالدولارات والسفن العابرة لمضيق هرمز. إيران تريد تثبيت دورها كجهة تدير حركة الملاحة في المضيق الأكثر أهمية في العالم. في المقابل ترفض واشنطن فرض أي رسوم أو قيود على العبور وتتمسك بعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لكن خلف العناوين الدبلوماسية يبقى السؤال الحقيقي، هل تتفاوض واشنطن وطهران على إنهاء الحرب أم على تقاسم كلفة ما بعدها؟ إذن تترقب الأنظار مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط تضارب الإشارات الصادرة عن الطرفين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وكذلك تضارب المعلومات بشأن بنود مذكرة التفاهم المحتملة بين الطرفين. أبرز البنود التي شهد الحديث بشأنها تضاربا بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين هو مضيق هرمز. خلال تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها على منصته تروس سوشال يوم الجمعة، قال ترامب إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، وأضاف بأن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون أي رسوم، بل إنه أكد أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها. طهران التي نفت صحة تصريحات ترامب بشأن نصوص الاتفاق المحتمل أكدت من جانبها أن الحصار البحري الأمريكي ما زال مستمرا. كما نقلت وكالة تسنيم عن بحارة إيرانيين قولهم إن السفن الإيرانية لا تزال تتلقى من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحذيرات بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من خط الحصار البحري. إيران التي أكدت مرات عديدة منذ اندلاع الحرب مع واشنطن أن الأمور في مضيق هرمز لن تعود كما السابق، واصلت إرسال رسائل التحدي واتخاذ إجراءات من شأنها ترسيخ نهجها الجديد حيال هذا المضيق. جديد ذلك إعلان هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن خطة لإدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها كي تصبح قانونا نافذا. الهيئة أضافت في تصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بالمضيق إيراني محض، وأنه لن يسمح لترامب أو لغيره بالتدخل فيه. بموازاة ذلك حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. كما شدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، والحصول كذلك على تصريح من بحرية الحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. جاء ذلك في وقت ذكر فيه التلفزيون الإيراني أن مزيدا من السفن مرت من خلال المضيق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الحرس الثوري، آخرها 20 سفينة عبرت خلال 24 ساعة فقط. آلية التعامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ملف خلافي آخر بين الطرفين. فبينما أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال مع طهران حتى إشعار آخر، أفاد مسؤولون إيرانيون لوكالات أنباء أن طهران تعتبر الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مطلبا مصيريا. كما نقلت وكالة فارس عن مصادر تأكيدها بأن طهران ستحصل وبشكل فوري بموجب مذكرة التفاهم المحتملة على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة. تقارير إعلامية أمريكية وإيرانية ذكرت كذلك أن مسودة الاتفاق تتضمن بندا ينص على الإفراج التدريجي عن جزء من الأموال المجمدة وبحث إنشاء صندوق استثمار دولي لصالح إيران. الخلافات ذات الصلة بملف العقوبات لا تقتصر في حقيقة الأمر على العناوين الرئيسية مثل قيمة المبالغ التي سيفرج عنها، بل إنها تمتد كذلك إلى الآليات وأساليب التطبيق. فبينما تطالب طهران بخطوات عملية وسريعة لرفع القيود الاقتصادية، تفضل واشنطن نهجا تدريجيا يربط كل إجراء بمستوى التزام الطرف الآخر ببنود هذا الاتفاق. وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين وإيرانيين وتسريبات إعلامية
ثمة نقاط خلافية أخرى بين الطرفين، أبرزها الملف النووي ومسألة التعامل مع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وسط ذلك من فك الطرفان يطلقان تصريحات يؤكدان فيها أن كل منهما يمسك بزمام الأمور ولن يبرم اتفاقا لا يناسب مصالحه العليا، وإن كانت تتضارب مع رغبات الطرف الآخر وتعطل التوصل إلى اتفاق. فضلا عن ذلك، ما تزال آليات التحقق والرقابة الدولية على أي تفاهم محتمل تشكل نقطة تجاذب بين الجانبين، إذ تصر واشنطن على ضمانات تتيح مراقبة الالتزامات الإيرانية بشكل دقيق، بينما تؤكد طهران أن أي ترتيبات رقابية يجب ألا تمس سيادتها أو تتجاوز الأطر المتفقة عليها، ومن ذلك الآليات المتعلقة بالرقابة النووية وإجراءات الملاحة في مضيق هرمز.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. أهلا بك دكتور محمد. ومن واشنطن ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكم. أبدأ معك سيد ريتشارد. في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية التوصل لاتفاق أو مذكرة تفاهم مع الإيرانيين، تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية، كيف يفهم ذلك؟ هل هو في إطار الهدف الأمريكي بخنق الاقتصاد الإيراني وخنق إيران اقتصاديا وماليا؟
1: تحياتي لك ولمشاهديك. أعتقد أن ما نراه من الجانب المالي ومن الجانب العسكري هو جهود لإبقاء الضغط على الإيرانيين. اليوم وزير الحرب هاكسيث أكد أن الولايات المتحدة مستعدة تماما لاستكمال العملية العسكرية ضد إيران إذا ما فضل الرئيس أو إذا ما قرر الرئيس ذلك. وكما قلت، وزارة الخزانة لا تزال تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص إيرانيين، وهذه سوف يتم مناقشتها في مذكرة التفاهم ومباحثات ما بعد مذكرة التفاهم. ولكن قبل مذكرة التفاهم من الواضح أن الرئيس ترامب يريد الإبقاء على الضغط الأقصى على إيران، ولذلك هذا ما نراه في هذه الخطوات.
0: طيب دكتور محمد حسين هاشمي، خطة إدارة مضيق هرمز ستعرض على البرلمان الإيراني لصياغتها النهائية والتصويت عليها وإقرارها. الأساس القانوني الذي تستند عليه طهران في هذا الأمر في استحداث آلية في مضيق هرمز هي في واقع الأمر يعني الأساس ليس متينا، وهناك جدل قانوني حول ذلك. لا أريد أن أدخل في الجدل القانوني، لكن ما الهدف الحقيقي من هذه الخطوة؟ هل هو هدف اقتصادي بحت أم ورقة ضغط أيضا اقتصادية في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تفرض على إيران، أم أن الأمر يتعدى كل ذلك في إطار الرغبة الإيرانية بأن يكون لإيران سطوة وهيمنة إقليمية أكبر في المنطقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن مضيق هرمز كان مفتوحا للجميع ولم يتعرض له أحد ولم يطرح أصلا، وإن كان يعني أشير له من قبل في الإعلام، ولكن لم يكن هناك أي خطر يعرض مضيق هرمز قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. هذا المضيق باعتقاد الإيرانيين أن هذا المضيق سخر لأجل هذه الحرب ولهذا العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، بهذا المعنى أن كان هناك ممرا لحضور ودخول الكثير من الناقلات التي حملت السلاح للقواعد الأمريكية في المنطقة. ولذلك بعد هذا العدوان تغيرت النظرة الإيرانية لمضيق هرمز، وقالت إيران أني باستطاعتي ومن حقي أن أستفيد من جغرافيتي المشرفة على مضيق هرمز، أنا وعمان نستطيع أن ندير هذا الملف. ولذلك كان هناك في مجلس الشورى موضوع الآلية الجديدة التي يفكر فيها الإيرانيون، والآن مجلس الشورى الإسلامي يبحث هذه الآلية بالتعاون مع سلطنة عمان لأجل إيجاد حل لموضوع هذا المضيق. الآن نحن في حرب ضروس مع الإدارة الأمريكية والإسرائيليين، ولا ثقة لنا بهذا الجانب رغم ما يقال عن موضوع الحوار والتفاوض والورقة والاتفاق وما إلى غير ذلك. نحن يعني الإيرانيون والمسؤولين والعسكريون في إيران كلهم أيديهم على الزناد، لأن الاعتداءات السابقة جاءت في صلب التفاوض وبعدما وصلنا إلى نتائج نسبة طيبة.
0: هذا مفهوم دكتور محمد، ولكن يعني هل تعتبر إيران أن هذه الترتيبات المقترحة التي تحاول فرضها في مضيق هرمز والرسوم التي تجنيها بعد ذلك هي شكل من أشكال التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها إيران جراء هذه الحرب؟
2: لا، مضيق هرمز الآن أصل الموضوع الرسوم وما إلى غير ذلك، هذا في الواقع ضخم هذا الأمر. المهم أن إيران اليوم تستفيد من موضوع مضيق هرمز كورقة ضغط أمام الغطرسة الأمريكية وأمام الإملاءات التي لا تنقطع من قبل الإدارة الأمريكية على إيران. ولذلك إيران تستفيد من هذا كورقة ضغط وورقة ردع في هذا التفاوض الموجود بين إيران والولايات المتحدة.
0: طيب سيد ريتشارد شمايرر، استمعت إلى ضيفي هنا يقول إن مضيق هرمز هو عمليا ورقة ضغط تستخدمها إيران في ظل الضغوط الأمريكية، وإيران تقول إن الولايات المتحدة كذلك تستخدم النظام المالي والعالمي كسلاح سياسي. أليس السلوك الأمريكي هو من يدفع إيران للبحث عن أدوات ضغط اقتصادية وربما مالية وغيرها من الأوراق؟
3: Well, of course, it is the case.
1: نعم، إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من بدأتا التحرك العسكري الذي جعل هذين البلدين أي إيران والولايات المتحدة في حالة حرب. ونظرا لانعدام التوازن بين إيران والولايات المتحدة، فإن إيران سوف تسعى إلى تدابير غير متناظرة كإغلاق مضيق هرمز كجزء من ردها على الهجوم الذي تعرضت له من الولايات المتحدة. لذلك هذا ليس تطورا غير متوقع، ولكن ما يجب أن نقوم به الآن هو إنهاء النزاع. هذا ما تسعى القيام به مذكرة التفاهم، وعبر إنهاء النزاع يجب العودة إلى الحالة القائمة قبلها، أي أن مضيق هرمز هو ممر دولي مائي والدول المشاطئة لممرات دولية مائية ليس من المسموح لها أن تفرض رسوما على مرور الشحن والسفن من هذا الممر. لذلك إيران مصرة على أن ترفع الولايات المتحدة حصارها، والولايات المتحدة مصرة على أن تسمح إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز. وأعتقد أن هذا ما سنفضي إليه عندما نصل إلى مذكرة التفاهم وحل النزاع.
0: طيب سيد ريتشارد، يعني من بين نقاط الخلاف الأخرى هي نقطة الأصول الإيرانية المجمدة. لماذا تتمسك الإدارة الأمريكية بالأصول الإيرانية المجمدة وترفض الإفراج عنها، وهو جزء من النقاط التي تعطل التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه؟
1: أنا أتفق، وأعتقد أن حاليا النقطة العالقة الأساسية التي تحول دون إنهاء مذكرة التفاهم هي المسائل المالية، لأني أعتقد أنه في المسألة النووية سيكون من الكافي لترامب أن تعلن إيران أنها لن تسعى إلى حصول على سلاح نووي، ومن ثم تفاوض حول كيفية توثيق ذلك. وأعتقد في مضيق هرمز والحصار يمكن حلهما أيضا. لذلك النقاط المتبقية هي النقاط المالية، وأعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تستعمل ذلك كضغط مستمر، ولكن أيضا تريد العمل مع حلفائها في الخليج لضمان أن أي أموال يعاد توطينها إلى إيران أن لا يساء استخدامها لأغراض مثلا لبناء صواريخ باليستية أو دعم الوكلاء، بل لإعادة البناء. لذلك أعتقد أنه ثمة جهود تبذل لضمان أن أي أموال ترجع إلى إيران أن تستعمل لإعادة البناء، وهذا ما يحتاجونه في إيران.
0: طيب دكتور محمد، قلت قبل قليل إن مضيق هرمز هو يستخدم كورقة ضغط من قبل إيران الآن. هل تحاول طهران تحويل موقعها الجغرافي إلى أداة تفاوض اقتصادي مع الولايات المتحدة وحتى مع دول العالم؟
2: طبيعي أن تستفيد من كل أوراقها ومن كل إمكانياتها، إن كانت الإمكانيات المتعلقة بالجانب العسكري أو بالجانب الجغرافي. إيران تستفيد من جغرافيتها ومن ديموغرافيتها ومن كل الإمكانات والأوراق التي يمكن أن تتوفر. ولكن اسمح لي أن أشير إلى نقطة أشار لها الضيف من أمريكا. لا دخل لأمريكا نحن ماذا نفعل، هم يعملون على فرض العقوبات القصوى بحق إيران. يعني ولذلك إيران تقول لا نثق بهذا الجانب إلى أن يبدأ عمليا في موضوع هذه المذكرة ومذكرة التفاهم. الاتفاق أن تدفع أن ترفع الولايات المتحدة عن الأصول المجمدة الإيرانية وهذه المرحلة وهذا الإجراء هو إجراء تنفيذي ينبغي أن يحصل قبل كل شيء. وباعتقادي أن التأخير الحاصل في توقيع المذكرة يعود إلى هذا الجانب بالذات، لأن كانت هناك رحلة أو سفر أو مفاوضات أجراها رئيس المجلس الشورى ورئيس المفاوضين الإيرانيين الدكتور الذي زار قطر مع وزير الخارجية رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى الإسلامي
0: قاليباف.
2: كانت زيارته تنصب على هذا الجانب، أنه لا بد للولايات المتحدة من إجراء عملي لكي تبدأ الثقة بالعمل في باقي البنود من الورقة.
0: إذن تتفق أنت وضيف الأمريكي على أن الأمور المالية هي من تعطل التوصل إلى هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة، ولكن يعني ترى دكتور محمد أن الابتزاز الأمريكي عبر تجميد الأصول، والجانب الإيراني يرى ذلك، يعني أن هذه الطريقة الأمريكية هي عملية ابتزاز، لكن في ذات الوقت إيران تمارس نوع آخر من الابتزاز في مضيق هرمز، بابتزاز دول الجوار، بابتزاز دول العالم والسفن والناقلات التي تمر من هذا المضيق الدولي.
2: يا سيدي، هذا بالنسبة إلى الدول المنطقة، نحن نتعامل بشكل آخر غير موضوع الولايات المتحدة والعدوان الأمريكي الإسرائيلي. موضوع مضيق هرمز، الآن إيران أعلنت أكثر من مرة أنها بالتعاون وبالتنسيق مع الجانب العماني وحتى بالتنسيق مع الدول الخليجية، ولكن بعد هذه المرحلة، بعد مرحلة الحرب، سنتفق مع الإخوة في الدول الخليجية ومع الجانب العماني بشكل دقيق لكي يكون هذا الممر آمن لكل البواخر والناقلات التي تنقل النفط والغاز والتجارة وما إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك إيران مصرة أنه بعد انتهاء الحرب ألا تسمح لأي ناقلة أو سفينة تحمل أسلحة أمريكية أو إسرائيلية إلى القواعد الموجودة داخل المياه الخليجية.
0: سيد ريتشارد، استمعت إلى ضيف الدكتور محمد يقول إذا كانت بما معناه إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر نفسها حامية لحرية التجارة العالمية وتركز على ما يجري في مضيق هرمز، فكيف تبرر لنفسها الاستيلاء على أموال دولة أخرى وتمنعها من الاستفادة وتحرمها من التصرف بهذه الأموال، وهو سبب أساسي في تعطيل التوصل إلى اتفاق؟
1: بالطبع أن العقوبات ضد إيران التي تضمنت تجميد أصول لم تزل قائمة منذ فترة طويلة، وهدفها لازال وكان تغيير محاولة تغيير المسلك والسياسات الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، حيث إيران خصبت كميات كبيرة من اليورانيوم بنسب عالية، كما دعم الوكلاء من قبل إيران والصواريخ الباليستية الإيرانية. لذلك تم عدة سياسات من قبل الحكومة الإيرانية تود الولايات المتحدة أن ترى تغييرا فيها، وهذه العقوبات القائمة منذ سنوات هي تسعى لتغييرها. لذلك إذا ما جعلنا من الممكن إنهاء النزاع والمفاوضات أن تصبح على أكثر المسائل أهمية كالبرنامج النووي، من ثم العودة إلى ما كانت عليه المفاوضات قبل 28 من فبراير، والعودة إلى الملاحة في مضيق هرمز، وعودة إيران لبيع نفطها، ومن ثم كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني لضمان أن لا تحصل على سلاح نووي.
0: ولكن هل ترى أن احتجاز أو مصادرة الأصول الإيرانية المجمدة وسيلة مشروعة للضغط على إيران؟
1: إن الولايات المتحدة استعملت كما ضيفك تحدث عن استعمال إيران أي وسيلة ضغط وتأثير لمحاولة تغيير، أي بحالة الولايات المتحدة لتغيير سياسات إيران. لذلك هذا لم يزل قائما منذ فترة طويلة، وأعتقد أنه أمر مشروع بالطبع أن يكون ذلك أفضل من الخيار العسكري، ولكن في نهاية المطاف إذا ما بإمكاننا حل المسائل دبلوماسيا، فأعتقد أن بإمكاننا أن نرفع هذه العقوبات الاقتصادية، لأنه سوف يكون ثمة سياسات نأبه بها ونعمل عليها. لذلك نأمل أن نرفع العقوبات وأن تضمن إيران عدم حصولها على سلاح نووي.
0: دكتور محمد، إلى أي حد تؤثر هذه العقوبات الأمريكية التي تفرض تباعا على إيران، رغم أن إيران تعودت على هذه العقوبات الآن؟ يعني قلت إن الجانب المالي هو عنصر أساسي في تعطيل التوصل إلى هذا الاتفاق، بالتالي في حال توصلت الإدارة الأمريكية إلى قرار بإمكانية الإفراج عن جزء من هذه الأموال المجمدة، هل هذا سيسهل كثيرا التوصل إلى الاتفاق؟
2: باعتقادي أن إيران مصرة على تأمين كافة المصالح الإيرانية للشعب الإيراني، يعني إيران لا يهمها ولا تكترث بما تقوله الإدارة الأمريكية أو بما تريد أن، يعني إيران في الدرجة الأولى تلاحق موضوع إحقاق الحقوق الحق للشعب الإيراني وتأمين المصالح الإيرانية. ولكن أنا بدي أقول للضيف من أمريكا، هل من حق أمريكا أن تدعم الكيان الصهيوني الذي قام بإبادة كبيرة للشعب الفلسطيني وفي الهجوم على دول المنطقة بأجمعها وآخرها الهجوم على الجمهورية الإسلامية؟ هل من حق الإدارة الأمريكية أن تقف وأن تدعم وأن تبعث الأسلحة والأموال المتواصلة، يعني الجسر الجوي لدعم الكيان الصهيوني لضرب الفلسطينيين في فلسطين، واليوم لضرب إسرائيل للبنان؟ طيب. والوحشية الإسرائيلية في لبنان اليوم كما يشهدها العالم، هل من حق الإدارة الأمريكية أن تدعم هذا الحليف وهذا الوكيل في المنطقة بضرب الشعوب، شعوب المنطقة، وبعدين تدعي علينا أنها تريد الأمن والأمان لهذه المنطقة؟
0: طيب، من يمتلك الورقة الأقوى اليوم دكتور محمد، بواقعية واشنطن التي تسيطر على النظام العالمي المالي، أم طهران التي تمتلك موقعا أو تسيطر على موقع استراتيجي مهم وهو مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية العالمية؟
2: اليوم إيران تعيش وتحارب وتدافع عن أرضها وفي أرضها، وهؤلاء الذين جاءوا من وراء البحار ومن آلاف الأميال يريدون أن يتدخلوا في كل شاردة وواردة في الداخل الإيراني وفي داخل المنطقة، باعتقادي أن إيران قوية بمجتمعها بشعبها بإمكانياتها بجغرافيتها وبمضيق الهرمز وبالملف النووي الذي تملكه والتي صنعته بأيدي شبابها وعلمائها، كل هذه الأوراق تمتلكها إيران ولحد الآن لم تستطع، يعني كل ما قامت به الإدارة الأمريكية والإسرائيليون من فائض القوة في الحرب 12 يوم وبعدها في الحرب اللي امتدت إلى 40 يوم لم يستطيعوا أن يحققوا شيئاً استراتيجيا لهم في إيران. ولذلك أنا باعتقادي أن إيران واقفة وصلبة وثابتة وصامدة في موقفها وفي شروطها. طيب. التي ترفضها.
0: شكرا لك دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. الشكر موصول أيضا لضيفي في واشنطن ريتشارد شمايرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا لكم معنا.

0: في لبنان لم يعد السؤال ما إذا كانت الحرب مستمرة، بل إلى أين تتجه. إسرائيل تعمق عدوانها كل يوم، حزب الله يوسع مدى قصفه، بينما يراوح المسار السياسي مكانه. رئيس الحكومة نواف سلام يقول إن المفاوضات تمثل الخيار الأقل كلفة. هنا تحديدا تبدو المعضلة اللبنانية، كيف يمكن التفاوض تحت النار؟ وهل يهدف التصعيد الإسرائيلي إلى فرض أمر واقع جديد قبل أي اتفاق؟ إذن لا جسر للهوة الواسعة بين ما يجري في الجنوب اللبناني من اعتداءات إسرائيلية مستمرة وما يتعلق بمسار المباحثات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن، إذ يبدو التباين واضحا حتى في التصريحات الصادرة عن الرئاسة اللبنانية وتلك المعلنة من قبل وزارة الحرب الإسرائيلية. الرئاسة اللبنانية أفادت في بيان لها أن الوفد المفاوض في واشنطن أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار، وأعلنت انطلاق تحضيرات الجولة المقبلة التي ستجري في 2 و3 يونيو. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون برئيس الوزراء نواف سلام في قصر بعبدة. سلام قال إن المفاوضات تخوضها الحكومة باسم اللبنانيين جميعا. لنستمع.
1: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: وفي ذات الوقت تؤكد مصادر لبنانية رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان لا يرى مصلحة في مقاطعة المفاوضات، وأن موقفه منها رهن الجولة القادمة المقررة في 2 و3 يونيو المقبل. وتشير المصادر اللبنانية إلى أن الانسحاب يخدم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستكمال التمدد الإسرائيلي داخل بلدات الجنوب، موضحة أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها معطى أساسي لتحديد مصير المفاوضات. وفي الجهة المقابلة تحدث الوسيط الأمريكي عن مباحثات مثمرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وتذكر وزارة الحرب في بيان لها أن هذه المباحثات المثمرة وفق وصف البيان ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين. ويضيف البيان أن نتائج هذه المباحثات وما أسفرت عنه من تقدم ملموس على حد ما جاء فيه ستسهم بشكل مباشر في توجيه المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية والمقرر استئنافه الأسبوع المقبل. أما الجانب الإسرائيلي فقد أعلن رفضه القاطع لمطلب الانسحاب من الجنوب اللبناني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم قولهم إن بيروت طالبت خلال مباحثات واشنطن بانسحاب إسرائيل من كامل المواقع التي تحتلها في الجنوب، إلا أن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط الأمريكي رفضهم لهذا الطلب. ويبرز هنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضح جليا مدى هشاشته على الأرض. تكشف مصادر لبنانية لصحيفة العربي الجديد أن إسرائيل مصرة حتى الآن على مواصلة عملياتها وتوسعها في جنوب لبنان. وفي كباريس اجتماع واشنطن أيضا أن الجانب اللبناني أكد أنه وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة وشرع في تنفيذها، لكن عراقيل عديدة حالت دون ذلك. وتشدد مصادر في تصريحات للعربي الجديد على أن استمرار الغارات الإسرائيلية وتواصل احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية في الجنوب هي أبرز تلك العراقيل. وفي هذا السياق يعلن الجيش اللبناني في أحدث بياناته عن إصابة عسكريين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق عام بقضاء النبطية. ويضيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى عدة قرى وبلدات شمال نهر الليطاني، بينها زوتر الشرقية وشقيفرنون، وأصبحت على تخوم مدينة النبطية جنوبا. التصعيد الإسرائيلي على الجنوب قابله حزب الله بتوسيع مدى قصفه لبلدات في الجليل، وهو ما قبله وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالدعوة إلى تدمير الضاحية الجنوبية. لنستمع.
2: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع رحب بضيفي من بيروت توفيق شومان الصحفي والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ توفيق. يعني هذه المفاوضات التي تجري في واشنطن تحت النار مع التصعيد الإسرائيلي الذي يتكثف ويتعمق ويتوسع مساحة في جنوب لبنان، ما الذي تحقق حتى الآن من هذه الجولات؟ وما هو المأمول من الجولات القادمة؟
3: تحياتي إليك وإلى كل المشاهدين. يعني أبدأ بالإجابة من الموقف الذي أطلقه اليوم رئيس الحكومة نواف سلام واستمعنا إليه على شاشة العربي قبل قليل. قال بأن النتائج غير مضمونة وأضاف إليها أيضا لا النافية. قال لا، يعني هو طرح تساؤلا وأجاب بلا النافية، يعني النتائج غير مضمونة وبالتالي لبنان أمام مسار متاهة حقيقة. بمضمون الإجابة أيضا يعني يمكن أن نتطرق إلى ما تقوله المصادر الرسمية اللبنانية، وأنا أعي ما أقول بأنه لم يتحقق شيء لغاية الآن، وبالتالي قدم الأمريكيون والإسرائيليون المسار الأمني على المسار السياسي. لذلك أنه بعد يعني في الثاني والثالث من الشهر المقبل شهر حزيران يونيو سوف يكون هناك مسار دبلوماسي والجولة الرابعة، ولكن سبقه كما هو معروف يوم أمس المسار الأمني. لماذا المسار الأمني؟ لأنه وفق الرؤية الإسرائيلية وكما يصرح القادة الإسرائيليون قادة الاحتلال وأيضا المسؤولون الأمريكيون بأن الخرق يجب أن يكون على المسار الأمني، وإذا لم يحدث خرق على المسار الأمني لن يكون هناك تقدم أو أي خرق على المسار الدبلوماسي. إذن الأمن أولا الأمن أخيرا. في التفاصيل ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن هناك مجموعة من الرؤى المطروحة على الجانب اللبناني. نبدأ مما قاله وزير الخارجية الأمريكية في 28 نيسان أبريل الماضي عن تشكيل لواء خاص داخل الجيش اللبناني تكون مهمته التصدي للمقاومة اللبنانية أو لحزب الله. طبعا لبنان الرسمي رفض هذا الطرح وقالوا هذا، يعني وزير الخارجية الأمريكية قال ما قلته أنا قبل قليل في حوار تلفزيوني واضح ودون أي مواربة. المسألة الثانية، هم يطالبون بتنسيق أمني أمريكي إسرائيلي، أقصد قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من ذلك أيضا يطالبون تشكيل غرفة عمليات مشتركة أمريكية إسرائيلية لبنانية، ربما يعني بحسب ما يقوله الإسرائيليون يكون موقعها في منطقة الناقورة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وهناك رؤية رابعة أيضا تتعلق إذا تعذر تشكيل غرفة أمنية إسرائيلية أمريكية بجغرافيا ما أو بمكان ما نذهب إلى غرفة عمليات أمنية إلكترونية. يعني لاحظ الشراكة الأمنية التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي. فوق ذلك أيضا يعني يطالب الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمنطقة تجريبية. ماذا يعني منطقة تجريبية؟ المنطقة التجريبية يعني بأن إسرائيل وبأن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة يعملان على تجريب قدرات الجيش اللبناني وعلى تجريب القرار السياسي اللبناني بالبدء في عملية نزع سلاح حزب الله أو المقاومة اللبنانية.
0: وما هو موقف الدولة اللبنانية أستاذ توفيق؟ ما هو موقف الدولة اللبنانية من ما يعرض عليها من هذه النقاط التي أشرت إليها، وخاصة التركيز على الجوانب الأمنية وإهمال الجوانب السياسية؟
3: يعني قبل انطلاق المسار الأمني يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الجمعة بالتحديد، سربت معلومات يعني مسنودة إلى مصادر رسمية لبنانية بأن لبنان الرسمي يرفض هذا، ولكن الإسرائيليين يصرون، والأمريكيون عازمون أيضا. لذلك المسار الأمني مع التعقيدات والشراكة التي ذكرتها قبل قليل هي الأرضية التي دعت واشنطن وتل أبيب إلى فصل الأمني عن السياسي وتقديمه، وتقديم الأمني على السياسي. هذا في جانب، لكن في جانب آخر هم يختبرون ماذا يمكن أو ماذا عسى الدولة اللبنانية فاعلة، هل لها القدرة وهل لديها الإرادة أيضا، وهذا ما يقوله أيضا الإسرائيليون والأمريكيون. يعني إذا كان في إرادة سياسية عند الجانب اللبناني الرسمي أنه هذه الإرادة يجب أن تتحول إلى قدرة ميدانية على الأرض، يعني إشعال الجبهة الداخلية اللبنانية. طبعا الدولة اللبنانية بالنسبة لها حتى الآن تقول بأن هذا خط أحمر ولا يمكن أن توافق عليه، ولكن هذا هو الطرح الإسرائيلي وهذا أيضا هو الطرح الأمريكي.
0: وهل هذا يتفق أستاذ توفيق؟
3: الإجابة الأولى حول ما قاله رئيس،
0: وهل هذا يتفق مع ما يطرحه البعض أن آفاق الحل والخروج من هذا المأزق الحالي ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة، وكل الطرق في لبنان تؤدي إلى الصدام الداخلي، هل تتفق مع ذلك؟
3: لا، كل الطرق في المسار التفاوضي نعم معدومة، ومرة أخرى أيضا يعني أستحضر ما قاله رئيس الحكومة بأن النتائج غير مضمونة، وأوافق يعني على توصيفك للنتائج المتوقعة والمقدرة أيضا بأنه نتائج معدومة. لكن على المستوى السياسي الداخلي، على المستوى الصدامي الداخلي، لا أعتقد بأن بعض الدولة اللبنانية يمكن أن يغامر بمواجهة في الداخل. وفي الجانب الآخر أيضا بإمكاني أن أؤكد بأن حزب الله وحركة أمل وهما الحليفان الموصوفان بالثنائي أيضا ليس لديهما مثل هذا القرار ولا مثل هذه الرغبة، ولكن الإسرائيليين يصرون على الصدام ويصرون على إشعال جبهة داخلية. هلأ عناصر إشعال جبهة داخلية غير متوفرة، لذلك يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع عملياته العدوانية في الجنوب اللبناني. ولاحظنا منذ يوم أمس، منذ ما قبل يوم أمس يعني في الأيام الثلاثة الماضية، بأن الجنوب اللبناني أصبح كله تحت أو في داخل دائرة النار الإسرائيلية. لم يعد هناك أي بلدة أو قرية أو مدينة وصولا إلى عاصمة الجنوب صيدا الذي استهدفها العدوان الإسرائيلي قبل يومين وسقط 5 شهداء.
0: طيب، وإذا كانت أستاذ توفيق،
3: هذا هو رد يعني على يعني رد على الحكومة اللبنانية،
0: وإذا كانت هناك قناعة لبنانية بأن التوصل إلى أي اتفاق يعني أمر يبدو مستحيلا في ظل هذه المفاوضات، وبالوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تكثيف غاراتها على الجنوب وتعميق سيطرتها في مناطق في جنوب لبنان، لماذا تصر الدولة اللبنانية على الاستمرار في هذه المفاوضات؟ وهل خيار الانسحاب من هذه المفاوضات وارد؟
3: حتى الآن غير وارد هذا الانسحاب، ولكن أنا أعرف بأن بعض في الحكومة اللبنانية وربما رئيس الحكومة أيضا لم يكن متحمسا لمفاوضات كهذه، زائد أيضا أصوات لبنانية من بيئة رئيس الحكومة تدعو إلى الانسحاب. لكن دخلت الدولة اللبنانية مداخل السوق التفاوضي، وأظن بأنه بات من الصعب، لا أقول من المستحيل، على الأقل بات من الصعب الآن أن تنسحب. ولكن بدأت أصوات مؤيدة يعني للمفاوضات تقليديا بدأت تقول بأنه لبنان على الأقل يمكن أن نتخذ موقفا، إما أن تتراجع وتيرة الاعتداءات أو يخفض التصعيد، لا أقول وقف النار، بس طالما أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بما يقوم به من اعتداءات ومن عدوان مستمر تهجيري وتفجيري، وحتى تفجير التاريخ في اعتداءاته على مدينة صور الكنعانية الفينيقية، يعني يحاول إبادة التاريخ فيها، أنه على الأقل يمكن أن يتخذ لبنان موقفا يعلق في المفاوضات. هذه أصوات كانت غير موجودة قبل فترة وأخذت قبل أسبوع، ولكن منذ أسبوع ولغاية الآن بدأت ترتفع وتتوسع هذه الأصوات. يبقى على الدولة اللبنانية أن تتخذ موقفها، وبالتالي هذه الوعود التي يقدمها الأمريكيون واضح تماما ما هي أثمانها وما هي تكاليفها على الأرض: استمرار العدوان، توسيعه، والوصول إلى حالة توحش غير مسبوقة على الإطلاق.
0: أشكرك جزيلا توفيق شومان، الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا لك.

السياق لا يتعلق الأمر هذه المرة بحملة أمنية أو عملية عسكرية عابرة. رئيس الوزراء علي الزبيدي يفتح أحد أكثر الملفات حساسية منذ سنوات، ملف السلاح خارج الدولة. الحكومة تقول إنها ماضية في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، لكن فصائل مسلحة نافذة ترفض التخلي عن سلاحها وتربط مصيره بملفات إقليمية تتجاوز حدود العراق. فهل ينجح الزبيدي حيث أخفق من سبقوه؟ وهل يستطيع العراق الانتقال من دولة تتقاسمها مراكز القوة إلى دولة تحتكر وحدها قرار السلاح؟ إذن يعود ملف الفصائل المسلحة في العراق ليبرز كأكثر الملفات حساسية في وجه حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزبيدي، ذلك أنه شكل الجزء الأكبر من مطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة العراقية مقابل رفع العقوبات أو إلغاء تلك التي كان يلوح بها الرئيس الجمهوري. واللافت في الأمر أن عددا من وسائل الإعلام العراقية تحدثت أيضا عن إعادة هيكلة الحشد الشعبي أكثر تشكيلات الفصائل تسليحا وعددا وعدة، والذي يتبع مباشرة القوات النظامية العراقية منذ عام 2016 وينبني على المكون الشيعي بنسبة تقترب من 90%. ويتعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالمضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز قوة العراق وسيادته والانفتاح على بناء علاقات إقليمية ودولية. وتبدو العشائر العراقية خزانا لا ينضب من المقاتلين الذين ينضوون تحت لواء الفصائل المختلفة. ويكشف تأكيد رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع مع مجموعة من شيوخ العشائر دعمه هذا المكون الاجتماعي، يكشف تعويل الحكومة الجديدة على دور أكبر لشيوخ العشائر في مسار حصر السلاح بيد الدولة. هذه الدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لقيت ترحيبا من قبل زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، الذي أعلن قبل أيام انفكاك مقاتلي سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة. إعلان الصدر سرعان ما انتقل إلى مرحلة الإجراءات العملية بعد إعلان اللجنة التي شكلها عقد اجتماعها الأول وبدء العمل رسميا على تنفيذ هذا القرار. من جانبه أشاد الزيدي بالخطوة ودعا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وذلك لضمان حماية العراق وصيانة سيادته وتعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقا من مبدأ أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون. وفي نفس السياق دعا رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي إلى استمرار هذه الخطوات التي تسهم في حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بالدستور والقانون وتجنيب العراق أي توترات أو انقسامات. وأمام هذا المسار يبدو موقف فصيل سرايا أولياء الدم خارجا عن هذا التوجه. يفيد بيان صادر عنه أنه يرفض بتاتا تسليم السلاح أو التنازل عن القتال قبل إنهاء ما وصفه بالاحتلال. أما فصيل كتائب حزب الله العراقي أبرز حلفاء إيران في العراق فقد كان موقفه غريبا بعض الشيء، إذ رفض مناقشة الانصهار في الجسم الحكومي وعرض شراء السلاح من الفصائل المتخلية عنه.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من بغداد معن الجبوري مستشار وزارة الدفاع العراقية سابقا. أهلا بك أستاذ معن. رئيس الوزراء العراقي جدد تمسكه بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، لكن السؤال، هل يملك علي الزيدي فرصة حقيقية لتنفيذ مشروع حصر السلاح، وما هي أبرز المعيقات التي تواجه رئيس الحكومة الجديد؟
1: مساء الخير والسادة المشاهدين. واضح أن الأدوات ضعيفة التي يمتلكها كما نعلم، لأنه لا يزال هناك إصرار من كثير من الفصائل بامتلاك السلاح وعدم تسليمه، بل ظهرت تغريدات ذات صبغة مستفزة للحكومة العراقية وللقوات المسلحة العراقية عندما أعلنت بعض الفصائل أنها على استعداد لاستلام السلاح الثقيل للفصائل التي تريد أن تسلم السلاح، باعتبار أن الجيش غير مؤهل وغير متخصص في استلامها. وهذه تمثل حقيقة حالة استفزاز لا يمكن قبولها لا من الحكومة ولا من القوات المسلحة، علما أن المعوقات هي الجانب الإيراني كما هو معلوم، لأن نعلم أن الفصائل التي لا تزال تصر على عدم تسليم السلاح وعلى أن يكون ارتباطها عقائديا بالنظام الإيراني. وآخر ما صرح به قبل فترة قاآني بعد زيارته للعراق بأن هذا السلاح هو سلاح إيراني ولا يحق حتى للفصائل أن تسلمه للحكومة العراقية، وهذا كلام خطير، يعني تدخل سافر من النظام الإيراني في الشأن العراقي، لأنه يعطي رسالة أولا أن هناك سلاح إيراني وهناك فصائل تابعة عقائديا وإداريا إلى النظام الإيراني تعمل بأمرتي. وعذري في ذلك قبل أيام، يعني ما حصل من استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات الشقيقة، علما يعني أن إيران حتى إيران في حالة هدنة.
0: صحيح. طيب، قلت أن الأدوات التي تملكها الحكومة العراقية ضعيفة، ما الخطوات العملية التي يجب أن تبدأ بها الحكومة لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف؟
1: أولا يجب أن تستفيد من الدعم الأمريكي، هذه ناحية مهمة، لأن نعلم أن القرار الأمريكي هو عدم السماح لأي فصيل مسلح أن يشترك في الحكومة وأن لا يبقى هذا السلاح موازي لسلاح الدولة خارج سيطرتها، هذه ناحية. ثانيا القوى السياسية الأخرى الآن كلها رافضة، يعني المكون السني، المكون الكردي، قسم كبير من المكون الشيعي، وآخر ما متغير حصل يغير المعادلة هو التيار الصدري عندما أعلن قبوله على تسليم السلاح وعلى فك ارتباط سرايا السلام من أي سلاح وأي ارتباط مسلح. هذه تضع الفصائل في زاوية حرجة، ونحن نعلم أن هذه الفصائل عدد منتسبيها يعني بضعة آلاف، ليس بالأعداد الكبيرة. تصدر يجب أن يتم استصدار قرارات تجريم هذا السلاح إذا ما تم استعماله خارج سيطرة الدولة، وأن يحدد سقف زمني لهذه الفصائل بأن تسلم سلاحها وفق القانون العراقي وفق الدستور العراقي، وأن يفك ارتباطها مع الجانب الإيراني. يعني هذه أمور تسبب ضياع العراق الآن، لأن اعتبر العراق ضمن المحور الإيراني في حرب الأربعين يوم التي انتهت، وتم استهداف العراق من أكثر من جانب، من إسرائيل، من أمريكا، في الداخل العراقي إيران تقصف أيضا بحجة وجود معارضين مسلحين إيرانيين في كردستان. إذن لابد من أن أجرم السلاح وتتخذ قرارات فعلية، وأستفيد من الدعم الأمريكي الكبير في هذه الناحية. طيب، لأنه لابد من أن يكون عامل العصا والجزرة، يعني تعطى لهم الأريحية في أن يسلموا سلاحهم للدولة ويدخلوا العملية السياسية.
0: ولكن رغم ذلك يعني أستاذ معن، بعض الفصائل رفضت بشكل واضح تسليم السلاح ما دام هناك احتلال في العراق. إذا مضت الحكومة في هذا المشروع، هل هناك خشية من حدوث توترات أمنية وسياسية داخل العراق، أم أنه يمكن الوصول إلى صيغة ما تضمن احتكار الدولة للسلاح وبالمقابل دون الدخول في أي صراعات داخلية؟
1: أعتقد ليس من السهولة أن تحل هذه السردية. يعني هناك على سبيل المثال بعض الفصائل ادعت، وهذه أيضا يعني حالة حقيقة غريبة، أنها لا تسلم السلاح إلا لظهور المهدي، يعني ربما تستغرق مليون عام قادمة. وطبعا هناك إشكالية أيضا في أنه الموقف الحكومي يجب أن يتجرد. يعني نحن نعلم هناك منظومة شيعية حاكمة، وهذه المنظومة تعتبر السلاح جزء من حمايتها. فإذا ما بقينا في هذه المعادلة وعدم الاحتكاك وعدم اعتبار هذا السلاح سلاح إرهابي، سنقع في مطبات كثيرة. يعني خصوصا أن احتمالية عودة الأزمة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران قائمة، لا تزال كل الاحتمالات والسيناريوهات مطروحة يعني على الأرض. فالنا يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات فعلية، وأن أستفيد من الزخم أولا المحلي كما ذكرت العراقي، لأن قوى شيعية الآن رافضة لوجود السلاح هذا خارج سيطرة الدولة، السنة، الكرد، المكونات الأخرى، المحيط الإقليمي العربي، وإضافة إلى ذلك المحيط الدولي، وبعض هذه الفصائل مصنفة على قائمة الإرهاب، وهناك حتى إغراءات من أمريكا.
0: وبالتالي هل يحتاج العراق إلى تسوية
1: $10 مليون؟
0: هل يحتاج العراق إلى تسوية سياسية شاملة قبل الشروع في هذا المشروع؟
1: نعم، هذه مسألة حقيقة لا بد منها، ولا بد يقينا أن تعلم المنظومة الحاكمة خصوصا الأغلبية هنا، الإطار التنسيقي وأغلبية الأحزاب الشيعية، بأنه لا بد من أن يكون هناك مشاركة فعلية للجميع، وأن هذا السلاح يحيد بالكامل. أما أن تبقى هذه المنظومة كما ذكرت، يعني من إيران إلى المراجع إلى الحكومة العراقية إلى حزب الله في لبنان وغيرها، أن يعتبروا هذا السلاح حماية للمنظومة الشيعية،
0: وضحت الفكرة.
1: هذا أمر حقيقة يجر العراق، ليس العراق فقط، المنطقة كلها في الشرق الأوسط للأسف ستدخل في متاهات كبيرة، لأن لا يمكن أن يتم.
0: هذا ما سمح به الوقت لهذه المقابلة. أشكرك جزيلا
1: في سنة قادمة.
0: أشكرك جزيلا معنا الجبوري، مستشار وزارة الدفاع العراقية سابقا، كنت معنا من بغداد، شكرا لك. إذن هكذا تنتهي الأخيرة لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية أخرى مع حامد الناظر، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه، وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. وكان حزب الله قد عمق مداريات استهدافاته في إسرائيل يوم أمس لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد نهرية كرم إيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها.

وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطته التعليمي وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بالتزامن مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان واتخذ مجموعة من القرارات المهمة، منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطالب الجيش السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لابد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. واستهدف الجيش الإسرائيلي بغارات محيطة مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية جنوبي البلاد. وفي مداخلة سابقة لمراسلتنا بمدينة صور لخصت لنا مجمل التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية.
2: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد الخطر، خطر الصواريخ وخطر المقاتلات عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذه العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات الانقلابية. أوامر إخلاء غارات أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله وهو يسعى لتدميرها. قام بعمليات التطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701 لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيلية، عمليات نسف في عريض دبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، عند مشارف الغندورية قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر السفر باتجاه الغندوري. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ، ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء، وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا، في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي، مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. وهذا يأتي بعد انذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية، عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع الثاني والثالث من يونيو حاسما في هذا الإطار.
0: هذا وتتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة، تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباك؟
3: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل، الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم، إسرائيل ماتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي. المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية، أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية، بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، وأدبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسريا، إما جزئيا أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث، ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخرا تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف التي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة الشقيف. القلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والسهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. سلام أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
4: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
4: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن.
5: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة، بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
0: ومع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة الشقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني.
6: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني، قلعة تاريخية لم يعد ممكنا التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطان والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
7: لسوء الحظ أن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
6: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. وأضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. هذا واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية الحصار البحري على إيران.
8: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
9: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
8: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران، وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية، تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
0: ولخص مراسلنا في طهران مجمل المواقف الإيرانية بخصوص وضع مضيق هرمز وسير ملف المفاوضات مع واشنطن.
10: يعني لم يكن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين اليوم فيما يتعلق بالأنباء حول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن، ولكن بحسب وكالة تسنيم والمصادر الميدانية التي نقلت عنها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما دفع ربما مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إلى إصدار بيان حذر فيه من عدم الالتزام بالقواعد التي كانت إيران قد أكدت عليها فيما يتعلق بالعبور والحركة داخل مضيق هرمز، وحذرت بشكل كبير أيضا السفن العسكرية التي قد تقترب محاولة فتح مضيق هرمز، وقالت بأنه ستلاقي ردا شديدا. في هذا الإطار وتعليقا ربما على تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ورفع الحصار مع بقائه عمليا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن دونالد ترامب يثبت بأنه يخون الدبلوماسية مرة ثالثة. هذا تزامن مع إعلان هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني عن المضي قدما في مشروع قرار من أجل قوننة عمل القوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت عنه وقالت بأنها تجري مشاورات، وصفها وزير خارجية إيران عباس عراقشي بأنها بناءة مع نظيره العماني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا عبور 20 سفينة وناقلة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. ولكن أيضا بالتزامن مع كل هذا سرب التلفزيون الإيراني أجزاء أخرى متعلقة بمسودة مذكرة التفاهم التي قال بأنها غير رسمية ولا تزال تتناقل بين طهران وواشنطن للوقوف على صيغة نهائية لها. سرب نقطتين متعلقتان بمضيق هرمز. مضيق فيما يتعلق بمضيق هرمز قالت التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المذكرة بأن السيادة الكاملة لإداء على مضيق هرمز هي بيد إيران بحسب المذكرة، وإدارة المضيق على بيد مضيق هرمز كذلك. وأكد بأن أمريكا وافقت على تسليم إيران 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. وهذا ما أكده حسين قرمانزادة عضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تركز بشكل أساسي على أخذ ضمانات بشأن استرجاع هذه الأموال الإيرانية دون أن يكون هناك عراقيل. بالتزامن مع كل هذا، قائد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جافاني، وكذلك معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، أكدا الجهوزية العسكرية بشكل كبير للتعامل مع أي عودة للقتال. وهذا ما توقعه ربما المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، رغم أنه قال بأن المفاوضات تمضي قدما إلى الأمام.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها عطلت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت سفينة شحن البضائع ليانستار التي ترفع علم جامبيا، وأنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا لها مع إبلاغها بأنها تنتهك الحصار أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها.

0: وللمزيد حول ملف المفاوضات مع إيران ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، أهلا بك، هل من جديد في التصريحات والمواقف في واشنطن فيما يتعلق بهذه المفاوضات؟
1: صمت مطبق منذ يوم أمس وحتى الآن، لا جديد ولا أي إعلان ولا اعتماد للخطة أو لمذكرة التفاهم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل اجتماعا يوم أمس قال إنه لاتخاذ قرار نهائي. هنالك حديث يوم أمس كان عن أن نقطة الأموال المجمدة قد تكون هي العقبة الأخيرة، أو ما يزال هنالك نقاش عبر الوسطاء حول هذه النقطة، لكن عمليا لا شيء على الإطلاق، ولا حتى ما اعتدنا عليه من تسريبات متواصلة حول البنود، حول المراحل، حول نقاط الخلاف وما يضغط به الوسطاء على كل طرف الأمريكي أو الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس إن الولايات المتحدة ترفع حصارها البحري الذي كان أكثر أنواع الحصار أو الأدوات كفاءة وفعالية عن السفن العالقة على جهتي مضيق هرمز، لكن القيادة الوسطى في البيان الذي أصدرته مساء اليوم تتحدث عن استمرار هذا الحصار، وعن أن أكثر من 120 سفينة تم إعادة توجيهها ملاحيا في إطار هذا الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية منذ 13 من إبريل الماضي. وأيضا تحدثت عن تعطيل سفينة، هي في المجموع ستكون السفينة السادسة التي تقوم الولايات المتحدة بتعطيلها إثر عدم امتثالها للتحذيرات وللحصار المفروض على إيران، وهذا عمليا يناقض ما كان ترامب قد صرح به يوم أمس بالرفع للحصار. كانت إشارة ترامب في نقطة الأموال التي سيرفع عنها تجميد محصورة بالزمن، إذ قال بأنه لن يتم رفع التجميد عن بعض الأصول أو الأموال الإيرانية في الوقت الراهن، وهذه إشارة محصورة بزمن فهم منها أن هنالك اتفاقا بطبيعة الحال، كما أفادت بذلك حتى التسريبات الأمريكية، يتعلق برفع التجميد عن الأصول الإيرانية. وفي بداية الحرب أو حتى قبل الحرب كان ترامب يقول بأنه لا يمانع أن يرفع الحصار عن بعض أو التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، لأنهم قد يكونون بحاجة إلى ذلك لاقتصادهم، لكنه عمليا تراجع عن ذلك الموقف بتشديده الانتقاد وتغليظه النقد لتسليم أموال في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد أن اتفقت إيران والمجموعة الدولية على الاتفاق الأول، ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني الذي صدق عليه حتى من قبل مجلس الأمن في 2015، والمبلغ وقت ذاك هو أقل بكثير من هذه المبالغ التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية وتحدثت عنها في أوقات سابقة، وكذلك التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مسؤولين إيرانيين، والمقدرة حتى آخر تحديث بنحو 12 مليار دولار، هذا أكثر بكثير من مبلغ مليارين أو ثلاثة الذي كان قد نقل إلى إيران في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وقال ترامب منتقدا له إن بنوكا أفرغت من الأموال النقدية في واشنطن ونيويورك فقط من أجل تغطية هذا المبلغ الذي نقل في طائرة من طراز بوينغ وقت ذاك. عمليا الكل ينتظر إذا كان ترامب فعلا قد اتخذ قراره، وما الذي يؤجل انتظاره هذا؟ وزير الحرب بيت هكسث من مؤتمر شانغريلا كان يقول بأن الولايات المتحدة مستعدة تماما ولديها ما يكفي من الذخيرة للعودة إلى أعمال الحرب في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق مع إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
2: We have been deeply involved. لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي، لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. وعلى صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية، قالت حركة حماس إن تصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة على قطاع غزة تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
3: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
4: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
3: على صعيد متصل نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العامة المعمولة بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
0: أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية برئاسة علي شعث رفضها التام لما يجري تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقة اللجنة على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، وشددت اللجنة على أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق القطاع لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للفلسطينيين، وأنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. وجددت اللجنة رفضها التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز شرقي القطاع. تظاهر محتجون في شوارع باريس تضامنا مع لاجئ فلسطيني محتجز في فرنسا منذ عامين، وطالب المشاركون بالإفراج عنه ونددوا بما وصفوه بالقمع الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة وتصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب وأخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية. كما تظاهر العشرات في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتجمع المحتجون في ساحة أودنبلان استجابة لدعوة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني معربين عن رفضهم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار. كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وفقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمة قوات الأمن حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق وفق منظمات حقوقية.

0: في السياق ذاته قال مدير شبكة سوريا لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن نحو 177 ألف شخص مختفون قسريا في سوريا، وتحدث عن طريقة الكشف عن مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي.
1: وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريبا مختفي قسريا. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسريا ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عند تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم، وقسم كبير من المختفين قسريا. لهيك أنا اليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه ثلاثة أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا، شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافوا الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا يعني.
0: ونبقى في سوريا، حيث ارتفع منسوب مياه نهر الفرات ووصل إلى بعض الشوارع والمناطق المنخفضة القريبة من مجرى النهر والأحياء المحاذية له في مدينة دير الزور. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية مع مراقبة الوضع الميداني والتدخل عند الحاجة.
2: منسوب المياه ما زال مرتفعا في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بالمزيد من الخسائر في الممتلكات وأيضا في الأراضي الزراعية. نتواجد الآن في حويجة الصقر في مدينة دير الزور، هذه الحويجة القريبة من مدينة دير الزور التي غادرها الأهالي بسبب وصول المياه إلى منازلهم وإلى أرزاقهم. الآن معي الأستاذ قاسم لنتحدث أكثر عن الأحوال أو أوضاع الناس وإلى أين وصلت الأمور حتى هذه اللحظة.
3: حياكم الله. نتحدث عن الخسائر التي تعرض لها أهالي محافظة دير الزور بالنسبة للممتلكات الخاصة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كانت الأضرار تشمل الأرياف والمدينة. نتحدث عن الخسائر بالأرياف، كانت ذلك الخسائر الكبرى في المحاصيل الزراعية، خصوصا بأننا مقبلين على موسم لحصاد القمح. هذا الموسم الذي تضرر لطالما بالأرياف القريبة من شط الفرات، إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وإلى تضرر الأماكن السكنية المنتشرة أو المتواجدة ضمن الحوائج المنتشرة على طول مياه نهر الفرات. نتحدث عن ثلاث حوائج رئيسية موجودة بالقرب من مدينة دير الزور، وهي حويجة قاطع وحويجة زارع وحويجة صقر. الأضرار الكبرى كانت في حويجة صقر، حيث سيطرت المياه على معظم المنازل وعلى المحاصيل الزراعية. عملت فرق الدفاع المدني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على سحب الأهالي من هذه الحوائج وتأمينهم داخل مراكز إيواء، ريثما يتم السيطرة على مياه نهر الفرات أو ريثما يتم تخفيف ضخ المياه باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور.
2: شكرا جزيلا أستاذ قاسم العلي. الفرق الدفاع المدني ما زالت في حالة استنفار في مدينة دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، أيضا كان هناك رفع للسواتر الترابية للحد من وصول المياه إلى داخل المدينة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور.
0: اتهمت الحكومة الكولومبية الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب إعلان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100% على الواردات من كولومبيا بعد اجتماعه مع مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الكولومبية التي تجري الأحد. وأعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن رفضها القاطع لما وصفته بالتدخل المتعمد في العملية الانتخابية الجارية. وللمزيد معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد، أهلا بك، كيف يبدو المشهد عشية الانتخابات لا سيما في ظل الغضب من الرئيس الإكوادوري؟
4: أهلا بك حامد. بالفعل في العاشرة من ليل الأمس أعلن مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لاسبرييا أنه يحمل مفاجأة لمنتخبيه ولعموم الكولومبيين. هذه المفاجأة كانت اجتماعا بينه وبين الرئيس الإكوادوري اليميني دانييل نوبوا. هذا الاجتماع يعني الكثير في هذا السياق الانتخابي قبل يوم واحد من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. دانييل نوبوا في 21 من شهر يناير مطلع هذا العام بدأ بفرض 30% من الضرائب على المنتجات الكولومبية، وعلى مدار الأشهر الأربعة الأخيرة

0: مرة في اجتماع مع مسؤول كولومبي مع مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لاسبريا. هذا يعني الكثير، هذا يعني أن دانييل نوبوا وهو أحد قادة اليمين المتطرف في قارة أمريكا الجنوبية يدعم بشكل رسمي وباسم الحكومة الإكوادورية مرشحا في الانتخابات الكولومبية، وهو ما يعتبر تدخلا في السياسة الداخلية الكولومبية، وهو ما رفضته وزارة الخارجية رفضا قاطعا في بيانها الذي أصدرته بالأمس، وقالت فيه إن القرار الذي وصلت إليه الحكومة الإكوادورية بإلغاء الجمارك هو نتيجة المباحثات الدبلوماسية التي استمرت لشهور، وأن هذا الإعلان بهذه الطريقة في اجتماع مع مرشح من المرشحين الرئاسيين يعد انتهاكا لا يمكن السكوت عليه، وكذلك رفضه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في منشور له على منصة إكس.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من بوغوتا، مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. إلى تركيا، حيث رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الرشاوى.
2: يدخل إلى مقر حزبه منتصرا لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب، يعود كمال كليجدار أغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطا بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغر أوزال، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
3: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
2: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغر أوزال، الذي لم يعترف بقرار المحكمة وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة. يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
4: كورولتاي تاريخيني إعلان إدين كورولتاي olmadan 15 gün önce.
5: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
4: 2 مليون Cumhuriyet Halk Partili karar versin.
2: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
6: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
1: دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوة الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للردع.
7: في سنغافورة، حيث اجتمع أكثر من 500 مسؤول عسكري وأمني ودبلوماسي من نحو 40 دولة في حوار شانغريلا أكبر منتدى أمني في آسيا، لم يكن الحديث هذا العام عن الأمن فقط بل عن موازين القوة في آسيا خلال العقود المقبلة. المنطقة التي تضم أسرع الاقتصادات نموا

0: وأهم الممرات البحرية في العالم أصبحت الساحة الأبرز للتنافس بين واشنطن وبكين. الصين توسع حضورها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي، بينما تراقب واشنطن صعودها بقلق متزايد.
1: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم، هناك قلق مشروع إزاء التعزيز العسكري التاريخي الذي تقوم به الصين وتوسع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها، ونحن نتشارك تقييما واقعيا وواضحا لهذه البيئة الأمنية وفهما مشتركا بأن هيمنة أي قوة منفردة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تفكك التوازن الإقليمي للقوى وتقوم توضح حالة التوازن والاستقرار التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها.
0: في أروقة شانغريلا كان المشهد بحد ذاته رسالة سياسية. وفد أمريكي كبير يقوده وزير الحرب في مقابل غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي، لكن الرسائل الأمريكية لم تتوقف عند التحذير من الصين. إدارة ترامب تريد من حلفائها الآسيويين زيادة الإنفاق الدفاعي في طرح يعيد إلى الأذهان ضغوط ترامب السابقة على دول الناتو، غير أن بعض العواصم الآسيوية لا تبدو مستعدة للسير في هذا الاتجاه. فماليزيا ردت بوضوح: لن نزيد الإنفاق العسكري لأن واشنطن طلبت ذلك. وبينما تضغط الولايات المتحدة لتعزيز جبهة الردع، تحاول دول المنطقة تفادي الانجرار إلى معسكرين متقابلين، فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لكثير منها، والولايات المتحدة ما زالت المظلة الأمنية الأهم.
2: ما نريده ليس استبدال قوة كبرى بأخرى، بل التزام قائم على المسؤولية. فالمنافسة بين الدول أمر لا مفر منه، لكنها يجب أن تبقى محكومة بالقانون وأن تدار بشفافية وبقدر من ضبط النفس.
0: في منطقة تمر عبرها تجارة بمليارات الدولارات يوميا وتتشابك فيها المصالح العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى، لم تعد آسيا مجرد مسرح للتنافس بين واشنطن وبكين، بل أصبحت الساحة التي يعاد فيها تشكيل النظام الدولي وترسم فيها موازين القوة العالمية لعقود قادمة.
3: فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بعد نهاية المباراة بهدف لمثله واحتكام الفريقين لركلات الترجيح التي رجحت كفة البي اس جي، ويعتبر هذا التتويج هو الثاني على التوالي للنادي الباريسي. تستحوذ الأخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران على مقالات الصحف العالمية وسط ترقب للتصريحات المتضاربة بين الجانبين. تتابعون تقرير الصحافة العالمية، ثم يستكمل معكم هذه التغطية زميل يحيى نافع على رأس الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبراً على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديدا دائما في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل للاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية، يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحديا لإعلان ترامب نافيا التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضا إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
5: حياكم الله، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش بأن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. وكان حزب الله قد عمق مديات استهدافاته في إسرائيل اليوم لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد، نهرية وكرميل. أضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وعلى صعيد متصل قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها.

وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بالتزامن مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة، منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحادية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. طلب الجيش السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. في الأثناء، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير ما يقوم وما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لابد من تسوية الضحية الجنوبية لبيروت بالأرض كما قال.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا، علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص، منهم 6 أطفال، في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبية البلاد. هذا وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارات محيطة مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطي جنوبي البلاد. في مداخلة سابقة لمراسلتنا بمدينة صور، لخصت لنا مجمل التطورات الميدانية اليوم على الجبهة اللبنانية.
2: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد الخطر، خطر الصواريخ وخطر المقاتلات، عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذه العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات انقضاضية. أوامر إخلاء، غارات، أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله، وهو يسعى لتدميرها. قام بعمليات التطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701، لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيلية، عمليات نسف في عريض دبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية عند مشارف الغندورية، قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر الأكثر باتجاه الغندوري. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء، وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا، في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية، وهذا يأتي بعد انذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية، عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع الثاني والثالث من يونيو حاسما في هذا الإطار.
0: هذا وتتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة، تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا عند الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب؟ وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟
3: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل: الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم: إسرائيل ما تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي: المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 أبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسرياً إما جزئياً أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخراً تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف. والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والسهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. أضاف سلام في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
4: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
4: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن.
5: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
0: الآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. التصريحات الأمريكية تتحدث عن لقاءات ومحادثات مثمرة ضمن المسار الأمني بين اللبنانيين والإسرائيليين، ولكن الواقع على الأرض يناقض الحديث الأمريكي. كيف يفهم ذلك وكيف يقال في واشنطن عما يجري في لبنان في ظل التعميق إسرائيل عدوانها كما ومساحة كذلك في عموم الأراضي اللبنانية؟
6: عمليا التصريحات المقتضبة والعائمة والعامة التي قالتها الولايات المتحدة خاصة البنتاغون بعد المحادثات التي دامت 9 ساعات يوم أمس في مبنى وزارة الحرب الأمريكية هي جزء من محاولات وضع سياق تقوم بها الولايات المتحدة في إطار جهودها لعزل المسألة اللبنانية عن المسائل الأخرى المتعلقة بالاتفاق مع إيران. نحن هنا لا ننسى أنه عقد اجتماعان سياسيان وهذا هو أول اجتماع أمني، وعلى عكس الاجتماعات السابقة أو الاجتماعين السياسيين السابقين هذه المرة هذا الاجتماع الأمني الأول من نوعه والذي عقد بتنسيق وإشراف أمريكي في البنتاغون لم يحدد أو لم تحدد نسخة ثانية منه بموعدها على عكس الاجتماعات السياسية التي في الواقع كانت دائما تحدد مدة زمنية أو إطار زمني لعقد الاجتماع التالي. الأسبوع القادم يفترض أو الأيام القادمة عمليا سوف نشهد النسخة الثانية الثالثة من الاجتماع السياسي بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني إضافة إلى الوفد الأمريكي المنسق والمستضيف في غضون أيام. حتى الآن كل هذه الاجتماعات لم تفضي إلى مسار أو اتفاقات أو تفاهمات صلبة وواضحة، مع أن واشنطن ما تزال مستمرة في رفع شعار أنها تريد أن يكون النقاش والحوار مباشرا بين البلدين بين جهاتهما سياسيا دبلوماسيا من جهة وأمنيا عسكريا من جهة أخرى كما حدث يوم أمس في البنتاغون. بعض المصادر أوردت أن الاجتماعات لم تكن سهلة يوم أمس، بل كانت في بعض أحيانها حتى ساخنة وبأنها معقدة. طول مدة الاجتماعات يدل أيضا على ذلك بأنها لم تكن سهلة على الإطلاق. الجانب الأمريكي يقول بأنه يوفر هذه المنصة لكي يلتقي الأطراف أو تلتقي الأطراف جميعها. ترامب كان يقول في إبريل الماضي منذ 13 إبريل عندما بدأ المسار يتعثر فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، ثم سعت واشنطن إلى عزل مسار لبنان عن ذلك الاتفاق، قال ترامب إنه سيدعو كلا من الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أجرى معه اتصالا هاتفيا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلتقيا في البيت الأبيض بحلول نهاية الشهر. كان ذلك في الواقع جزءا من وعود كانت الإدارة الأمريكية تحاول أن تقدمها وترامب يحاول أن يسوقها. مضى الشهر ودخلنا تقريبا في الشهر الآخر ولم يحدث أي جديد، والواضح أنه هنالك خطوات كثيرة ونقاط يجب تجاوزها وعراقيل وكذلك عقبات قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة أن يكون هنا رئيس لبناني ورئيس وزراء إسرائيلي بالتزامن، ربما في إطار المسعى الذي يحاول ترامب أن يضغط على كل الأطراف في الشرق الأوسط لتنخرط فيه، وهو ما يصفها هو باتفاقات إبراهيم للسلام التي يعقدها بين إسرائيل وأطراف أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الاتفاقات حتى الآن لم يستطع زيادتها بواحدة من الدول منذ عودته إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سنة، وكان قد وعد بزيادتها. ثم إن المسار اللبناني أيضا فيما يتعلق باتفاق إيران خاصة الاتفاق المؤجل الذي لم يعلن ترامب حتى الآن موافقته عليه، وفق المصادر والتسريبات الأمريكية لبنان مشمول فيه، وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع نتنياهو. نتنياهو عبر عن تحفظه، ومنذ تلك اللحظة عمليا منذ ذلك الاتصال قام نتنياهو أو قامت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع دائرة الاستهداف حتى طالت العاصمة اللبنانية بيروت التي كانت توصف حتى وقت قريب بأنها من بين الخطوط الحمر التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحكومة إسرائيل.
0: شكرا لك محمد بديم مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. ومع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطي، برزت مجددا قلعة الشقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني.
7: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني، قلعة تاريخية لم يعد ممكن أن التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
8: لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
7: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. أضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، رفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. أشار المقر وشدد على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. هذا اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية الحصار البحري على إيران.
9: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم، ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
10: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
9: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران، وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية، تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
0: ولخص مراسلنا في طهران مجمل المواقف الإيرانية بخصوص وضع مضيق هرمز وسير ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
11: يعني لم يكن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين اليوم فيما يتعلق بالأنباء حول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن، ولكن بحسب وكالة تسنيم والمصادر الميدانية التي نقلت عنها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما دفع ربما مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إلى إصدار بيان حذر فيه من عدم الالتزام بالقواعد التي كانت إيران قد أكدت عليها فيما يتعلق بالعبور والحركة داخل مضيق هرمز، وحذرت بشكل كبير أيضا السفن العسكرية التي قد تقترب محاولة فتح مضيق هرمز، وقالت بأنه ستلاقي ردا شديدا. في هذا الإطار وتعليقا ربما على تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ورفع الحصار مع بقائه عمليا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن دونالد ترامب يثبت بأنه يخون الدبلوماسية مرة ثالثة. هذا تزامن مع إعلان هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني عن المضي قدما في مشروع قرار من أجل قوننة عمل القوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت عنه وقالت بأنها تجري مشاورات، وصفها وزير خارجية إيران عباس عراقشي بأنها بناءة مع نظيره العماني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا عبور 20 سفينة وناقلة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. ولكن أيضا بالتزامن مع كل هذا سرب التلفزيون الإيراني أجزاء أخرى متعلقة بمسودة مذكرة التفاهم التي قال بأنها غير رسمية ولا تزال تتناقل بين طهران وواشنطن للوقوف على صيغة نهائية لها. سرب نقطتين متعلقتان بمضيق هرمز. مضيق فيما يتعلق بمضيق هرمز قال التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المذكرة بأن السيادة الكاملة على مضيق هرمز هرمزية بيد إيران بحسب المذكرة، وإدارة المضيق على بيد مضيق هرمز كذلك. وأكد بأن أمريكا وافقت على تسليم إيران 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. وهذا ما أكده حسين قرمانزادة عضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تركز بشكل أساسي على أخذ ضمانات بشأن استرجاع هذه الأموال الإيرانية دون أن يكون هناك عراقيل. بالتزامن مع كل هذا، قائد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جافاني، وكذلك معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، أكدا الجهوزية العسكرية بشكل كبير للتعامل مع أي عودة للقتال. وهذا ما توقعه ربما المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، رغم أنه قال بأن المفاوضات تمضي قدما إلى الأمام.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
12: We have been deeply involved.
13: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي. لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. وعلى صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية، قالت حركة حماس إن تصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة داخل القطاع تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
1: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
14: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
1: على صعيد متصل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العامة المعمولة بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
0: كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. أضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. تعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وفقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمة من قبل قوات الأمن حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق وفق منظمات حقوقية. وفي ذات السياق قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن نحو 177 ألف شخص مختفون قسريا في سوريا، وتحدث عن طريقة الكشف عن مقتل أطفال الدكتورة راني العباسي.
15: وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريبا مختفي قسريا. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسريا ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عندما تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم، وقسم كبير من المختفين قسريا. لهيك أنا اليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه ثلاثة أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافوا الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا. يعني
0: ارتفع منسوب مياه نهر الفرات ووصل إلى بعض الشوارع والمناطق المنخفضة القريبة من مجرى النهر والأحياء المحاذية له في مدينة دير الزور. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية مع مراقبة الوضع الميداني والتدخل عند الحاجة.
16: منسوب المياه ما زال مرتفعا في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بالمزيد من الخسائر في الممتلكات وأيضا في الأراضي الزراعية. نتواجد الآن في حويجة الصقر في مدينة دير الزور، هذه الحويجة القريبة من مدينة دير الزور التي غادرها الأهالي بسبب وصول المياه إلى منازلهم وإلى أرزاقهم. الآن معي الأستاذ قاسم لنتحدث أكثر عن الأحوال أو أوضاع الناس وإلى أين وصلت الأمور حتى هذه اللحظة.
17: حياكم الله. نتحدث عن الخسائر التي تعرض لها أهالي منخفض دير الزور بالنسبة للممتلكات الخاصة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كانت الأضرار تشمل الأرياف والمدينة. نتحدث عن الخسائر بالأرياف، كانت ذلك الخسائر الكبرى في المحاصيل الزراعية، خصوصا بأننا مقبلين على موسم لحصاد القمح. هذا الموسم الذي تضرر لطالما بالأرياف القريبة من شط الفرات، إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وإلى تضرر الأماكن السكنية المنتشرة أو المتواجدة ضمن الحوائج المنتشرة على طول مياه نهر الفرات. نتحدث عن ثلاث حوائج رئيسية موجودة بالقرب من مدينة دير الزور، وهي حويجة قاطع وحويجة زارع وحويجة صقر. الأضرار الكبرى كانت في حويجة صقر، حيث سيطرت المياه على معظم المنازل وعلى المحاصيل الزراعية. الزراعية، عملت فرق الدفاع المدني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على سحب الأهالي من هذه الحوائج وتأمينهم داخل مراكز إيواء ريثما يتم السيطرة على مياه نهر الفرات أو ريثما يتم تخفيف ضخ المياه باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور.
18: شكرا جزيلا أستاذ قاسم علي. الفرق الدفاع المدني ما زالت في حالة استنفار في مدينة دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، أيضا كان هناك رفع للسواتر الترابية للحد من وصول المياه إلى داخل المدينة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور.
0: أعلن نائبان من الحزب الجمهوري الأمريكي دعمهما لمرشحي اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الكولومبية، وفي وقت سابق اتهمت الحكومة الكولومبية الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية. وعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن رفضها القاطع لما وصفته بالتدخل المتعمد في العملية الانتخابية الجارية. انضم لنا الآن من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أهلا بك أحمد، كيف ينظر في كولومبيا لمحاولات التدخل الخارجية في العملية الانتخابية في البلاد، وهل لهذا التدخل أي مظاهر على الأرض في كولومبيا؟
19: مساء الخير يحيى. بالفعل هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها نائب أمريكي جمهوري عن دعمه إلى أحد مرشحي الرئاسة الكولومبية في الانتخابات التي ستجري صباح اليوم هنا في العاصمة الكولومبية بوغوتا. بيرني مورينو النائب الأول الذي صرح قبل أيام قليلة عن احتمالية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في كولومبيا إن لم تتم العملية الانتخابية بنزاهة، وحسب شرحه فإن المخاطر التي تمثلها تهديدات الجماعات المسلحة في أماكن مختلفة من كولومبيا قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك نشرت نائبة أخرى اليوم بيانا تعبر فيه، النائبة ماريا البيرا سالازار، تعبر عن دعمها لمرشح اليمين المتطرف أبيلاردو ديلاسبريا الذي اجتمع ليلة الأمس مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا. إذن هذان النائبان يضافان إلى رئيس من رؤساء أمريكا اللاتينية الموالين لحكومة دونالد ترامب. كذلك فإن النائب الجمهوري مورينو سيحضر هنا في كولومبيا ضمن الوفد الأمريكي للإشراف والمراقبة على الانتخابات الكولومبية. وبدأت الصحافة الكولومبية الموالية لليمين في نشر هذه التهديدات للتأثير على الرأي العام الكولومبي والتأثير على اتجاهات الناخبين الذين يخافون من تدخل أمريكي محتمل في كولومبيا مثلما حدث في فنزويلا ومثلما يهدد به في حالة كوبا في الشهور الأخيرة.
0: شكرا لك أحمد محسن مراسل

0: تأتي زعامة الحزب يعود كمال كليشتار أغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطا بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغر أوزالة، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
1: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
0: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغر أوزالة، الذي لم يعترف بقرار المحكمة وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة، يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
2: كورولتاي تاريخي إعلان إدن كورولتاي olmadan 15 gün önce.
3: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
2: 2 مليون Cumhuriyet Halk Partili karar versin.
0: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
4: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
5: قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم أمس السبت إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زبروج النووية الخاضعة لسيطرة روسيا وهي الأكبر في أوروبا من دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية، لكنها أحدثت ثقبا في جدار إحدى غرف الآلات. دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوة الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للردع.
6: في سنغافورة حيث اجتمع أكثر من 500 مسؤول عسكري وأمني ودبلوماسي من نحو 40 دولة في حوار شانغريلا أكبر منتدى أمني في آسيا، لم يكن الحديث هذا العام عن الأمن فقط بل عن موازين القوة في آسيا خلال العقود المقبلة. فالمنطقة التي تضم أسرع الاقتصادات نموا وأهم الممرات البحرية في العالم أصبحت الساحة الأبرز للتنافس بين واشنطن وبكين. الصين توسع حضورها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي، بينما تراقب واشنطن صعودها بقلق متزايد.
7: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم هناك قلق مشروع إزاء التعزيز العسكري التاريخي الذي تقوم به الصين وتوسع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها، ونحن نتشارك تقييما واقعيا وواضحا لهذه البيئة الأمنية وفهما مشتركا بأن هيمنة أي قوة منفردة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تفكك التوازن الإقليمي للقوى وتقوم ويضع حالة التوازن والاستقرار التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها.
6: في أروقة شانغريلا كان المشهد بحد ذاته رسالة.

0: سياسية. وفد أمريكي كبير يقوده وزير الحرب في مقابل غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي، لكن الرسائل الأمريكية لم تتوقف عند التحذير من الصين. إدارة ترامب تريد من حلفائها الآسيويين زيادة الإنفاق الدفاعي في طرح يعيد إلى الأذهان ضغوط ترامب السابقة على دول الناتو، غير أن بعض العواصم الآسيوية لا تبدو مستعدة للسير في هذا الاتجاه. فماليزيا ردت بوضوح: لن نزيد الإنفاق العسكري لأن واشنطن طلبت ذلك. وبينما تضغط الولايات المتحدة لتعزيز جبهة الردع، تحاول دول المنطقة تفادي الانجرار إلى معسكرين متقابلين، فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لكثير منها، والولايات المتحدة ما زالت المظلة الأمنية الأهم.
1: ما نريده ليس استبدال قوة كبرى بأخرى، بل التزام قائم على المسؤولية. فالمنافسة بين الدول أمر لا مفر منه، لكنها يجب أن تبقى محكومة بالقانون وأن تدار بشفافية وبقدر من ضبط النفس.
0: في منطقة تمر عبرها تجارة بمليارات الدولارات يوميا وتتشابك فيها المصالح العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى، لم تعد آسيا مجرد مسرح للتنافس بين واشنطن وبكين، بل أصبحت الساحة التي يعاد فيها تشكيل النظام الدولي وترسم فيها موازين القوة العالمية لعقود قادمة.
2: فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بعد نهاية المباراة بهدف لمثله، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي رجحت كفة البي اس جي، ويعتبر هذا التتويج هو الثاني على التوالي للنادي الباريسي في مسابقة تشامبيونز ليج، وأصبحت هذه هي البطولة الخامسة التي يتوج بها الفريق الفرنسي هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي. تستحوذ الأخبار عن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران على مقالات الصحف العالمية أصل ترقب للتصريحات المتضاربة بين الجانبين. تتابعون تقرير الصحف الأجنبية، ويواصل معكم التغطية حسام تكالي. إلى اللقاء.
3: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبراً على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديداً دائماً في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل للاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحديا لإعلان ترامب نافيا التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضا إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
4: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالجبهة في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. وكان حزب الله قد أعمق مدايات استهدافاته في إسرائيل اليوم لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد، نهاريا وكرمائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب أنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بالتزامن مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان واتخذ مجموعة من القرارات المهمة، منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطالب الجيش السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لابد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
5: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
4: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان، وأظهرت صور مشاهد من القصف وتصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة. واستهدف الجيش الإسرائيلي بغارات محيطة مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية جنوبية البلاد. وفي مداخلة سابقة لمراسلتنا بمدينة صور لخصت لنا مجمل التطورات الميدانية اليوم على الجبهة اللبنانية.
6: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد الخطر، خطر الصواريخ وخطر المقاتلات عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذه العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات الانقلابية. أوامر إخلاء، غارات، أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله وهو يسعى لتدميرها. قام بعمليات التطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701 لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيل إسرائيلية، عمليات نسف في عريض دبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، عند مشارف الغندورية قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر باتجاه الغندورية. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ، ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا، في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي، مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. وهذا يأتي بعد انذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية، عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع الثاني والثالث من يونيو حاسما في هذا الإطار.
4: تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباك؟
7: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل، الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم، إسرائيل باتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي. المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية، أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية، بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسريا، إما جزئيا أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث، ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخرا تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز خصوصا في الفترة الأخيرة.
4: سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. سلام أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما الخيار الأقل كلفة حاليا وفقا لتعبيره.
8: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
4: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
8: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية أو السماحة باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
4: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن.
9: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن تسع ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة، بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى آثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة، ومفاوضات تسير ببطء.
4: مع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة الشقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني.
10: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني. قلعة تاريخية لم يعد ممكنا التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
11: لسوء الحظ أن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
10: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
4: في ملف إيران، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد، مضيفا أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية ونقلة النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطة الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. هذا واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران.
1: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
12: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
1: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
4: قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها عطلت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت سفينة شحن البضائع ليان ستار التي ترفع علم غامبيا، وأنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا لها مع إبلاغها بأنها تنتهك الحصار أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها. رحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، شكرا لانضمامك إلينا محمد. بينما تؤكد إيران على خطوطها الحمراء المتعلقة سواء بملفها النووي أو بموضوع دفع التعويضات وإنهاء الحرب على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، إنهاء الحصار، رفع العقوبات، كلها خطوط حمراء ما فتئة تؤكد عليها طهران. على الجانب الآخر حيث أنت محمد، كيف يبدو لسان حال واشنطن في التعامل مع هذا الاتفاق المرتقب، قياسا طبعا بآخر التصريحات والمواقف، وهل تبدو له آفاق؟
13: لواشنطن خطوطها الحمراء هي الأخرى والتي تؤكد عليها، وما فتئ البيت الأبيض يعيد ويكرر ويجدد التأكيد على أن ترامب مصر على أن تلك الخطوط الحمراء لا نقاش فيها ولا مفاوضة حولها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل يوم أمس اجتماعا من ساعتين كان يفترض أن يخرج منه بقرار، لم يخرج بعد بقرار أو لم يركن إلى قرار حسب ما تقول نيويورك تايمز. وفق التصريحات الرسمية الأمريكية خاصة ما نقلته عن سنتكوم القيادة الوسطى وما قامت به من عملية عطلت بها سفينة هي السادسة من بين عدة سفن رفضت الامتثال للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن والموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الماضي، عطلتها إضافة إلى 120 سفينة أعادت توجيهها ملاحيا بعد أن نبهتها إلى ضرورة الامتثال للحصار البحري. هذا يأتي ساعات بعد أن كان ترامب قد أعلن رفع الحصار عن السفن على جانبي المضيق، ولا تفرض واشنطن حصارا إلا على السفن والموانئ الإيرانية، فذلك نظريا يفترض أن يعني أن الحصار رفع عن إيران، وكذلك تلقفت وسائل الإعلام الأمريكية بهذا المعنى يوم أمس. نقطة الأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب في منشوره أمس لن يتم رفع التجميد أو تبادل أموال الآن في الوقت الراهن، شرط المسألة بالسياق الزمني. تقول بعض المصادر إن هذه النقطة ما تزال محل أخذ ورد بين الجانبين عبر الوسطاء، لأنها لم يوصل أو لم يصل فيها الطرفان إلى ما يمكن أن يقبلا به معا. سوقت واشنطن عبر التسريبات من خلال مسؤولين إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك سوقت إيران كل منهما ما يروق له في مسودة الاتفاق الذي يؤجل حتى الآن دون معرفة السبب الذي أدى إلى تأجيله. وزير الحرب بيت هكسث في مؤتمر شانغريلا كان يقول بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي وزيادة من الذخيرة الحيوية الأساسية، وبأنها مستعدة تماما للاستعداد للعودة لأعمال الحرب في حال لم تقم إيران بالوصول إلى اتفاق على الطريقة التي ترضاها وتريدها الولايات المتحدة. الاتفاق الذي نتحدث عنه أفقه الأقصى 60 يوما، سوف يتم فيه نقل الألغام أو إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهذه نقطة ضرورية وضاغطة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى إجراءات أمريكية من أجل التخفيف، تخفيف التصعيد وبناء الثقة. ثم أيضا سيكون هنالك إجراءات متعلقة بالملف النووي، أو إجراء على الأقل قال ترامب إنه هو تدمير أو إتلاف اليورانيوم عالي التخصيب، بتعاون بين الولايات المتحدة وإيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم يحدد ما إذا كان سيتم إتلافه أو تمييعه في الموقع الذي ردم فيه قبل 11 شهرا عندما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لذلك الموقع في يونيو من السنة الماضية في نهاية حرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران، ما أنه سينقل إلى موقع آخر داخل أو خارج إيران. التصريحات شحيحة، ترامب اليوم لم يدلي بأي تصريح يتعلق بإيران ما عدا تلميح واحد كان ينتقد فيه ضمنا البابا، بابا الفاتيكان، يقول فيه بأنه على أحد أن يشرح لبابا الفاتيكان بأن عمدة شيكاغو شخص فاشل وبأن إيران لا يمكن أن تملك.
4: هذا بالنسبة للتصريحات الرسمية محمد، لكن بالنسبة للحزبين مثلا، هل تبرز تصريحات، هل تبرز مواقف، هل توجد ضغوط ما على ترامب والإدارة الأمريكية للتكيف مع الوضع الراهن والدفع باتجاه الذهاب إلى اتفاق، خاصة ونحن نعلم بأن هنالك ضغوط داخلية اجتماعية خاصة تتعلق بالأسعار ونحو ذلك ضاغطة أيضا على الإدارة الأمريكية؟
13: كل هذه العوامل مجتمعة هي ضاغطة نعم على ترامب، تحديدا ترامب الآن. ترامب استخدم ورقة تزكيات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وأورثته بعض المغاضبين خاصة من الحزب الجمهوري نفسه، ودليل ذلك ما رأيناه في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب كان سيصوت الأسبوع الماضي على مشروع قانون لتحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران وبسحب القوات الأمريكية الموجودة في حالة أعمال معادية من منطقة الشرق الأوسط على الفور. في اللحظات الأخيرة قام رئيس مجلس النواب مايك جونسون برفع أعمال المجلس لعطلة أسبوع الذكرى الذي ينتهي، أو هذه العطلة عمليا تنتهي يوم غد. وفي تلك الأثناء كان التكهن يزيد بأن أعضاء من الحزب الجمهوري، وذلك حتى ما قاله بعض المشرعين الديمقراطيين، أعضاء من الحزب الجمهوري كانوا يعتزمون التصويت بنعم، ونحن نتحدث عن هامش بسيط في مجلس النواب، فرق صوتين في الوقت الراهن إلى 3 أصوات أحيانا كان يمكن أن يتم به تمرير هذا القانون. الأقوى مجلس الشيوخ كان يطرح أو طرح ل7 مرات مشروع قانون لتحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران ووقفه الأعمال العسكرية وسحبه القوات الأمريكية الموجودة هناك. 7 مرات فشل فيها طرح مشروع هذا القانون حتى يتجاوز فقط من أجل النقاش، والأسبوع الماضي تجاوز هذا المشروع ليطرح للنقاش، والاثنان قد يصوت عليهما الأسبوع المقبل الذي يبدأ بعد غد بعد انتهاء استراحة وعطلة المجلسين النواب والشيوخ. فلذلك نعم على ترامب عوامل ضاغطة، وهو نفسه كان ألمح فقال بأنه لا يكترث لمسألة انتخابات النصفية وعواملها، لكنه في الواقع يكترث.
4: شكرا جزيلا لمحمد بالدين مراسل التلفزيون العربي الذي كان معنا مباشرة من واشنطن. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
14: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي، لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
4: حث مركز الأمن البحري العماني مرتادي البحر والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري غربي منطقة المرور الساحلي في مضيق هرمز، وطلب المركز من الجميع الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فورا. أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقية مدينة غزة. على صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية، قالت حركة حماس إن تصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة على قطاع غزة تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
15: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
16: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق بما يسمى مجلس السلام ومديره من الدينوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
15: على صعيد متصل نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العامة المعمولة بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
4: شيع عدد من الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى جثمان اختصاصي التخدير جمال أبو عون الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي على نقطة الشرطة بمحيط مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
17: تم استهدافه وقادم إلى عمله سائرا على الأقدام، وهذا ديدن الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل مستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لأن هي التي بصيص الأمل لأبناء شعبنا في تقديم خدماته لأبناء الشعب.
4: أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث رفضها التام لما يجري تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقة اللجنة على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية. وشددت اللجنة على أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق القطاع لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للفلسطينيين، وأنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. وجددت اللجنة رفضها التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز شرقي القطاع. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال عضو المجلس القروي بالمغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن آليتين ومدرعة لجيش الاحتلال نفذت اقتحاما استفزازيا للقرية حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة، ما أسفر عن حالات اختناق وأضرار في منزلين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناشطين أجنبيين بعد أن احتجزت آخرين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال داهم القرية عقب زيارة نشطاء نظموا فعاليات تضامنية مع أهالي القرية وأطفالها، فيما فتش الجنود منازل وأجروا تحقيقا ميدانيا قبل اعتقال الناشطين. هذا وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر التهجير القسري في قرية أم الخير في إطار العدوان الذي استهدف مسافر يطا لصالح مخططات التوسيع الاستيطاني. تظاهر محتجون في شوارع باريس تضامنا مع لاجئ فلسطيني محتجز في فرنسا منذ عامين، وطالب المشاركون بالإفراج عنه ونددوا بما وصفوه بالقمع الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة وتصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب، وأخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية. كما تظاهر العشرة في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. وتجمع المحتجون في ساحة أودامبلن استجابة لدعوة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني معربين عن رفضهم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.

0: كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وفقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمة قوات الأمن حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق وفق منظمات حقوقية. وفي سياق ذاته قال مدير شبكة سورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن نحو 177 ألف شخص مختفون قسريا في سوريا. وتحدث عن طريقة الكشف عن مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي.
1: وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريبا مختفي قسريا. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسريا ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عندما تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم. وقسم كبير من المختفين قسريا، لهيك أنا باليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه ثلاثة أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا، شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافوا الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا. يعني
0: ارتفع منسوب مياه نهر الفرات ووصل إلى بعض الشوارع والمناطق المنخفضة القريبة من مجرى النهر والأحياء المحاذية له في مدينة دير الزور. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية مع مراقبة الوضع الميداني والتدخل عند الحاجة.
2: منسوب المياه ما زال مرتفعا في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بالمزيد من الخسائر في الممتلكات وأيضا في الأراضي الزراعية. نتواجد الآن في حويجة الصقر في مدينة دير الزور، هذه الحويجة القريبة من مدينة دير الزور التي غادرها الأهالي بسبب وصول المياه إلى منازلهم وإلى أرزاقهم. الآن معي الأستاذ قاسم لنتحدث أكثر عن الأحوال أو أوضاع الناس وإلى أين وصلت الأمور حتى هذه اللحظة.
3: حياكم الله. نتحدث عن الخسائر التي تعرض لها أهالي منخفض دير الزور بالنسبة للممتلكات الخاصة. بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات كانت الأضرار تشمل الأرياف والمدينة. نتحدث عن الخسائر بالأرياف، كانت ذلك الخسائر الكبرى في المحاصيل الزراعية، خصوصا بأننا مقبلين على موسم لحصاد القمح. هذا الموسم الذي تضرر لطالما بالأرياف القريبة من شط الفرات، إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وإلى تضرر الأماكن السكنية المنتشرة أو المتواجدة ضمن الحوائج المنتشرة على طول مياه نهر الفرات. نتحدث عن ثلاث حوائج رئيسية موجودة بالقرب من مدينة دير الزور، وهي حويجة قاطع وحويجة زارع وحويجة صقر. الأضرار الكبرى كانت في حويجة صقر، حيث سيطرت المياه على معظم المنازل وعلى المحاصيل الزراعية. عملت فرق الدفاع المدني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على سحب الأهالي من هذه الحوائج وتأمينهم داخل مراكز إيواء، ريثما يتم السيطرة على مياه نهر الفرات أو ريثما يتم تخفيف ضخ المياه باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور.
2: شكرا جزيلا أستاذ قاسم العلي. الفرق الدفاع المدني ما زالت في حالة استنفار في مدينة دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، أيضا كان هناك رفع للسواتر الترابية للحد من وصول المياه إلى داخل المدينة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور.
0: أفادت مصادر ميدانية للتلفزيون العربي بارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي السودان إلى 58 قتيلا. في غضون ذلك دنا وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر المجازر وجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في محلية بارا الكبرى بولاية شمال كردفان. وطالب الأعيسر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على مساءلة مرتكبيها. وثقت مقاطع فيديو اندلاع حريق داخل سوق الأنصاري في محلية أوسيف بولاية البحر الأحمر بالسودان تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية، وبينت المشاهد جانبا من الدمار الواسع والأضرار المادية التي خلفها الحريق في السوق. رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليشدار أوغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورط.

0: الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوسكار أوزالا، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
1: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
0: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوسكار أوزالا، الذي لم يعترف بقرار المحكمة وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة، يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
2: كورولتاي تاريخي إعلان edin. كورولتاي olmadan 15 gün önce.
3: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
2: 2 مليون Cumhuriyet Halk Partili karar versin.
0: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
4: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
5: قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روس آتوم أمس السبت إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، وهي الأكبر في أوروبا من دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية، لكنها أحدثت ثقبا في جدار إحدى غرف الآلات. ذكرت صحيفة فيلت أن فيلت إم زونتاغ الألمانية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا على أن تعرض مقترحاتها على حلفائها في الناتو الشهر المقبل. وأضافت الصحيفة أن الخطط الأمريكية ستطرح خلال مؤتمر لتشكيل القوات يعقده حلف الناتو الشهر المقبل. دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء واشنطن في آسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنامي القوى الصينية ومنع هيمنتها على المنطقة، مؤكدا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة أن الحلفاء الذين يعتمدون على أنفسهم يشكلون ركيزة أساسية للردع.
6: في سنغافورة، حيث اجتمع أكثر من 500 مسؤول عسكري وأمني ودبلوماسي من نحو 40 دولة في حوار شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، لم يكن الحديث هذا العام عن الأمن فقط بل عن موازين القوة في آسيا خلال العقود المقبلة. فالمنطقة التي تضم أسرع الاقتصادات نموا وأهم الممرات البحرية في العالم أصبحت الساحة الأبرز للتنافس بين واشنطن وبكين. الصين توسع حضورها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي، بينما تراقب واشنطن صعودها بقلق متزايد.
7: عندما ننظر إلى المنطقة اليوم، هناك قلق مشروع إزاء التعزيز العسكري التاريخي الذي تقوم به الصين وتوسع أنشطتها العسكرية في المنطقة وخارجها، ونحن نتشارك تقييما واقعيا وواضحا لهذه

0: البيئة الأمنية وفهما مشتركا بأن هيمنة أي قوة منفردة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تفكك التوازن الإقليمي للقوى وتقوض حالة التوازن والاستقرار التي نسعى جميعا إلى الحفاظ عليها.
1: في أروقة شانغريلا كان المشهد بحد ذاته رسالة سياسية. وفد أمريكي كبير يقوده وزير الحرب في مقابل غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي، لكن الرسائل الأمريكية لم تتوقف عند التحذير من الصين. إدارة ترامب تريد من حلفائها الآسيويين زيادة الإنفاق الدفاعي في طرح يعيد إلى الأذهان ضغوط ترامب السابقة على دول الناتو، غير أن بعض العواصم الآسيوية لا تبدو مستعدة للسير في هذا الاتجاه. فماليزيا ردت بوضوح: لن نزيد الإنفاق العسكري لأن واشنطن طلبت ذلك. وبينما تضغط الولايات المتحدة لتعزيز جبهة الردع، تحاول دول المنطقة تفادي الانجرار إلى معسكرين متقابلين. فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لكثير منها، والولايات المتحدة ما زالت المظلة الأمنية الأهم.
2: ما نريده ليس استبدال قوة كبرى بأخرى، بل التزام قائم على المسؤولية. فالمنافسة بين الدول أمر لا مفر منه، لكنها يجب أن تبقى محكومة بالقانون وأن تدار بشفافية وبقدر من ضبط النفس.
1: في منطقة تمر عبرها تجارة بمليارات الدولارات يوميا وتتشابك فيها المصالح العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى، لم تعد آسيا مجرد مسرح للتنافس بين واشنطن وبكين، بل أصبحت الساحة التي يعاد فيها تشكيل النظام الدولي وترسم فيها موازين القوة العالمية لعقود قادمة.
3: تستحوذ الأخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران على مقالات الصحف العالمية وسط ترقب التصريحات المتضاربة بين الجانبين. تتابعون عرض الصحف الأجنبية، وبعده يواصل معكم التغطية الزميل يحيى نافع.
4: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبرا على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديدا دائما في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية، يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحديا لإعلان ترامب نافيا التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضا إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
5: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من تطورات الحرب في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. أضاف الجيش بأن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بالتزامن مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان، اتخذ مجموعة من القرارات المهمة منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطالب الجيش السكان بالبقاء قرب الملاجئ خلال اليومين المقبلين. وكان حزب الله قد عمق مديات استهدافاته في إسرائيل لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد، نهرية وكرميل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعة الجوية واحدا منها. قبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. بث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زو